0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألف

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم على مائدة المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله لا أفعل. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله أن لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله. فله: أي ذلك أحب؟ متفق عليه. وعن ابن العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال وتقدم أبو بكر، فكبر وكبر الناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيق، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله، ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، ما لكم حين ما بكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت: يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. ومعنى حبس: أمسكوه ليضيفوه. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. متفق عليه. وقوله حري أي حقيق. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ وديع اليمني ما تيسر من القرآن الكريم.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
0: الإسلام والرياضة.

0: الملاكمة والمصارعة.
1: لقد شاهدت يا والدي مباراة في المصارعة، وحصل لأحد اللاعبين أن خرجت عظمة يده من مكانها فاخترقت اللحم وظهرت للناس جميعا.
0: يا لطيف يا رب.
1: نعم يا والدي، إنها المصارعة الحرة، يقصدون بها أنها لا تخضع لقوانين ولا إلى لوائح سوى منع استعمال الأسلحة البيضاء.
0: ألا يخجلون من تسميتها رياضة؟ إنها عملية قتل وتشويه واحتقار للنفس البشرية.
1: ولكن يا أبي، هل يمكن أن يقر الإسلام مثل تلك الأمور تحت حجة الرياضة؟
0: طبعا لا، وللعلم فقد ناقش العديد من العلماء هذه الرياضة، وصدرت فتاوى وأحكام ودراسات متعددة تفند وجوه الحرمة فيها.
1: مثل ماذا؟
0: تريد أن تبدأ الحوار إذن؟
1: طبعا.
0: حسنا يا أدهم، ولكن قم لنصنع كوبين من الشاي ثم نبدأ ما تريد.
1: حاضر يا والدي.

0: هل أعجبك الشاي يا والدي؟
1: طبعا، ألم يحضر بيدي ولدي العزيز؟
0: شكرا يا والدي، شكرا.
1: قل لي، بالعودة إلى موضوع حوارنا اليوم، هل تعتقد أن هناك عقلا يقر هذه الجرائم التي ترتكب وتسمى زورا وبهتانا لعبة رياضية؟
0: للحقيقة يا أبي، هناك من يقرها ويعتبرها من أهم الرياضات.
1: هذا وبلا أدنى شك غير مدرك لما يقول، لأن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نعتبر أذى النفس والتسبب بإعاقتها رياضة.
0: حسنا، وما حكم الإسلام في المصارعة والملاكمة وغيرها من الألعاب المشابهة؟
1: بداية، ما هي المصارعة أو الملاكمة؟ إنها عبارة عن لاعبين يتصارعان داخل حلبة ويشرف عليهما حكم، والأسوأ أنه في معظم الحالات لا قانون يحكمها، وبالتالي كثيرا ما تتسبب بمشاكل كارثية قد تؤدي إلى مقتل أحد اللاعبين.
0: ولكن أسمع يا والدي أنها في أكثرها تكون مرتبة ومتفقا على نتائجها سابقا، وأن ما يقوم به اللاعبون مجرد عملية تمثيل.
1: نعم، ولكن ليست كل مباريات المصارعة وما شابهها من الرياضات التي تؤذي الإنسان مجرد تمثيل، بل هناك حالات كثيرة تكون كما قلت لك.
0: مثلا
1: قد يصل الأمر فيها إلى قتل أحد الخصمين لخصمه، أو إصابته بعاهة دائمة ببصره أو سمعه، أو يصاب بداء مزمن يستمر معه طوال حياته، كما شاهدنا ذلك في سيرة الملاكم الأمريكي المسلم محمد علي كلاي الذي ربح السمعة العالمية ببطولة العالم لسنوات عدة كان فيها بطل العالم بلا منازع، فربح الملايين وكون ثروة كبيرة من وراء ذلك، ولكنه في النهاية خسر صحته وقوته وأصيب بمرض عضال. وهناك أيضا الحادثة المشهورة التي قدم فيها لاعب أذن خصمه.
0: نعم، أذكرها تماما. ما هو قول العلماء في هذه الرياضات؟
1: اسمع يا أدهم. نعم. لما قرره مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة، حيث قال بأن تلك الألعاب من الممارسات المحرمة.
0: هل يمكن أن نفصل قليلا؟
1: يقول القرار: يرى مجلس المجمع بالإجماع أن الملاكمة المذكورة التي أصبحت تمارس فعلا في حلبات الرياضة والمسابقة في بلادنا اليوم هي ممارسة محرمة في الشريعة الإسلامية، لأنها تقوم على أساس استباحة إيذاء كل من المتغالبين للآخر إيذاء بالغا في جسمه قد يصل به إلى العمى أو التلف الحاد أو المزمن في المخ أو إلى الكسور البليغة أو إلى الموت دون مسؤولية على الضارب، مع فرح الجمهور المؤيد للمنتصر والابتهاج بما حصل للآخر من أذى، وهو عمل محرم مرفوض كليا وجزئيا في حكم الإسلام، لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولقوله تعالى أيضا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.

0: حسناً، وماذا عن المصارعة الحرة؟
1: المصارعة، المصارعة، المصارعة هنا، في هنا، ها هي هنا. في القرار نفسه جاء أن المصارعة الحرة التي يستبيح فيها كل من المتصارعين إيذاء الآخر والإضرار به، فإن المجلس يرى فيها عملا مشابها تمام المشابهة للملاكمة المذكورة، وإن اختلفت الصورة، لأن جميع المحاذير الشرعية التي أشير إليها في الملاكمة موجودة في المصارعة الحرة التي تجري على طريقة المباراة.

0: المبارزة وتأخذ حكمها في التحريم. وأما الأنواع الأخرى من المصارعة التي تمارس لمحض الرياضة البدنية ولا يستباح فيها الإيذاء فإنها جائزة شرعا ولا يرى المجلس مانعا منها.
1: إذن أفهم من كلامك أن هناك ملاكمة أو مصارعة مباحة.
0: نعم، فالمصارعة أو الملاكمة إذا كانت لونا من التمرين الرياضي أو عرضا لطرق الدفاع عن النفس في حدود الهدف الرياضي السليم، وخضعت للأيدي الفنية المهذبة وللقانون الضابط والحاكم وللنظام الذي يبعد بها عن العدوان والهمجية والفوضى ويحول بينها وبين ما يتعرض له المندفعون من أخطار وعاهات وإصابات، فلا مانع منها في الإسلام، بل يوجد في عمل الرسول صلى الله عليه وسلم ما قد يكون شاهدا على جوازها واستحبابها.
1: غريب، في حياة الرسول؟
0: نعم، فحينما نزل قول الله تعالى في سورة المدثر: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تضر لواحة للبشر عليها 19، جاء رجل من الكفار اسمه كلدة بن أسيد بن خلف الجمحي وجلس يستهزئ بالقرآن الكريم ويقول لقومه: يزعم محمد أن جنود ربه التي يخوفونكم بهم 19 وأنتم الناس. ثم قال معجبا بنفسه ومغترا بقوته: اكفوني منهم 2 وأنا أكفيكم 17. وكان قد بلغ في شدته كما زعموا أنه كان يقف على جلد البقرة ويحاديه 10 رجال لينتزعوه من تحت قدمه فيتمزق الجلد ولا يتزحزح عنه.
1: لهذه الدرجة؟
0: نعم. ولما بلغ من تبجحه أنه أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى المصارعة ويتحداه، ثم قال للرسول: إن صرعتني آمنت بك، استجاب الرسول لدعوته وتحديه وصارعه، فصارعه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا.
1: صلى الله عليه وسلم وهل أسلم؟
0: لا، لم يسلم، بل ظل كافرا عنادا وتكبرا. إذن يا أدهم، ومن خلال حديثنا اليوم ما الذي تستنتجه؟ نستنتج أن
1: المصارعة والملاكمة إن قصد بهما الرياضة المهذبة التي تقوي الجسم وخضعت لضوابط وقوانين فلا مانع منهما شرعا. أما إذا انقلبت المصارعة والملاكمة نوعا من الهمجية والفوضوية ولم يكن المقصود منهما إلا الإيذاء فتحرمان شرعا.
0: تماما،
1: لأن من قواعد الإسلام أن الضرر يزال وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
0: فتح الله عليك يا أدهم، نعم صحيح كل ما قلته.
1: إذن اسمح لي يا والدي العزيز أن أقول لك إني أستفيد كثيرا من خلال تلك الحوارات، فهي تبين لي حقيقة منهجا كان غائبا عني.
0: استمعتم إلى برنامج الإسلام والرياضة.

0: نساء في صدر الإسلام. التقديم
1: رفعة النجار
0: وبرهان سعادة.
1: التسجيل والمونتاج
0: إيهاب عطاري.
1: إعداد وإخراج
0: برهان سعادة. سمية بنت خباط أول شهيدة في الإسلام.
1: عندما قدم ياسر والد عمار من اليمن مع أخويه الحارث ومالك إلى مكة ليبحثوا عن أخ لهم فقدوه منذ سنوات، ومن ذلك الوقت وهم يطوفون في البلدان بحثا عنه، فانتهى بهم المطاف في أرض مكة فبحثوا عنه فلم يجدوه، فعاد الحارث ومالك، وأما ياسر فلم يعد لأنه آثر البقاء في مكة. فحالف ياسر أبا حذيفة بن المغيرة المخزومي، فأحبه الرجل من أعماق قلبه لما رأى منه من نبل الخصال وكريم الفعال، فزوجه من أمة له تدعى سمية بنت خباط.
0: ولما تزوج ياسر من سمية أنجبت له غلاما مباركا ألا وهو عمار بن ياسر رضي الله عنهم جميعا، ويومها أعتقه أبو حذيفة وحرره من العبودية. ثم مات أبو حذيفة وإذا بشمس الإسلام تشرق على أرض الجزيرة العربية. سمع عمار عن تلك الرسالة المحمدية وعن صاحبها عليه الصلاة والسلام، فانفتح قلبه لنداء الإيمان وذهب إلى دار الأرقم وأقدامه تسابق الريح وكأنه يسابق الزمن. فما إن وصل ورأى النبي وسمع منه حتى كاد يطير من شدة الفرح، فما كان منه إلا أن بسط يده للحبيب وقال بقلبه ولسانه: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله.
1: وعاد عمار إلى أبويه يريد أن يأخذ بأيديهما إلى جنة الدنيا، وما أن رآهما عمار حتى عرض عليهما الإسلام وقرأ عليهما القرآن، وإذا بتلك القلوب النقية الطاهرة تنفتح وتبتهج بسماع كلام الله. وما هي إلا ساعات معدودة حتى طار خبر إسلامهم إلى بني مخزوم، فاستشاطوا غضباً وصبوا على آل ياسر أشد صنوف العذاب، فكانوا إذا حميت الظهيرة يأخذونهم إلى بطحاء مكة ويلبسونهم دروع الحديد ويمنعون عنهم الماء ويتركونهم في الشمس المحرقة ويصبون عليهم من جحيم العذاب ألوانا، حتى إذا بلغ منهم الجهد مبلغا أعادوا معهم الكرة في اليوم الذي يليه.

نحن نتعايش من خلال تلك السطور مع قصة الصبر على البلاء. إنها قصة تتكرر كل يوم، إنه الصراع الدائم بين الإيمان والكفر. نحن على موعد مع أول شهيدة في الإسلام، مع المرأة الطاهرة التي خلد التاريخ ذكرها وأعلى الإسلام قدرها ومنزلتها. إنها سمية التي بشرها الحبيب بالجنة، ويا لها من بشرى.

0: يستعذب العذاب من أجلها. فتعالوا معنا لنفتح الصفحة التي تحكي لنا قصة صبرها لتكون تسلية لنا في زمن الغربة الثاني الذي نعيشه الآن. هي بطلة قصتنا التي لم يكن لها ذكر في مكة كلها، لأنها كانت لا يتعدى شأنها إلا القيام على خدمة سيدها أبي حذيفة ابن المغيرة. لكنها لم تكن تعلم أن الكون كله سيذكر اسمها بعد ذلك بكل فخر واعتزاز، وأنها ستكون أول شهيدة في الإسلام، وأنها ستكون من أهل الجنة ببشارة تخرج من فم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى.
1: وكان من عادة العرب أنه إذا دخل رجل غريب إلى أي بلدة واستقر بها فلا بد أن يحالف سيدا من سادات القوم ليمنعه من أذى الناس، وليستطيع أن يعيش حياة هادئة مطمئنة في ذلك المكان. فحالف ياسر أبا حذيفة بن المغيرة المخزومي، فأحبه الرجل من أعماق قلبه لما رأى منه من نبل الخصال وكريم الفعال ونفاسة المروءة، وأراد أن يتقرب منه أكثر من ذلك، فقام بتزويجه من أمة له تدعى سمية بنت خباط.

0: سمية بطلة قصتنا التي لم يكن لها ذكر في مكة كلها، لأنها كانت لا يتعدى شأنها إلا القيام على خدمة سيدها أبي حذيفة، لكنها لم تكن تعلم أن الكون كله سيذكر اسمها بعد ذلك بكل فخر واعتزاز، لأنها ستكون أول شهيدة في الإسلام، وأنها ستكون من أهل الجنة ببشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. إنهم على موعد مع حياة جديدة، بل إن صح القول مع مولد جديد. في تلك الساعات يسمع عمار عن تلك الرسالة المحمدية وعن صاحبها الذي جاء بها، فانفتح قلبه لنداء الإيمان. ذهب إلى دار الأرقم وأقدامه تسابق الريح وكأنه يسابق الزمن. نعم، إن هذا الدين هو طوق النجاة للبشرية كلها، فما كان منه إلا أن بسط يده للحبيب ونطق الشهادتين:
1: يا الله، إنها جنة الدنيا وجنة الآخرة. حين عاد عمار إلى أبويه وما أن رآهما حتى عرض عليهما الإسلام وقرأ عليهما القرآن، وإذا بتلك القلوب ترق إلى هذا الدين الجديد. إنها قلوب نقية طاهرة تتفتح وتبتهج بسماع كلام الله، وإذا بياسر وسمية يشعران بالنور يغمرهما فينطقان بالشهادة.

نحن مع أول شهيدة في الإسلام، تلكم المرأة الطاهرة التي خلد التاريخ ذكرها وأعلى الإسلام قدرها ومنزلتها. إنها سمية بنت خباط التي بشرها الحبيب بالجنة. لقد بزغت شمس الإسلام على أرض الجزيرة بعد قرون طويلة عاشتها البشرية في ظلمات الشرك والجاهلية، وإذا بها تشرق نورا وهدى.

0: ولتخرج الناس من ظلمات الجاهلية إلى أنوار التوحيد والإيمان، ولتنقلهم من البؤس والشقاء إلى سعادة الدنيا والآخرة، إلى جنة الدنيا التي تثمر لهم بعد ذلك جنة الآخرة.
1: وكان هذا شأن كل من أظهر إسلامه بمكة، ولكن درجات العذاب كانت تتفاوت فيما بينهم، فما كان منهم إلا أن صبروا واحتسبوا ذلك كله عند الله. وكانت سمية أول من أظهرت إسلامها واستعذبت العذاب في سبيل الله، فقد كانت في طليعة المؤمنات الصادقات السابقات إلى الإسلام، فنالت السبق وفازت بالبشارة العظمى الجنة. عذبت في سبيل الله وصبرت على الأذى في ذات الله، وكانت من المبايعات الخيرات الفاضلات رحمها الله. وعن عبد الله قال: أول من أظهر إسلامه سبع: رسول الله وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فألبسهم المشركون أدراع الحديد وصفدوهم تحت الشمس الحارقة، وما فيهم أحد إلا وقد طاوعهم على ما أرادوا إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأعطوه للولدان يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد.
0: وظل المشركون يعذبون سمية وزوجها ياسر وابنها عمار رضي الله عنهم، وإذا بالحبيب محمد يمر عليهم ويقول لهم: أبشروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. كان أبو جهل الفاسق يغري بهم الرجال من قريش، فإن سمع برجل قد أسلم له شرف ومنعه أنبه وأخزاه وقال: تركت دين أبيك وهو خير منك لتسفه رأيك، لنضعن شرفك. وإن كان تاجرا قال: والله لنكسدن تجارتك ولنهلكن مالك. وإن كان ضعيفا ضربه وأغرى به، لعنه الله وقبحه. وظلت الصحابية الكريمة سمية تتحمل العذاب وتصبر على أداء أبي جهل صبر الأبطال، فلم تصبأ ولم تهن عزيمتها أو يضعف إيمانها الذي رفعها إلى مستوى الخالدات من النساء، بل الأوليات في لائحة الصابرات لتكون أول شهيدة في الإسلام، وذلك عندما تعرض لها الهالك أبو جهل عليه من الله ما يستحقه، فطعنها طعنة قاتلة. قال مجاهد: أول شهيدة في أول الإسلام كانت أم عمار سمية، ولقد طعنها أبو جهل طعنة قاتلة بحربة، وقد استشهدت في السنة السابعة قبل الهجرة رضي الله عنها وأرضاها. ويكفيها فخرا وعزا أنها أم أول من بنى مسجدا يصلى فيه. عليك رحمة الله وبركاته يا أم عمار.
2: وإلى اللقاء في حلقة قادمة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: إنما القلوب مزارع فازرعوا فيها الكلمة النقية فإن لم تنبت كلها نبت بعضها

0: لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأراضين ودرج. لا إله إلا الله الذي بيده مفاتيح الفرج. اللهم اجعل يقيني بك ثابتا وإيماني بك هاديا إلى كل خير.
1: اللهم أنت المعز فأعزني، وأنت الغني فأغنني، وأنت الرحمن الرحيم فارحمني. اللهم إن حسناتي من عطائك، فجد يا إلهي بما أعطيت على ما به قضيت، وأنت على كل شيء قدير. اللهم يا الله يا الله.

0: الدعاء أيها الأحبة هو العبادة.
1: أدام الله عليكم وعلينا السكينة في قلوبكم،
0: والسعادة في بيوتكم،
1: والصحة في أبدانكم،
0: والتوفيق في حياتكم،
1: والأمن في دروبكم،
0: والبركة في أرزاقكم.
1: اللهم آمين يا رب العالمين.

0: اللهم أجمل الكلمة النقية، وما أرق صداها في قلوب البرية. فإذا عزمتم لفعل أمر فاجعلوا التوكل مركبة العبور، ولا تجزعوا لضيق الرزق أبدا، فالله جل جلاله يرزق العصفور من بين النسور.
1: واعلموا أعزائنا المستمعين أن الله يعلم نظرة العين وما تخفي الصدور، فكونوا شاكرين ما دمتم أحياء، واعلموا أن الدنيا أيام تدور، وقولوا دائما الحمد لله، تعيشوا دائما في هناء وسرور. اللهم آمين، اللهم آمين يا رب العالمين.

0: اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد شكرا، لك الحمد الذي أنت أهله، ولك الشكر الذي أنت أهله بعدد ما عندك من العدد في كل لحظة من الأزل إلى الأبد.
1: لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله خالق الليل والنهار. سبحانك اللهم، أنت المستحق لكل حمد وذكر، وأنت الجدير بكل ثناء وشكر، وأنت أهل لكل إجلال وتقديس، وأنت الخلق.

اللائق لكل طاعة وتمجيد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.

إنما القلوب مزارع فازرعوا فيها الكلمة النقية، فإن لم تنبت كلها نبت بعضها.

نحييكم سيداتي وسادتي في أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. جلالة الملك يستقبل ولي عهد البحرين في العقبة، وجلالته يؤكد وقوف الأردن مع البحرين ودول الخليج. سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يهنئ العمال باليوم العالمي. الجيش الأمريكي يقدم إحاطة للرئيس الأمريكي حول خطط لضربات محتملة. الأوقاف تنفي صحة ما يتعلق بتاريخ انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة. من العناوين إلى التفاصيل. استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني سمو الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. وتناول اللقاء الذي عقد في مدينة العقبة متانة العلاقات الأخوية بين المملكتين وسبل توطيدها في مختلف المجالات. وأكد جلالة الملك وقوف الأردن مع البحرين ودول الخليج، مشددا على أن أمن دول الخليج العربي محوري لأمن واستقرار الإقليم. وأشار جلالته إلى ضرورة تكثيف الجهود لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن أي اتفاق لإنهاء الحرب يجب أن يضمن أمن الدول العربية. وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية للتعامل مع التبعات الاقتصادية للتصعيد الأخير في المنطقة. من جانبه أشاد ولي العهد البحريني بمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك وتضامنه مع البحرين، مشيرا إلى أهمية مواصلة العمل على فتح المجالات لبناء فرص واعدة للتعاون بين البلدين.

0: صادف يوم أمس الجمعة اليوم العالمي للعمال، حيث يتجلى دور العامل الأردني كركيزة أساسية ضمن الرؤية الوطنية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني، والتي تركز على الإنسان كمحور جوهري للتنمية الشاملة. إلى التفاصيل.
1: أثمرت الرعاية الملكية المستمرة بقضايا العمل والعمال عن تطوير السياسات والتشريعات الناظمة لسوق العمل وتعزيز مبادئ العمل اللائق وتحسين بيئة الإنتاج، وأسهمت برفع كفاءة العامل الأردني وزيادة الإنتاجية ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني على الرغم من التحديات الإقليمية والعالمية. وجاءت رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت بتوجيهات ملكية لتؤكد هذا التوجه، مستهدفة استيعاب أكثر من 1,000,000 شاب وشابة في سوق العمل، إضافة إلى البرنامج الوطني للتشغيل الذي أطلق عام 2022، والذي يعد أحد أبرز المبادرات التي تترجم هذه الرؤية، حيث يسعى إلى تمكين الشباب الأردني من دخول سوق العمل في القطاع الخاص. وأكد معنيون بالشأن العمالي أن الاهتمام والرعاية التي يوليها جلالة الملك لقضايا العمل والعمال شكلت ركيزة أساسية في صياغة نهج وطني متكامل انعكس على تطوير السياسات والتشريعات الناظمة لسوق العمل وتعزيز مفاهيم العمل اللائق والحماية الاجتماعية، بما يسهم في رفع الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي. وقالوا إن الاستثمار في الإنسان الأردني ومعالجة التحديات التي تواجه سوق العمل تمثل أولوية وطنية لضمان الاستقرار الاجتماعي وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. وبيّن وزير العمل الدكتور خالد البكار أن قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه شهدت العديد من التعديلات بهدف تطوير وتنظيم سوق العمل وفقا لأفضل الممارسات وضمان العدالة وتكافؤ الفرص من خلال استخدام عمالة أردنية مؤهلة ومنتجة. بدوره قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة أن اهتمام جلالة الملك شكل إطارا مرجعيا أساسيا في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، حيث تم الانتقال من مقاربة تقليدية لسوق العمل إلى مقاربة تنموية شاملة تضع الإنسان العامل في قلب عملية التنمية.
0: هذا وهنأ سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد العمال باليوم العالمي. ونشر سموه بمناسبة اليوم العالمي للعمال عبر منصة إنستغرام صورة كتب عليها: بنات الوطن، الله يعطيكم العافية. أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات جريمة الاعتداء على أسطول الصمود العالمي الذي يضم نشطاء من عشرات الدول في مهمة إغاثية تهدف إلى تسليط الضوء على المعاناة الإنسانية غير المسبوقة وتخفيفها عن قطاع غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي غير القانوني. وأكدت الأمانة العامة أن هذه الجريمة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، التي تؤكد ضرورة حماية العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية وضمان وصول المساعدات دون عوائق. هذا وقد نزل عشرات الناشطين ممن كانوا على متن قوارب أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة في جزيرة كريت، بعدما طردتهم القوات الإسرائيلية قبالة سواحل الجزيرة اليونانية، وقد نقل كثير منهم إلى المستشفى وآخرون إلى تركيا. وأعلنت السلطات اليونانية نقل 31 ناشطا من أصل 175 إلى مستشفى في كريت، في حين أعلنت السلطات التركية وصول نحو 60 بالطائرة إلى اسطنبول مساء أمس. أصيب 4 من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مناطق متفرقة من الضفة الغربية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر طبية بإصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة، وأشارت إلى إصابة آخر بالرصاص والعشرات بحالات اختناق بالغاز السام خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية برقة شرق مدينة رام الله. في هذه الأثناء أصيب فلسطينيان بجروح مختلفة خلال اعتداء مجموعة من المستوطنين على ممتلكات الفلسطينيين شرق مدينة طوباس، وذلك في ظل تصاعد اعتداءات المستعمرين لصالح التوسع الاستيطاني في

0: الضفة الغربية. وفي القدس أدى عشرات آلاف المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وسط إجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلي عند الحواجز العسكرية وشوارع المدينة ومحيط البلدة القديمة والمسجد. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع مدينة القدس ونصبت السواتر الحديدية عند بوابات البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وأوقفت الشبان وفحصت هوياتهم واحتجزت بعضهم وأجبرت آخرين على مغادرة المكان ومنعتهم من الوصول للمسجد الأقصى. وإلى آخر تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، حيث قدمت طهران إلى الولايات المتحدة عبر باكستان مقترحا جديدا للتفاوض بشأن وضع حد نهائي للحرب في الشرق الأوسط بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي في طهران، وذلك مع اقتراب انتهاء مهلة الستين. بدورها قدمت قيادة الجيش الأمريكي إحاطة للرئيس ترامب حول خطط لضربات محتملة جديدة ضد إيران. تفاصيل أوفى والزميل رامي العواودي.
1: بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 من شباط الماضي، أبرم وقف لإطلاق النار في 8 من نيسان، لكن التوتر بين واشنطن وطهران ما زال قائما، وكذلك الحصار البحري في مضيق هرمز والذي دفع بأسعار النفط والغاز إلى مستويات لم يسبق لها مثيل منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. أما المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب على إيران فتنتهي الجمعة في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن الصراع سيستمر دون تغيير يذكر وسط حالة من الجمود الميداني والسياسي. ففي الشأن الاقتصادي حذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن استمرار القيود على الملاحة في مضيق هرمز يهدد الاقتصاد العالمي ويزيد من حدة الأزمات الإنسانية والاقتصادية، قائلا إنه على الرغم من وجود وقف هش لإطلاق النار إلا أن تداعيات الأزمة تزداد سوءا بشكل كبير، مضيفا أن تقييد حقوق وحريات الملاحة يعيق عمليات تسليم النفط والغاز والأسمدة وغيرها من السلع الأساسية الحيوية، ويحدث اضطرابا في أسواق الطاقة والنقل والتصنيع والغذاء ويخنق الاقتصاد العالمي. عسكريا، تفرض نهاية المهلة على الإدارة الأمريكية خيارين أساسيين، إما التوجه إلى الكونغرس لطلب تمديد جديد أو تجاوز الموعد النهائي دون إجراء رسمي، مع احتمال اعتبار وقف إطلاق النار الحالي بمثابة نهاية فعلية للعمليات العسكرية، إلا أن قيادة الجيش الأمريكي وفي تطور جديد قدمت إحاطة للرئيس الأمريكي بشأن خطط لضربات محتملة جديدة. هذا ويرى سياسيون أن إنهاء الحرب بالكامل لا يزال أمرا مستبعدا في ظل دعوة الرئيس الأمريكي إيران إلى الاستسلام، في حين هددت الأخيرة بعمل عسكري غير مسبوق ردا على ما أسمتها بالقرصنة البحرية الأمريكية.
0: هذا وأبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم رضاه عن المقترح الجديد الذي قدمته إيران عبر إسلام أباد في مسعى لكسر المراوحة في المباحثات بين الطرفين، في وقت أبلغ رئاستي مجلسي النواب والشيوخ في الولايات المتحدة بأن الأعمال العدائية في إيران قد انتهت بعد ضغوط مارسها الكونغرس لدفعه إلى طلب تفويض للمضي قدما في النزاع الذي دخل شهره الثالث. وعلى الجانب الآخر، دعا المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي شعبه إلى خوض مواجهة اقتصادية وإحباط أعداء إيران في ظل تداعيات الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل وسنوات من العقوبات. وفي لبنان، قتل 13 لبنانيا بينهم طفل بغارتين إسرائيليتين على بلدة حبوش في جنوب لبنان وفق وزارة الصحة، وذلك بعد إنذار إخلاء وجهه الجيش الإسرائيلي لسكان البلدة وسط تواصل الغارات الإسرائيلية رغم الهدنة. نفت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن انطلاق

0: أولى قوافل الحجاج للأردنيين إلى الديار المقدسة بتاريخ 14 من الشهر الحالي. وأكد بيان صادر عن الوزارة أن الأوقاف هي الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن مواعيد وتفاصيل ترتيبات موسم الحج للحجاج الأردنيين، إضافة إلى حجاج عرب 1948، وذلك ضمن القنوات الرسمية المعتمدة. وشددت على أنه لا علاقة لجمعية وكلاء السياحة والسفر بأي من ترتيبات شؤون الحج أو تنظيم قوافل الحجاج، موضحة أن جميع الإجراءات المتعلقة بالحج تتم بإشراف مباشر وحصري من قبل الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية. إلى العقبة، حيث عادت شباك الصيد إلى مياه العقبة، وذلك بعد توقف دام 4 أشهر. التفاصيل وتقرير مندوبتنا مجد البدارين.
1: عادت صيادون في مدينة العقبة لنتر شباكهم وممارسة نشاطهم البحري في مياه البحر الأحمر تتويجاً لنجاح خطة التعافي البيئي للعام الرابع على التوالي، وذلك بعد انقضاء فترة التوقف التي استمرت 4 أشهر. وأكد مفوض البيئة والسلامة العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور نضال العوران أن عودة نشاط الصيد تعد بمثابة عرس بيئي واحتفالية سنوية ترسخ وعي المجتمع والصيادين بأهمية حماية البيئة البحرية واستدامة تنوعها. وأوضح العوران أن خطة الإغلاق المؤقتة التي توافقت مع أفضل الممارسات العالمية أثبتت جدواها العميقة في حماية النظام البيئي البحري المتكامل والشعاب المرجانية، مشيرا إلى رصد مؤشرات إيجابية ملموسة بشهادة الصيادين تمثلت بوفرة الأسماك وعودة أنواع أصيلة كانت قد اختفت لسنوات طويلة من مياه العقبة. وبين العوران أن السلطة التزمت بالوقوف إلى جانب الصيادين لتخفيف الأثر الاقتصادي عليهم خلال فترة التوقف عبر صرف تعويضات نقدية مباشرة بقيمة 400 دينار شهريا لكل صياد مرخص بإجمالي كلفة تتراوح بين 300 ألف إلى 400 ألف دينار، واستفاد منها نحو 150 عائلة. وأشاد بالمستوى المتقدم من الشراكة والتفاهم بين السلطة والصيادين والذي انعكس في تسجيل عدد محدود جدا من المخالفات.
0: هذا وتشهد العقبة نشاطا سياحيا ملحوظا تزامنا مع عطلة عيد العمال، في مؤشر واضح على تنامي الحركة السياحية وزيادة الإقبال على المدينة. وأوضح مفوض شؤون السياحة والشباب في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور ثابت حسان النابلسي أن متوسط نسب الإشغال الفندقي في العقبة 76% خلال عطلة عيد العمال، وقد توزعت على مختلف التصنيفات الفندقية في مؤشر واضح على الإقبال الكبير من الزوار والسياح لقضاء عطلة عيد العمال في العقبة. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث ترتفع درجات الحرارة قليلا اليوم وتكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. جلالة الملك يستقبل ولي عهد البحرين في العقبة، وجلالته يؤكد وقوف الأردن مع البحرين ودول الخليج. سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يهنئ العمال باليوم العالمي. الجيش الأمريكي يقدم إحاطة للرئيس الأمريكي حول خطط لضربات محتملة. والأوقاف تنفي صحة ما يتعلق بتاريخ انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار هاني السرحان، محمد إبراهيم الطراونة، وليد الطراونة، ومن التنفيذ الهندسي محمد شموط. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يا بلادي.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم الأردن والقدس، وعد الوصاية والفداء.
2: دم الشريفين وشم في أياديها، لا يمحي وهو كحل في مآقيها.
1: برنامج أسبوعي يحمل في طياته جذور الوصاية الهاشمية.
2: والهاشميون أهلوها، ولا أحد أولى بدقاتها من صدر أهليها.
1: أعداد وتقديم هناء المجالي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، سلام الله عليكم وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج الوصاية الهاشمية، الأردن والقدس، وعد الوصاية والفداء. مستمعينا، القدس في القلب والوجدان، وفي طيات التاريخ تشعل ذكراها صفحات من العزة والفداء. إذا تأملنا مسيرة آل هاشم، رأينا خطاً ممتداً من النصرة والحماية، فكانوا سداً منيعاً دون القدس، وتصدوا للحملات البرتغالية والفرنسية على القدس والمشرق الإسلامي. ومن تلك الأيام إلى عصرنا الحاضر يبقى العهد واحداً، فهم اليوم بعد مئات السنين يقفون الموقف نفسه. مستمعينا، للحديث بقية مع ضيفنا المؤرخ الدكتور عبد القدوس لقطة. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
4: أهلا وسهلا
3: دكتور. توقفنا في الحلقة السابقة عند الحديث عن الغزو البرتغالي وما كانوا يشاكله من إرهاصات ومن توصيات ومن أمور، ومن فترة لم تكن هادئة في هذه المرحلة ما بين البرتغالي إلى الغزو الفرنسي. نبقى في خضم هذه الأحداث من الغزو البرتغالي، ونركز هنا مرة أخرى على معركة جدة. يظن البعض أن أمر البرتغاليين انتهى هناك، والحقيقة التي أوضحتها لنا هي متابعة الشريف حسن بن محمد ابن أبي نمي ملاحقة الوجود الاستعماري على السواحل الإفريقية للدخول إلى مملكة الرب كما يسمونها، أي القدس، حيث تحدثنا عن دور الشريف حسن بن محمد وكيف ظهر الوجود البرتغالي على سواحل عمان بعد عقود طويلة واستمرار الصراع حوالي 30 عاما. هنا لابد من الإشارة إلى نقطة مهمة قبل البدء بأحاديث أو محاور أخرى يا دكتور. ما هي الأسباب التي جعلت الحسم على شواطئ جدة أسرع من الحسم على شواطئ عمان؟ تفضل.
4: الله يجزيكم الخير، هذا سؤال مهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السؤال له أهمية من حيث يعني قراءة جيدة في وملحوظة في أن الحديث عن عمان والخليج العربي، نتكلم عن مرحلة امتدت الحقيقة طيلة القرن 17، يعني 1660 نحن نتكلم عن مرحلة شابها حالة من الانقسام أولا في المواقف والنزاعات الداخلية أيضا في الخليج، ثم إدراك الناس بعد ذلك، ثم ظهور دور العلماء. لا شك أن دور العلماء كان دورا إيجابيا وحيويا في يعني جمع الكلمة والتنبيه إلى الأخطار القائمة واستجابة الحقيقة للقيادات السياسية. أيضا أنا بالنسبة لي تثير الإعجاب، يعني قامت دولة ألي عاربة بعد ذلك، وصار الحلف الحقيقة الكبير الذي رغم وجود بالمناسبة يعني تعدد مذهبي في تلك البلاد بين المذهب الإباضي الذي يسود في عمان والمذهب السني الموجود أيضا في عمان والموجود في الساحل والموجود بشكل أكبر في هذه المشيخات والإمارات، إلا أن الحلفة أخذ بعدا عربيا، وهذا أيضا مهم. يعني نحن لا ننتقص من الذين يقدرون وحدة العرق في ظلال العقيدة، هذا أمر مهم وجميل. لا. ولماذا لا يستعمل في الدفاع عن الحرمات والدفاع عن الأوطان؟ وهذه مسألة محمودة في سياقها، وهكذا كان. لكن هذا الدور حتى العلماء هيئوا الأرضية واشتغل عليها، واستوعبت الناس أيضا قضايا دقيقة فيما يريد هذا المستعمر من أهداف بعيدة.
3: لا.
4: كان الأشراف في مكة قد حسموه مبكرا. إذن مسألة اليقظة وتهيئة الأرضية الفكرية والروحية لأمر قادم كان شغل الأشراف في مكة. وسنرى، احنا رأينا في التاريخ أنهم أحيوا الاحتفالات بذكرى الإسراء والمعراج تحديدا من بين المناسبات الدينية، مع اهتمامهم بالمولد النبوي طبعا. وقلنا كيف كانوا يقدمون المذاهب مذهبا بعد مذهب، يبدأون بالمذهب الشافعي الذي هو مذهب الأشراف في مكة. هذا كله له ارتباط بالهدف الذي أعلنه البوكريك 1517، يعني قبل معركة جدة بكم؟ باثنين وثلاثين
3: عاما،
4: يعني ثلاث عقود وزيادة. على مدى الثلاث عقود هم يعلمون أنه تم حصار أيضا جدة ولم يستطيعوا أول مرة، ثم عرفوا أنهم سيعودون لأهمية الميناء. والهدف الذي أعلنه يقتضي أن يمروا من جدة برا، إذن يقتضي معركة على الساحل، ويقتضي الدفاع عن مكة، عن الكعبة، عن المدينة المنورة وقبر النبي صلى الله عليه وسلم. هنا المسألة أخذت بعدا، يعني هم اعتمدوا على هذا البعد الديني وعلى أيضا ثقلهم الديني. لا شك أن الثقل الديني للعائلة نفسها هو أمر يعني أعطاهم أيضا ميزة إضافية. ولذلك التهيئة التي

0: استمرت في عمان احتاجت، وفي الخليج العربي عموما احتاجت إلى سنوات، والحقيقة تمت بعد ذلك، وبأيديهم استطاعوا إخراج الاستعمار من أرضهم، وبتضحيات بالمقاييس العددية تأخذ نسب مئوية من أعداد الناس في جهاد متصل. الصحيح أن الأشراف في مكة حسموه في معركة جدة، يعني بإبعاد الخطر، وحولوه إلى هجوم بدل أن يكون دفاعا، لكن كان نفس هذه المساحة الزمنية موجودة لكن قبل أن تقع الواقع. إذن هذا مهم، وهذا الكلام إذا سمحتم لي بالاستطراد ينعكس على الواقع وينعكس على حقائق، هذه حقائق التاريخ، ولا نقول التاريخ إلا للعبرة. يعني اليوم نحن ندرك الأخطار، والأخطار ليست بعيدة، والأهداف ليست مخفية عن أحد ولم تعد خافية، يعني والله تعالى يطلق بها ألسنة العدو بين الحين والحين، يبدي ما يكتمون. ونحن نجد الحقيقة هنا على هذه الأرض الأردنية استعدادات طيبة في توعية الناس، وأذكر هنا المبادرة أقصى كل السور.
1: كل السور
0: هذه مبادرة مثلا أطلقتها وزارة مهمة وهي وزارة التربية والتعليم، ولا شك أنها أيضا بتوجيه ملكي، وكانت تهدف إلى إعادة تعريف الجيل. إحنا كنا نعرف وإحنا صغار يجيبوا قبة الصخرة ونقول المسجد الأقصى، وهذه الدورة التي عرفت الناس وعرفت الذين سيدربون على قصة، يعني ما معنى أن تقول الأقصى كل السور خلصت الحكاية إذا عرفناها؟ لا، هذه ورش تدريبية استحضرت تاريخ القدس، تاريخ الصراع على القدس بالمناسبة، ومادة نظرية عن أهمية القدس الدينية والتاريخية، ثم المساحة وتحديدها جغرافيا ب 144 دنم، وليست بضع دنومات تشغلها القبة الصخرة.
1: هناك من لا يعلم المسجد الأقصى من المسجد القبلي.
0: نعم. لا لا، إحنا الجيل الذي قبل هذا الجيل الحقيقة كان يعتقد أن قبة الصخرة هي المسجد، الأقصى وخلص. حتى قال بعض الإخوة، عبر على، يعني أنا سمعته يعبر على شاشة إحدى القنوات من الذين أخذوا هذه الدورات، قال أنا يعني كنت أعتقد أن مساحة القدس هي 2% مساحة الأقصى، 2% من واقعها الذي عرفته بعد الدورة، يعني 98% كنت مضيعهم. إذن هذا شيء مهم. لماذا؟ أولا هو حديث عن القدس، إذن هو إحياء للحب وإحياء للعقيدة ورجوع إلى التاريخ، وأيضا معرفة جغرافية متصلة بواقع مدينة مهددة تقوم الوصاية الهاشمية أصلا على حمايتها، والشرعية مستمدة من حمايتها، وما زالت الجهود التي قد نعرض لها إن شاء الله طبعا بطبيعة الحال. يجب أن يجد صدى. أنا مثلا أعرف أن الذي يريدونه هو تهيئة 30,000 مدرسا في وزارة التربية والتعليم، يستطيع كل واحد منهم أن يقدم دورة وورشة عمل تعريفية بالقدس في أي مكان، في أي مكان، وربما أهل إلى الآن الآلاف. ثم نتساءل أين المراكز الثقافية؟
1: ليس هناك تفاعل يا دكتور.
0: نحن علينا أن نسأل، يعني أنت في الإعلام ونحن في الإعلام ونحن أيضا متابع، أنا أعتبر نفسي متابعا، أين المخرجات؟ هل يعني ماذا نرى على أرض الواقع؟ نرى أن هنالك أكفاء وقادرون الآن وهيئوا جيدا، والحقيقة هذه خطوة محمودة جدا لوزارة التربية والتعليم في هذا الإطار المهم والحساس وفي وقته. لكن التفاعل الذي يجب أن تتبنى الجمعيات، وأنا أقول كل جمعية تجمع الناس، كل مركز ثقافي يجمع الناس، يعني إحنا لا نسمي أنفسنا مركز ثقافي وماذا تفعل بعض دروس خصوصية، مركز ثقافي ما هي مهمتك عندما ألعاب شكرا ومسبح، طب أين الثقافة من كل هذا؟ في بعض الأعمال 1 2 3 تعاد وتكرر. لماذا؟ نحن لدينا مبادرة معروضة على الوسط الثقافي، وأنت اسمك ثقافي، معروضة على الأوساط التوعوية والتي يجب أن تكون هي في الحقيقة قوة فاعلة. لماذا لا تتفاعلون مع هذه الأرضية المهيئة التي هكذا كان؟ يعني نأخذ من موقف أشراف مكة هذه الخطوة، هذه الفائدة، هذه التهيئة التي قاموا بها الفكرية الروحية هي التي صدت الاستعمار لما دعا إلى الجهاد. فرض الآن المسألة هم في سواحل جدة، ما فيش كلام ثاني، تحركت الناس، وتحركت الناس بقوة، والقبائل ردت عن نفسها. إذن عندما نريد أن نتكلم عن واقع واستعداد وتهيئة للدفاع عن الأوطان والحرمات، هذا لا يكون بإلقاء الشعارات الحقيقة، ولا بالمزاودة على المواقف السياسية، ولا أن أكون أنا كأنني متحدث رسمي باسم، لا لا لا، هنالك شيء قدم لك وأنت تستطيع أن تقدمه للأجيال من أجل أن يكون ركيزة، خميرة، قاعدة تتفاعل معها الأجيال إذا دعا داعي الدفاع عن الأوطان. ومن الذي لا يدافع عن نفسه وعن وطنه؟ ومتى كان الدفاع عن الأوطان وليد لحظة ولم يكن وليد استعداد وتهيئة؟ إذن هذا في الحقيقة درس مهم نأخذه من يعني هذا الموقف من الأشراف، وهذا هو الفرق بين استعمار كما تفضلتم طرد بعد محاولات الحرب، الحروب المزدحمة جدا أكثر من 3 عقود، وبين محاولة ومغامرة ب90 إلى 100 سفينة وقوة. الحقيقة بالنسبة لحجم الهجومات البرتغالية تعتبر كبيرة جدا، حسمت على سواحل جدة وحولت الموقف من الدفاع إلى الملاحقة، وعززت الوجود العثماني في البحر. لاحظي هذا الارتباط بالدولة. يعني إذن هذا أعتقد أنه فرق كافي، وأرجو أن أكون أجبت يعني على
1: وتعقيبا على الكلام الذي ذكرت يا دكتور، ونحن نتحدث عن الواقع ونحن نرى الصورة أمامنا وكيف هو الواقع حولنا وكيف هو الإقليم. إذن لا يكون هنالك نظام الفزع يا دكتور إذا لم يكن هنالك قاعدة نسير عليها، إذا لم يكن هنالك تعاون ما بين الوزارات، الجامعات، المؤسسات، الأوقاف، أن يكون هنالك نشر لمثل هذه المعلومات، للنشر للوصايا الهاشمية بطريقة أخرى، حتى يكون لدينا ركيزة، يكون لدينا هدف، يكون لدينا دافع. نحن ندافع عندما يأتينا اتهام، هذا لا يقدم شيء،
0: كأننا نوافق على أننا متهمون،
1: متهمون. هذا لا يقدم شيء. إذن يجب أن يكون لدينا القاعدة التي نسير عليها، والجهود متضافرة، الحب موجود والتعاون موجود بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله.
1: نعم، نذهب الآن إلى الحديث ونستكمل ونصل أجزاء التاريخ ببعضه البعض يا دكتور، ونحن نتحدث عن الغزو الفرنسي فيما بعد، والذي بدأ في القرن 18 مع ما حمل من وعود نابليونية بوطن لليهود بعد ما يزيد عن قرن من الزمان من الخروج البرتغالي. نحن نتحدث عن سنوات، نتحدث بحدود عام 1670 على ما أعتقد، نتكلم عن خروج البرتغاليين بمشروعهم الرامي في النهاية لاحتلال القدس من البحار والخلجان العربية. إذن هذا الغزو لم يأتي بعد فترة هدوء، تحدثنا عن هذه المرحلة، ولكن نريد الآن الإشارة إلى هذا الخطر وإلى خطر آخر كان، وهو الشر البريطاني. وهناك كان فترة فاصلة أو موازية للوجود البرتغالي، وهنا يجب أن نشير إلى دور الشريف زيد بن محسن. لكم كل المجال للحديث يا دكتور بدون أي مداخلات، تفضل.
0: الله يجزيكم الخير وبارك الله فيكم. الحقيقة وضعتمون على قاعدة جيدة، ولكن أنا أريد أن أصل الأمر وأقول أن هنالك أمر آخر يتعلق بالحذر والريبة من كل ما هو قادم. رأينا عون الرفيق وهو شديد الحذر من ما يسمى إرساليات خيرية وطبية، وثبتت أن وجهة نظره هي الصحيحة وأنها كانت تخفي أطماعا. وسنرى أيضا أن هذا الحذر تجاه هذا الذي يبدو أولا عملا تجاريا واتفاقات تجارية، وحذر الأشراف منه لأنه ينقلب بعد قليل إلى استقرار واستيطان، ثم إلى احتلالات وإلى غزو بحار. هذا أيضا كان من أسباب حماية مكة والمدينة في ذلك الوقت، وأيضا تقويض الأهداف. احنا ذكرتم مثلا استعمار الإنجليزي وسميتمه بالشر البريطاني، والحقيقة أقول هو أبو الشرور، لأن الحقيقة أن هذا هو الاستعمار الذي بقي مرتبطا بالمشروع فيما بعد المشروع الصهيوني. ثم ما يعني أحب أن أكرر فيه تسمية يعني جلالة الملك وجلالة الملك الراحل يسمونه الخطأ التاريخي بما جرى على أرض فلسطين، يعني خطأ ارتكبه هذا العالم بأسره، ثم هم يعيدون الأمور دائما إلى تصحيحها بناء

0: على العهدة العمرية والتي رأينا الكلام عنها في البرلمان الأوروبي بما يحمل من وعي بأنها ما زالت قائمة قانونية لم يدحضها شيء، رعاها الخلفاء وقامت على أساسها كثير من الهدن والاتفاقات، وما زالت تشكل القاعدة للوصاية الهاشمية. هذا الحرص يدل الحقيقة على وعي جيد جدا. نتمنى أن تلتقط هذه الخيوط وهذه الصلات وتعزز بها معارفنا الوطنية في مناهجنا وفي أيضا في كل يعني جهات التوعية عندنا. انتهى الغزو البرتغالي، نعم، أو لنقل إنه ضعف لأن هذا بقي قائما،
1: نعم،
0: ولم يكن ذلك نهاية للوجود الأجنبي، فقد كان البحر يغص برحلات استكشافية هولندية إنجليزية، بدأت فرنسا أيضا، ولفرنسا لم تبدأ يعني متأخرا في حملة نابليون 1798 يعني نهاية القرن الثامن عشر، بل سنجد أنها وقعت معاهدات مبكرة، وهذا سنتكلم عنه الحقيقة عندما ندخل مباشرة في هذا المحور الذي تأخر بسبب التفصيلات الكثيرة والتي لا بد منها أيضا. في القرن السادس عشر وبعد معركة جدة سنرى أن بريطانيا بدأت تدخل، يعني منذ عام 1570 صار يظهر لبريطانيا وجود في البحار، ثم نجدها على رأس 1600 كونت شركة الهند الشرقية، وكل هذا هي يعني تجار وأفراد وشركات تعبر البحر الأحمر والموانئ العثمانية مثلا الإسكندرية، السويس، سواحل الحجاز والخليج العربي أيضا، كانت تعبر باتفاقات مع الدولة العثمانية. ونحن نتكلم هنا الحقيقة عن ناحية أغفلتها السياسة العثمانية، وهي توافق جهة أوروبية وتعادي جهة أوروبية وتدخل أحلافا وأحلافا متناقضة وتعطي، هذا من يعني من حركة الدول التي تنتقد على الدولة العثمانية في هذا في هذه المرحلة في هذا القرن بالذات. هذه الامتيازات أعطيت لبريطانيا على شكل اتفاقات وكانت تعبر. ماذا سنلاحظ هنا؟ سنلاحظ في القرن، لما دخلنا القرن السابع عشر بعد 1600، شركة الهند الشرقية والسفن البريطانية والنشاط التجاري البريطاني لم يعد يتخذ محطات مؤقتة للتجارة والتزود والتنقل بحسب الاتفاق، بل أصبح له منشآت ثابتة وأوجدوا لها مبررات، والدولة العثمانية مشغولة دولة مترامية الأطراف ولديها أيضا ما تواجهه. لم يحاولوا في البداية السيطرة على الموانئ العربية، لكن شكلت هذه الاختراقات بداية نفوذ بحري. بعد ذلك سنجد أن السفن هذه البريطانية صارت تعبر البحر الأحمر إلى موانئ الحجاز، إذن صارت تقترب من المناطق المحرمة من البلد الحرام. هي لها هدف، يعني هي جدة ميناء طبعا تجاري كبير، مكة مركز تجاري كبير، وهم لديهم التوابل والحرير لينافسوا عليه الدولة العثمانية وأيضا البلاد العربية اليمن والحجاز، ويبيعونه يعني بعد التنافس بعد أن أعطوا هذه الامتيازات. هذه الخطوات إذا بدنا نلاحظ أنها مرتبة ومتوالية حذرة لكن مستمرة، حتى رأينا احتلال ميناء مثلا عدن 1839 ليس بعيدا عن هذا الوجود. إذن في منتصف القرن التاسع، في بدايات القرن التاسع عشر الثلث الأول، احتلال رسمي لميناء عدن. وهنا السؤال الحقيقة، يعني لماذا تم احتلال موانئ يمنية وموانئ أخرى ولم يتم احتلال ميناء جدة؟
1: هذا سؤال قوي. نعم.
0: لماذا الاحتلال لم يقترب الأهم استراتيجيا هو ميناء جدة بلا شك، وهو أكبر الموانئ هناك بلا شك. قلنا إن الرمزية الدينية العالية للأشراف تجعل الأمر حذرا، لأنكم تقتربوا من مناطق مقدسة وتقتربون من أيضا نفوذ لعائلة تحظى باحترام يصل إلى الهند ويصل إلى أفريقيا ويصل إلى كل العالم الإسلامي، وتخشون من استنفارهم للعالم الإسلامي. الأمر الثاني اليقظة مرة أخرى، هذا درس أخذوه من معركة جدة، ودرس أخذوه من التهيئة التي قلنا عنها من سياسة القائد صلاح الدين.

0: الله عنه. أنا أعتقد أن صلاح الدين كان أحد منابع العلم المعرفي السياسي والعسكري والإعدادي للأشراف في مكة، وهذا منذ أن بدأت هذه العلاقة الروحية الوطيدة من أيام قتادة بن إدريس بالبطل صلاح الدين الذي دعا له على منابر الحرمين دون أن يرجع يعني إلى إذن من الدولة الفاطمية التي كانت تحاول مد النفوذ، فقد رأى فيه شخصية فذة مخلصة واثقة وذكية، وأيضا هذا التسامح الذي كان ألهم به العالم كله في الحقيقة. لا. من أهم علامات الحذر هذا أنهم كانوا جيدين ومهرة في استقراء الحدث ومراميه، أهداف الحركات التي تبدأ تجارية تمر ببعض الامتيازات من الدولة العثمانية، تغافل الدولة العثمانية، تبني، تتجذر، ثم تأتينا بالاحتلال والحملات البحرية. هنا تظهر الحقيقة شخصية جيدة اللي هو سلطان مراد.
1: نعم.
0: الذي انتبه ولو متأخرا، ولكن انتباهه كان مبنيا على انتباه الشريف الهاشمي الذي تفضلت بذكره، وهو زيد ابن المحسن ابن حسين ابن حسن ابن أبي نمي. زيد ابن المحسن ولد حوالي 1605. نعم. على كلام أنه 1610-1605
1: بهذا المعنى.
0: نعم. هو يعد من أبرز أشراف مكة في القرن السابع عشر الحقيقة وبداية الثامن عشر، يعني بعد 1700 أيضا. تربى في بيئة هاشمية مكية محافظة، وتعلم في صبا الفقه الشافعي أيضا على طريقة أشراف مكة وأجداده، نعم، ومن جاء بعده أيضا. تعلم الحديث، تعلم، هذا مهم وخاص بشخصيته الحقيقة، التاريخ. تعلم التاريخ الإسلامي وكان له معلمون، هذا مهم لأنه أعطاه يعني المعرفة الدينية والوعي المعمق في التاريخ، أعطاه وعيا إضافيا تجاه قضايا حضارية كبيرة، لا سيما وأن الأشراف كانوا يطلعون بمهام كبيرة. يعني عندنا حماية الحرمين، عندنا موسم الحج، موسم الحج قضية يعني تنوء بها الدول، ولكن بثقلهم وبطاعة الناس لهم الحقيقة و ما يبدونه في الحرم من تسامح عام واستضافة وتكريم للعلماء وإبراز دورهم، كل هذا كان ينجح هذا الموسم الكبير الذي لا يزال موسما صعبا في الحقيقة. أيضا سنجد أنهم كان واجبهم حماية الموانئ، هم كانوا يحمون ميناء جدة وكانوا دائما على استعداد لحماية الموانئ حتى اليمن حتى خليج عدن. طبعا جدة هو أكبرها. تشير المصادر هنا أنه الشريف زيد بن المحسن كان على قدرة عالية في إجراء ما نسميه بالتوازنات، يعني ولاء الحقيقي للدولة الإسلامية العثمانية بقيادة العثمانيين، وهو عضو من الهيئة الرسمية السياسية، لكن أيضا هناك متطلبات حماية الحجاز، وهذا الإمداد فيه تعلمه من جدة، ومعركة جدة قلنا هي ملهمة، ملهمة، مدرسة كبيرة، أنا لا أراها تقل أهمية عن حطين في خطورة من بنى عليها بعد ذلك.
1: ولكن لا يتكلم التاريخ عنها يا دكتور،
0: يعني يتكلمون عنها أحيانا بوصفها معركة صغيرة.
1: نعم.
0: يذكرني بعض القنوات الفضائية التي عبرت عن معركة الكرامة التي كانت بعد سلسلة هزائم عربية، وخاضها الجيش الأردني منفردا، وخاضها تحت شعار كبير الحقيقة، وكانت بوصلته فيها القدس، ودافع عن مرتفعات الأردن، يعني كلف العدو ما كلفه في ذلك اليوم. تسمي هذه القناة الكبيرة حادثة الكرامة. هذا التصغير قديم حديث لا يضر الحقيقة طالما أننا نأخذ العبرة من التاريخ ونقف على حقائقه. نعم، الحقيقة المصادر أشارت إلى أنه كان موقف هذا في الدفاع عن الحجاز يتطلب مبادرات متقدمة أحيانا على الموقف العثماني، على أنه كان يحظى بالرضا العثماني الحقيقة. يعني سليمان القانوني بصداقته مع محمد بن أبي نمي، ثم أبوته للحسن بن محمد بن نمي، الأبوة يعني التشريفية التي خلعتها عليه زوجته الكريمة على الحسن وأصبح بمثابة أبنائهم، اللحمة قوية، لكنني لا أستطيع أن أنتظرك دائما أمام الأخطار التي تهدد وجودي المباشر، وفي منطقة لو فرطت فيها فالتفريط فيها عار يلحقني أبد الدهر. هنا يظهر الوعي، يظهر

الثقافة أيضا تظهر الروح المبادرة اللي رأينا أنه حركتها الفاعلة كانت سبب دائم في تشغيل ديناميكية الدولة العثمانية. يعني موقف الشريف محسن زيد بن المحسن بعد استقرائه ووصل خيوطه الحقيقة التاريخية، لأنه الباحث اللي بيمارس

0: بوادر الوجود الإنجليزي. نحن نتحدث عن وجود، رأينا كيف أنه وجود مرتب. ويجب أن نقول قبل أن نتكلم عن الشريف زيد أيضا، يجب أن نرى أن هذا الوجود البريطاني كان ممولا، وعندما نقول ممولا أين نذهب؟ نذهب إلى المنظمات اليهودية.
1: نعم.
0: كان منظم من عائلات ثرية يهودية في فلسطين، هذا له سبب، وأنه بداية يعني هذا الوجود البريطاني في البحار كان في مرحلة انهيار مؤقت للنظام الملكي في بريطانيا، وظهر أوليفر كرومويل.
1: نعم.
0: الذي يعني قادها فيما يشبه جمهورية مؤقتة، وعاد النظام الملكي. هذا 1658. سنلاحظ أن هذا الشخص كان قائد الجيش البرلماني اللي خاض معارك مع الملكة تشارلز وسيطر أطاح به، صار حاكما. هذا كان يؤمن، هو على بسموها البروستانتاني، البروستانت البيوريتانيين.
1: نعم.
0: البيوريتانيين كانوا لديهم إيمان يشبه اليوم ما نسميه المحافظين الجدد، بأن يعني عودة المسيح، ظهور المسيح لا تتم إلا بعودة اليهود إلى فلسطين، يعني جزء من معتقداته إذن هو الشخصية. وخاطب بهذا، وخطب ود يعني الأثرياء اليهود لدعمه.
1: نعم.
0: ويعني إبقائه في هذا الموقع الذي أخذه. الحقيقة كان يقول إن تحقيق هذا تحقيق لنبوءاتنا، هذا من كلامه أيضا. هذا رأينا له أثر مهم وخطير فيما بعد. مثلا سنرى أن هذا الشخص كان له الأثر الأكبر في تأسيس النفوذ البريطاني البحري التجاري في البحر المتوسط وفي الشرق الأوسط. وسنرى أن أوليفر هذا تواصل مع بعض القوى الأوروبية أيضا من أجل حشد الجهود، ثم هو الذي أذن بدخول اليهود إلى إنجلترا اللي أخرجوا يعني من الأندلس وغيرها، السفارديم من أمستردام جاءوا، وجاءوا إلى لندن أيضا. هذا يظهر لنا مركب على اتجاهين في بريطانيا، هذا الاتجاه البروتستانتي الذي تكلمنا عنه، والمغامر بشخصية كرومويل، وتيار يهودي ديني تجاري في لندن ظهر مبكرا مع اليهود السفارديم وغيرهم.
1: نعم.
0: وقبلهم سمح به هذا الشخص. إذن سنرى مثلا على سبيل المثال منسية بن إسرائيل، شخصية منهم، حاخام، يخاطب الحكومة البريطانية ويقول هذا الشخص لهم، يقول إن مجيئنا إلى بريطانيا بداية تحقيق لمجيئنا إلى بيت المقدس وتحقيق نبوءات الكتاب المقدس، يعني يخاطب العصبية أيضا التي كانت يتحلى بها ملوك وحكام أوروبا تجاه الإسلام. ثم رسالة أخرى يصرح فيها بأن عودتنا لفلسطين هي خطوة نبوئية. ثم رسالة من يعقوب داكوستا وأحبار آخرين إلى كرومويل يقولون لهم له إن من يعني أعظم ما تفعل أن تطبق فكرة تكوين مستوطنة يهودية تخدم التجارة في الأراضي المقدسة. لاحظ هذا الدور الوظيفي الذي تكلمنا عنه، يعملون في كل مكان، ويجب أن نكون هذا تاريخ يعني لا يجوز التغطية أو التعمية عليه، ولا يجوز أن نعتقد أن الشريف الذي يقولون درس التاريخ، لاحظي، ومثقف بثقافة عصره ومعرفته الدينية أصلا، والقرآن يمدنا بالوعي تجاه هذه القضايا، أنه كان لا يعرف ذلك، بل كان حذرا. لذلك اتسم بالحذر الشديد. هذا الذي أردت أن أقوله، إن الشريف زيد بن محسن كان له موقف حاسم من الاتفاقات العثمانية التجارية مع بريطانيا. وسنرى أنه، وكما ذكرت مراجع الحقيقة ومصادر من الأرشيف، وذكر ذلك تلتقطه أيضا من كلام الشيخ زيني دحلان، وهذول المؤرخين في شيء عجيب هنا، أنهم يتكلمون عن اليهود كممولين تجاريين.
1: نعم.
0: يعني من أين أتاهم هذا؟ إذن في تفاعل وفي حذر وفي واقع سياسي عند الأشراف وحساسية تجاه هذا التمويل اليهودي، انعكس على المؤرخين في مكة وفي البيئة المكية.
1: نعم.
0: يذكرون اليهود في الحملة البرتغالية، يذكرونهم في الحملة الإنجليزية، يذكرونهم في الحملة الفرنسية. من أين؟ في حالة من الوعي السياسي والفهم للمرامي الاستعمارية والاستيطانية على حد سواء. لذلك ذكروا لنا أن يعني هذا

0: الشريف زيد بن المحسن رحمه الله تعالى لم يقبل بوجود السفن البريطانية قريبا من ميناء جدة، وقال وطبعا لماذا هو من معركة جدة يعرف ما هو الأهداف المعلنة والأهداف الخفية، وقلنا التمويل اليهودي شغال
1: صحيح.
0: ونفس الفكرة المتبلورة هناك تبناها كرومويل، وهي إقامة وطن قومي. إذن الدخول من جدة سيكون تدمير لمكة، سيكون تدمير لكل الممرات البرية بعد ذلك، وسيكون إحلالا مزدوجا لهم على أرض فلسطين. هذا الموقف قال لهم بتنزلوا البضائع في السويس وبعد ذلك احنا بندبرها كيف نجيبها لمكة وبنحاسبكم هناك. لم يقبل، وكان تحذيره هذا أيقظ الحقيقة الوعي، حتى ان مراد الثاني بعد ذلك ارسل يثني عليه ويكلفه ان يعني يكون حذرا اكثر تجاه خليج جدة، وان يمنع وان يتعامل بحذر مع الانجليز والفرنسيين وهذا الامر. إذا كان هذه المبادرة والمبادئة سببا في إيقاظ هذه حالة الوعي العامة في الأمة الإسلامية تجاهه.
1: يعني دكتور، أمام هذا الكم الهائل من المعلومات نقف صامتين ولا نقوم بأي مداخلات حتى لا نقطع عليكم حبل أفكاركم وتسلسل التاريخي وهذا الخيط التاريخي الذي بحاجة إلى دقة في الحديث عنه، فأنت تتحرى المصداقية والحق في كل كلمة تقولها. فهذا ما شاء الله الكتاب الواسع المفتوح وهذه الموسوعة لهذه الأحداث العظيمة، بوركت جهودكم في جمعها وفي طرحها وفي تقديمها، بارك الله فيكم يا دكتور. إذن نختم الحلقة بالحديث عن زيد بن المحسن، ثم في الحلقة القادمة نكمل الحديث عن الغزو الفرنسي وحملة نابليون وما إلى ذلك. بارك الله فيكم يا دكتور. إذن مستمعينا نشكر الدكتور عبد القدوس القضاء على هذه المعلومات الدقيقة وهذه المعلومات التاريخية التي بحاجة إلى توثيق وبحاجة إلى دراسة. بارك الله فيكم يا دكتور. وأنتم مستمعينا نشكر لكم طيب المتابعة، ولكم مني هنا المجال أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الأردن والقدس، وعد الوصاية والفداء.
3: يا عاشق القدس، مهر القدس أوله قطر، وهذا الندى المبرور يرضيها.
2: برنامج أسبوعي يحمل في طياته جذور الوصاية الهاشمية. إعداد وتقديم هناء المجالي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم حكاية مدينة. كل مدينة تحكي قصة حضارة لا تنسى، وفي كل زاوية منها تكمن أحداث صنعت التاريخ. في حكاية مدينة نأخذكم في رحلة عبر الزمن لاكتشاف أسرار المدن التي كانت وما زالت تحتفظ بين جنباتها بعبق التراث لتبقى في الذاكرة عبر الأزمان. حكاية مدينة، الإعداد والتقديم رولا النجمي، التسجيل والمونتاج إياد شطناوي. القيروان عاصمة الأغالبة وحاضرة العلم في المغرب الإسلامي. في سهول تونس الواسعة، حيث تمتد بساتين الزيتون وتتمايل سنابل القمح تحت أشعة الشمس الذهبية، تقع مدينة حملت راية الإسلام والعلم لقرون طويلة. إنها القيروان، أولى المدائن الإسلامية في المغرب العربي، التي ما تزال تحافظ على عبق تاريخها بين أحجارها وأزقتها القديمة. فعند التجول في رحاب جامع القيروان الكبير، يشعر الزائر وكأنه يعود إلى عصر الفتوحات، حيث الهمسات لا تزال تتردد في أروقته. هنا حيث يتهادى عبق التاريخ مع عبير الزيتون، تكتب أجمل قصص البطولة والعلم. في هذه الحلقة سنستكشف معا تاريخ القيروان، وسنتعرف على أهم معالمها التاريخية والثقافية التي جعلتها مركزا دينيا وحضاريا في الشمال الإفريقي، ومحطة هامة في تطور الحضارة الإسلامية.
1: انظر في قفة الدروب، من باب القدة حتى الأنصاري، من زقاق القرمطي إلى خلوة صحنون، يصعد من كل ليلة صباح من سفر التاريخ، يسقط فوق رؤوس الخلق أسراراً وحروفاً أزلية، يغازل أروقة لا تزهو فيها غير بيوتات هرمة ومزارات بيض مثل الثلج تزهو في خضر الرايات، دنيا من ألق وغوايات وزوايا وتكايا وسرايا. قال ذي مدن للشعر وللشعراء، تر لا تحزن إنك تمشي فوق الماء، إنك من قفصة تأتي من قرطاجة إلى القيروان.
0: تقع القيروان في الوسط الغربي لتونس على بعد 160 كيلومتراً من العاصمة تونس، في منطقة سهلية خصبة تحيط بها بساتين الزيتون وكروم العنب من كل جانب. تمتاز بموقع استراتيجي جعلها ملتقى الطرق التجارية بين الساحل والصحراء، وبوابة عبور بين المشرق والمغرب. أما مناخها فهو شبه جاف، حيث تتراوح درجات الحرارة صيفاً بين 30 و40 درجة مئوية، وتنخفض شتاءً إلى حوالي 8 درجات مع أمطار متوسطة تعزز من خضرة المنطقة الزراعية. أصل تسمية القيروان يعود إلى عدة روايات تاريخية، الأكثر شيوعاً أنها من الكلمة الفارسية كروان، والتي تعني الرتل العسكري، لأن القيروان تأسست كقاعدة عسكرية مركزية في شمال إفريقيا، وقيل إنها من قيروان العربية التي تعني القافلة. ولأهميتها التاريخية أطلق عليها الفقهاء قديماً اسم رابعة الثلاث، ويقصد بها أنها لأهميتها تعتبر المدينة الرابعة تبعاً للمدن المقدسة الثلاث، وهي على الترتيب مكة المكرمة والمدينة المنورة وبيت المقدس. يرجع ذلك لكونها البوابة التي انتشر منها الإسلام إلى المناطق المحيطة في إفريقيا والأندلس وغيرها.

تأسست القيروان على يد القائد عقبة بن نافع عام 50 للهجرة كقاعدة عسكرية حصينة ونقطة انطلاق للفتوحات الإسلامية في إفريقيا، وقد اختار موقعها بعيداً عن الساحل تحسباً لهجمات البيزنطيين وبعيداً عن المناطق الوعرة التي كان يتمركز فيها الأعداء، كما استفاد من وجود المراعي والإمدادات اللازمة للجيش. وبفضل هذه العوامل نمت القيروان سريعاً لتصبح مركزاً إدارياً وعسكرياً مهماً ومنطلقاً لجيوش الفتح نحو الأندلس والمغرب الأقصى. عند دخول عصر الأغالبة بلغت القيروان ذروة مجدها، حيث شهدت بناء أروع معالمها التاريخية وازدهرت فيها العلوم والفنون والزراعة، مما جعلها مركز إشعاع حضاري وعلمي بارز في المغرب الإسلامي. في عصر الزيريين تراجع دورها بعد الغزو الهلالي، إلا أنها ظلت مركزاً دينياً وعلمياً مهماً تحتفظ بمكانتها في العالم الإسلامي. أما في العصر الحديث فقد احتفظت القيروان بمكانتها التاريخية، حيث أدرجت عام 1988 في قائمة اليونسكو للتراث العالمي لتصبح وجهة سياحية وثقافية ودينية تحافظ على طابعها التقليدي الأصيل. تجسد معالم القيروان العريقة قصة المدينة وحضارتها عبر العصور، وتعتبر الجوامع والمساجد جزءاً

يتجزأ من الهوية الثقافية والدينية. ويعد جامع القيروان الكبير، وهو مسجد عقبة بن نافع، الأبرز بين جميع المعالم الدينية، حيث يعد واحداً من أهم وأضخم المساجد في القارة الإفريقية، كما أنه أقدم مسجد في المغرب العربي وأحد أعظم المعالم الإسلامية في العالم. أسسه القائد عقبة بن نافع عام 670 ميلادية، وقد بدأ كهيكل بسيط، ولكنه شهد تطورات كبيرة عبر العصور، وخاصة توسعة ضخمة في عهد الأغالبة، كما أعيد بناؤه عدة مرات ليستوعب الأعداد المتزايدة من المصلين. اعتبر هذا المسجد قلب القيروان الروحي، فكانت تجرى فيه الحلقات الدينية والدروس العلمية. يتميز المسجد بمئذنته الفريدة التي تشبه الأبراج العسكرية، فقد تكونت من 3 طبقات كلها مربعة الشكل، ويفوق ارتفاعها 30 متراً، كما يضم قاعة واسعة تشتمل على حوالي 400 عمود من الرخام والجرانيت المستورد من مواقع رومانية، إلى جانب محراب مجوف مزخرف ببلاط ذهبي، ومنبر خشبي يحمل زخارف هندسية ونباتية، ويتكون من أكثر من 300 لوحة منقوشة بزخارف فريدة. أما المقصورة التي توجد على يمين المنبر، فهي تحفة فنية من خشب الأرز المحفور والمصقول بشكل بديع، وقد زينت بنقوش كتبت بالخط الكوفي، وتعد من أروع النماذج الخطية في الفن الإسلامي، وهي أيضاً من أقدم المقصورات في العالم الإسلامي. ما زال جامع عقبة بن نافع منذ تأسيسه قبلة للتونسيين في الاحتفالات الدينية، وخاصة عند إحياء ليلة 27 من شهر رمضان في كل عام.

لا تقتصر روعة القيروان على الجامع الكبير فحسب، بل تشمل أيضاً أحواض الأغالبة التي تعد مثالاً رائعاً للهندسة الإسلامية المبكرة. فقد تم بناء هذه الخزانات المائية القديمة في القرن التاسع الميلادي أيام حكم الأغالبة لتزود مدينة القيروان والمناطق المحيطة بها بالمياه. وبسبب المناخ الجاف كان على الأغالبة أن يبتكروا طرقاً جديدة تضمن الإمداد المستمر بالمياه، ولذلك صممت الأحواض بطريقة دقيقة لجمع وتخزين مياه الأمطار ثم توزع في أنحاء المدينة للشرب والري. وعلى مر القرون أصبحت هذه الأحواض جزءاً أساسياً من البنية التحتية للقيروان وشهادة حية على المهارات المتقدمة في ذلك الوقت بنظام متقن يعكس العبقرية الهندسية الإسلامية. أما سور القيروان فيعود تاريخه إلى القرن التاسع الميلادي، حيث أقيم ليحيط بالمدينة العتيقة حماية لها من الغزاة. وقد تضمن السور أبواباً كثيرة، من أشهرها باب الجلادين، وهو المدخل الرئيسي للمدينة والأكثر حركة، باب تونس الذي يؤدي إلى العاصمة، وباب الخوخة وهو الأصغر حجماً ويفضي مباشرة إلى جامع عقبة بن نافع. ومن أبرز المعالم أيضاً مقام الصحابي أبي زمعة البلوي الذي شارك في الفتح الإسلامي لإفريقيا. يتألف هذا المقام من مسجد تقام فيه الصلوات، ويضم ضريح الصحابي الجليل

عبيد بن أرقم البلوي، ويحتوي على عدة أقسام من أهمها المخزن، وهو غرفة كانت تستخدم مستودعاً لتخزين المواد الغذائية والتموينية. المدرسة بناها الحاكم محمد مراد، وتشتمل على غرف للدراسة ومصلى ومكان للوضوء، ويقع فوق مبنى المدرسة مئذنة تشبه إلى حد كبير مئذنة جامع قرطبة من حيث الشكل الرباعي، وقد بنيت من الحجر ويعلوها هلال أخضر اللون يضفي عليها جمالا وهيبة.

أما الأسواق التقليدية فهي روح المدينة النابضة، ومن المعروف أن القيروان احتضنت عدداً كبيراً من الأسواق المتنوعة التي امتدت ضمن شبكة من الممرات الضيقة تشكل متاهة زاخرة بالحياة. وقد برزت هذه الأسواق كعصب اقتصادي يومي، حيث تداول السكان سلعهم وتبادل المنتجات والخدمات في أجواء غلب عليها الطابع التقليدي. وقد شكلت الحرف اليدوية ركيزة أساسية في هذه الأسواق، إذ توارث الحرفيون مهاراتهم جيلاً بعد جيل. وقد تنوعت الصناعات بين النسيج والنحاس والخزف، واتسمت المنتجات بالدقة والبساطة، كما تميزت هذه الحرف بكونها جزءاً من الهوية الثقافية، حيث لا تزال تحاكي الأساليب القديمة وتحافظ على خصوصية الصناعة المحلية في وجه التغيرات الحديثة. وقد ساهمت هذه الأسواق في ترسيخ روح التعايش الاجتماعي والاقتصادي، وشكلت نقطة التقاء بين مختلف فئات المجتمع، ومن أشهرها سوق الزربية، وهو مخصوص لبيع السجاد القيرواني الشهير، سوق البلغجية، وهو متخصص في صناعة البلغة، وهو نوع من الأحذية التقليدية في تونس، سوق العطارين الذي يختص بالعطور والبخور، وهناك سوق النحاس الذي يقدم المنتجات النحاسية من أوان وتحف فنية. تتسم جميع هذه الأسواق بالتنظيم والمحافظة على جودة الإنتاج، مما يعزز مكانة القيروان التجارية بين المدن التراثية في تونس. يعتبر المتحف الوطني للفنون الإسلامية بالقيروان وجهة مهمة للمهتمين بالتاريخ الإسلامي، فهو يتكون من 7 قاعات، كل منها تستعرض جانباً زاخراً من تراث المدينة وحضارتها. قاعة الجامع الأعظم، وتضم مجموعة نادرة من أخشاب الجامع الأعظم مثل النوافذ والشرفات وبعض قطع المنبر، إلى جانب مجسم خشبي للجامع الأعظم. قاعة الخزف والفخار، وتحتوي على مجموعات متنوعة من الأواني والأدوات الفخارية والخزفية المزينة بالزخارف النباتية والهندسية والكتابية، إلى جانب الأشكال المجسمة. كما تضم مجموعة نفيسة من الأواني الخزفية ذات الأصول الشرقية. قاعة الفسيفساء، وتعرض فيها لوحات فسيفسائية إسلامية نادرة. قاعة النقائش، تحتوي على نماذج مختلفة من النقائش القيروانية وشواهد القبور، إلى جانب مزولتين إحداهما فاطمية والأخرى عثمانية. قاعة المخطوطات، وتضم عدداً كبيراً من النفائس التي حفظت في المكتبات القيروانية، بما فيها منمنمات لمصاحف كتبت بماء الذهب وألوان زاهية، كما تحتوي على قطع من مصاحف خطت بأنواع مختلفة من الخطوط كالحجازي والمغربي، وربما كانت أصولاً لهذه الخطوط. وتضم القاعة كتباً في التفسير والحديث، حظيت هي الأخرى بزخارف بالغة الجمال. قاعة القبة، وتشمل مجموعة من مشاكل إضاءة العتيقة، ولعل أهمها مشكاة المعز بن باديس التي كانت تضيء الجامع الأعظم، كما تحتوي على مجموعة من الأواني إلى جانب أدوات طبية للجراحة. قاعة العملة والتاريخ الاقتصادي، تضم مجموعة نادرة من الدراهم الفضية التي كانت متداولة في إفريقيا وبغداد ودمشق والأندلس، كما تحتوي على خزائن للعملة الفاطمية والعثمانية. ومن أثمن معروضاتها خزائن للموازين المختومة التي كان يستعملها المحتسب لمراقبة السوق الإسلامية. وفضلاً عن ذلك، يحتوي المتحف على قسم تربوي مخصص للنشاطات التراثية الموجهة للشباب، وخصوصاً للتلاميذ والطلاب، مما يجسد دور القيروان في ربط الأجيال بتراثها العريق.

تعتبر القيروان منارة للعلم والفن في التاريخ الإسلامي، فقد أنشئت فيها المكتبات العامة والملحقة بالجوامع والمدارس، وكانت مفتوحة للطلاب والباحثين، وتضم نفائس أمهات الكتب. ومن أشهر مكتباتها بيت الحكمة الذي أنشأه الأمير إبراهيم الثاني الأغلبي، حيث استقدم أعداداً كبيرة من علماء الفلك والطب والنبات والهندسة والرياضيات من المشرق والمغرب، وزودهم بالآلات الفلكية والأدوات العلمية. وفضلاً عن ذلك، اشتهرت القيروان بالحلقات الدراسية في الجامع الكبير والمناظرات العلمية وتلاوات القرآن التي لم تنقطع على مدار القرون. خرجت القيروان على مر العصور عدداً كبيراً من العلماء والفقهاء الذين تركت بصماتهم أعمق الأثر في الفكر الإسلامي، ومن أبرزهم الإمام سحنون بن سعيد مؤلف المدونة التي تعتبر مرجعاً أساسياً للمذهب المالكي، أسد بن الفرات قاضي القيروان وقائد الفتح الإسلامي للصقلية، ابن أبي زيد القيرواني صاحب كتاب الرسالة وهو أحد أهم كتب المذهب المالكي. لم تقتصر مكانة القيروان على الفقهاء فحسب، بل أنجبت أيضاً أدباء وشعراء بارزين مثل ابن رشيق القيرواني الأديب والناقد صاحب كتاب العمدة في محاسن الشعر وأدابه، ابن شرف القيرواني الشاعر والأديب وصاحب مسائل الانتقاد في الشعر. كذلك فإن الفكر المالكي الذي انطلق من القيروان أثر في كثير من علماء الأندلس والمغرب، ومنهم الإمام الشاطبي الذي اشتهر بكتابه حرز الأماني ووجه التهاني. وبذلك غدت القيروان نقطة ارتكاز لكل من الفقه والأدب والعلوم، ومصدر إشعاع فكري وثقافي لكل أنحاء المغرب الإسلامي. تحتوي القيروان بين جنباتها على العديد من العجائب التي تسحر الزائر، كاحتوائها على بئر قديمة وعميقة جداً تدعى بئر بروطة، تتعدد حولها الأساطير ولها كثير من القصص الشعبية الطريفة حتى أصبحت متداولة بين الناس. تخرج المياه من البئر عن طريق ناعورة يديرها جمل معصوب العينين، يدور حول البئر وهو مربوط بحبل يلتف على بكرتين كبيرتين متعامدتين، فتخرج المياه من البئر عن طريق ناعورة يديرها جمل معصوب العينين، يدور حول البئر وهو مربوط بحبل يلتف على بكرتين كبيرتين متعامدتين، فتخرج الدلاء المربوطة بالحبل مملوءة بالماء. ومن جهة أخرى، فإن الجمل الذي يؤتى به صغيرا يكبر في نفس المكان حتى يموت، ثم يؤتى بغيره حتى أصبحت العمل

الجمالية يضرب بها المثل في تونس، فيقال مثل جمل بروطة يدخل حواراً أي صغير الجمل ويخرج أطباقاً أي يذبح ويقدم كوجبات. يؤكد المؤرخون في تونس أن تاريخ هذه البئر يعود إلى بداية الفتح الإسلامي، وترتبط بحكاية تأسيسها في رواية أقرب إلى الأساطير من الحقيقة، حيث يروى أن بعض القدماء أصابهم العطش في رحلتهم فافتقدوا كلبة ترافق قافلتهم تدعى روطة، ولما عادت مبللة ذهبوا إلى المكان الرطب وحفروا فكانت تحته البئر، ومن هنا جاءت تسميتها بئر روطة وأصبحت تنطق بروطة. ومن المرويات الشعبية أيضاً أنه من شرب من ماء بروطة مرة يعود إليها مراراً وهو في صحة جيدة وحال أفضل، ويقال إنها تشفي المريض وتريح الهموم، وقد تجلى ذلك بوضوح من خلال تأكيدات الزائرين، حيث يقيمون في القيروان لمدة أيام ويزورون البئر لعدة مرات في اليوم، ويؤكدون أنهم يشعرون بالارتياح عندما يشربون الماء ويستمتعون بتجربة فريدة تجمع بين جمال الطبيعة وسحر التراث.

في الختام تبقى القيروان شاهدا حيا على عصر الفتوحات الإسلامية، حيث كانت بوابة الإسلام إلى إفريقيا ومنارة للعلم والحضارة على مر القرون، ولا زالت هذه المدينة العتيقة تحافظ على روحها الإسلامية الأصيلة من خلال معالمها التاريخية الخالدة وتقاليدها المتوارثة وحرفها التقليدية التي تقاوم الاندثار. فالقيروان ليست مجرد مدينة عادية، بل هي صفحة مضيئة من صفحات التاريخ الإسلامي وصرح شامخ يحكي قصة أمة حملت رسالة العلم والحضارة إلى العالم من جامعها العتيق إلى أسواقها التاريخية. تظل القيروان درة تلمع في تاج الحضارة الإسلامية، فبعض المدن لا تبنى بالحجارة فحسب، بل تشيد بالإيمان والعلم والإرادة. حكاية مدينة، كل مدينة تحكي

تحكي قصة حضارة لا تنسى، وفي كل زاوية منها تكمن أحداث صنعت التاريخ. في حكاية مدينة نأخذكم في رحلة عبر الزمن لاكتشاف أسرار المدن التي كانت وما زالت تحتفظ بين جنباتها بعبق التراث لتبقى في الذاكرة عبر الأزمان. حكاية مدينة، الإعداد والتقديم رولا النجمي، التسجيل والمونتاج إياد شطناوي.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم أنت اللحظة
2: وأنت الزمن،
1: أنا الحرف
2: وأنا الكلمة،
1: أنت العطاء
2: وأنت الأمان،
1: أنت التاء
2: وأنا التأنيث.
1: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشوابكي.
3: طابت أوقاتكم بكل الخير أصدقائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من تاء التأنيث. كما عودناكم على طريق الخير والعطاء نلتقي. أهلا بكم معنا أصدقائي المستمعين في هذه الحلقة من تاء التأنيث، وكما تعودنا في هذا البرنامج نحاول تسليط الضوء على قصص نسائنا وفتياتنا اللواتي حققن الكثير من الإنجازات والنجاحات، وأيضا نحاول تسليط الضوء على القضايا التي تمس المرأة بكل مجالاتها. واليوم في زمن تتسارع فيه التحولات الاقتصادية وتعاد فيه صياغة مفاهيم العمل والإنتاج، تبرز مشاركة المرأة كأحد أهم المؤشرات على حيوية المجتمعات وعدالتها. في الأردن المرأة حققت تقدما ملحوظا في التعليم والمعرفة، ولكن يبقى السؤال مفتوحا، لماذا لا ينعكس هذا التقدم بالقدر ذاته في سوق العمل؟ وما الذي يقف بين الكفاءة والفرصة؟ هل المسألة مجرد أرقام ونسب، أم أنها ترتبط ببنية أعمق من التحديات الثقافية والتشريعية والاقتصادية؟ هل نحن أمام فجوة مؤقتة يمكن تجاوزها، أم أمام نمط متجذر يحتاج إلى مراجعة شاملة؟ لمناقشة هذا الموضوع نرحب بضيفتنا الكريمة العزيزة الدكتورة منى مؤتمن، الخبيرة التربوية ومستشارة التخطيط الاستراتيجي والنوع الاجتماعي، عضو الهيئة العامة لمع التضامن النساء الأردني، حيث نتحدث معها في قراءة معمقة لواقع مشاركة المرأة الأردنية اقتصاديا بين التحديات والفرص وبين الطموح والإمكانات. أهلا وسهلا بك معنا دكتورة منى.
4: أهلا وسهلا بكم جميعا أهلين.
3: تحياتي لحضرتك دكتورة منى، وأنت الخبيرة والمستشارة خصوصا في قضايا النوع الاجتماعي، وكان لك المشاركات الكبيرة والعديدة فيما يتعلق بدراسة واقع مشاركة المرأة الأردنية الاقتصادية. لكن قبل أن نتحدث معك في هذا المجال دكتورة منى، لابد أن نعرف بضيفتنا العزيزة دكتورة منى مؤتمن، الخبيرة التربوية ومستشارة التخطيط الاستراتيجي والنوع الاجتماعي، تحمل درجة الدكتوراه في الإدارة التربوية حول موضوع إعداد مدير المدرسة لقيادة التغيير، وقد تم نشرها من قبل مؤسسة عبد الحميد شومان باعتبارها الأولى في موضوعها في الوطن العربي. تنقلت بكثير من الخبرات الوظيفية التربوية المتعلقة بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي، حيث ترقت في الوظائف التربوية في وزارة التربية والتعليم إلى أن عملت كمديرة إدارة لخمس إدارات، وكمستشارة أيضا لوزير التربية والتعليم، عملت كعضو في مجلس التربية والتعليم أيضا لعدة سنوات، وعملت كمحاضرة

0: حاضرة غير متفرغة في الجامعات الأردنية المختلفة منها الحكومية والخاصة. عملت كأمينة عامة مساعدة مستشارة التخطيط الاستراتيجي للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وأيضا عملت كمستشارة تربوية وكخبيرة نوع اجتماعي مع العديد من المنظمات الإقليمية والدولية، وقدمت أكثر من 30 استشارة منذ عام 2005 حتى هذه اللحظة. قامت بإعداد الدراسات والأبحاث وبإلقائها في الندوات والمؤتمرات الوطنية والإقليمية والدولية، وأيضا قامت على إعداد المطبوعات التربوية والمعنية بقضايا المرأة وإعداد المقالات التربوية والعلمية ونشرها في الدوريات التربوية والإدارية. أيضا عملت على إعداد الرؤى والاستراتيجيات والخطط والاستراتيجية وإعداد البرامج والأدلة التدريبية وتدريب المدربين عليها، وإضافة إلى ذلك إعداد أوراق عمل متخصصة وتقديمها في ندوات مؤتمرات واجتماعات داخل الأردن وأيضا خارج الأردن بإعداد أوراق عمل علمية متخصصة. يمكن دكتورة منى إذا أردنا أن نتحدث عن هذه الخبرات سنحتاج إلى ساعات طويلة، لكن لابد أن يعني ننوه بأننا نتحدث مع خبيرة ومستشارة يعتد بها في الساحة المحلية الأردنية وأيضا على الساحة العربية والعالمية، وإضافة إلى كل هذه الأعمال التي قمت بها وهي سيرة ذاتية نفتخر ونعتز بها لامرأة أردنية. كان هناك العديد من الجوائز والأوسمة والرتب، منها ورد اسم حضرتك ضمن موسوعة نساء في القمة الصادرة عن دار الصفاء للطباعة والنشر عام 2003، أيضا جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز الأداء الحكومي والشفافية في دورتها الثالثة بالعامين 2006-2007 فئة الموظف القيادي الإشرافي، وأيضا وسام التربية من الدرجة الأولى تقديرا للعطاء المتميز في حقل التربية والتعليم، أيضا جائزة منظمة الإسسكو للبحوث في مجال محو الأمية للعام 2008 عن الدراسة التقويمية الشاملة لبرنامج محو الأمية في الأردن، وأيضا ورد اسم الدكتورة منى مؤتمن ضمن قائمة مجلة سيدتي لأبرز 50 سيدة عربية رائدة للعام 2014 كباحثة وأكاديمية أردنية. أهلا وسهلا بك معنا مرة أخرى دكتورة منى.
1: أهلا وسهلا بكم وشكرا للإعلامية المتميزة الأستاذة منى الشوابكة وإلى إذاعتنا الأردنية المتميزة أيضا في برامجها المختلفة.
0: أهلا وسهلا. اليوم حديثنا دكتورة منى فيما يتعلق بواقع المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية، ويمكن نحن نتفق بأنه الحقوق الممنوحة للمرأة العاملة قد ساوت هنا في الأردن بين الرجل والمرأة، بالإضافة إلى منح المرأة حقوق بتراعي خصوصيتها مما بيدعم لتحقيقها للأمان والاستقرار المادي ضمن ما يعرف بمبدأ الاستقلال الاقتصادي للمرأة، مما يؤدي إلى مضاعفة أعداد النساء المشاركات في الحياة الاقتصادية. ولكن إذا أردنا أن نتحدث بصورة أوسع من ذلك دكتورة، كيف يمكن أن نتحدث عن هذا الواقع؟ ونبدأ معك بمشاركة الإناث الاقتصادية في سوق العمل، تفضلي.
1: شكرا أستاذة منى. في الواقع عندما نتحدث عن مشاركة الإناث الاقتصادية في سوق العمل بشكل خاص، ينبغي أن نشير إلى ارتفاع معدلات التحاق الإناث في الأردن في مختلف المراحل التعليمية، أيضا ارتفاع معدلات ما يدعى بالتحصيل التعلمي لديهن مقارنة بالذكور، وذلك في مختلف مراحل التعليم وخاصة في نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، وأيضا في الامتحانات الدولية كالبيزا والتيمز وغيرها، إلا أن نسبة مشاركتهن في سوق العمل لا تزال متدنية ولا تزال تراوح مكانها منذ سنوات عدة، وتقريبا نحن من أقل النسب في العالم، وهذا يدعو إلى ضرورة المراجعة الشاملة زي ما قلت في بداية الحلقة. أيضا في شغلة مهمة لازم نشير إلى أنه فقط أقل من 30% فقط من طلابنا وطالباتنا في الأردن بيتجهوا للتعليم والتدريب المهني والتقني والفني، واللي هو ضروري في أوقاتنا الحالية، بينما في الدول المتقدمة يتوجه نحو 70% من الطلبة طالبات ذكورا وإناثا للتعليم والتدريب المهني.

0: والتقني والفني.
1: نعم.
0: فنحن بحاجة إلى إعادة نظر، وبدأت الحكومة في التخطيط لهذا الموضوع وتنفيذه. أيضا في موضوع آخر، الثقافة المجتمعية السائدة.
1: صحيح.
0: والصورة النمطية لعمل المرأة تدفع بالكثير من النساء والفتيات إلى تفضيل العمل في القطاع العام وفي مهن معينة بذاتها كالتعليم والصحة والعمل الاجتماعي. هاي بنسميها المهن ذات المرغوبية الاجتماعية العالية. الإناث أنفسهم أحيانا وأسرهم بميلوا لتفضيل العمل في هذه المهن.
1: صحيح.
0: ربما للامتيازات في هذه المهن، وربما مثلا لو رحنا للتعليم لأنه العطل الصيفية اللي بتكون متاحة، ربما الفترة الزمنية
1: للعمل
0: اللي بتقضيها الإناث في العمل، ربما الراتب المتاح بيكون أفضل من مجالات أخرى وهكذا، بحيث نجد أنه 80% من الإناث يعملن في القطاعي التعليم والصحة في القطاع العام.
1: نعم.
0: أيضا في قطاع العمل غير المنظم، ثلث إجمالي اليد العاملة من الإناث في الأردن هم فعلا في قطاع العمل غير المنظم، وطبعا في كتير تحديات في هذا المجال.
1: صحيح. نعم. يمكن ذكرتي نقطة هامة وهي النظرة المجتمعية والثقافة المجتمعية دكتورة منى، التي تعيق دخول المرأة في مجالات مختلفة في سوق العمل. هنا يرغبنا والأسر، يعني في الغالب ترغب المرأة أم الفتاة عندما تحصل على تعليمها، سواء الأكاديمي الدرجة الأولى من الجامعية البكالوريوس أو ثم الماجستير أو دكتوراه، تفضل في الغالب أن تكون في مجال التربية أو في مجال الصحة. وذكرت نقاط مهمة جدا فيما يتعلق بوقت العمل المخصص لها، فيما يتعلق بالإجازات الطويلة مثل إجازات الصيف، وأيضا هناك كما نقول حتى من الناحية المادية هناك رواتب جيدة في هذين القطاعين، وهذا يختلف عليه طبعا لعدة مجالات دكتورة منى. هذه النظرة المجتمعية في ظل يعني ما ننظر إليه الآن بواقع مشاركة المرأة الاقتصادية، كيف يمكن أن نغيرها؟ ونحن الآن نتحدث عن هذه التحولات المتسارعة، ننظر إلى هذه التطورات وهذه التحولات الاجتماعية الاقتصادية وهذا العالم المتسارع الذي يقودنا إلى عوالم أخرى، فضاءات أخرى. هناك العديد من الأعمال التي يمكن أن تنخرط بها المرأة ولكن لا تستطيع بسبب بعض المعيقات، منها الثقافة المجتمعية.
0: نعم. يمكن كمان بهمني أنه أشير لبعض المؤشرات الرقمية اللي بتعطي الإيضاح شامل للموضوع.
1: نعم.
0: في التقرير الربعي للربع الأول لعام 2025 الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة في بعض النتائج المهمة، مثلا بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح اللي هو قوة العمل منسوبة إلى السكان الفئة العمرية 15 سنة فأكثر، بلغ للإناث 14.5 مقارنة مع 15.5 في الربع الأول من العام 2024.
1: نعم.
0: إنه هاي النسبة لا تزال تراوح مكانها منذ عدة سنوات. يعني أنا بتذكر لما اشتغلنا في 2010 في 2011 على الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2013-2017 كان برضو النسب حوالي 13-14%.
1: نعم.
0: فهي منذ عدة سنوات لا تزال تراوح مكانها.
1: نعم.
0: بينما معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للربع الأول 2025 للذكور كان 53.7%. في نسبة تانية تركزت 58.20% من المشتغلات الإناث في الفئة العمرية من 20-39 سنة، هدول اللي بيشتغلوا. أيضا نسبة المشتغلات بأجر من الإناث بلغت 95.4%. أيضا في كان تفاوت واضح في توزيع قوة العمل

0: حسب المستوى التعليمي والجنس. فمثلا بالنسبة للي معهم دون الثانوية العامة، بالنسبة للإناث فقط 8.5 أعشار، بينما بالذكور 55.20. بالمقارنة الإناث اللي مستواهم التعليمي بكالوريوس فأعلى، نسبة مجموعهم من قوة العمل بلغت 75.16%. يعني معظم الإناث العاملات يحملن درجة البكالوريوس فأعلى، بينما الذكور نسبتهم من هاي الفئة 27.10.
1: نعم.
0: معدل البطالة بين الإناث برضو في الربع الأول من العام 2025 بلغت 31.20، بينما بلغ معدل البطالة للذكور لنفس الفترة 18.16.
1: نعم.
0: هاي النسب كتير مهمة. في موضوع آخر يمكن في هذا المجال، القضايا والتحديات اللي بتواجه المرأة العاملة.
1: نعم.
0: منها حسب الدراسات اللي عملناها على المستوى الوطني وعلى مستوى منظمات المجتمع المدني أيضا، أولا سعي المرأة للجمع بين أدوارها الإنجابية الأسرية وأدوارها المهنية وأدوارها الاجتماعية.
1: نعم، وهذه بصراحة عندما ما نركز عليه دكتورة منى، إنه المرأة متعددة الأدوار.
0: نعم.
1: تقوم بأدوار كثيرة، فهي أم ومربية ومعلمة.
0: نعم.
1: وتعمل خارج البيت. كل هذه الأدوار قد تضفي أيضا في بعض من اللحظات إلى يعني خروجها من سوق العمل، لأنه هذا تحدي كبير أنها تعمل على هذا التوازن أو البالانس بين أدوارها داخل أسرتها وداخل سوق العمل.
0: صحيح صحيح. أيضا حاجتها إلى تعاون أفراد الأسرة أي الزوج والأولاد في تحمل جزء من أعباء الأعمال.
1: نعم.
0: الاجتماعية وأعمال في شيء آخر غير الأعمال المنزلية اللي هي أعمال الرعاية الاجتماعية غير مدفوعة الأجر في المنزل، زي العناية بكبار السن، العناية بالأطفال، العناية بذوي وذوات الاحتياجات الخاصة والمعاقين والمعاقات. كل هاي الأمور المرأة مطلوبة منها أيضا، بالإضافة لعملها المهني وعملها في أمور المنزل. فبالتالي تعدد مسؤوليات المرأة العاملة زي ما قلتي في العمل والبيت هو عبء مزدوج تتحمله المرأة العاملة، وبيؤدي في معظم الأحيان إلى استحالة جمعها بين واجبات الرعاية ومواصلة حياتها المهنية. أيضا في إضافة إلى بيئات العمل غير الصديقة للمرأة أحيانا، التفاوت في الرواتب والأجور بين الذكور والإناث.
1: نعم.
0: للعمل ذي القيمة المتساوية. أيضا التفاوت في الحصول على فرص التدريب والتأهيل والبعثات والترقية الوظيفية والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات.
1: نعم.
0: الخارجية.
1: صحيح.
0: طبعا في تقدم في هذه المجالات نتيجة للعناية الكاملة من القيادة الهاشمية.
1: نعم.
0: من جلالة الملك والملكة وسمو الأميرة بسمة وجميع الجهات.
1: صحيح.
0: وأيضا للحكومة وبرامجها، ولكن لا تزال لنا فجوات في هذه المجالات.
1: يعني عطفا عما ذكرتي دكتورة منى، هناك في إرادة سياسية يعني من لدن جلالة الملك ربنا يطول بعمره وتوجيهاته السامية، إنه دائما كان هناك في تأكيد على أهمية دور المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية. ويمكن دائما بيأكد جلالته إنه التقدم في مسارات التحديث الاقتصادي لا يمكن إنها تتحقق دون دور فاعل للمرأة وتمكينها الدخول سوق العمل في مختلف القطاعات. يعني كان لازم نتحدث في هذه الزاوية، وأشكرك على أنك ذكرتها من خلال هذا الحديث. نعم.
0: يمكن ننتقل للموضوع الثاني، ما بعرف ولا.
1: نعم طبعا، احنا يمكن هذا منطلق للحديث عن المحطة الثانية، وهي أبرز الإنجازات الوطنية في إطار تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة. تفضلي.
0: نعم. في تقرير بعنوان حصاد المرأة الأردنية لعام 2024 صدر بعام 2025 عن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة. يعني أنا بعتز برضو في هذه اللجنة ودورها في دعم المرأة في جميع المجالات. هذا التقرير بيقول إنه في عام يعني في محطات زمنية، في شباط 2024 تم إصدار سياسة الحماية من العنف والتحرش والتمييز

0: في عالم العمل، والدليل الإرشادي لأصحاب العمل بهدف تعزيز بيئة العمل الآمنة والصحية. وهذا موضوع مهم جدا لاستكمال العمل سواء للذكور وللإناث خاصة أيضا.
1: صحيح.
0: أيضا في 14 أيار تم إطلاق دراسة بعنوان الهوية الاقتصادية للمرأة في المحافظات من قبل اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وهي اللجنة هي بقيادة وزيرة التنمية الاجتماعية في الأردن، وصراحة لها دور فعال هذه اللجنة أيضا. في 10 تموز تم إطلاق منصة العقد الموحد الإلكتروني بهدف تعزيز وحماية حقوق العاملات والعاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال، وهذا الموضوع كتير مهم، وفي دراسات أظهرت أنه في فجوات في عقودهم وفي الرواتب اللي بتقاضوها، وأحيانا تختلف الرواتب اللي بتقاضوها فعليا عما هو مسجل في عقدهم الفعلي، وأحيانا بيكونوا دون الحد الأدنى للأجور. وقد سجلت في المنصة حتى نهاية سنة 24 نحو 1342 مدرسة، وتم إنشاء 20985 عقد حسب العقد الموحد.
1: جميل.
0: في 28 الأول تم إطلاق دراسة حول العنف الاقتصادي ضد المرأة في الأردن من قبل اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وتعاونت مع مركز الدراسات استراتيجية الجامعة الأردنية لهذا الموضوع. فالقضية المرأة وعملها قضية وطنية من كافة القطاعات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية والأكاديمية.
1: نعم، يعني هناك في يعني طبعا اهتمام كبير فيما يتعلق ب واقع مشاركة المرأة الاقتصادية دكتورة منى، ويمكن نحن نتحدث مع خبيرة مختصة في هذا المجال من خلال الدراسات التي قمت بها، من خلال الأدلة التي شاركت وقمت بوضعها، التي كلها تفضي إلى هذه الإرادة الوطنية أن تكون المرأة جزء لا يتجزأ وشريك فاعل مع الرجل في بناء اقتصاد الوطن. نحتاج دائما إلى هذه المشاركة الفعلية للمرأة، ولكن في ظل أن تكون كما نقول سوق عمل آمن، وبأي صورة تكون ملائمة أيضا للمرأة. هناك يمكن لابد أن نؤشر، هناك قانون العمل المرن الذي أضاف الكثير من الفرص لبعض السيدات ليعملن من داخل بيوتهن وعند أسرهن. دكتورة، يمكن هذه أيضا لابد أن نشير إليها من خلال هذا الحديث.
0: نعم، فعلا كتير موضوع مهم، وهذا يمكن اتضحت أهميته كمان بعد جائحة كورونا، وفي الفترة الأخيرة مثلا اللي تعرضنا فيها أنه العمل من المنزل والتعليم الإلكتروني وغيرها كلها كانت مهمة، موضوع العمل المرن فعلا زي ما أسلفتي. أيضا في 25 الثاني وافق مجلس الوزراء على اعتماد التعريفين المتعلقين بالمنشآت المملوكة أو المدارة من قبل النساء. المنشآت المملوكة للنساء هي التي تكون ملكية النساء فيها 51% أو أكثر من الأسهم والحصص ولهن صلاحية التوقيع. المنشآت المدارة من قبل النساء اللي بتكون ملكية النساء فيها لا تقل عن 25% من الأسهم أو الحصص، وبيكونوا ممثلات بالإدارة العليا أي مجلس إدارة أو مدير عام.
1: نعم.
0: في واحد كانون الأول تم إقرار أسس وورقة السياسات المتعلقة بمشاركة المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة في المشتريات الحكومية لسنة 2024. طبعا هي تمنحها أفضلية سعرية في المشتريات الحكومية، وكذلك للمؤسسات التي تشكل فئات المرأة والشباب والأشخاص ذوي وذوات الإعاقة غالبية حصصها.
1: نعم.
0: آخر شغلة في الموضوع، في 10 كانون الأول تم إطلاق سياسة الحماية وآلية التبليغ من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بهدف توفير بيئة عمل إيجابية ولائقة للعمل وخالية من التحرش.

0: والعنف والتنمر، وهذا أيضا موضوع مهم.
1: موضوع مهم جدا، ويمكن هذا من أبرز التحديات دكتورة التي
0: نعم.
1: تواجه المرأة في سوق العمل.
0: نعم.
1: وهنا يمكن اسمحي لي ندخل بهذا الموضوع.
0: نعم.
1: يعني هناك ذكرنا يعني هناك في إرادة سياسية، هناك في جهود وطنية من كافة القطاعات، من الدولة، من مؤسسات المجتمع المدني، من كل العاملين بقضايا المرأة، لتكون مشاركة المرأة بما يليق بها ويليق بهذا الوطن. ولكن هناك تحدي كبير، منها العنف الاقتصادي ضد النساء والفتيات في الأردن، والأردن ليس بمعزل عن الدول العالم كل دكتورة منى، في غالبية الدول حتى الدول التي يعني تنادي دائما بحرية المرأة وبأنها هي جزء يعني أصيل في اقتصاد البلد، تعاني المرأة هناك حتى في الدول الغربية التي تنظر إلى الشرق الأوسط بأن المرأة هناك مضطهدة فيه، ولكن هناك يمكن يعانون أكثر منا. نتحدث عن هذا التحدي الذي يواجه المرأة في سوق العمل، العنف، كيف يمارس هذا العنف الاقتصادي ضد النساء والفتيات، وما هي مؤشرات هذا العنف في الأردن؟ تفضلي.
0: نتيجة لضعف مشاركة المرأة الاقتصادية، فإن أغلب النساء لا يتمتعن بالحماية الاجتماعية، سواء من رواتب تقاعدية أو تأمينات صحية، ومن أكثر من شملتهم الحماية الاجتماعية يتمتعن بمستوى وقدر أقل ما يتمتع به الرجال. كما أن أعمال الرعاية الاجتماعية زي ما أسلفنا والأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر، والتي تقوم بها النساء أضعاف ما يقوم به الرجال.
1: نعم.
0: وتكون على حساب فرص العمل مدفوعة الأجر المتاحة لهم، إضافة إلى أنهم زي ما قلنا بيعملوا في قطاع العمل غير المنظم حوالي الثلث، أيضا بيفتقروا لأدوات الحماية الاجتماعية. طبعا هذا العنف الاقتصادي اللي بنتحدث عنه ضد النساء بيؤدي لتهميش دورهم والحد من مشاركتهن الاقتصادية والانتهاكات لحقوقهم العمالية.
1: نعم.
0: وفي أشكال من هذا العنف بشكل عام، منه منع النساء من الحصول على الموارد الاقتصادية، منعهم من استخدام مواردهم الاقتصادية أو التصرف الحر بها والمحافظة عليها، واستغلال مواردهم الاقتصادية.
1: نعم.
0: كيف يمارس العنف الاقتصادي ضد النساء والفتيات بشكل عام؟ طبعا في سلوكات متعددة، سواء مثلا محلية أو عربية إقليمية أو دولية، منها السيطرة والحرمان والإكراه والمنع. مثل إيش؟ السيطرة على المصاريف العائلية المعيشية ومصاريف الرفاهية، إنكار الممتلكات والموارد الشخصية للنساء والفتيات، أو العمل على تناقصها كالحرمان من الميراث والعمل بلا أجر، التلاعب بالائتمان والقروض أو استخدامها بشكل يضر بالنساء، مثلا بتكون الإناث ماخذة القرض لمشروع معين ممكن ما ينأخذ للمشروع ما يستخدم في تنفيذ المشروع وإنما لغايات أخرى. أيضا المراقبة المالية والسيطرة الزائدة والتدقيق على نفقات النساء والفتيات، منع النساء من الوصول الحر إلى المشاركة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، أيضا أحيانا هذا بقلل من فرص مشاركتهم الاقتصادية والسياسية في الانتخابات. مثلا رفض المساهمة إلى جانب النساء في المصاريف المعيشية أو دفع المستحقات كالنفقة مثلا.
1: نعم.
0: أيضا الاستغلال الجنسي للنساء والفتيات من أجل المال، هاي قضايا مختلفة بشكل عام.
1: نعم.
0: هلا في بعض المؤشرات للعنف الاقتصادي على مستوى الأردن، مثلا الحرمان من الميراث، هناك معاملة تخارج واحدة من كل 5 معاملات إرثية، يعني بتم الاتفاق عليها. في حوالي 13.8% من الزوجات يقررن لوحدهن كيفية التصرف بمكتسباتهن المالية.
1: نعم.
0: و3.4% من السيدات الزوج هو متخذ القرار الرئيس بشأن كيفية استخدام مردودهن المالي. أيضا نفقة الزوج

0: زوجات في حدودها الدنيا.
1: نعم.
0: الدراسات طبعا والإحصاءات هي اللي بينت هاي النتائج. وجود بيئات عمل طاردة وسياسات غير فعالة رفعت نسبة البطالة بين النساء وقلصت نسبة قوة العمل بينهن.
1: نعم.
0: وجود فرص عمل ضعيفة للنساء في الأردن بالرغم من ارتفاع معدلات التعليم العالي في مختلف المستويات. الإناث أكثر التحاقا حتى في مستويات الدراسة الجامعية والدراسة الجامعية العليا كالماجستير والدكتوراه حاليا. سابقا قبل حوالي 15 سنة أو 20 سنة كانت نسب الذكور أعلى بكثير، الآن الإناث أعلى في كافة المراحل.
1: جميل. نعم.
0: ضعف ملكية الإناث للأراضي والشقق في الأردن. بيانات قسم النوع الاجتماعي في دائرة الإحصاءات العامة بتشير أنه نسبة امتلاك الإناث للأراضي حوالي 19.20 بينما نسبة الملكية المشتركة 37.5، يعني اللي بين الذكور والإناث. المالكات للشقق نسبتها 25.9 والملكية المشتركة للشقق 20.4.
1: نعم.
0: في شغلة بنسميها الحائزين الزراعيين في الأردن من النساء فقط نسبتها 6%،
1: قليلة جدا. نعم.
0: نعم.
1: نعم.
0: الأعمال غير مدفوعة الأجر تشكل عائقا جديا أمام قيام النساء بالأعمال مدفوعة الأجر وتشكل عنفا اقتصاديا ضدهم.
1: نعم.
0: هلأ بالنسبة للاقتراض من مؤسسات التمويل الأصغر شكلت النساء حوالي 343,000 مقترضة. أيضا هنالك أدلة إحصائية قوية بتأكد على عدم قدرة مؤسسات التمويل الأصغر على انتشال النساء من دائرة الفقر وتمكينهن اقتصاديا. يعني بالرغم من أنهم بياخدوا قروض أحيانا بيتعرضوا أنهم يتحملوا نتائجها ويصبحوا غارمات، أو أحيانا تستخدم الأموال اللي بيقترضوها لقضايا أخرى لسداد ديون أو لسداد التزامات أخرى وليس لتنفيذ المشاريع التي تدر الدخل عليهم.
1: نعم.
0: وهذا بيفرض ضرورة متابعة هذه المشاريع من قبل الجهات المانحة بشكل أفضل. انخفاض إجمالي نشاط ريادة الأعمال لدى النساء في الأردن، مشاركتهم في ريادة الأعمال تقريبا 3.3، وهو أقل بكثير من المعدل العالمي اللي بالغ 10.20.
1: نعم. نعم.
0: عدد المؤسسات الفردية المملوكة بالكامل لسيدات أعمال إلى إجمالي عدد المؤسسات الفردية حوالي 12.20%. يمكن كمان معيقات وصول النساء إلى العدالة هي الصور النمطية والتكاليف المطلوبة والافتقار للتوعية القانونية المتعلقة بحقوق النساء والقدرة على ممارستها. بشكل عام نقدر نوصل انه بيئه العمل بيئه غير صديقه في العديد في جزء من المؤسسات.
1: نعم.
0: فجوه الاجور ما زالت واضحه عن الاعمال ذات القيمه المتساويه في القطاع العام،
1: على الرغم انها يعني زادت قليلا قبل بضع سنوات، ولكن ليس كما نتمنى ونرجو. وحتى يمكن عندما نتحدث عن هذه الجهود الوطنية هناك أمل أكبر، تطلع أكبر أن نحاول تخفيف كل هذه المؤشرات لهذا العنف الاقتصادي. دكتورة.
0: نعم.
1: نعم.
0: أيضا التمييز في الأجور أحد أهم أسباب
1: صحيح.
0: عدم التحاق النساء بسوق العمل أو الخروج المبكر منه. كما تعاني النساء في شغلة من منظومة المواصلات العامة، وهي لما عملنا دراسة عن جرش وعجلون يمكن أحد الدراسات اللي راح أحكي عنها.
1: نعم.
0: هاي الدراسة أثبتت أنه كثير من السيدات نتيجة لأنه المواصلات العامة قد تغلق مبكرا، وفي سيدات بتأخروا في بعض الوظائف، فبالتالي بيتعرضوا ممكن أنهم يطلعوا بسيارات خاصة أو سيارات غير عامة يعني، فبالتالي بتعرضوا أحيانا بعض السيدات تم اختطاف

0: أو تم تعرضهم لمشكلات أو إعاقة. فبالتالي عدم توفر المواصلات العامة كتير مهم، عدم توفر حضانات في أماكن العمل كتير مهم، عدم المساواة في الترقية وفي فرص التأهيل والتدريب كتير مهم، أيضا التحرش اللي بيعانوا بعض السيدات منه في أماكن العمل. في دراسات من اللجنة الوطنية أو منظمات المجتمع المدني ومنها جمعية معهد تضامن النساء الأردني وكثير من المنظمات وكثير من الجامعات ومراكز دراسات المرأة في الجامعات عملت مثل هذه الدراسات.
1: نعم طبعاً أكيد طبعاً دكتور، يعني في ظل هذا الحديث عن هذا العنف الاقتصادي ضد النساء والفتيات في الأردن، في ظل هذه المؤشرات العديدة والتي قد نقول أن هناك في تحول إيجابي في بعضها بسبب الوعي الآن في وقتنا الحاضر لمشاركة المرأة الاقتصادية ودخولها سوق العمل، نتحدث عن جهود التمكين الاقتصادي الوطنية الموجهة للإناث حتى يعني نعمل على زيادة هذه المشاركة لهن في سوق العمل.
0: نعم، في الواقع زي ما قلنا في ضوء التوجيهات الملكية السامية وفي الأوراق النقاشية اللي أصدرها جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وفي ضوء التوجيهات الحكومية، في العديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية اللي طورتها الحكومة، وكان من ضمن أهدافها تعزيز جهود التمكين الاقتصادي للنساء ورفع معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن. منها من هذه الاستراتيجيات أو من هذه القضايا زي ما قلنا الأوراق النقاشية، أيضا رؤية الأردن 2025، الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، الاستراتيجيات الوطنية للمرأة في الأردن، الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني، والخطط الاستراتيجية للوزارات المختلفة.
1: نعم نعم.
0: أيضا في أجندة عمل الحكومة في موضوع تمكين المرأة تصدرها، اللي أصبحت تسعى لمضاعفة مشاركة المرأة ورفعها، هاي أجندة عمل الحكومة تسعى لرفعها من 14% ل 28% بحلول عام 2023 بإذن الله تعالى وبتعاون جميع الجهات.
1: نعم إن شاء الله. طبعا هناك والله دائما ما نقول دكتورة، يعني حتى في يعني في ظل وجود هذه التحديات لمشاركة المرأة، نحن اليوم نتحدث عن يعني مشاركتها الاقتصادية، لكن في جميع المجالات هناك في كما نقول صحوة كبيرة، هناك في توعية كبيرة للأخذ بيد المرأة في كل المجالات، حتى يمكن أنت ذكرتي واقع المرأة المزارعة في سوق عمل الزراعي كم تعاني من تحديات، ولكن هناك بعض الجهات سواء حكومية أو بعض مؤسسات المجتمع المدني التي تحاول تخفيض نسبة هذه التحديات وبعض وسائل العنف التي تعاني منها، نحاول أن نجد هذه الطرق الآمنة، وسنتحدث عن مسارات آمنة، وأنت شاركت في هذه الدراسة دكتورة في العديد من المحافظات الأردنية للأخذ بيد المرأة لتشارك في سوق العمل لزيادة مشاركتها. عندما نتحدث عن مشاركة المرأة في سوق العمل نحن ننظر إلى اقتصاد البلد دكتورة، مشاركتها في هذا يعني في اقتصاد الوطن، مشاركتها تعني يعني تحسين لوضعها، تحسين وضع الأسرة، تحسين وضع المجتمع وهكذا. كل هذه الأمور قد تعطي يعني نوعا ما، يعني أنا أتحدث مع خبيرة ومستشارة وباحثة ودارسة وتتحدثين لنا بلغة الأرقام ولغة الدراسة التي هي من الميدان، وهذا أنا يعني أكون متأكدة منه، وللأخوة المستمعين أنك تنقل لنا ما هو موجود على الأرض. كل هذه ألا تعطينا صورة يعني نوعا ما هيك فيها أمل إنه المرأة بخير في سوق العمل أم لا؟
0: نعم، في الواقع إنه بالسنوات الأخيرة في جهود عديدة وفي يمكن تعاون من قبل الجهات بنساعد على المستوى العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الإعلامي والأكاديمي وداخل الأسر أيضا.

0: صار في حاجة واضحة لضرورة تعاون الزوجين معا في محاولة التكيف مع احتياجات الحياة.
1: صحيح.
0: والتعاون داخل المنزل. كل هاي الأمور إن شاء الله راح تكون أفضل. من الأمور أيضا اللي مهمة جدا مبادرة إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي 2023.
1: نعم.
0: اللي قلنا بنهدف إنه نوصل ل 28%
1: بحلول عام 2033 طبعا هذه الرؤية.
0: نعم 2033 عفوا. أيضا اعتماد الحكومة للنهج الإصلاحي في مجال الاقتصاد، اعتماد سياسة إدماج النوع الاجتماعي من الحكومة في سنة 2020 في الوزارات والمؤسسات المختلفة. أيضا إطلاق استراتيجية تمكين المرأة في ضوء رؤية التحديث الاقتصادي في سنة 2022. أيضا كمان اللي بتسعى لعدة أهداف، منها تحويل المرأة من العمل في القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم.
1: نعم.
0: بهدف زيادة الحماية الاجتماعية للمرأة يعني والحفاظ على حقوقها. أيضا كثير المرحلة الأولى من البرنامج التنفيذي لهي الرؤية بتتضمن 72% منها مبادرات قطاعية تؤثر بصورة مباشرة على المشاركة الاقتصادية للمرأة، و 28% تؤثر بصورة غير مباشرة.
1: نعم.
0: أيضا تعتمد هاي على القطاع الخاص، لازم يكون معانا قطاع استراتيجي في هذه المبادرات.
1: أكيد. نعم.
0: كثير مهم جدا.
1: نعم. هل هناك من توصيات عامة لك دكتورة يعني حتى نزيد مشاركة المرأة في سوق العمل؟
0: نعم. يمكن لازم كمان نشير أيضا في عدة تقارير أبرزت، مثل تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، قالت إنه في تقدم في هذه المجالات، لكن إحنا إن شاء الله راح يكون التقدم بشكل أكبر. أيضا كمان من الأمور الأخرى اللي هي مثلا توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، أيضا تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024 لتمثيل المرأة في عضوية مجالس الإدارة بنسبة لا تقل عن 20%، لأن وجود المرأة في المراكز القيادية والإدارة العليا بيساعد في تبنيها.
1: صحيح.
0: لقضايا المرأة بشكل أفضل.
1: نعم.
0: أيضا كمان التشريعات اللازمة لتهيئة البيئة التمكينية الدائمة لانخراط الإناث، هذا كمان كتير مهم، والمبادرات المختلفة وإتاحة الخدمات الاقتصادية للنساء بشكل أفضل. التوصيات العامة، يمكن من التوصيات اللي نقدر نقولها، أول إشي العناية بتحقيق التمكين الاقتصادي.
1: نعم.
0: للنساء بحيث يتمتعنا بضمان الدخل والاستقلالية والعمل اللائق، مهم كتير، والحماية الاجتماعية.
1: نعم.
0: العمل اللائق أهداف التنمية المستدامة كتير ركزت عليه.
1: صحيح.
0: وتجذير الثقافة المجتمعية الدائمة لعمل المرأة.
1: نعم.
0: كتير مهم هذا. وطبعا حكينا أنه توفير البيئات الصديقة لعمل المرأة، تطوير التشريعات والسياسات والآليات.
1: جميل.
0: الداعمة، التسهيلات المحفزة اللي حكينا عنها، المواصلات ورياض الأطفال وغيرها.
1: نعم.
0: وأيضا فرص التمويل للمشاريع الصغيرة بشروط مناسبة ومتابعتها وتقييمها.
1: رائع جدا. يعني
0: نعم.
1: يمكن تعرفي دكتورة، يعني أكيد الحديث في هذا المجال يمكن يأخذ أبعاد كثيرة ويحتاج، يمكن وأنت يعني سيدة العارفين في هذا الموضوع، يحتاج إلى وقت طويل حتى نلم بكل هذه الحيثيات التي تعنى بواقع مشاركة المرأة الاقتصادية. لكن أود وأنا أتحدث مع الدكتورة منى مؤتمن، يعني نحاول أن نسلط الضوء أيضا إلى جانب كل ما ذكرته على بعض هذه المبادرات التي قمت بتنفيذها حضرتك كخبيرة في إطار التمكين الاقتصادي للمرأة، خصوصا وأنك أيضا يعني عضو هيئة عامة في جمعية مع تضامن النساء الأردني، ولديكم كان أيضا الكثير من العمل في هذا المجال.
0: نعم. يمكن بس تسمحي لي دقيقة واحدة أمر على شغلة.
1: تفضل.

0: اللي هي بالنسبة بالإضافة للتوصيات، بعض التوصيات المهمة، نشر ورفع الوعي المجتمعي من خلال الإعلام لأهمية مشاركة المرأة، تشجيع الخريجات الجامعيات على متابعة تطويرهم المهني، العناية بتدريب النساء والفتيات في المجالات الرقمية والمالية والتقنية والمهنية، توجيههم نحو التعليم المهني والتخصصات التقنية، أيضا بذل الجهود من كافة الجهات، تعزيز فكرة إنشاء المشاريع الإنتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر، دعم التشبيك وبناء الشراكات فيما بين سيدات الأعمال، تركيزهم الإناث على تمتين مهاراتهم اللي بتمتعوا فيها، وأيضا إنشاء مراكز مصادر للبحوث والدراسات، وحمايتهم من موضوع التنمر الإلكتروني والتعامل مع قضايا الاحتيال والابتزاز الإلكتروني.
1: نعم نعم، يعني شكرا لك على هذه، بصراحة هذه الإضافة يعني التي تفيد أيضا في هذا الحديث عن واقع مشاركة المرأة الاقتصادية. وأنت ذكرتي نقطة هامة وهو أهمية الوعي، الوعي المجتمعي. وأيضا يمكن نحن يعني من خلال الإعلام الأردني هناك بحث كبير وحديث كبير عن مشاركة المرأة الاقتصادية، ودائما ما نحاول ونحن خصوصا يعني في برنامج داء التأنيث تسليط الضوء على هذا الواقع والأخذ بيد المرأة لتكون دائما حاضرة في الميدان كما يعني نريدها دائما تكون بخير والوطن بخير إن شاء الله. أعود إلى يعني بحدود دقائق دكتورة، بعض المبادرات التي قمت بتنفيذها بصراحة، وهذا مهم جدا أن نأشر له ونتحدث عنه.
0: نعم، بشكل مختصر يعني يمكن من الأمور اللي أنا بعتز فيها خلال عملي مع جمعية معهد تضامن النساء الأردني المعنية بحقوق المرأة في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، تعاونت معهم في إعداد استراتيجياتهم وخططهم الاستراتيجية، وكان جانب التمكين الاقتصادي له دور كبير، وكان في له هدف عام وأهداف فرعية دائما في جميع استراتيجياتنا وخططنا وبرامجنا. عناية كان في كثير في موضوع التمكين الاقتصادي، في كان برنامج التمكين الاقتصادي للنساء في الأردن سميناه سنابل منذ عام 2008 بنته جمعية تضامن، وفي ضوءه تم إنجاز، قمت بإنجاز الدليل المرجعي للنساء نحو التمكين الاقتصادي في الأردن، وتم إنجازه خلال العام 2021. صراحة هذا الدليل تم وضعه على الموقع الإلكتروني للجمعية، وتم تناوله واستعراضه بشكل كبير، وأيضا تم إرساله لمنظمة المرأة العربية في القاهرة. هذا الدليل صراحة هو مصدر ثري ومرجع شمولي، أسهم في تقديم المعرفة المتخصصة للباحثين والباحثات والمختصين والمختصات فيما يتعلق بالمشاركة الاقتصادية والتمكين الاقتصادي لجميع المؤسسات الرسمية ومراكز دراسات المرأة في الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بتمكين النساء وبناء قدراتهم وزيادة مشاركتهم في مختلف المجالات، وتناول موضوعات كثيرة، ما هي المهارات المطلوبة من المرأة لدخول سوق العمل، ما هي التخصصات المهنية والتقنية المطلوبة للذكور والإناث وبخاصة المرأة في هذا العصر اللي لازم نلجأ إلها، ما هي المجالات الاقتصادية اللي لازم نهتم فيها، ما هي الاستراتيجيات والخطط والبرامج الواردة، ما هي حقوق المرأة الاقتصادية في كافة المجالات.
1: نعم،
0: الموضوع الأخير اللي هو في مشروع اسمه مسارات آمنة.
1: نعم،
0: أشرتني فيه، يعني هذا في عدة مشاريع نفذته الجمعية وتعاوننا فيه وتعاونوا مجموعة من الخبراء معنا فيه مع الجمعية، لكن مشروع مسارات آمنة اللي هي سياسات لمناهضة العنف في بيئة وعالم العمل.
1: نعم،
0: صراحة أنا قمت بإعداد تقرير مهمة المتابعة والتقييم النصف مرحلي للمشروع في عام 2024. الهدف العام للمشروع كان التصدي للعنف في بيئة العمل من خلال تعزيز

دور منظمات المجتمع المدني في هذا المجال لتحسين الإطار القانوني والهيكلي والسياسات الخاصة بظروف مشاركة النساء في سوق العمل. تعاوننا كجمعية تضامن مع جمعيات محلية في المحافظات المستهدفة في تحقيق

0: القدرة على مناهضة العنف في أماكن العمل ونشر التوعية بين مختلف الفئات المستهدفة وصانعين قرار وأرباب العمل والنساء العاملات والباحثات عن عمل أيضا، والعمل مع الجهات المختلفة للسير قدما لتطوير ونشر تشريعات وسياسات وخطة عمل وبرامج وخدمات للتصدي للعنف في أماكن العمل. وبرضه عملت على تقرير مهمة التقييم النهائي لهذا المشروع في عام 2025. المهم أنه خلال هذا المشروع تم إنجاز العديد من الدراسات والأدلة التدريبية والبرامج التدريبية والورش والجلسات الحوارية والمقترحات للتعديلات التشريعية والتعديلات في مجال السياسات لمنع العنف أو الحد من العنف في بيئة العمل. صراحة المشروع كان مميز جدا
1: صحيح.
0: وكثير من المشاريع بتقوم فيها منظمة المجتمع المدني اللي حكيت عنها، جمعية التضامن ومنظمات المجتمع المدني المختلفة كرديف أساسي للقطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الإعلامي.
1: وهذا ما دائما ما نؤكد عليه دكتورة منى، يعني في أي قضية من قضايا الوطن سواء للمرأة وللشباب ولكل مواطن، هناك أهمية التكاتف من الجميع لتذليل الصعاب والتحديات في كافة القضايا، ومنها يمكن قضية مشاركة المرأة الاقتصادية ودخولها سوق العمل. نحتاج إلى هذا التكاتف، وأنت ذكرتي كل هذه الأعمال وهذه المبادرات وهذه التوصيات، كان لابد من التكاتف من الجميع، من لدن الإرادة السياسية ومن الحكومة، مؤسسات المجتمع المدني، ومن أيضا الثقافة المجتمعية التي نعمل عليها دائما وأبدا، سواء من خلالكم أو من خلال الإعلام. يمكن كلمة أخيرة لك دكتورة منى في هذا الجانب، ما هو المطلوب يعني كصناع قرار، وأيضا المرأة نفسها كيف يمكن أن تدخل هذا السوق بكل أريحية وبكل سلام وأمان؟
0: نعم، يمكن شغلتين صغار بدي أحكيهم. النقطة الأولى أنه كتير من خلال الحكي اللي حضرتك يعني في التقديم وفي النهاية وفي تعقيباتك اللي كتير أنا بقدرها كإعلامية متميزة، ودور الإذاعة الأردنية في هذا المجال كتير مهم. أيضا مهم جدا أنه إحنا لازم نتحرك، ولازم نتحرك مع بعض، قطاع أكاديمي وإعلامي وعام وخاص ومنظمات مجتمع مدني وأسر ومجتمع مدني ومحلي، نتحرك مع بعض. لأنه مش ممكن الأردن المتقدم في التعليم في مختلف المجالات، المتقدم في قطاعات مختلفة، أنه نكون في مجال مشاركة المرأة في أدنى السلم.
1: نعم.
0: عالميا لازم نرتقي إلى درجات عالية إقليميا ودوليا أيضا، ولازم انه ننفذ كل الخطط والبرامج بالتعاون مع بعض.
1: نعم.
0: الشغلة الأخيرة، بحب أشكركم على برنامجكم هذا وعلى كافة برامجكم المهتمة بقضايا المرأة، وبحب أوجه تحية خاصة لكل عامل وعاملة وبالذات العاملات والعاملين في كافة بقاع الأردن، مدن وأرياف وبوادي. المرأة العاملة في قطاعاتها المهنية والعاملة في المنزل في رعاية أسرتها وأطفالها ومجتمعها.
1: نعم.
0: شكراً لكم.
1: الشكر موصول لحضرتك دكتورة منى، يعني أنا يعني شاكر لك جداً جداً على هذه الإضاءات الموسعة، وهي يمكن كما ذكرت تحتاج إلى ساعات طويلة، وأنا أعلم يعني جيداً هذا التعب وهذا الجهد لحضرتك، وأنت تواصلين الليل بالنهار في مجال هذه الدراسات وهذه الأبحاث في قضايا المرأة، خصوصا مشاركة المرأة الاقتصادية. شاكر لك مشاركتك معنا في تاء التأنيث، وكل التحايا وكل التوفيق لحضرتك الدكتورة منى مؤتمن، الخبيرة التربوية ومستشارة التخطيط الاستراتيجي والنوع الاجتماعي، عضو الهيئة العامة مع التضامن النساء الأردني. شكرا لحضرتك.
0: شكرا، شكرا لكم دائما وأبدا.
1: تحياتي لحضرتك. وصلنا بكم أصدقائي المستمعين إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تاء التأنيث لهذا الأسبوع، حتى نلتقي مجددا بإذن الله تعالى. هذه

0: أجمل التحايا لحضراتكم أينما كنتم، وشكرا لزملائي فريق العمل. الزميلة نداء رمامنة في المراقبة الرئيسة، والزميل رحيل الخالدي في السوشيال ميديا. تحية للزميل حسن حماد من التنفيذ والإخراج الهندسي الإذاعي، وإلى اللقاء.
1: أنت اللحظة
2: وأنت الزمن،
1: أنا الحرف
2: وأنا الكلمة،
1: أنت العطاء
2: وأنت الأمان،
1: أنت التاء
2: وأنا التأنيث.
1: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشواكي.

موجز العشيرة صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك عبد الله الثاني يستقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين سمو الأمير سلمان بن حمد الخليفة، واللقاء تناول متانة العلاقات الأخوية بين المملكتين وسبل توطيدها في مختلف المجالات. الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تدين بأشد العبارات جريمة الاعتداء على أسطول الصمود العالمي الذي يضم نشطاء من عشرات الدول في مهمة إغاثية تهدف إلى تسليط الضوء على المعاناة الإنسانية غير المسبوقة وتخفيفها عن قطاع غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي. إصابة 4 من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. طهران تقدم إلى الولايات المتحدة عبر باكستان مقترحا جديدا للتفاوض بشأن وضع حد نهائي للحرب في الشرق الأوسط، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي في طهران، والرئيس الأمريكي يبدي عدم رضاه عن المقترح. استشهاد 13 لبنانيا بينهم طفل بغارتين إسرائيليتين على بلدة حبوش جنوب لبنان وفق وزارة الصحة، وذلك بعد إنذار إخلاء وجهه الجيش الإسرائيلي لسكان البلدة وسط تواصل الغارات الإسرائيلية رغم الهدنة. وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية تنفي صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة بتاريخ 14 من الشهر الحالي. ارتفاع قليل على درجات الحرارة وأجواء دافئة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: تعلم كيف تنجح. تعلم كيف تنجح.

إن النجاح أمر لا حدود له، وليس هناك معيار كامل نستطيع أن نقيسه به. شأنه في ذلك شأن الحب، تلك الكلمة التي تحمل في طياتها أسمى المعاني. فمفهوم النجاح لدى شخص ما قد لا يلقى صدى عند شخص آخر، رغم أن الهدف قد يكون مشتركا بين الكثيرين، ولكن من يقرر ذلك في النهاية هو حكم واحد حقيقي، إنه أنت. نعم، أنت وحدك الذي يمكنك أن تقيم نجاحك عزيزي المستمع، إذ إنك وحدك الذي تحدد ما الذي يعنيه النجاح

0: تأكد من أن لك نظرتك الخاصة وتمسك بها كما تقول لوري بيثيت جونز.
1: فالنجاح عند بعض الناس يعرف بأنه الشعور بالرضا والاستقرار العاطفي. فلنأخذ مثلا على ذلك أمينة. لقد عاشت طفولة مريرة مضطربة بعد طلاق والديها، مما حد بها أن تجعل هدفها هو توفير حياة سعيدة متناغمة لأسرتها.
0: ففي كل ليلة تجلس أمينة لتتناول العشاء مع زوجها وأطفالها الثلاثة، يغمرها شعور بالرضا التام. وبالنسبة إليها فإنها ترى النجاح يتحقق في كل لحظة تشعر فيها بفرحة اجتماع شملها مع أسرتها.
1: وهناك الكثيرون من الآباء، بل معظمهم، يعتبرون تربية أبنائهم وتنشئتهم تنشئة أخلاقية هي علامة من علامات النجاح. فمثلا جاكلين كينيدي أوناسيس، على الرغم من أنها كانت شخصية مشهورة على المستوى العالمي وتمتعت بحياة مرفهة ومرت بتجارب رائعة، كانت تعتبر دورها كأم أهم شيء في الحياة. وقد نقل عنها قولها:
0: لو فشل المرء في تربية أبنائه فلا اعتبار لأي نجاح آخر يحققه. والشجاعة هي أيضا نموذجا للنجاح، كما هو الحال لهؤلاء الأشخاص الذين يضطرون إلى الغوص في أعماقهم لاكتساب قوة تحمل تعينهم على التغلب على مرض خطير.
1: أو هؤلاء الذين يضطرون إلى مواجهة مآسي وأهوال الحياة. وربما كانت هيلين كيلر من أشهر الأسماء المرتبطة بالشجاعة، لأن انتصارها في الحياة من داخل عالمها المظلم الأصم يعتبر رمزا لإمكانيات وقدرات الروح البشرية.
0: وفي تراث هيلين كيلر نجد مقولة لها أعدها مقولة رائعة، حين تعلن إن الحياة إما مغامرة جادة أو لا شيء.
1: وبالتأكيد كانت حياة هيلين كيلر مغامرة جادة وناجحة. هناك تعريف آخر للنجاح، وهو إنجاز شيء مختلف. ومن إحدى طرق القيام بشيء مختلف تغيير الطريقة التي ينظر بها للواقع. وقد كانت إليزابيث كويلر روس أول فرد يعارض علانية مفهوم الحزن داخل مجتمع الأطباء.
0: وقد ساهمت جهودها التي بذلتها طوال حياتها في إعادة الحس والعاطفة إلى مهنة الطب. فالنجاح بالنسبة إليها وللآخرين من أمثالها يعني تغيير الموقف الراهن.
1: ربما كان زيادة المعرفة والفهم هو مفهوم النجاح لديك، فقد كان ليوناردو دافنشي منبهرا بطبيعة الإنسان وموقعه في الكون، وقد كتب وهو الفنان الكبير قبل أيام من وفاته يقول:
2: كما أن اليوم السعيد يتيح لك نوما هادئا مطمئنا، فإن الحياة المثمرة الفعالة تنتهي بك إلى ميتة راضية هانئة.
0: وعلى الرغم من أن حياته انتهت بفقر نسبي ولم يشعر بموته كثيرون، فإن كلماته توضح أنه كان يرى حياته ناجحة، وقد كان نجاحا قائما على أساس الحياة المثمرة التي قضاها يبحث عن الحقيقة في كل المجالات.
1: لقد بحث دافنشي في الفن والموسيقى والفلسفة والتشريح والرياضيات وإتاحة الفرص للآخرين للاستفادة منها.

0: تقول الدكتورة سكوت:
1: بالنسبة إلي، فإن التأثير الكبير على حياة شخص واحد يعني أن حياتي لم تنقض عبثا. ففي كل مرة أدير فيها حلقة دراسية حرة وأرى الحماس يتقد في عيني أحد المشاركين، أشعر وكأنني أحرزت نجاحا. فرؤية الناس وهم يغيرون أنماط سلوكهم ويحققون أحلامهم ويبدأون في حب بعضهم بعضا

0: حبا صادقا هو ما يجلب لي شعورا عميقا بالرضا.
1: صديقي المستمع، سواء كان حلمك هو المال أو الرضا النفسي أو أن تعيش حياة الزاهدين أو أن تكسب حب الناس أو كان حلمك الشهرة أو الحصول على ثقة الناس، فإن ما يجعل حلمك ذا قيمة ويحيله إلى واقع هو أنه حلمك أنت. أنت وحدك تعرف في قرارة ذاتك ما الذي يرضيك ويجعل حياتك ذات قيمة.

0: تمسك بنهجك ولا تقلد أحدا، يقول رالف إيمرسون. فما الذي يعنيه النجاح لك؟ وما الذي تحتاجه لتشعر بالرضا في هذه الحياة؟ وإلى ماذا تطمح؟
1: إن تحديد مفهومك الخاص للنجاح يعد أمرا مهما، لأن ذلك سوف يوفر لك قضاء وقت ثمين وبذل الجهد وراء أهداف لا تشعر بجاذبية نحوها.
0: فعلى الرغم من أن جميع من حولك قد يشيد بمثل هذه الجهود والإنجازات، فإن كل هدف لا تشعر نحوه بالحب والانجذاب الحقيقي هو هدف عديم الفائدة والجدوى.
1: لو وصلت لمنصب ذي نفوذ ولكنك في الحقيقة لا تطمح إليه، فإن أفكارك وهواجسك ستلاحقك. ولو جمعت ثروة ولكنك تعرف في قرارة نفسك أن مقاييس النجاح لديك مختلفة، فلن تفي أموالك في البنوك بحاجاتك المعنوية، إذ إن تحقيق ما ليس من أحلامك يشبه تقديم المكافأة لغير مستحقها.
0: ويمكن أن تبدأ في تحديد مفهوم النجاح بأن تعزل أولا كل المقاييس المستحدثة الشائعة في الوسط الذي تعيش فيه، وتقوم بدراستها لتقرر ما إذا كانت ستتوافق مع طموحاتك أم لا.
1: فالوصول لأعلى المناصب والسيارات الفارهة والملابس الفاخرة والساعات الثمينة هي المقاييس الظاهرة وللأسف لما يعتبره المجتمع بصورة عامة علامة النجاح. وربما كان سبب ذلك هو أن هذه المقاييس هي أكثر الأشياء جاذبية لمعظم الناس على المستوى العالمي.
0: فإن كانت هذه العناصر تغريك، فبإمكانك أن تنسج منها رؤيتك الخاصة للنجاح، ويمكنك أن تسعى وراء تحقيق حلمك وتجاهد للحصول على كل ما يحقق لك السعادة.
1: فالناس غالبا يسيرون وراء المظاهر والأهداف الشائعة، وربما لأنهم أصبحوا أسرى عادة محاكاة الآخرين وتقليدهم. وعندما تسعى لتحقيق النجاح ليكون دليلا على قيمتك، فأنك تدع حياتك وجهودك لتقليد الآخرين.
0: أما إذا سعيت للنجاح كنوع من الانحياز لقيمك الساكنة في أعماقك، بحيث يكون هدفك تحقيق ما تؤمن به من حقائق، فأنت تحترم وجودك على ظهر الأرض كوجود مؤثر وذي معنى، ولا بد لك عندها من النجاح.
1: وإلى هنا عزيزي المستمع تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج تعلم كيف تنجح.
0: وإلى الغد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تعلم كيف تنجح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك عبد الله الثاني يستقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين سمو الأمير سلمان بن حمد الخليفة، واللقاء تناول متانة العلاقات الأخوية بين المملكتين وسبل توطيدها في مختلف المجالات. منظمة التعاون الإسلامي تدين بأشد العبارات جريمة الاعتداء على أسطول الصمود العالمي الذي يضم نشطاء من عشرات الدول في مهمة إغاثية تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي. إصابة 4 من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. طهران تقدم إلى واشنطن عبر باكستان مقترحا جديدا للتفاوض بشأن وضع حد نهائي للحرب في الشرق الأوسط، والرئيس الأمريكي يبدي عدم رضاه عن المقترح. استشهاد 18 لبنانيا وإصابة آخرين في غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدات لبنانية، والجيش الإسرائيلي يطالب بإخلاء 9 بلدات جنوبية في النبطية فورا. وزارة الأوقاف تنفي صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة بتاريخ 14 من الشهر الحالي. ارتفاع قليل على درجات الحرارة وأجواء دافئة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: ما بعد الآن، برنامج اجتماعي حواري هادف برنامج ما بعد الآن، إعداد وتقديم وفاء الحسن.
2: تضع المرحلة الحالية كثيراً من الأفراد أمام تساؤلات مباشرة تتعلق بكيفية إدارة أموالهم في ظل غياب صورة واضحة عما يحمله المستقبل القريب. قرارات يومية بسيطة كطريقة الإنفاق أو الادخار أو حتى تأجيل بعض الخطوات أصبح اليوم مرتبطاً بحسابات أكثر تعقيداً مما كانت عليه في السابق. بين الرغبة في الحفاظ على الاستقرار والحاجة إلى الاستعداد لما هو قادم، يجد الفرد نفسه مطالباً بإعادة ترتيب أولوياته المالية واتخاذ قرارات لا تقوم على اليقين الكامل بل على تقدير متوازن لما هو متاح من معطيات.
3: هلأ أنا بالنسبة لي بالفترة الأخيرة قررت أركز على ترتيب البيت الداخلي، يعني إذا بدنا نسميه هيك. مثلاً صارت أولوياتي هلأ أنه أسدد أي التزامات علي وأمشي بمصاريفي بطريقة متزنة تكون مدروسة في حال تناسب الظروف اللي حوالينا، والأهم من هيك أنه أنا في حياتي متبعة سياسة تسكير الدينين زي ما بيحكوها، يعني أي شائعة بسمعها أو أي إشي بيبعث طاقة سلبية لإلي وبشتت الواحد دايماً بحاول أبعد عن هذا الشيء وأركز على الواقع والعمل الفعلي لأنه هو فعلياً هو اللي بيمشينا لقدام.
2: كيف يمكن للفرد أن يدير أمواله بوعي في مرحلة لا تقدم وضوحاً كافياً للمستقبل القريب ولا تحمل في الوقت ذاته قرارات مرتجلة؟ هذا ما سوف يناقش على طاولة بودكاست ما بعد الآن، تفضلوا بالبقاء معنا.

0: أسعد الله صباحكم أعزائي مستمعين ومتابعين بودكاست ما بعد الآن، والذي يبث عبر موجة إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام، وحلقة جديدة بعنوان إدارة الميزانية المالية في ظل عدم اليقين على مستوى الأفراد أو الأسرة. هذه الأيام عم يكثر التساؤلات سواء من الأفراد أو من الأسرة حول كيفية التعامل مع إدارة المال بشكل شخصي في هاي المرحلة، وفي ظل ما يحيط بها من تغييرات وتباين في التقديرات والاحتمالات. والسؤال اللي دايماً عم يطرح نفسه، هل التريث في هذه المرحلة يعد حذراً محموداً، وإلى أي مدى تبنى قرارات الأفراد المالية على التحليل لا على الاستجابة للحالة العامة؟ طبعا راح نحكي بهاي التفاصيل وبشكل أكبر، وراح أكيد ناخد النصائح اللازمة اللي حتحدثنا عنها المستشارة المالية المقدرة الأستاذة منى اسطنبولي. أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا فيك أستاذة وفاء، وسعيدة أني أكون معاك اليوم نحكي عن هالمرحلة الدقيقة اللي الشعب الأردني عم بمرق فيها، وأنا وإنتي جزء من هذا الشعب طبعاً. واللي بيمرقوا فيه إحنا كمان عم نمرق فيه
0: طبعا، وبمنتهى الإيجابية، لأنه إحنا دائما ناس إيجابيين في كل شيء بخص حياتنا، إلى أنه العصب المالي هو الأساس لكل بيت، لكل فرد، لكل أسرة، سواء على مستوى الأسرة، الفرد، على مستوى مشروع البسيط. هون في ترتيب، وعم منشوف الضغوطات من كل يعني مكان، بده الواحد من هون يرشد، بده الواحد من هون يعرف ما القادم، وما القادم أصبح إنه عدم اليقين. بمعنى أصبح أستاذ منى إنه هاي المرحلة الحالية، هل إحنا أمام وضع استثنائي بالفعل، أم أنه اللي عم نشاهده ومنشهده أيضا واقع حال اقتصادي، لكن بصورة أصبحت تفرض علينا بواقع أكثر يعني تعقيدا؟
1: أستاذة وفاء، بدي أعقب على كلمة أنت قلتيها اللي هي كلمة الإيجابية.
0: نعم،
1: إحنا أكيد مع الإيجابية، بس ما بدنا تكون إيجابيتنا هي توكسيك بوزيتيفيتي زي ما بقولوها، أو الإيجابية السامة.
0: صح،
1: إني أنا أعتقد إنه الأمور رائعة وما في شيء، لا،
0: وأتجاهل
1: اللي هو اللي عم
0: الأحداث
1: اللي نعم. حواليه فعلا. ولا وكذا،
0: وبنفس الوقت ما منا نبالغ ونقعد في مية القلق
1: بالمية.
0: يعني
1: 100%.
0: نعم،
1: إحنا خلينا نقول أغلبية الناس كلنا
0: نعم
1: في وضع احنا بنقدر نسميه عدم وضوح.
0: صحيح،
1: مش عارفين بكره شو ممكن يصير.
0: نعم،
1: مش عارفين بعد ساعه حتى شو ممكن يصير.
0: مزبوط.
1: الاحداث حوالينا بتاثر علينا وما بنقدر ننكر هذا الشيء.
0: صحيح،
1: فانا مع انه احنا نكون منطقيين، مش سلبيين بالمعنى السلبي، ومش ايجابيه، خلينا نقول الايجابيه السامه، اني انا انحي نفسي عن كل الامور اللي بتحصل حوالي، ولا الوضع منيح يا منى. لا، بدنا نكون منطقيين، نحسب حساب اللي جاي، ونكون من ضمن المنظومه اللي موجوده في هذا العالم، واللي بيصير على الناس عم بيصير علينا. بس هون بتيجي شطرتنا وقدرتنا، قديش احنا قادرين نتعامل مع هذا الوضع بمنطق وعقلانية وبدون عواطف.
0: فعلا يعني، ومن خلال حديثك في ظل هذا التباين في القراءة اللي بتعكس، اللي عم تنعكس يعني مباشرة على القرارات، سواء قرارات الأفراد أو الأسرة، عم نلاحظ إنه البعض أصبح عم بيتجه إلى التجميد الكامل لأي خطوة مالية. ما رأيك بهذا السلوك؟ أين الفرصة الآن؟ هل أنت حضرتك يعني بتنصحي بهذا التجميد بسبب عدم اليقين ما هو القادم في المستقبل القريب، أو بالعكس هي فرصة إنه الواحد بالعكس يستغل هاي الفرصة ويعرف وين يحط ماله؟
1: إذا بدنا نوصف هاي المرحلة أستاذة وفاء، ما يعني إذا بدنا نوصفها خلينا نقول بشكل مهني، هي مش أزمة اقتصادية بالمعنى التقليدي، إنه إحنا عم نمرق بأزمة اقتصادية بالمعنى التقليدي
0: فعلا،
1: زي الفاينانشال كرايسيس اللي صارت بالفترة وما إلى ذلك. يعني هي مش أزمة انهيار أو ركود عميق، لكن بنفس الوقت هي مش مرحلة استقرار مريح.
0: نعم.
1: يعني إحنا فعليا بمرحلة فيها ضغط مستمر زائد غياب وضوح،
0: صحيح،
1: وهذا إحنا بنسميه الخليط الصعب بالاقتصاد. ليش؟ لأنه في أكثر من عامل متداخل عالميا، إحنا تحت تأثير ارتفاع أسعار الفائدة، وفي
0: صحيح.
1: تضخم، وفي
0: رائع.
1: توترات سياسية واقتصادية بتأثر على حركة السوق شئنا أم أبينا.
0: نعم.
1: محليا بالأردن إحنا بنعتبر أنفسنا اقتصاد حساس لأي تغيير خارجي،
0: فعلا.
1: لأنه معتمد على الاستيراد وعلى التحويلات وعلى عوامل خارجية بشكل كبير.
0: نعم.
1: فأي اهتزاز بسيط برا احنا بنحسه بشكل اوضح يمكن.
0: نعم.
1: من غيرنا.
0: نعم.
1: ونربط على مستوى الناس، يعني انه يعني الاهم من كل هذا هو شعور الناس. احنا غالبيتنا اللي بحركنا هو شعورنا.
0: نعم.
1: شعورنا بالخوف، شعورنا بعدم الاستقرار نوعا ما، شعورنا شو ممكن يصير في عندنا بكره. اليوم اغلب الناس مش حاسه بانهيار بمعنى الانهيار،
0: نعم،
1: ولكن كلنا عندنا احساس بعدم الراحه انه هذا الوضع والله مش وضع طبيعي. مش خايفين، بس احنا مش بوضع طبيعي.
0: هو ما يعني يعني لنرجع لعنوان الحلقه اللي هو ما في عدم يقين.
1: أكيد.
0: يعني انت مو عارفه، انت طالعه على ارتفاع
1: 100%.
0: استاذه منى اسطنبولي المستشاره الماليه، يعني نحكي بصراحه، وكما تفضلتي لما هلا وصفتي لنا المرحله الاقتصاديه الحاليه اللي احنا فيها من منظور مهني، حكيتي خليط صعب. الناس ست منى مش عارفة هي تحتفظ بالسيولة المالية، تتوجه لشراء مثلا الذهب، بيقولوا لك ممكن ينزل، تروح تشتري أسهم، تروح تفكر بالعقار، ولا يعني بتقول لك أنا مو عارف، كمان تترك مصاريها بالبنك، تسد التزامات عليها، بتقول لا ممكن الالتزام هيك هيك متقسط علي، خليني أنا أقتنص فرصة، إذا زي ما بيحكوها بلغتنا ضربت معي كنت بسد كل ديني وبستفيد. حقيقة في لخبطة صارت.
1: أكيد. خلينا يعني نكمل من حيث انتهينا أستاذة وفاء. إحنا الدخل عند أغلب الناس هو شبه ثابت.
0: صحيح.
1: راتبي وراتبك وراتبه دخولنا.
0: نعم.
1: خلينا نقول شبه ثابتة. بس إيش اللي عم بتغير؟ المصاريف اللي عم ترتفع.
0: صحيح.
1: وعم ترتفع بشكل إحنا ما عم نحس فيه.
0: نعم.
1: فجأة لما تنزلي على السوبر ماركت بخمسين دينار، خلينا نقول المشتريات اللي كنت تشتريها شوي شوي عم بتقل.
0: فعلا.
1: في ارتفاع بالأسعار.
0: فعلا. فعلا.
1: إحنا خلينا نقول ارتفاع صامت بالأسعار.
0: نعم.
1: إحنا ما عم نحس فيها.
0: نعم.
1: فأنا هاي المرحلة بقدر إني أوصفها، هي مش خطرة بالضرورة لكنها مرهقة، لأنه ما فيها اتجاه.
0: نعم.
1: واضح.
0: نعم.
1: نعم. اللي لافت اليوم مش بس الأرقام أستاذة وفاء، اللي لافت اليوم عنا هو سلوك الناس نفسه، لأنه هو انعكاس مباشر لحالة عدم اليقين.
0: فعلا.
1: في عنا شريحة أولى من الناس، يعني منقدر بهاي الفترة أستاذة وفاء نقسم الناس لشريحتين.
0: نعم.
1: الشريحة الأولى هي شريحة عم تميل زي ما بقولوها للتريث المفرط. ناس مأجل كل إشي، شراء بسيط، حتى قرارات مالية بسيطة. وهذا التريث المفرط هو مش لأنهم مش قادرين، بس لأنهم خايفين يغلطوا.
0: نعم.
1: خايفين أي قرار ياخدوه يكون قرار خاطئ.
0: نعم.
1: والشريحة الثانية على العكس تماما، ناس عم تاخد قرارات بسرعة.
0: فعلا.
1: عم تدخل على الذهب وتدخل على العقار وأي فرصة متداولة، وأنا خايف إنها تضيع وخليني ألحق وما ألحق. اللي مهم نفهمه بهاي المرحلة أن الطرفين عم يتحركوا وبحركهم نفس الشعور، كلنا بنتحرك بنفس الشعور وهو شعور الخوف وفاء. بس كل واحد عم بتحرك بطريقته. الخوف يا إما بجمدك بمكانك بتخليك تتوقفي عن اتخاذ أي قرارات، أو الخوف بخليك عم تلاخمي وتاخدي قرارات هون وهناك، وهاي القرارات مش بالضرورة تكون خلينا تكون صحيحة.
0: نعم.

0: عدم اليقين بأثر على دماغنا بطريقة واضحة، يا بدخلنا بحالة شلل بخلينا نأجل كل شيء، يا بدخلنا بحالة اندفاع بخلينا ناخد بس يلا ناخد قرارات عشان نرتاح.
1: رائع.
0: وأكبر مثال بدي أجيب لك إياه علي أنا.
1: نعم.
0: أنا من الناس اللي راح علي درس الذهب زي ما بنقوله، لما كانت الناس مبلشة تستثمر بالذهب أنا صدقا ما استثمرت.
1: نعم.
0: فجأة قبل شهر زمان طلع موضة الفضة،
1: صحيح،
0: ويمكن كلنا سمعنا عنها. الفضة اللي راح على الذهب يشتري بالفضة، وأنا كنت من الناس اللي الخوف إنه يروح علي الفضة خلاني أتسرع وأشتري.
1: نعم.
0: ولكن للأسف الفضة لم تكمل على ارتفاع كما الذهب، ونزلت نزول سريع، وأنا وكتير ناس آخرين اندفعنا بهذا الموضوع
1: رائع.
0: واشترينا، وفجأة الفضة نزلت وخسرنا.
1: هذا اللي أنا عم بحكيه فعلا.
0: فالخوف من فقدان الفرصة، لأنه في فرصة أخرى راحت من عنا، والوضع والحرب اللي حوالينا وا وا وا، وكتير محركات حركتنا خلتنا ناخد قرارات خاطئة.
1: فعلا.
0: صديق تاني لإلي عنده شركة سيارات، هذيك المرة كنا في نقاش عن الوضع الاقتصادي، قال لي منى الناس أكثر من 25 معاملة لسيارات مع البنوك عم تلتغي. استغربت، بقول له ليش؟ بقول لي الناس خايفة على الكاش اللي بجيبها.
1: صح، حتى للعمار الناس اللي بتفكر تغير
0: طبعاً
1: داخل
0: طبعاً
1: بيتها
0: طبعاً.
1: بتفكر. هذا هو اللي عم نحكي فيه من بداية الحلقة، الناس عم دخلت في موضوع انها عم بتجمد كل شيء تجميد كامل.
0: أكيد.
1: وبنفس الوقت في ناس بيقولوا لك لا، يمكن هذا التجميد هو فرصة احنا نستغلها حتى تضرب معانا. يعني
0: خلينا نقول في عنا مصطلح احنا بنسميه بالاقتصاد كاش از كينج،
1: فانه
0: خليني معي كاش، لا انه لا سمح الله صار ما صار بيكون عندي كاش، بيكون عندي كذا. مشكلتنا اليوم انا باعتقادي هي مش نقص وعي.
1: نعم.
0: مشكلتنا انه القرار عم بتاخد من مكان نفسي اكتر من كونه
1: فعلا
0: من مكان تحليلي. راح علي درس الذهب، يلا خلينا نروح نستثمر بالفضة، صح غلط في إلها آفاق في إلها بعد. لا، هلأ إذا بدنا نحكي
1: نعم.
0: عن السيولة،
1: رائع.
0: خليني أقول أنا بشوف أنه في ناس عم تتعامل مع السيولة بسوء فهم أو سوء تقدير. خلينا نقول
1: فعلا
0: الناس تتعامل معه كأنه أمان مطلق أو كأنه ضعف. يعني أنا معي سيولة يا بحس بالأمان، ما معي سيولة بحس بضعف. السيولة فعليا هي أداة، أداة بتعطيكي مرونة بتحميكي على المدى القصير، ولكن كل شيء زاد عن حده انقلب ضده. إذا ظلت معي سيولة وزادت عن حدها بتتحول لعبء، لأنه المال اللي بضل قاعد في جيبتك بدون استخدام عم يخسر قيمته يوم بعد يوم. ما ننسى أنه إحنا مرحلة تضخم والقيمة الزمنية للنقود عم تتناقص. فأنا بدي أوجه من منبرنا هذا رسالة لكل الناس، احتفظ بكاش معك، أنا مش ضد، فخليك كاش منطقي على القليل يكفيك لا سمح الله إذا بصير عنا أي شغلة، تركت شغلك لأي سبب من الأسباب،
1: رائع.
0: صارت عنا أي مشكلة لا سمح
1: نعم.
0: الله ولا قدر الله،
1: نعم.
0: خلي معك كاش يكفيك لست أشهر لقدام. ولكن ما تجمد كل فلوسك وتقول أنا الكاش بخليني أحس بالأمان.
1: نعم.
0: لأنه هذا الكاش اللي أنت مجمده يوم ورا يوم قيمته عم تنقص، ويوم ورا يوم القيمة الزمنية للنقود عم بتقل، فأنت بتيجي بعد كم من سنة الألف اللي معك بتصفي قيمتها يمكن 800 أو 900 حسب المعادلة والحسبة، مع التضخم اللي احنا عم نعيشه واللي عم بيزيد سنة ورا سنة. فأنا بقول لك لا، احتفظ بكاش يكفيك من 3 لـ6 أشهر. وحتى الناس اللي بيكونوا كتير خوفين بقول له ما عندي مشكلة، احتفظ بكاش لسنة.
1: نعم.
0: ابني صندوق الطوارئ تبعك، احتفظ يا سيدي بكاش لسنة، بس أكتر من هيك حرام.
1: نعم. أستاذة منى اسطنبولي الاستشارية المالية، هل البحث عن فرصة في ظل عدم اليقين هو سلوك استثماري أم محاولة للوصول إلى شعور بالطمأنينة يخفف هالقلق؟ لأنه الواحد عم بيسمع على السوشيال ميديا ولمحللين وكل واحد وغير زي ما تفضلتي الأهل والأصحاب، وهذا بقترح عليك هيك وهذا بقترح عليك هيك. إحنا بدنا يعني من خبرتك أستاذة منى،
0: يعني خلينا نحكي ناخد شريحتين من الناس، اللي خلينا نقول الموظفين اللي دخولهم مستقر وفاء، والأشخاص التانيين اللي دخلهم خلينا نقول غير مستقر عنده التزامات قريبة. هلأ كل شخص عنده استقرار وعم يكد السيولة بس من الخوف، هون هو عم بضيع فرصة.
1: رائعة.
0: فالموضوع هون عندنا مش يا سيولة يا استثمار، الموضوع يكون عندي توازن مدروس بينهم.

0: ونرجع لدرس الذهب، لأنه هلأ هذا الترند. الذهب كتير ناس اليوم عم تتجه لإله، بس مش بمعنى استثمار بالمعنى التقليدي، لأنه الذهب ما بيولد دخل.
1: نعم
0: الذهب ما عم بيولد دخل، يعني مش شيء أنا عم بستثمر فيه وعم بيجيب لي مصاري وما عم بعمل نمو سريع، هو فقط وسيلة للحفاظ على قيمة النقود بس، هذه هي. والمشكلة أنه كتير ناس عم تدخل عليه متأخرة، يعني في كتير ناس دخلت على درس الذهب متأخرة لما كان السعر أصلا ارتفع.
1: نعم،
0: بس لأنه صار حديث السوق، مش لأنه والله أنا فعليا مقتنع أنه أنا بدي أستثمر بالذهب وأستثمر بهاي الموضوع. فالذهب مناسب كجزء من توزيع المخاطر، لأنه إحنا دائما منقول حتى لو معك فائض سيولة ما مش لازم يكون عندك تركز بشيء معين، لازم توزع استثماراتك. عندك ذهب، عندك خلينا نقول عقار، عندك وديعة، عندك أي إشي.
1: نعم،
0: هلأ العقار بالأردن خلينا نقول أستاذة وفاء عندنا كلنا إلى بعد ثقافي قبل ما يكون مالي، احنا كلنا بنحب التملك. صح. والعقار عندنا وبيعطيكي احساس بالامان.
1: صح،
0: انه انا خلاص مسكره بيتي علي وقاعده ما في مؤجر بدق الباب علي.
1: مزبوط.
0: فالعقار عندنا هو احساس امان واحساس مالي اكثر منه استثمار عقاري. اذا بدنا نحكي كمستشارين، العقار مش دائما الخيار الافضل، يعني العقار هلا بهاي الفتره مش دائما الخيار الافضل. ليش؟ لانه سيولته ضعيفه، ما بتقدر تطلع منه سيولة أو العائد تبعه بجيب لك عائد، ولكن العائد تبعه خلينا نقول بطيء.
1: هو كمان عم بنظر لك نظرة إنه أنا هاي بلاقيها سيولة كاش، إذا عم بأجر، إذا يعني أنا مثلا هذه الأجرات بعتمد فيها على ميزانية بيتي ومصاريفي الشخصية، إنه زي ما حكيتي بضل أمان أكتر، يعني إشي واضح، يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين، يعني ما في مغامرة.
0: ممتاز. هلأ في ناس بتحط كل سيولتها بعقار،
1: آه
0: يعني اللي باخذ مكافأة نهاية خدمة اللي فعلا كذا، بتلاقي راح حط كل مكافأته بعقار.
1: نعم،
0: بس بعدين بيحتاج كاش وما بقدر يتحرك. احنا مش دائما مضمون انه البيت يتأجر اذا كنت ماخده كاستثمار،
1: فيها وجهة نظر.
0: ومش دائما مضمون انه انا المؤجر او يدفع المستأجر اللي انا اعطيته هذا البيت اللي حطيت فيه كل الكاش تبعي يكون ملتزم بالدفع.
1: فيها وجهة نظر.
0: في ناس بتحط كل سيولتها بعقار أستاذة وفاء.
1: نعم.
0: وبعدين بتحتاج كاش وما بتقدر تتحرك.
1: نعم.
0: لانه هذا العقار اذا انا حطيت كل الكاش اللي انا املكه فيه، هل انا ضامنة انه انا اجره؟
1: نعم.
0: هل أنا ضامنة حتى أنه المستأجر اللي أخذ مني هذا العقار أو تأجره أنه يكون ملتزم معي بالدفع؟
1: فعلا.
0: فهون صارت كارثة، صار عندي اعتماد على مصدر دخل واحد، ولكن هذا مصدر الدخل متذبذب وغير ثابت. فالعقار خيار ممتاز، لكن بشرط أنه يكون متناسب مع وضعك، مش فقط لأنه مريح نفسيا وما يكون هو مصدر الدخل الوحيد اللي عندك.
1: أستاذة منى إسطنبولي المستشارة المالية، إذن وين الفرصة؟ يعني إذا هي مش بالعقار اللي يعتبر أكثر ملاذ آمن، يعني وين ممكن تكون الفرصة هون؟
0: طيب خلينا وفاء نحكي إنه إحنا كتير بنسمع إنه الأزمات فيها فرص.
1: صح.
0: وهذا الحكي يمكن شفناه من وقت كورونا ومن وقت الحرب السابقة اللي مرق فيها العالم وما إلى ذلك من الأمور. هذا الكلام صحيح جزئيا، الفرص فعلاً تظهر في فترات التحول، لكن مش بالشكل البراق اللي بينعرض بالسوشيال ميديا. الفرص الحقيقية عادة واضحة مفهومة مبنية على الأرقام. أما اللي بنشوفه كتير اليوم كلام عام، ضغط، إحساس بالعجلة. هلأ الفرص ما بتظهر للجميع بنفس الطريقة.
1: نعم.
0: بجوز طبيعة شغلي، طبيعة شغلك، كل واحد فينا بتظهر له الفرص بطريقة مختلفة.
1: نعم.
0: الفرص عادة بتظهر للناس اللي بتكون جاهزة أكتر، مش الناس اللي عم بتدور بشكل عشوائي. يلا أنا بدي أستثمر بالذهب، أنا بدي أروح أستثمر بعقار، أنا بدي أروح أعمل كذا. لا، إحنا الفرص بتظهر لما نكون إحنا جاهزين لإلها، وجاهزين إنه إحنا نستثمرها بشكل صحيح.
1: نعم.
0: الفرص بتظهر لما يكون عندي معلومات كاملة وللعلم.
1: نعم.
0: إحنا اليوم مش عم بنعاني من نقص معلومات، بالعكس إحنا عم بنعاني من فائض معلومات. إحنا ما كتر ما في معلومات حوالينا
1: هي المشكلة،
0: صابنا كلنا حالة خلينا نقول من التشتت،
1: من التشتت مش عارفين بأي
0: إحنا
1: اتجاه يروحوا.
0: فائض معلومات، أي شخص ممكن يطلع يحكي رأيه بثقة عالية،
1: وثلاث أرباعها غلط، تحليلات واهية يعني،
0: بالضبط، بدون مسؤولية. فصار تحدي مش أنك تلاقي المعلومة، التحدي صار أنك تميز المعلومة الصحيحة من الضجيج أو من غوغائية المعلومات المطروحة على السوشيال ميديا. تكوني قاعدة عم بتقلبي بالفيسبوك أو بالإنستجرام أو حتى عم تطلعي والله على مواقع إخبارية عالمية، بتطلع لك معلومات، بترجعي بتعيدي، خلينا نقول بترجعي بتعيدي صياغة أهدافك، بترجعي بتقولي أنا صح، أنا غلط، أنا ماشية بالطريق الصح، طب ماذا لو، إيش أنا عم بعمل، هل أنا الإشي اللي عم بعمله صحيح؟
1: أستاذة منى، ما هي مقياس إذن المعلومة الصحيحة؟
0: المعلومة الصحيحة وفاء لازم يكون فيها أرقام، ولازم يكون فيها ذكر للمخاطر.
1: نعم.
0: إذا ما في أرقام وما في ذكر للمخاطر فهذا صار تحليل أو رأي شخصي،
1: صحيح،
0: وليس خلينا نقول معلومة صحيحة هقدر أنه أنا أبني عليها قراري الاستثماري.
1: نعم.
0: ولازم دائما عشان ناخذ القرار بشكل صحيح نلجأ للمستشارين الصح. مش والله أكون قاعدة أنا وصديقاتي، صديقتي حكت هيك فأنا أخذ فيه، أو أكون قاعدة أنا وزملائي بالعمل فزميلي بالعمل عمل هيك. اللي بيناسبك قد لا يناسبني، اللي بيناسبك قد لا يناسبني، واللي بيناسبني قد لا يناسبك. قد تكون خططي أنا مختلفة عن خططك، قد صحيح. تكوني أنتي عم تستثمري في بيت، أنتي هدفك هو الأمان المادي في بيت، أنا قد يكون هدفي أني أنا الأمان المادي تبعي أنه أنا شوية هالمصاري خلينا نقول اللي معي أني أنا أقدر أمشي فيهم لبعد التقاعد مثلا.
1: نعم. هي هون كمان في مشكلة، يعني في منهم عم بيضطروا يعني يتداينوا أو يستغنوا عن شيء في مقابل أنهم بيقولوا لك فرصتنا بهذا الشيء. ما رأيك بذلك؟
0: هلأ بتفهم أنه خياراتنا مختلفة،
1: نعم،
0: بتفهم أنه ظروفنا مختلفة،
1: نعم،
0: حتى أنت كشخص ظرفك السنة عن السنة اللي قبلها مختلف،
1: صحيح،
0: الحياة بتتغير وإحنا بنتغير معاها وفاء،
1: نعم،
0: ما في شيء ثابت،
1: نعم،
0: الشيء الثابت الوحيد هو التغيير. عشان نكون منطقيين ونحكي خلينا نقول يعني ما نكون واقفين بمكان بعيد عن الناس، لا، إحنا من الناس، واللي صاير على الناس صاير علينا.
1: نعم.
0: أول شيء وأهم شيء بحكي وبوجهه عبر منبر الإذاعة لكل الأشخاص اللي عم بسمعوني اليوم، أنه افهم وضعك قبل ما تفهم السوق.
1: نعم.
0: تخيلي يعني قبل ما أنا أفهم السوق وأقرأ التحليلات وأخذ قرارات، أنا المفروض أنا كمنى كوفاء كأي شخص عم بسمعنا اليوم يفهم وضعه.
1: نعم.
0: لأنه القرار المناسب لغيرك ممكن يكون غلط إلك. الناس اللي جمدت مصاريها بالذهب قد يكون هذا القرار مناسب إلها، بس أنت واحد بدك سيولة وعندك التزامات، هذا القرار مش مناسب.
1: نعم.
0: لإلك.
1: نعم.
0: تاني شيء بحب أني أنا أحكيه، لا تأخذ قرار تحت ضغط، لا ضغط خوف ولا ضغط فرصة.
1: نعم.
0: تالت شيء وزع مخاطرك، لا تحط كل شيء بمكان واحد، وهذا مثل قديم أنه لا تضع البيض كله في سلة واحدة.
1: صحيح.
0: لازم نوزع مخاطرنا.
1: نعم.
0: لازم يكون عندي شوية مصاري هون شوية مصاري هون شوية مصاري هون، بحيث إذا شيء منهم لا سمح الله خلينا نقول صار تدني قيمة سوقية عليه، ضرب، صار عنده هبوط نتيجة الأحداث العالمية، أنا على الأقل يكون عندي إشي تاني في شوية توازن.
1: طب أستاذي منى، يعني بدنا من خبرتك فعلا وبرأيك كمستشارة، يعني ماذا تنصحي؟ يعني إيش اللي ماشي هيك
0: والله،
1: يعني إحنا بلغتنا لغة السوق.
0: نعم.
1: إيش اللي ماشي الآن، أو إيش اللي يعني التوجه إذا العقار يعني ممكن فعلا المستأجر ما يكون العقار آمن فيه عليه جزء من المخاطر، السيولة إذا في سيولة يشتغل فيها، يعني وين ممكن الشخص يحطها السيولة حتى تضل بملاذ آمن واستثمار آمن؟
0: أهم نصيحة اللي ممكن اليوم يعني زي ما بقولوها نختم فيها ونحكيها للكل، وزع مخاطرك، لا تحط كل شيء بمكان واحد، وحافظ على سيولة كافية ولكن بدون مبالغة. أنا بشوف وفاء أنه التحدي اليوم مش أنك تحقق أعلى عائد، تخيلي، أنا بشوف أنك التحدي اليوم أنك تدير أموالك بطريقة تخليك مستقر. يعني استقرار أهم من تحقيق أعلى عائد، لأنه الأعلى عائد هذا اللي بومينج عمل مرة واحدة ممكن كمان فجأة ينزل مرة واحدة. فأنا نصيحتي إنه الشخص قد ما فيه يدير أمواله بطريقة تخليه مستقر، لأنه اللي بيمر بهيك مراحل بذكاء هو اللي بيكون جاهز يستفيد لما الصورة توضح. لأنه إحنا زي ما حكينا من البداية، إحنا اليوم بمرحلة عدم وضوح وعدم يقين.
1: نعم، يعني أستاذة

0: منى، بالنسبة للمهن كما تفضلت، الوظيفة أو المهنة،
1: نعم
0: كل المعظم عنده وظيفة، لكن أكيد بظل الظروف دائما، مش
1: نعم
0: بس هاي الظروف الاستثنائية في عدم اليقين، يعني الكل دائما بيبحث عن الأفضل وبيبحث على أنه يحسن ميزانيته. ما المهن الآمنة إلى حد ما بهاي الفترة للي عم بفكر غير أنه يعتمد على الوظيفة يتجه لإلها، كعلى سوقنا إحنا طبعا كالستاندر
1: والله
0: الأردني؟
1: والله يا وفاء، هي بتختلف
0: نعم
1: حاليا، بتختلف من تخصص لتخصص، بتختلف من شخص لآخر، بتختلف حتى من رجل لامرأة،
0: صح،
1: بتختلف من من من من حد بعمر ال20 لحد بعمر ال40،
0: نعم
1: بتختلف كتير الأمور بتختلف. فما بنقدر نحكي إنه في شيء آمن أو شيء أنا بنصح الكل إنه يتوجه إله،
0: نعم
1: ولكن عادة عادة خلينا نقول هلأ في ظل هذا الـ خلينا نقول الثورة بالذكاء الاصطناعي
0: رائعة،
1: والأمور هاي كلياتها، الناس صارت عم تستثمر بحالها بهذا الموضوع،
0: نعم
1: وخصوص المهن الفكرية، المهن اللي أنت ممكن تقومي فيها من البيت،
0: نعم
1: ترجمة البودكاست، خلينا نقول المحتوى، التسجيل الصوتي،
0: نعم
1: كتابة المحتوى،
0: نعم مجهود شخصي
1: الآن
0: يعني، ما
1: مجهود
0: بده،
1: شخصي،
0: نعم
1: شباب عم بشوفهم عم
0: رائع
1: بتعلموا كيف يصوروا بالموبايل، عم بيروحوا
0: صحيح
1: بيصوروا فيديوهات وريلز، هذا هو الترند هلأ، هذا هو اللي بيجيب المصاري. خلينا نقول مهن بسيطة بتعتمد على جهدك
0: فعلا
1: الشخصي بأنك تتعلمها وعليها طلب، وقد ما نقول في ناس لسه في طلب أعلى.
0: نعم
1: أنا على مستوى الشركات اللي أنا عم بتعامل معهم كثير بنسأل عن مسوقين،
0: نعم نعم
1: مين في حدا بتعرفيه يسجل لنا ريلز، يكتب لنا محتوى منى، يترجم لنا،
0: رائع
1: يعمل كذا يعمل كذا. فليش عم بقول لك انه اللي ممكن يكون مناسب لفئه عمريه معينه قد لا يناسب الفئه الاخرى،
0: نعم
1: اللي ممكن يكون مناسب للرجل قد يكون لا يناسب المراه، اللي ممكن يكون مناسب لحدا بتخصصات علميه قد لا يكون مناسب لحدا بتخصصات فكريه،
0: نعم
1: وقيسي على ذلك من الأمور. بس إذا بدي أوجه
0: نعم
1: نصيحة للناس من خلال منبر الإذاعة الأردنية، بقول لكل واحد دور، اعرف أنت وين نقاط القوة عندك، وشو في أشياء كامنة أنت لسه ما اكتشفتها بنفسك، شو في أشياء كامنة أنت لسه ما اكتشفتها بنفسك. أنت كصبية بس تطلعي بتحبي تصوري، استثمري هذا الشيء وجربي تصوري الآخرين تاخدي مصاري.
0: نعم
1: أنت كشخص بتحب أنك تحكي وتوضح وتشرح، جرب تستثمر هذا الشيء بكتابة المحتوى،
0: صحيح
1: وما إلى ذلك من الأمور.
0: نعم يعني ومن خلال حديثك بدي استوقفتني معلومة لما حكيتي عن الموضوع الإعلام والسوشيال ميديا وكثر المحللون، والواحد يعني عم بيسمع من هون وهون، يعني كيف يمكن للأفراد التعامل مع هذا الكم الكبير من التحليلات والتوقعات المتداولة؟ يعني ست منى، ما المعايير اللي بتساعد على أن نميز بين المعلومة الموثوقة والتقدير الغير دقيق حتى نهدى، نروق مخنا ما يضل شغال بما هو قادم من المستقبل القريب؟ طبعا أكيد الواحد يعقل ويتوكل وكله بأمر الله، لكن برضو بالآخر زي ما تفضلتي ما نكونش إيجابيين إيجابية سامة زيادة عن اللزوم، فمن وين يعني ناخذ المعلومة الصح الموثوقة بحيث ما نحس حالنا إن دخلنا بدائرة المخاطر؟
1: والله يا وفاء، سابقا ولاحقا والآن، أهم معيار لأي شخص هو الوعي.
0: نعم
1: قد إيه أنت فيك تشتغل على وعيك، تشتغل انه المعلومة لما انا بسمعها اروح اعمل بحث عنها واتاكد من صدقها واتاكد من هاي المعلومة صحيحة او خاطئة. حتى ادوات الذكاء الاصطناعي عم تعطينا كثير معلومات خاطئة،
0: طبعا طبعا
1: عم
0: طبعا
1: تعطينا كثير
0: طبعا،
1: معلومات
0: لو الواحد
1: خاطئة.
0: ما عنده خبرة ما بيعرف
1: لو
0: يتعامل
1: الواحد
0: معها.
1: ما عنده خبرة وما عنده وعي كافي انه انا مش لازم اخذ المعلومة من مصدر واحد واي معلومة بسمعها اروح اعمل عنها بحث
0: نعم
1: وتأكد منها، أنت رح تنساق ورا معلومات كتير خاطئة
0: صحيح
1: وتأخذ قرارات خاطئة، والخسران الوحيد بالنهاية هو أنت.
0: نعم نعم
1: الخسران الوحيد بالنهاية هو أنت. فأول شغلة بدنا نشتغل عليها هي الوعي، الوعي بالأوضاع حولنا، الوعي بالمعلومات اللي عم يتم تناقلها، الأخبار،
0: نعم
1: الإشاعات،
0: نعم
1: الناس اللي عم بتحاول خلينا نقول تشتغل طابور خامس، خلينا نقول تسرق من الناس أمنها وأمانها وتخليهم بمرحلة خوف،
0: نعم
1: احنا الخوف اصلا حوالينا وهذا شيء لا ننكره، بس في ناس بتزود منه،
0: هي بتكون موجهة على... يعني كمان احنا بدنا المواطن انه يوصل لمرحلة وعي انه هاي الناس بتكون هي اصلا موجهة،
1: يعني عليك
0: يعني بدها تمشي بالضبط. مشروع عقاري لنفترض ولا شراء شيء معين،
1: ولا حتى ناس موجهة
0: يعني بقول لك اشتري هون، وهو بيكون اصلا عارف شو عم بيطلع يحكي بشكل تكراري، يعني عرفتي
1: حتى بلاش وفاء هذا المنطلق، يعني احنا اللي بنحكي يمكن بشكل تسويقي، ناخذ ناس بتكون قاعده يعني لا لها بالسياسه ولا لها بالاقتصاد،
0: بتحلل من هون
1: وبتحلل من هون ومن هون،
0: وهذا هو اللي عم بيعمل
1: هذا الاخطر
0: زياده
1: فعلا. لسه اللي بيعمل فعلاً. لك تسويق بتقولي خلص فعلاً. بده يسوق بده يبيع بده كذا حقه، وانا دوري يا اما اني اقبله او ما اقبله، بس الاخطر الناس اللي قاعده ما عندها اي خلفيه علميه او ثقافيه او سياسيه ودايره عم تتداول الاخبار وتحللها بطريقه غير مهنيه غير منهجيه، والاخطر لما يكون في اذان صاغيه لإلها.
0: صحيح.
1: هون الخطوره.
0: صحيح.
1: فانا حتى لما بدي اخذ معلومه بدي اعرف مين اتابع بمين اثق، شو هو مصدر المعلومه اللي انا بقدر اثق فيه كمرجعيه لقراراتي.
0: استاذه منى، بمنتهى الصراحه والمصداقيه، معظم الناس عليها التزامات وديون شخصيه،
1: كلنا
0: والله، سواء سياره تتعثر قبل فتره، مشروع واضطريت تدايني او تتوسعي،
1: نعم.
0: والكل اكيد يعني اللي يا البنك بيطالبه بقرض وقسط، يا اما عليه بطاقات دفع، يعني على جميع الاحوال
1: رمال متحركه.
0: نعم، رمال متحركه. نعم. ودائما انت بتعطيه على فكره هذا المصطلح، يعني كيف يبدا، ماذا يفعل، يعني ايش النصيحه اللي كتير كويسه انك الان يبدا يشتغل، لانه كمان في ناس بتقول لك انا بضلني اسد في هالقرض، اسد في هالبطاقه مكان اكسر، وهالفائده مكان اكسر، ما العمل برايك؟
1: يعني برضو بحب دائما اني يعني احط المثال على نفسي، لانه احنا ما بنقدر ننظر على الناس اذا ما كنا احنا واعيين بنفس الموضوع.
0: فعلا.
1: خليني اعطيك تجربه عمليه انا كمنى مرقت فيها.
0: نعم.
1: انا اصدرت بطاقه كريدت كارد من البنك قبل فتره لاني عم بسافر لاني عم كذا.
0: نعم.
1: فكنت في حاجه هاي البطاقه. البنوك بتيجي بتحكي لك انه والله البطاقه عليها فائده 1.5% وما الى ذلك من الامور، فانت زي أي شخص نغرينا بالفائدة البسيطة، شو 1.5% كاش معي، هذا عنصر جذب ولا ننكر
0: طبعاً.
1: أنه عنصر جذب، واللي وقعت أنا فيه أنا متأكدة أنه آلاف وقعوا فيه قبلي. اللي صار وفاء أنه أنا بتذكر يعني شو الإشي اللي خلاني أني أنا أخذ القرار. سددت قيمة البطاقة، بعدين أجاني بعدها مسج أنه تسجلت عليك قيمة الفائدة. قيمة الفائدة كانت كتير عالية. فأنا بصفتي شخص مالي رحت،
0: يعني خلينا نحكي 1000 دينار، لنفترض أنت صرفتي 1000 دينار، قديش كانت مثلا نسبة وتناسب قيمة الفائدة؟
1: لا، هم كانت
0: كتير عالية.
1: هم كانت الفكرة أنه أنت من القيمة اللي أنت بتسدديها أنت مطلوب منك تسددي 5%، وهذا ترك آخر. لأنه أنت إذا صرفتي 1000 دينار وسددتي 5% فرح يكون في فائدة على باقي المبلغ المتبقي اللي أنت ما سددتي.
0: نعم،
1: هذا ترك تاني. فوالله أنا سددت أكثر من 5%، ولكن رغم هيك رحت ولقيت أنه في علي فوائد، فوالله رحت ورجعت البنك بصفتي حدا مالي، يعني يعني أنا مش خلينا نقول حساسيتي للأرقام بتكون أكثر من غيري.
0: صح.
1: من الناس العاديين. فبلش يشرح لي أنه والله عليك هذا المبلغ عن الفترة اللي أنت ما سديتي فيها، أو عن الجزء المتبقي من المبلغ، وعليك هذا المبلغ بدل تأمين، وعليك هذا المبلغ بدل كذا. المصاريف المخفية هاي هي المشكلة، أنا ما كنت أعرف فيها.
0: طب هل هي بتكون، هل هي بترجعنا لموضوع أنه لما نيجي نوقع سواء على القرض أو على البطاقة،
1: هل حتى لو قرأتي هتقولي لي اقرأي حتى لو قرأتي،
0: يعني الكل بقول يمكن إحنا منستعجل وما بنقرأ،
1: القراءة شيء وتطبيقه على أرض الواقع شيء آخر.
0: إلى متى؟ أنا الصراحة يعني دائما عبر أثير الإذاعات التلفزيونات سواء بالأردن من برا على السوشيال ميديا كتير عم نسمع هاي المواضيع، فخ الرمال المتحرك، القروض اللي والكل انقرص، الكل بقولك يعني مضطر لكن برضو بيطلع بندم شديد.
1: طب نرجع
0: شديد
1: للأسباب. نعم. أنا أخذت، أنا مثلا أخذتها بدافع السفر وأنت أخذتيها وهداك أخذها وهداك أخذها، نرجع للسبب. إذا أنا من البداية عالجت السبب بقدر أنه أنا أعالج المواضيع. يعني أنا من الناس اللي بس شفت أنه هيك عم هذا رحت سحبت، خلينا نقول أخذت مبلغ كنت موفرته تخيل يعني أخذت من السيفنج اللي عندي مبلغ التوفير ورحت سددت فيه البطاقة. قلت لأنه المبلغ اللي أنا هذا برجعنا للي حكيناه بالبداية وفاء، المبلغ اللي أنا كنت عملته توفير هو كان مصاري راكدة ما عم بستفيد منها، بينما البطاقة ظلت

0: شهر ورا شهر عم تحسب علي ايش؟ فوائد وعمولات وهيدن ماني زي ما احنا بنسميها، او مصاريف مخفيه. فانا قلت هذا سلوك خاطئ اللي انا عم بسلكه.
1: طب الواحد من وين يروح يتداين؟ يعني هلا صار عنده ظرف طارئ مضطر، سواء داخل على زواج، على بده شرى بيت مثلا وبده يكمل فرشه، بده يغير شيء بالبيت، بده يغير سيارته، طب من وين يروح
0: يعني
1: يتداين؟
0: انت عم تحكي،
1: يعني انا اجي اطلب منك، اكيد يعني كل واحد الله يعينه على التزاماته على حاله، وبالاضافه للناس كثير ما سددت، وناس كفلت، ناس ورطوا، فبطل نحكي
0: أخرى.
1: من الاخر ما في
0: قصه
1: ثقة.
0: اخرى
1: ما فيش قدامي غير هالبنك، طب وين نروح؟
0: طب انت عم تحكي عن اشياء رئيسيه بالحياه، انت عم تقولي عن سياره، عن سياره بعتبرها شيء رئيسي اتنقل فيه، عم تحكي عن بيت، بس شو رايك باللي بياخد قرض او بطاقه عشان خلينا نقول اشتري وعي؟ انا هي مرقت عليه وشفتها.
1: ويشتري موبايل
0: وشو رايك
1: ويعمل
0: اللي
1: تسريحة
0: بياخد
1: ويعمل عملية تجميل.
0: شو رايك باللي بياخد قرض علشان يطلع تركيا مثلا؟
1: ما في وعي، يستاهل هذا، ما في إدارة، ما في إدارة يعني.
0: يعني لسه أنا اللي بياخده علشان شيء يكمل فيه شيء رئيسي بحياته، أنا بعذره وبقول له تعال خلينا نجرب ونشوف كيف بنقدر إنه إحنا تسد هذا القرض أو تسد هاي البطاقة بطريقة صحيحة وما تكلف حالك فوائد. هي العلة ووفاء مش بمبلغ القرض، هي العلة بالفوائد اللي بتترتب
1: صح،
0: عليه،
1: هي سهل ياخذ، بس
0: هي
1: هي
0: العلة
1: المشكله الفائده ومدتها. يعني انت بتكوني عارفه
0: وارتفاعها
1: انه
0: وتأجيلها.
1: انت مديونه سنتين ثلاثه، بتكتشف انك ما بتطلعيش من الموضوع بعد 12 سنه
0: طبعا
1: و15.
0: تأجيل القرض بخلي القرض يروح المبلغ اللي أجلته لآخر دفعة، وقيسي عليها قديش بتحملي عليها فوائد. هو ترك كتير عميق.
1: المستشاره الماليه الاستاذه منى اسطنبولي. إذن ما الفرق بين إدارة المال والقرارات؟
0: حلو كتير وفاء السؤال،
1: نعم،
0: ويمكن هاي نقطة مهمة ما حكينا عنها بشكل مباشر.
1: نعم،
0: إنه إدارة المال اليوم مش بس أرقام، إدارة المال اليوم هي إدارة قرارات، لأنه ممكن نكون أنا وياكي بنفس الدخل
1: نعم،
0: ونفس الظروف حتى،
1: نعم،
0: بس ممكن كل واحد فينا يوصل لنتائج مختلفة تماما لأنه قراراتك غير عن قراراتي.
1: صحيح،
0: في ناس بتاخذ القرار بعد ما تفهم وضعها، المخاطر، التبعات، ويمكن انا بصنف حالي واحدة من هدول الناس بحكم
1: نعم،
0: كوني ماليه يعني،
1: نعم،
0: فعم بحاول حتى يعني دراستي وتخصصي اثرت كتير بقراراتي وباتخاذ القرارات. وفي ناس بتاخذ قرار لانها تعبت من التفكير خلص،
1: نعم،
0: ما بدي اضل افكر كتير، الناس رايحه على الذهب خليني اروح على الذهب، الناس بتقول الامان في العقار خليني اروح اخذ امان في العقار. الفرق اليوم مش مين عنده فلوس أكتر، الفرق اليوم مين عنده وضوح أكتر بقراراته، وقراراته هاي قادرة إنه توصله لا خلينا نقول استقرار مالي
1: صحيح،
0: 100%.
1: نعم،
0: فقراراتنا أهم من وضعنا، لأنه أنا وأنتي ممكن نكون بنفس الوضع، بس أنتي قراراتك بناء على وضعك وتفكيرك، وأنا قراراتي بناء على وضعي وتفكيري.
1: ست منى، عم بياخدني حديثك لموضوع كمستشارة مالية، عم بيجيكي في وعي للأفراد؟ يعني بيجي ناس بيسألوكي، بغض النظر هلأ مش موضوع الضرائب وما الضرائب والمؤسسات، لا احنا بنحكي على المواضيع الشخصية البسيطة، أنا
0: أكيد.
1: وإنتي، أنا علي دين لنفترض كما تفضلتي، كريدت كارد، اضطريت ورحت ورطت حالي بدين بسيط، يعني سقفه 5000 دينار، بدناش نحكي السقوف الأعلى، أو سيارة مثلا ورطت حالي فيها، أو جاي أقدم على خطوة، عم تعملي هاي الاستشارات؟ بتقعدي بتدرسي كاستشارة على الصعيد الشخصي، وهي أصبحت يعني كمان فيها ورطات كبيرة، الناس كتير بحاجة لمين يسمعوا وينصتوا للناس الصح.
0: والله يا وفاء احنا في سؤال دائما بنسأله كمستشارين ماليين، بتستغربيش، هو من الافراد.
1: نعم،
0: احنا دائما بنسأل من الناس انه منى انا بطلع مصاري بس انا مش عارفه وين بروح بالمصاري.
1: فعلا، وهو اصلا في كتير من الناس عارف كيف طريقه انه يكسب المال، لكن
0: بالظبط
1: قليل منه انه بيعرف
0: عارف
1: كيف
0: كيف
1: يدير
0: يديره.
1: هذا المال بذكاء
0: بالظبط
1: ووعي.
0: يعني انا عندي شخص عميل عندي، هذا الشخص من الاشخاص اللي بحققوا مبالغ ماليه منيحه،
1: نعم،
0: الله يفتحها عليه ويرزقه يعني. فاجتمعنا في هذيك المرة بقول لي منى أنا بس بدي أعرف مصاريه وين بتروح.
1: يعني ما عنده هدف واضح مثلا،
0: لا
1: مش
0: لا
1: عارف يعد ميزانيته
0: أنا
1: الشخصية.
0: بقول لك كيف الفكرة
1: نعم،
0: بتبدأ وكيف بدينا معه بالعلاج. فهو
1: نعم،
0: قال لي منى أنا عم بطلع دخل منيح، عم بطلع مصاري كويسة، بس أنا منى ما عم بضل معي إشي
1: فعلا
0: آخر
1: هو
0: الشهر،
1: روشتة وعلاج،
0: ما
1: فعلا،
0: عم بضل معي منى إشي آخر الشهر. فكان أول كلمة طلبناها منه إنه أكتب، سجل
1: أوكي،
0: سجل أنت وين بتروح بالمصاري.
1: نعم،

0: على مستوى خلينا نقول الموظفين او الناس اللي ميزانيتهم محدوده، اول شغله عم نقول له اياها سجل. تستغربي انه السياره عم تاخد اكثر من 25% من دخلك. تستغربي انه الاكل
1: نعم،
0: الناس الدوامها طويل عم بياخد يمكن من 30 ل 20% من الدخل.
1: رهيبة.
0: تستغربي انه الالتزامات العائليه، عيد ميلاد بنت اختي، عيد ميلاد ابن اخوي، بدي اعزم اهلي، بتاخد جزء كبير من الالتزامات. بتستغربي انه الطلعات مع الصديقات والاشياء الترفيهيه اللي احنا بنعملها بدون وعي بتاخد جزء كبير من المصاري.
1: فعلا.
0: فاحنا دائما لما شخص بيجي يقول لي
1: اللي بنطلبه فجأة
0: الاكل اللي بنطلبه فجأة،
1: نعم.
0: صديقة لي ممكن تكون هلا عم تسمعني، كنت عم بتناقش هذيك مرة انا وياها، بتقول لي منى انا عم بطلع مصاري، بس منى انا تفاجأت اني صرت عم بستسهل اطلب من الدليفري، واكتشفت هذيك المرة وانا عم بحسب قديش انا ماخذ دليفري، قالت لي منى انا شاري ب 500 دينار دليفري من المطاعم. بتقول لي بعد ما وعيت على حالي وعيت للرقم، وهذا رقم عالي
1: طبعا،
0: وهي عايشة، يعني هي عايشة هي واختها كأنه، فبتقول لي هذا رقم عالي لشخصين منى. فبتقول لي لا، وقفت اي ستوب، رحت على السوبر ماركت، اشتريت انا الاغراض وصرت اطبخ على القليلة مرتين ثلاثة بالاسبوع، واقسم الطبخة وما الى ذلك. معرفتك بالكم اللي انت بتصرفه برفع عندك درجة الوعي، بصير عقلك يقول لك وقف، انت هون في صرف غير مبرر.
1: نعم.
0: صرف انت عم بتروح فيه بطريقة غير واعية. فأول كلمة بنحكيها لأي شخص بيجي بقولنا كيف أدير أمور المالية يا منى، في علي ديون يا منى، وين بروح بالمصاري يا منى، أول كلمة شو بنقول له إياها؟ سجل، عشان نقدر نعرف وين الأماكن اللي انت عم تنصرف فيها المصاري على رغبات وليس على حاجات.
1: رائعة. طيب سجل فسجل فسجل، رائع. شخصنا الحالة مبدئيا. طب واللي بيجيكي ورطان في أكثر من مكان دين وبده يخلص من هذا الدين، يعني وين المرونة المالية اللي في الوضع ووضعه الحالي كما هو إجاكي عليه؟
0: حلو، ما خلينا نحكي وفاء عن مفهوم المرونة المالية.
1: نعم.
0: شو هي خلينا نقول الفاينانشال فليكسيبيليتي؟
1: نعم.
0: هذا موضوع يعني موضوع جدا مهم. أهم مهارة اليوم مش الادخار ولا الاستثمار، تخيلي.
1: نعم.
0: أهم مهارة اليوم هي المرونة المالية.
1: نعم.
0: المرونة المالية هي أنت قديش عندك قدرة إنك تتكيف.
1: نعم.
0: لو دخلك تغير قادر تتكيف، لو السوق تغير قادر تتكيف، لو صار ظرف مفاجئ هل أنت قادر إنه أنت تتكيف؟ يعني شخص كل أمواله مربوطة بأصل واحد،
1: فعلا
0: بيت، هذا معرض للخطر.
1: نعم.
0: أما شخص عنده توزيع مرونة، هذا عنده قدرة أنه يتحرك.
1: نعم.
0: القوة المالية اليوم مش بالكمية بل بالقدرة على الحركة. بدي أجاوبك على السؤال. أجاني شخص قال لي منى أنا ما أخذ قرض سيارة وصارت معنا. أجاني شخص قال لي منى أنا ما أخذ أكثر من قرض، أنا مرض حالي، أنا كذا، أنا مش عارف شو أعمل، أنا أنا أنا أنا أنا. نيجي أول شغلة منجمع كل قروضه ومنجمع كل مصادر دخله.
1: نعم.
0: بعد ما نجمع كل مصادر دخله، والقروض هي دائما لها أولوية بالاستداد قبل أي شيء.
1: فعلا.
0: آخر منيجي منشوف ما تبقى من دخله قديش بيضل من هذا الدخل يقدر يصرف فيه على حاجاته وليس رغباته. مش معقول أنا يكون عندي ديون متلتلة وأقرر أني أنا بأطلع أسافر.
1: نعم.
0: مش معقول يكون عندي ديون متلتلة وأنا كل سنة بقرر أني أنزل أحدث إصدار من التليفون.
1: فعلا.
0: فإحنا منقول له لأ، بعد سداد ديونك وهي تأتي لها الأولوية.
1: نعم.
0: انت شوفي عندك حاجات رئيسية بتقدر انه انت تغطيها من وراء هاي الأمور. قديش بقدر اني انا زي ما بقولها اشد الحزام، بالنهاية انا عندي التزام. بتذكر زمان ستي كانت تقول، يعني هاي الكلمة هلأ بعد وعي عرفناها، بتقول احنا لما بنينا البيت قننا في أكل اللحمة، لأنه كنا نعتبر أنه دفع المصاري لبناء البيت هي أولوية. تخيلي أهل زمان كيف كانوا. هذا الحكي سمعته أنا كنت كتير صغيرة يمكن بالابتدائي. هلأ عم بوعاه أنه قديش كان عندهم وعي أنه إحنا نأكل لحمة بشكل يومي هذه لكجري، فلأ الأولى هلأ أني أشيل من هذا الشيء وأبلش أني أنا أحطه ببناء البيت.
1: فعلا قديه كان عندهم مرونة لأزماتهم، مرقوا بأزمات كبيرة. بالزبط. أما إحنا هلأ أقل أزمة بتلاقي إرباك مش طبيعي ومش قادرين نستغني يعني عن معظم
0: يعني
1: الكماليات.
0: رغم إنهم كانوا ناس بسطة غير متعلمين، ناس عم خلينا نقول يديروا أمورهم المالية بالفطرة، ولكن هي كانت كست بيت بسيطة.
1: نعم.
0: وبتذكر كانت تحكي هذا الموضوع ببساطة شديدة، انه احنا يا جماعة عم نمرق بمرحلة بناء، فوالله صرنا حتى اللحمة

0: عم نقننها للبيت، لأنه هلأ الأولوية لمصاري البناء، والأولوية للبيت مش للحمة. إن شاء الله بيكمل البيت وبنصير كل يوم ناكل لحمة. وقتها أنا كنت
1: فعلا
0: صغيرة وضحكت، بس هلأ عم برجع بتذكر كلامها، قديش هذا الكلام كان عميق، قديش كان يدل على وعي، قديش كان يدل على أنه الناس كانت عارفة كيف تدير أمورها المالية بحاجات
1: نعم
0: رئيسية.
1: حقيقة ست منى، يعني الحديث معاك من القلب للقلب يعني، ولامسنا جميعا.

0: لمسنا جميعا، لمس كل واحد فينا عم بيستمع إلينا الآن، بده ساعات وساعات. لكن للأسف شارفنا على نهاية الحلقة بسؤال: ما بعد الآن؟ كيف يمكن أن نوازن بين السيولة، الالتزام، الاستثمار؟ كيف يعني حتى كما تفضلتي نحط منحط تفاحاتنا ما يضلوا بسلة واحدة؟
1: نعم،
0: كيف ممكن حتى ويرجع لنا عائد مرتفع، نشعر حالنا إلى بأمان إلى حد ما بسبب عدم اليقين بما آت بالمستقبل القريب؟
1: كلنا اليوم على مستوى الأفراد
0: نعم،
1: والشركات وعلى مستوى هون عندنا بالبلد وحتى بالبلدان الثانية، كلنا نبحث عن شيء واحد، كلنا نبحث عن الأمان المالي.
0: نعم،
1: أنا وأنتي وهو وهو كلنا عم نقول أنا بدي أمان مالي، بدي أنام وأنا مرتاحة، ما بدي أضطر إني أنا أعتاز حدا. كتير ناس بتربط الأمان المالي برقم وفاء أو بمبلغ معين بالحساب، بس الواقع اليوم أثبت إنه الأمان المالي مش رقم. الأمان المالي هو مزيج من دخل مستقر، إدارة جيدة، ومرونة بالتصرف، أعرف كيف أصرف هذا المال.
0: نعم،
1: في ناس معاها مبالغ كبيرة بس متوترة،
0: صحيح،
1: وفي ناس معاها مبالغ أقل لكنها مرتاحة لأنها مسيطرة.
0: نعم،
1: الأمان المالي اليوم مش إنك ما تخاف، الأمان المالي اليوم إنك تعرف كيف تتعامل لما كل الناس تخاف.
0: حقيقي بشكر تواجدك ونصيحتك وحديثك للمقدرة المتميزة المستشارة المالية الأستاذة منى وليد اسطنبولي. كل الشكر لإلك. وفي النهاية إنه الإدارة المالية الشخصية أو الأسرية ليست مرتبطة بكمية المال التي يملكها الشخص أو الأسرة، بل بطريقة إدارته لهذا المال. الشخص اللي بدير أو الأسرة حتى اللي بتدير دخلها بذكاء يمكن إنها تحقق الاستقرار المالي حتى لو كان الدخل متوسط، بينما قد يعاني شخص ذو دخل مرتفع كما تفضلت الأستاذة منى من مشاكل مالية بسبب سوء الإدارة. تعلم مهارات الإدارة المالية يعد من أهم المهارات التي يجب على كل شخص اكتسابها لضمان مستقبل مالي مستقر وآمن. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية بودكاست ما بعد الآن. دمتم بود أعزائي المستمعين والمتابعين، وإلى اللقاء.
2: ما بعد الآن برنامج اجتماعي حواري هادف برنامج ما بعد الآن إعداد وتقديم وفاء الحسن.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك عبد الله الثاني يستقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين سمو الأمير

سلمان بن حمد آل خليفة، واللقاء تناول متانة العلاقات الأخوية بين المملكتين وسبل توطيدها في مختلف المجالات. وزارة الخارجية أو وزير الخارجية أيمن الصفدي يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المستهدفة إنهاء التصعيد في المنطقة ومعالجة انعكاساته الإقليمية والدولية على الأسس التي تضمن الأمن والاستقرار الدائمين. منظمة التعاون الإسلامي تدين بأشد العبارات جريمة الاعتداء على أسطول الصمود العالمي الذي يضم نشطاء من عشرات الدول في مهمة إغاثية تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي. إصابة 4 من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. طهران تقدم إلى واشنطن عبر باكستان مقترحا جديدا للتفاوض بشأن وضع حد نهائي للحرب في الشرق الأوسط، والرئيس الأمريكي يبدي عدم رضاه عن المقترح. استشهاد 18 لبنانيا وإصابة آخرين في غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدات لبنانية، والجيش الإسرائيلي يطالب بإخلاء 9 بلدات جنوبية في النبطية فورا. وزارة الأوقاف تنفي صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة بتاريخ 14 من الشهر الحالي. ارتفاع قليل على درجات الحرارة وأجواء دافئة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير ومحبة. تحدث خطباء الجمعة يوم أمس عن موضوع الحج، حكم الربانية ورسائل إيمانية، انطلاقا من خطبة الجمعة الموحدة. وفي هذا اللقاء يسرنا أن نتحدث عن محاور هذا الموضوع مع كل من صاحبي الفضيلة، فضيلة الدكتور عايد البطوش المشرف على المسجد الحسيني الكبير في وسط مدينة عمان، وفضيلة الشيخ حسن كريرة المستشار الأسبق لمعالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. بإمكان الإخوة المستمعين متابعة هذا اللقاء بالإضافة إلى البث الإذاعي للإذاعة الأردنية وإذاعة القرآن الكريم من خلال صفحات الفيسبوك على اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى لوزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية وقناة أدعو التابعة لها وصفحة الفيسبوك للإذاعة الأردنية. مرحبا بكما صاحبي الفضيلة وحياكم الله.
1: حياكم الله دكتور وبارك الله فيكم.
0: حياكم الله. طبعا بإمكان الإخوة المستمعين مشاركتنا أخي وجدي الحديث حول هذا الموضوع من خلال الاتصال على هاتفي البرنامج 06-47-47-201 06-47-47-202. فضيلة الدكتور عايد، يعني خطبة الجمعة تركزت في موضوعاتها المختلفة عن قضية الحج.
1: نعم.
0: ما مكانة الحج في الإسلام؟
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أيضا طيبة مباركة للإخوة المشاهدين والإخوة المستمعين الأكارم وفضيلة الشيخ وفضيلتكم المكرم،
0: حياكم الله.
1: كما تعلم دكتور ويعلم الدكتور حسن أن الحج هو ركن من أركان الإسلام.
0: نعم.
1: يعني لا يستطيع إنسان أن يميز بين الحج والزكاة والصيام والصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهو ركيزة أساسية في الإسلام، هذا لا أحد يستطيع أن يناقش به، هذه قضية قطعية محسومة، ركن من أركان الإسلام، من أقامه أقام الدين، من هدمه هدم الدين. لا يستطيع إنسان أن يقول أنا أقوم مثلا بتأدية الزكاة ولا أعترف بالحج، هذه كارثة كبيرة.
0: نعم.
1: ولاحظ دكتور أن الحج حقيقة لأهميته ولعظم شأنه رب العالمين سبحانه وتعالى خصص صورة في القرآن الكريم سماها صورة الحج. الآن ربما يخطر في ذهن بعض الإخوة يقول طب لماذا، ما الحكمة من ذلك؟ قالوا لكون الحج يأتي في العمر أو يجب في العمر مرة واحدة، فربما أن الإنسان ينسى لكثرة مشاغل الدنيا، فكلما ختم القرآن أو كلما فتح الفهرست أو كلما قرأ في القرآن وجد صورة الحج تذكر. بينما رمضان في كل سنة مرة، الصلوات الخمس ما في عندنا صورة اسم صورة الصلاة أو صورة الصيام، لأنه هذا متكرر باستمرار. لكن الحج لكونه مرة واحدة صورة، صورة الحج، كلما فتحت المصحف تجد صورة الحج، كلما قرأت ختمة تجد صورة الحج. حسنت. وهذا يدل على عظم شأن هذه العبادة وعلى اهتمام الإسلام بهذه العبادة، يتذكر الإنسان هذا الأمر.
0: نعم.
1: أيضا دكتور، لاحظ أن الحج إذا نظرت إليه يعني مؤتمر إسلامي عظيم لا يوجد له شبيه على الإطلاق، يجتمع فيه المسلمون من شتى بقاع الأرض. لو أردت الآن أن تعمل مؤتمرا إسلاميا لا تستطيع أن تأتي بثلاث ملايين أو أربع ملايين في مكان واحد، يستحيل هذا الكلام ولا يستجيب الناس. لكن لو فتح المجال في الحج ربما لو وجدت عشرات الملايين، لكن لكون ظروف خاصة تحدد بأرقام معينة حسب الحاجة، حسب الوضع،
0: حسب المساحة،
1: حسب المساحة تلزم بهذا الأمر. لكن لاحظ المؤتمر، مؤتمر دولي إسلامي عالمي يضم المسلمين من شتى بقاع الأرض، شتى جنسياتهم، لكنهم كلهم تحت دين واحد. وهذا حقيقة فيه يعني قضية ولمسة عظيمة جدا لهذه العبادة المباركة. ثم إن الحج دكتور، قالوا من عظم شأنه أن الإنسان إذا أحسن فيه كان جزاؤه الجنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا
0: الجنة،
1: إلا الجنة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل
0: رب العالمين. إذن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهذا يقودنا إلى الحديث عن قضية تعلم أحكام الحج لمن يريد أن يحج، أن يؤدي هذه الفريضة، من باب طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. تفضل يا سيدي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فالشكر موصول لكم دكتور علي ولعطوفة المشرف على هذا البرنامج ولوزارة الأوقاف ممثلة بمعالي وزيرها الأكرم على هذا البرنامج الريادي الذي يصل المواطن الكريم بموضوع خطبة الجمعة، في تأكيد على الخطة التي تتبعها وزارة الأوقاف في هدف توعية ونشر التوعية في مجتمعنا الفاضل. أبدأ من حيث انتهى فضيلة أخي الدكتور عايد فيما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فكيف يتأتى هذا الحج المبرور؟ سنأتي لاحقا إن شاء الله تعالى على معنى الحج المبرور، لكن لن يتأتى هذا الحج المبرور إلا بالعلم والمعرفة، وديننا في الأصل يقوم على العلم والمعرفة لا على الجهل وعدم العلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أرسله الله تبارك وتعالى قال ليزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. هدف النبي عليه أفضل الصلاة وتم التسليم في رسالته، في إرساله، هو التعليم ونشر الوعي في صفوف المسلمين. فلذلك لا يعبد الله تبارك وتعالى بجهالة، وإنما ينبغي على العبد أن يعبد الله تبارك وتعالى بعلم ودراية وفهم. ومن هنا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. فريضة بمعنى أن علم العبادات وعلم أركان الإسلام وعلم الإيمان هو فريضة على كل مسلم. كما تعرفون يعني هناك علوم لها فريضة عينية، فريضة عين، فرض عين، وهناك فروض كفاية، وهناك علوم من نافلة القول. لكن علوم ما يتعلق بالعبادات ومن أبرزها الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذه علوم ينبغي أن يتعلمها المسلم بحذافيرها وأن لا يجهل فيها، فلا جهالة في دار الإسلام كما يقال.
0: نعم، من القواعد المعتمدة
2: لا جهالة
0: في أحكام الشريعة الإسلامية. نعم. أن المسلم لا يعذر. نعم. بالجهل ما دام في ديار
2: في
0: الإسلام.
2: ديار الإسلام. نعم. ولذا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم. أنت إذا أراد الله سبحانه وتعالى بك كل الخير، فبمعنى أنك تتفقه في دينك ويعني تبذل جهدا في أن تتعرف على أحكام دينك. ومن هنا ينبغي على الأخ الحاج إذا قصد بيت الله تبارك وتعالى الحرام وقصد الحج أن يتعلم أحكام الحج، حتى لا يقع في جهالة، حتى لا يقع في بعض المسائل التي قد تستعصي عليه في
0: وتوقعه في الحرج
2: ويقع في الحرج. نعم. والحرج في الأصل مرفوع، الحرج في الأصل مرفوع، لكنه بجهالته تلك يعني في خلال مسيرتي في وزارة الأوقاف هناك العديد من المرات التي كرمني الله تبارك وتعالى فيها بالحج، فكنا يعني فعلا الإخوة الذين ليس لديهم معلومات ولا يسألون يقعون في حرج كبير، ويعني يكاد الواحد منهم أن يزهق نفسه نتيجة عدم علمه
0: أو يفسد حجه.
2: ممكن أن يقع. فلذلك سيدة من الأقوال المأثورة عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: قيمة كل امرئ بما يحسنه، قيمة كل امرئ ما يحسنه، ما يحسن من عبادات وما يحسن من أداء فرائض الله سبحانه وتعالى. نعم. إنما شفاء العي أي الجهل السؤال. نعم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: ووزارة الأوقاف حقيقة بالتعاون مع دائرة الإفتاء العام يعني مكنت كل من يريد أن يؤدي هذه الفريضة من تعلم أحكام الحج وآدابه من خلال كتيب تم إصداره من قبل الوزارة، تصدره الوزارة كل عام.
2: حزمة أمور وتدبيرات. نعم. تقوم بها الوزارة من توعية لموظفيها والمرشدين وتوعية الحجاج أنفسهم. نعم. من خلال دورات متخصصة للحج، فجزا الله تعالى وزارة الأوقاف خير الجزاء. يعني في هناك عدة تدابير. نعم. من خلالها يتم توعية الإخوة الحجاج بمسائل الحج.
0: نعم. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور عايد. الإنسان في هذه الحياة الدنيا إنما هو مسافر.
1: نعم. صحيح.
0: من بطن أمه إلى دار البرزخ في القبر، ومن ثم إلى الدار الآخرة يعني دار القرار. هنالك ثمة علاقة ما بين رحلة الإنسان إلى الدار الآخرة بتفاصيلها المختلفة.
1: نعم.
0: وما بين رحلة الإنسان الذي يرغب بأداء

0: بفريضة الحج إلى الديار المقدسة. يعني الحاج يودع أهله، وقد كان الناس قديما عندما يودعون الحاج يودعونه على أنه يعني احتمالية الرجعة من الحج يعني قليلة جدا. الحاج يحمل أمتعته، وكذلك المسافر إلى الدار الآخرة يحمل المتاع، متاع زاد التقوى. بدنا من فضيلتك تبين لنا ما هي العلاقة ما بين رحلة الحج وما بين رحلة المسلم إلى الدار الآخرة.
1: حقيقة دكتور، قبل أن أبدأ بتفاصيل هذا الأمر، ينبغي أن أوجه يعني رسالة ونصيحة لنفسي وللإخوة المشاهدين والمستمعين، أن الإنسان ينبغي في حياته أن يعتبر من كل موقف. إذا استيقظت في الصباح تحمد الله أنك استيقظت، أنا في نعمة كبيرة. حصل معك موقف، تنظر ما هي العبرة من هذا الموقف. حصل معك شيء معين، في عبرة من هذا، في حكمة. الآن العبادات في عبادة توقيفية، قد لا ندرك يعني العلة منها لكن ندرك الحكمة منها، وأشياء لها حكمة وعبر أو منصوص عليها. موضوع الحج دكتور، دائما نقول الحج فيه رسالة عظيمة جدا للحاج التي ينبغي أن يتوقف عندها. ولو كان الوقت يتسع لذكرنا كل عمل من أعمال الحج وكيف يربطك بالآخرة، لكن ربما نذكر موضوع السفر ابتداء. الآن لاحظ، ربما نظرت إلى كثير من الناس عندما يودعون يعني أقاربهم في الحج يبكون،
0: نعم،
1: مع أنه الآن بوسائل التواصل الاجتماعي كله بث حي ومباشر،
0: نعم،
1: يعني بتلقاك بتمشي معه في كل لحظة ولايف، ممكن يفرجيك حاله في كل منزلة. لكن زي ما تفضلت، أنا كعايد تكلم لي بعض الناس الذين هم الآن يعني في حياة البرزخ رحمهم الله تعالى، توفاهم الله، قالوا كان الناس يصلون صلاة عيد الفطر ويتجهزون للحج ويخرجون يوم عيد الفطر ويودعونهم الناس. في بعض المواقف قالوا
0: عيد الفطر يعني بعد انتهاء شهر رمضان
1: مباشر،
0: بواحد شوال،
1: بواحد شوال يصلون صلاة العيد مع أهاليهم ويسلمون عليهم ثم يغادرون. كان الناس بما يسمى بالترك هذا القديم، والقبل ذلك كان على الإبل،
0: نعم.
1: فالذين حدثونا قالوا من هذه المنطقة خرج فلان وفلان وفلان وأم فلان وأبو فلان ولم يعودوا إلى الآن. لم يعرف حالهم، هل هم سباع، هل هم جاهم موج رمل أخذهم، هل قطاع طرق، لا يدرى عنهم إلى الآن، ما ذهبوا ولم يعودوا.
0: نعم.
1: شوف السفر قديش الآن التوديع هذا لا يتوقف عنده الإنسان لحظة، أنه أنا الآن لازم أستذكر، طب أنا الآن ودعت أهلي،
0: لحظة الوداع،
1: لحظة الوداع، لما أنا الآن أنا بودعهم وأنا بضحك معهم وممكن وبتراسل، طب أنا في ممكن يأتي لحظة لا شيء، جثة هامدة، هم يودعونني أنا ما بودع ولا إشي، أنا عبارة عن ينقلونني إلى حياة البرزخ. هاي يتوقف عند الإنسان. الأمر الآخر في موضوع، في موضوع حقيقة اللي هو اللباس، لباس الإحرام. أقول يجب على الحاج أن يقف هنية عند هذا الموقف عندما تخلع ملابسك كاملة. في الموت نسأل الله السلامة، أنت لا تخلع ملابسك، هناك من يخلعه، قد قسلنا
0: هناك من يقوم بذلك،
1: يقوم بذلك، وأحيانا بالمقص حتى لا يؤذي يديه، فيقصون الثياب عنك قصا. هذا يحصل مع كثير من الذين يغسلون الموت أحيانا حسب حال الشخص يعني. فأنت الآن تقول أنا خلعت جميع ملابسي، وهذا في كناية عن أنني خلعت الدنيا كلها، خلاص انتهى الآن. أنا بالنسبة لي بدي ألبس لباس الإحرام، حتى لون لباس الإحرام لون إيش؟
0: أبيض
1: الكفن. هذه الرسائل كلها إذا أنا كحاج ما تمعنت فيها، هي القضية عبارة عن أنه أنا أروح وأرجع، لا، يجب أن أقف عندها، فيها رسائل إيمانية عظيمة جدا. وهذا الكلام قد كنت أقوله دائما للناس في بيار علي أو ذي الحليفة، عندما أكون مرشدا أقول لهم هذا الكلام، أقول تذكروا شوف منظرنا كيف الآن، وكأنك تسير إلى الآخرة الآن، لباس ما فيه، ثم بعد ذلك لباس الإحرام شبيه بلباس الكفن، هاي كلها رسائل إيمانية روحانية. ثم بعد ذلك أيضا حتى يعني موضوع، لاحظ حتى الحاج عندما يموت يقدر الله تبارك وتعالى أن تنتهي حياته، هذا أجله، وهو محرم لا يغطى رأسه ولا وجهه، شبيه بمن؟ الشهيد. وكأنها رسالة أن الإنسان عندما يحج كأنه داخل إلى معركة وإلى حج، وأنه إذا مات في الحج كأن منزلته بمنزلته.

0: منزلة الشهيد، وحاله كحال الشهيد التي هي منزلة لا يعلم بها إلا الله، فيها ما فيها من الكرامات من أول قطر الدم وسبعين من الحور العين ويشفع في سبعين من أهل بيته ولا آخره، غير الأشياء اللي عند الله فضل كبير بها. فكأنها رسالة أن حال الحاج كحال الشهيد، نسأل الله أن يرزقنا الشهادة. يعني دكتور في رسائل كثيرة،
1: نعم،
0: لكن هل يتسع الوقت أم لا؟ نترك المجال.
1: نعم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مبين منزلة يعني الحج في الإسلام: الغازي في سبيل الله والحاج والمؤتمر،
0: نعم،
1: وفد الله،
0: نعم،
1: دعاهم الله فأجابوه وسألوه فأعطاهم.
0: نعم، يعني نعم. صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد. في قضية لا بد من الحديث عنها فضيلة الشيخ حسن.
2: نعم.
1: يعني الحج كله يتوقف على مدى ملائمتها وانسجامها مع شرع الله عز وجل، ألا وهي قضية النفق الحلال للحاج في حجه، قضية وجوب أن يتحرى من يريد أن يؤدي مناسك الحج المال الحلال، لا يأخذ معه إلا مالا حلالا حتى ينفق منه في رحلة الحج. وهذا يدعوه، يعني يدعو الإنسان صاحب البصيرة وصاحب العقل أنه يتحرى الكسب الحلال طوال حياته. تفضل يا سيدي.
2: سيدي الفاضل، يعني من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الحج لمن استطاع إليه سبيلا.
1: نعم.
2: الذي يملك الاستطاعة الجسدية واستطاعة النفقة الحلال الطيبة، والله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. أتفكر أحيانا المشركون على ما كانوا عليه من جاهلية وشرك، لما أرادوا أن يعيدوا بناء الكعبة المشرفة
1: عندما هدمها السيل
2: اشترطوا ألا يضعوا فيها إلا حلالا طيبا، ولا يضعوا أي شيء فيه شبهة، أي شيء فيه شبهة كانوا يبعدوه، وهؤلاء كانوا على جاهليتهم. فالأحرى بنا نحن بين قوسين المسلمين أن نتوخى الحلال الطيب في عباداتنا، ومن أبرزها عبادة الحج. والله تبارك وتعالى يقول كما جاء في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. الطيب هو الحلال الخالص الذي لا تشوبه حرمة أو لا يشوبه شبهة. ولذا استوقفني حقيقة حديث رواه الإمام الطبراني في المعجم الأوسط بسند حسن حسنه بعض العلماء، فيما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج بالنفقة الخبيثة، نسأل الله السلامة، فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام، حجك مأزور غير مبرور. الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يجوز لمسلم أن يحمل نفسه فوق طاقته. يا أخي الكريم، أنت لا تملك الزاد من أجل الحج، ليس الحج فرض عليك لطالما أنك لا تملك النفقة والزاد. هناك فهم مغلوط عند بعض الإخوة بأن يلزم نفسه الحج وهو لا يملك نفقة الحج. يا أخي، أنت لا تملك نفقة الحج، الحج ليس
1: واجبا عليك.
2: ليس واجبا في هذه الحالة عليك، رب العالمين سبحانه وتعالى إنما فرضه قال: لمن استطاع إليه سبيلا. هذا من ناحية. من ناحية ثانية وأختم بها، نحن في الإسلام الغاية لا تبرر الوسيلة، لا يجوز أن ألجأ إلى حرام من أجل أن أحقق فعلا فيه طاعة لله سبحانه وتعالى أو أي فعل خير.

0: خير. فلا يجوز لأحد أن يسلب أموال أو يسلب أموال الناس أو أن ينال المال من جهة حرام من أجل أن يقوم بأداء الحج أو من أجل الصدقة أو من أجل بناء مسجد أو إلى آخره. فالغاية لا تبرر الوسيلة، فالتمس دائما الحلال الطيب حتى يبارك الله تبارك وتعالى في عمله.
1: وهذا يدعو الإنسان ما دام أن الحج لا يكون إلا من نفقة حلال
0: طيب.
1: يدعوه دائما إلى قضية تحري المال الحلال أثناء كسبه، بحيث يتجنب أي طريق تكسبه المال فيها حرام أو فيها شبهة، حتى يكون
0: في كل حياتي العبودية. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنا.
1: نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن لحين رفع الأذان من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، فإلى هناك.

اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، رفع أذان الظهر الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نتواصل إياكم الحديث عن موضوع خطبة الجمعة يوم أمس ومحاورها، والتي تحدثت عن شعيرة الحج. فضيلة دكتور عايد، دلالة رحلة الحج، الحاج عندما يريد أن يؤدي مناسك الحج فيذهب إلى الديار المقدسة، هذه الرحلة تدل على وجوب تزود المسلم بالتقوى في رحلته إلى الدار الآخرة، باعتبار أنه إحنا وإياك اتفقنا أنه رحلة الحاج إلى الديار المقدسة تشبه رحلة الإنسان إلى الدار الآخرة ببعض تفصيلاتها، من حيث لباس الإحرام، الوداع، التجرد عن الدنيا، انفكاك الحاج عن بعض المألوفات التي ألفها في هذه الحياة خارج وقت إحرامه. قضية التزود بالتقوى، ولا سيما بأن النص القرآني، الآية القرآنية الكريمة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، جاءت بعد الحديث عن آيات الحج أو شعيرة الحج. تفضل يا سيدي.

0: الكريم الآية واضحة، وتزودوا فأن خير الزاد التقوى. الآن قالوا هذه الآية نزلت في أهل اليمن، كانوا يحجون بلا زاد،
1: نعم،
0: ويقولون نحن نتزود بالتقوى والإيمان، فرب العالمين أراد أن يؤيد موقفه فقال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الآن الناس بطبيعتهم يتزودون بالمال، بالطعام، بالشراب، في الحج، هذا شيء طبيعي، هذا ليس حراما، هذا شيء طبيعي. بس رب العالمين أراد أن يرسل لنا رسالة ويوجهنا توجيه بأنه أفضل شيء تتزود به، بل الهدف الأساسي في الحج هو التقوى.
1: نعم.
0: هاي التقوى دكتور، الأخ دكتور حسن والإخوة المستمعين الأفاضل، هذه التقوى موضوعها موضوع عظيم جدا، موضوع واسع، لكن باختصار كيف نربط التقوى بشكل عام للحاج وغير الحاج بالحاج. الآن التقوى درجات، أول درجة إن إنسان يترك المحرمات ويقوم بالواجبات.
2: نعم.
0: هذا أول درجة، إنسان يقوم بالفرائض. الآن الحاج يقوم بفريضة الحج ويقوم بأركان الحج ويقوم بالصلاة ويقوم أيضا بالصيام والزكاة، هذه كلها قيام بفرائض وواجبات. الانتهاء عن المحرمات، السحر والكذب والغيبة والنميمة وأكل أموال الناس بالباطل والظلم والقتل وكل هذه المحرمات وكبائر الذنوب، هذه درجة أولى من درجات التقوى يقوم بها المسلم. الآن الأصل في الحاج أن يمتثل هذا الشيء في فترة الحج وغير فترة الحج. الدرجة الثانية قالوا هي المحافظة على النوافل. الإنسان الآن إذا برتقي في درجة وما يتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الآن تقرب في النوافل في الحج وفي غير الحج. الحاج ينبغي عليه أن يحافظ على النوافل، مش يقول والله أنا مطلوب مني هاي الشغلة سويها وبس، طب هاي سنن أخرى أعملها طيب، بقول لك لا هاي خلص ما في مشكلة هاي كذا، لا لا لا لا، بدك تحاول تقوم بجميع النوافل الموجودة في الحج وتحافظ عليها، بدك ترتقي في منزلة التقوى الآن.
1: نعم.
0: لاحظ الآن أيضا الدرجة الثانية فيها الانتهاء عن المكروهات. طب الحج فيه مكروهات، في أشياء لا يصلح للحاج أن يعملها، الآن في هذه الحالة منقول للحاج ابتعد عن هاي المكروهات.
1: نعم.
0: في نفس الوقت الدرجة الثالثة ما هي؟ قالوا أن ينظر الإنسان في درجة التقوى، أن ينظر الإنسان إلى صغائر الذنوب على أنها كبائر. فأن ينظر الحاج إلى أشياء بسيطة في الحج تشوب الحج هيك بأشياء بسيطة جدا إلى أنها كبائر يبتعد عنها. أنا حاج، أنا محرم، أنا شاشة بيضاء، من التقوى الداخلي في قلبي أبتعد عن هاي الأشياء. شو بقول سيدنا مسعود رضي الله عنه وارضاه؟ يقول إنكم، لمن يقول هذا الكلام؟ يقول التابعين لخير القرون بعد الصحابة، يقول إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعرة، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر.
1: يا لطيف،
0: هذا الكلام يقول التابعين لمن هم من خير القرون. فكيف بحالنا نحن الآن؟ فالحاج الآن التقي ينبغي عليه، وأنا أوجه نصيحة للإخوة الحجاج، يبتعدوا عن كلام اللغو، عن كلام الرفث، يبتعدوا عن الكلام عن الغيبة، عن النميمة. الآن عندما تحج اترك عنك كل مشاكل البيت ومشاكل الأهل ومشاكل الأقارب والأشياء الأخرى التي توقعكها في أعمال الشيطان، انتهى. للأسف للأسف دكتور، أنه بعض الإخوة خاصة في عرفات جلوس لا يقضونه في الدعاء والاستغفار والتهليل والتكبير في القضايا الأخرى في الكلام الدنيوي، وآخرون في منى، بقول لك ما هي أيام منى؟ أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى. طب ماشي، أيام أكل وشرب تمام، بس ذكر لله
1: نعم،
0: ليش ما نحافظ على هذا الشيء؟ فموضوع التقوى يا دكتور، من يريد أن يكون حجه خالصا لله تبارك وتعالى عليه أن يبتعد عن كل شيء يشوب هذا النسك العظيم، هذه الشعيرة. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى
1: القلوب،
0: من تقوى القلوب. فالذي يعظم شعيرة الحج ويعظم الطواف ويعظم السعي ويعظم رمي الجمار ويعظم، أنت مش في رحلة عادية.
1: نعم.
0: أنت مش في رحلة عادية، أنت في رحلة عظيمة.
1: نعم، بارك الله فيك فضيلة الدكتور حايد. طبعا احنا ان شاء الله سينضم الينا بعد قليل فضيلة الدكتور سلطان القرالة، مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية، للحديث عن حملة وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية بعنوان معا لأردن أجمل، والتي انطلقت هذه الحملة اليوم في منطقة أم قيس. فإن شاء الله بعد قليل سنتصل بالدكتور سلطان من خلال الخط الأرضي للاستوديو.

0: كمل.
1: شيخ حسن بارك الله فيك، يعني تحدثنا عن قضية الارتباط ما بين زاد التقوى وبين رحلة الحج. الآن يعني فضيلته قبل قليل ختم إلى أهمية تحلي الحاج بقضية تجنب الرفث، الفسوق، الجدال، بمعنى أن الحاج يجب عليه أن يتحلى بأخلاق الإسلام أثناء رحلة الحج، بحيث يكون سفيرا حسنا لوطنه هناك.
0: نعم
1: نعم.
0: سيدي الفاضل، العبادات في ديننا الحنيف لها ثمرة ولها أثر على من يقوم بهذه العبادات، فالله تبارك وتعالى بين في عدد من الآيات القرآنية الكريمة هذا الأمر: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لعلكم تتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
1: نعم.
0: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالعبادات لها ثمرة، ومن بينها الحج له ثمرة في تهذيب الأخلاق وتصويب السلوك.
1: نعم.
0: وتقويم هذا السلوك. لذا جاء حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
1: صحيح.
0: والحديث في سنن أبي داود رحمه الله تعالى.
1: نعم.
0: قيل: وما بره الحج المبرور؟ وما بره؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إطعام الطعام وطيب الكلام. إطعام الطعام كناية عن بذل المعروف.
1: نعم.
0: كناية عن بذل المعروف. وطيب الكلام، وطيب الكلام كناية عن الأخلاق الفاضلة الحسنة. فمن هنا فإن من معالم هذا الحج المبرور هو أن يلتزم الحاج الأخلاق الفاضلة، وبخاصة أنه في حرم، وهذا الحرم حرم الله تبارك وتعالى فيه يعني فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، كما نص على ذلك القرآن الكريم. فأنت أخي الحاج في خير البقاع، فعليك أن تبذل خير الأخلاق وأن تلتزم هذه الأخلاق الفاضلة. حتى قال بعض العلماء بأن المكان الوحيد الذي تتساوى فيه الحسنات مع السيئات هو الحرم الشريف، لأن الله تبارك وتعالى حرمه. وقال الله تبارك وتعالى في كما جاء في سورة الحج: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد،
1: نعم،
0: المكان الذي يحاسب فيه الإنسان على نيته، المكان الوحيد في العالم الذي يحاسب فيه الإنسان على نيته هو الحرم الشريف. فمن هنا وجب على المسلم أن يتحلى بالصدق، وهي رحلة الحج كلها من انطلاقته من بيته حتى وصوله إلى المشاعر في البلد الحرام وأدائه لمناسك الحج، بحاجة إلى أن يتحلى المسلم إلى بالصبر، بقيمة الصبر، بأخلاق الصابرين. وهذا من ألزم الأمور حتى يصح حجه إن شاء الله تبارك وتعالى. ومن هنا ينبغي على الحاج أن يتحلى بالأخلاق الطيبة الفاضلة، وبخاصة نحن نوصي حجاجنا في المملكة الأردنية الهاشمية أرض الحجد والرباط: أنتم سفراء هذا الوطن وهذا البلد العزيز. معروف عنا أرض النشامة بأننا أهل طيب وأهل فضل وأهل أخلاق سامية، ينبغي أن نعكس ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى عندما أداء مناسكنا. فنصبر ونحتسب. يا أخي الكريم، اشغل نفسك كما تفضل أخي الدكتور عايد قبل قليل، اشغل نفسك بطاعة الله، اترك يعني نافلة الكلام، اترك الحديث الجانبي، اجعل وقتك كله في او كله في البلد الحرام طاعة لله سبحانه وتعالى.
1: صحيح.
0: فاشغل نفسك بالطاعة حتى لا تطغى عليك معصية، واسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص والقبول.
1: نعم احنا ان شاء الله سنتحدث مع الدكتور سلطان. ينضم إلينا أخي وجدي الآن الدكتور سلطان.

0: طيب فضيلة الدكتور عايد، قضية في قضية ما بين الصوم وما بين الحج،
1: نعم،
0: من حيث تجرد الحاج المحرم عما كان مألوفا
1: نعم
0: قبل الإحرام،

0: يوم صوم أحدكم فلا يرفث، لاحظ العبارة نفسها،
1: نعم
0: لاحظ كيف الربط بين الصيام وبين الحج. فقال ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شتم فليقل إني صائم إني صائم. نعم
2: نعم.
0: ولذلك هناك ربط في موضوع التقوى وعدم الكلام الفحش وعدم هاي الأشياء كاملة في الحج والصيام، أشياء مباحة ينبغي على المسلم. لاحظ في مباحات عندنا الآن دكتور، عندنا الآن مباحات، هذه المباحات في الصيام أكل وشرب، لكن نعم. في الحج، في الحج تأكل تشرب عادي، لكن في أشياء عادي مثلا لبس، اللباس مباح لكن لا تلبس أي مخيط، لاحظ كيف؟ إزالة الشعر مباح لكن لا تزيل أي شيء من شعر جسمك أثناء الإحرام. فالربط بينهما أن هناك أشياء مباحة تبتعد عنها في الصيام، وهناك أشياء مباحة تبتعد عنها في الحج، هذا شيء واضح بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن هناك كفارات، كفارة في الحج على إذا قمت ببعض الأفعال المباحة، وأيضا كفارة إذا قمت ببعض الأشياء في الصيام، على تفصيل فقهي طويل يعني وكبير لا يتسع المقام لذكره. لاحظ حتى في موضوع كفارة عظمى الجماع في الصيام، لاحظ الجماع في الحج يبطل الحج،
1: يبطل.
0: نعم يعني قضية في ربط عظيم جدا بين موضوع الصيام وموضوع الحج.
2: نعم. مش عارف أخ وجدي رد عليك الدكتور سلطان، بعثت لك رقم آخر. طيب شيخ حسن
1: تفضل سيدي.
2: الله يزيد فضلك. قضية أيضا، قضية أخرى من القضايا المتعلقة في شعيرة الحج، وجود هذه الشعيرة يدل على أن الله تبارك وتعالى يحفظ هذه الأمة ما دامت متمسكة بمنهج الله، قياسا على حفظ الله لأمنا هاجر وولدها إسماعيل عليهما السلام عندما تركهما سيدنا إبراهيم عليه السلام هناك في الوادي غير ذي زرع. تفضل بدقيقة الله يكرمك.
1: يا سيد الكريم، نستذكر في هذا المقام الحديث الذي رواه الإمام البخاري منفردا به عن الإمام مسلم في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، لما ترك سيدنا إبراهيم عليه السلام أمنا هاجر وولدها إسماعيل في مكة المكرمة في أرض قاحلة صحراء، يعني لا يوجد فيها لا ماء ولا غذاء، لا شجر ولا شيء ولا نبات. هنا تقول أمنا هاجر لسيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، تقول له كما جاء في الحديث يا إبراهيم إلى من تتركنا، إلى من تتركنا؟
2: نعم.
1: قال إلى الله تبارك وتعالى، قالت رضيت بالله ربا. نعم. وفي رواية أخرى تقول فيها الله أمرك أن تتركنا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا.
0: نعم.
1: لاحظ هذه الكلمة منها عليه السلام، لن يضيعنا،
2: وكذلك الله عز وجل لن يضيع هذه الأمة،
1: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون،
2: ما دامت متمسكة بكتاب ربها وسنة نبيها.
1: ولذا جاءت الآية نعم
2: ستبقى محفوظة بمشيئة الله عز وجل.
1: نعم.
2: معنا الآن فضيلة الدكتور سلطان القرالة مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة الأوقاف.
3: هاي نعم، حياكم الله.
2: حياكم الله دكتور سلطان مدير العلاقات العامة في وزارة الأوقاف. فضيلة الدكتور سلطان، هنالك دلالة لرحلة الحج على وجوب المحافظة على البيئة، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم عن مكة وحرمها إن هذا البلد حرمه الله، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاؤها. وكلنا يعني قرأنا وسمعنا بوصية سيدنا أبي بكر لجيش أسامة لا تقتلوا طفلا ولا امرأة ولا شيخا ولا راهبا في صومعة ولا تقطعوا شجرة، وهذه الشجر هو شجر الأردن كان يقصده سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الآن وزارة الأوقاف تقوم بحملة، حملة معا لأردن أجمل، يعني هدف هذه الحملة المحافظة على البيئة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات انسجاما مع مبادرة السمو الولي.

0: العهد المعظم. والحاج يجب أن يكون نظيفا في مظهره، في جسده، في المكان الذي يذهب إليه أثناء سير الطريق، باعتبار أن الله نظيف يحب النظافة، أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، أن الله جميل يحب الجمال. اليوم انطلقت حملتكم معا لأردن أجمل في منطقة أم قيس، أليس نعم. كذلك؟ بدقيقتين ونص الله يكرمك، حدثنا عن هذه الحملة وأجواءها في منطقة أم قيس الله يكرمك.
1: دكتور علي الله يعطيك العافية، وتحياتي للإخوة الضيوف اللي عندك وحياكم الله. نحن اليوم في وزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية بفضل الله تعالى بتوجيهات معالي الوزير المكرم الدكتور محمد الخلايلي وعطوفة الأمين العام الدكتور إسماعيل خطبة. اليوم نحن نحرص كل الحرص أن نضع دائما بصمة إيمانية ووطنية في وطننا الجميل. أنا أحدثك الآن في منطقة اللي هي الشمال الغربي من وطننا الجميل، أحدثك ونحن الآن مطلون على منطقة بحيرة طبرية وعلى نهر اليرموك وعلى هذا الوطن الجديد. أحدثك بعد أن قمنا بفضل الله تعالى بحملة نظافة في هذه المنطقة، المنطقة السياحية منطقة أم قيس. حرصنا كل الحرص أن نضع لنا بصمة في هذا الموقع الجميل، وهي بصمات متكررة بفضل الله تعالى. اليوم حتى نستمر في هذه المسيرة، مسيرة نحو معا لأردن أجمل، أتينا إلى هذا الموقع الكريم، ومن هنا نحن نوجه هذه الرسالة الإيمانية والوطنية لإخوتنا وأحبتنا في هذا الوطن الجميل، أن الأردن فعلا يحتاج دائما إلى أيدي واعدة وأيدي تعمل وأيدي تبلي. هذا الوطن له حق كبير علينا في أن نمثله أجمل تمثيل ونضع لنا بصمة في هذا الوطن الجميل. نحن اليوم نتحدث في هذه المواسم وفي هذه الأشهر الحرم، ونحن مقبلون على رحلة الحج. رحلة الحج هذه من رسالتنا العملية وليست القولية لإخوتنا الحجاج، كي نحافظ على بيئة نظيفة. نحن اليوم بفضل الله تعالى نمثل هذه المبادرة الملكية التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير المحبوب الحسين بن عبد الله الثاني حفظهم الله تعالى. فمن هنا أنا أقول لكل إخوتنا في هذا الوطن الجميل، معا لأردن أجمل، معا لأردن نظيف، معا لأردن أن يبقى آمنا راسخا قويا بسواعد أبنائه وبحب أبنائه لهذا الوطن الحبيب.
0: شكرا لكم فضيلة الدكتور سلطان القرالة، مدير العلاقات العامة بوزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية، وقد حدثتنا من منطقة أم قيس، حيث يقوم طلبة دور القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية، ومعهم كادر وزارة الأوقاف برئاسة عطوفة الأمين العام الدكتور إسماعيل الخطبة بتنفيذ حملة معا لأردن أجمل. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والشكر والتقدير كذلك مستمعي ومتابعي الكرام لضيفي الكريمين هنا في الاستوديو، فضيلة الدكتور عايد البطوش المشرف العام للمسجد الحسيني الكبير في وسط مدينة عمان، فضيلة الشيخ حسن كريرة مستشار معالي وزير الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية السابق. الشكر موصول لعطوفة المشرف العام على هذا البرنامج الدكتور إسماعيل فواز الخطبة. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير، أوصيكم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء.
2: موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك عبد الله الثاني يستقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين سمو الأمير سلمان بن حمد الخليفة، واللقاء تناول متانة العلاقات الأخوية بين المملكتين وسبل

توطيدها في مختلف المجالات. وزير الخارجية أيمن الصفدي يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المستهدفة إنهاء التصعيد في المنطقة ومعالجة انعكاساته الإقليمية والدولية على الأمن والاستقرار الدائمين. إصابة 4 من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. طهران تقدم إلى واشنطن عبر باكستان مقترحا جديدا للتفاوض بشأن وضع حد نهائي للحرب في الشرق الأوسط، والرئيس الأمريكي يبدي عدم رضاه عن المقترح. استشهاد 18 لبنانيا وإصابة آخرين في غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدات لبنانية، والجيش الإسرائيلي يطالب بإخلاء 9 بلدات جنوبية في النبطية فورا. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط فجر اليوم على واجهتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا. المهلة القانونية لتقديم إقرارات ضريبة الدخل لعام 2025 تنتهي يوم غد الأحد، والضريبة تدعو المكلفين إلى تسديد المستحقات تفاديا للغرامات. وزارة الأوقاف تنفي صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة بتاريخ 14 من الشهر الحالي. ارتفاع قليل على درجات الحرارة وأجواء دافئة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: لا لا لا ترميها، خليها نتبرع فيها.
3: نتبرع فيها؟ لوين نتبرع فيها؟
2: لمركز الثقافي. لا ترميها، خليها نتبرع فيها.

مبادرة العجلات الخضراء من مركز زها الثقافي لجمع العبوات البلاستيكية الفارغة لإنشاء مدرسة لأطفال الشلل الدماغي. شعارنا: لا ترميها، اضغطها وتبرع فيها. الخطوة الأولى نحو ثقافة مجتمعية جديدة.

0: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: إعداد وتقديم إنعام الحويان.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من عالم الاقتصاد. نحن معكم حتى الثانية وعلى الهواء مباشرة. الشؤون الاقتصادية المحلية الإقليمية والدولية على طاولة عالم الاقتصاد، ومستمعينا سنكون معكم في جولة اقتصادية شاملة نبحث فيها عن مسارات المنعة وسط أمواج التحديات العالمية. إذن مستمعينا فاصل قصير ونبدأ التعريف بملفاتنا لهذا اليوم. نستهل ملفاتنا بوقفة مع قلاع الإنتاج الوطنية في يوم العمال العالمي مع عطوفة رئيس مجلس إدارة المدن الصناعية الأستاذ عبيد ياسين، ومن ثم نبدأ بالملف الثاني لنقرأ الارتدادات العالمية لأسواق الطاقة وحصانة الدينار مع الخبير الاستراتيجي الأستاذ هاشم عقل، وأيضا نختم حلقتنا بقراءة دولية لتبعات خنق الممرات المائية والأمن الغذائي مع سعادة الأستاذ الدكتور فاضل الزعبي، وهو السفير الأممي السابق ومستشار منظمة الفاو. فاصل قصير ونرحب بضيوفنا الكرام بعد هذه الوقفة.

0: أيها الأعزاء في كل مكان، نستهل حلقتنا بوقفة إجلال العمال الوطن بناة الأردن الذين يسطرون ملامح رفعة الوطن ويحظون دوما بالرعاية الملكية السامية من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي عهده الأمين. ونسلط الضوء اليوم على فئة لها هذه الخصوصية، فئة تطبع بصمة الوطن الهوية الوطنية في شعار صنع في الأردن. أيها الأعزاء، بالأمس وجه عطوفة رئيس مجلس إدارة المدن الصناعية رسالة رصينة لعمال الوطن أكد فيها على مكانة العامل في مسيرة البناء. يسعدنا أن نرحب بعطوفة رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية عطوفة الأستاذ عباد ياسين، وهو الأمين العام لحزب الميثاق الوطني بالوكالة. أهلا ومرحبا بك، ونبارك لكم هذه الثقة لتسلمكم مسؤوليتكم الجديدة.
1: شكرا أختي العام، ومساء الخير لجميع الإخوة المستمعين في وطننا الحبيب. وبداية يعني أختي العام اسمعيني أني أرفع اسم آيات التهنئة والتبريك لكل عامل وعاملة في وطننا الغالي الأردن، ولا قيادتنا الهاشمية الحكيمة التي جعلت من كرامة الإنسان والعمل قيمة عليا لا تقبل المساومة.
0: نعم، يعني عطوفتك نستهل هذا الحوار بهذه الرسالة التي لامست الجميع حقيقة، والتي تمثل رأس الهرم في شركة المدن الصناعية وأيضا جميع منتسبي هذه الشركة حقيقة، وتتقاطع مع الشعار العالمي ليوم العمال في تعزيز هذه البيئة، بيئة العمل اللائقة. ترى كيف ستترجم الإدارة الجديدة هذه الفلسفة لضمان أنسنة قطاع الإنتاج، وكيف ينعكس هذا الاستقرار داخليا على تحقيق نتائج فارقة خارجيا أيضا من حيث جودة المنتج كما ونوعا وتعزيز تنافسيته عالميا؟
1: نعم، مرة ثانية شكرا. وأنا يعني بصراحة سلمت يعني وتشرفت أن أكون من فريق العمل في شركة المدن الصناعية قبل تقريبا أسبوعين.
0: نعم،
1: راح يكون يعني توجه مجلس الإدارة أولا لجذب استثمارات جديدة والعمل على إعادة المدن الصناعية لتصبح بيئة جاذبة للاستثمارات والصناعات ذات القيمة المضافة، وذلك حتى أن نخلق فرص عمل نوعية لشبابنا.
0: نعم،
1: وأكيد يعني أنسنة العمل للحفاظ على العامل وإيجاد بيئة مناسبة للعمل، وأن يكون هناك صون لحقوقه.

0: يعني هاي في سلم الأولوية.
1: نعم، إذا عطوفتك أنت تؤكد على أن العامل المستقر هو الضمانة الحقيقية لجودة المنتج ووصوله للعالمية.
0: صحيح.
1: نعم، الآن أود الانتقال بك وبمستمعينا الكرام الحديث عن هذه المنظومة الكبرى. نحن أمام معطيات تؤكد أن التكامل هو مفتاح القوة، تكامل بيني يربط المدن ببعضها، وتكامل مكاني يربطها بمجتمعاتها، وصولا إلى تكامل قطاعي مع قطاعات اقتصادية أخرى كالزراعة والنقل. إذن الآن من موقع مسؤوليتكم، كيف تنظرون لأثر هذا التكامل العنقودي الشامل في تعزيز مناعة اقتصادنا وتقليل كلف الإنتاج؟
0: يعني حقيقة يعني التكامل هو جزء مهم جدا، واليوم التكامل العنقودي هو يعني فلسفة جديدة ويتم استخدامها اليوم في المدن الصناعية، بحيث يكون هناك كافة الصناعات ذات العلاقة المرتبطة من بعضها البعض أن تكون ضمن المدينة الصناعية الواحدة، وأخذ البعد النسبي لكل مدينة ارتباطا بالمحافظة المنشأة فيها.
1: نعم،
0: فشيء مهم جدا هذا لخفض الإنتاج ويعني فتح الفرص للشركات الصغيرة أن يكون لها دور كبير للتوريد الشركات الكبرى ضمن وجودها ضمن منطقة واحدة.
1: نعم أستاذ عباد، يعني هذا الترابط هو الذي يضمن بقاء القيمة المضافة للاستثمار داخل اقتصادنا المحلي.
0: نعم، هذا جزء مهم جدا، لأن الاستثمار والصناعة داخل المدن الصناعية هي شيء مهم جدا، وهي تعتبر عصب رئيسي في اقتصاد الوطن. فلابد من إيجاد دائما النظريات الحديثة وتطبيقها حتى نستطيع أن نخرج يعني بالفائدة المرجوة حسب يعني رؤية التحديث الاقتصادي التي أمر بها جلالة الملك وتنفذها الحكومة بكل جراءة وقوة وحزم وبأسلوب يعني رائع جدا وفعالية عالية.
1: نعم، عطوفتك تحدثنا قبل أشهر عبر هذا الأثير من خلال عالم الاقتصاد عن الحوكمة كرافعة للاقتصاد، واليوم وأنت تتسلم هذه المهمة الوطنية، إلى أي مدى ستكون الحوكمة هي منظومة الأمان التشاركية التي توازن بين تمكين الكوادر وبين توفير الشفافية والسرعة التي يبحث عنها المستثمر؟
0: أولا الحوكمة هي أصبحت يعني جزء مهم وحاجة مريحة وليس ترفا في إدارة الشركات وإدارة القطاعات. كمجلس إدارة طبعا أنشأنا لجنة الحوكمة ولجنة الاستثمار، وهي إضافة إلى لجنة التدقيق واللجنة الأخرى الموجودة في مجلس الإدارة، وهذا جزء مهم جدا. الحوكمة تسعى دائما لتحقيق أهدافها من وجود الشفافية والمساءلة وتعزيز أيضا العدالة ما بين الجميع وإعطاء الفرص للجميع بتكافؤ، وهذا شيء مهم جدا، ونعمل على هذا بشكل يعني مستمر، وسوف يكون هناك يعني صدى لهذه الحوكمة في القريب إن شاء الله.
1: نعم، جميل جدا. إذن هي معادلة توازن تجمع بين كفاءة الإدارة ورضا العامل وراحة المستثمر.
0: صحيح، هذا جزء يعني رئيس اليوم، وهي من المدارس الحديثة اللي سوف يتم تطبيقها في المدن الصناعية.
1: نعم، عطوفة الأستاذ عباد ياسين، نشكرك على هذه الإطلالة وهذا الإيجاز حقيقة العميق، وننوه لمستمعينا أن هذه الإطلالة هي فاتحة حوارات قادمة إن شاء الله، حيث سنستضيفكم في الاستوديو قريبا لأحاديث موسعة نفتح فيها ملفات المدن الصناعية وكيف ترتبط بتطبيقات اقتصادية تلائم الممارسات العالمية بشكل أعمق. شكرا لكم وكل عام وأنتم والجميع بخير.
0: شكرا أختنا عام، وكل عام وأنتم جميعا بخير، وللأخوة المستمعين وللوطن جميعا شكرا لك على هذا اللقاء الطيب.
1: بارك الله فيكم. عطوفة رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الأستاذ عبيد ياسين، كنت معنا من خلال عالم الاقتصاد.

0: إذن مستمعينا، ما زلنا معكم من خلال عالم الاقتصاد عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وعلى الهواء مباشرة. وفي هذا الملف الثاني الرئيس في هذه الحلقة الطاقة والسياسة النقدية. هذا العنوان العريض حقيقة سنتناول ارتدادات هذه التداعيات لما جرى في منطقتنا من تصعيد، نتناول ارتدادات هرمز وحصانة الدينار الأردن في مواجهة التضخم المستورد. إذن ونحن نترقب الأسواق أيضا في سياق تلك التداعيات، يسعدنا الآن أن نناقش هذا الملف مع الخبير الاستراتيجي في شؤون النفط والطاقة الأستاذ هاشم عقل. أهلا بك أستاذ هاشم.
1: أهلا بك
0: أستاذ هاشم. يعني لاحظنا أن هنالك تقاطعات، نتحدث عن قواسم مشتركة. الاقتصاد العالمي الآن يواجه قضايا موحدة حقيقة. الآن قبل أن ندخل فيها، نود أن ننظر إلى هذه السياسات التي تأتي نتيجة تلك التبعات التي طرحناها في مقدمة هذا الملف. لاحظنا بأنه سياسات حصينة لمواجهة التضخم المستورد، نتحدث محليا وأيضا عالميا، وكذلك يعني فواتير ترتفع كفاتورة الطاقة حقيقة، يعني نتيجة لتلك التداعيات وأيضا لأسباب أخرى. اطلعنا والسادة المستمعين على هذه التفاصيل.
1: مساء الخير، شكرا للاستضافة. بداية دعينا نمر على قضية التضخم وارتفاع سعر الفائدة وإلى آخره. كان هناك قرار بنك مركزي تثبيت أسعار الفائدة بناء على قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي تتبع سياساته كل الدول التي تربط عملتها بالدولار الأمريكي، وبالتالي كان هناك في معظم دول العالم تثبيت لأسعار الفائدة. لكن ما قد يحدث مستقبلا هو متوقع أن يكون هناك تضخم عالمي إذا استمرت أسعار الطاقة بالارتفاع أو إذا بقيت مرتفعة كما هي الحال، لأن الأسعار مرتفعة بشكل كبير جدا ولها تأثير على الاقتصادات العالمية. يعني هناك ضريبة جماعية تدفعها كل دول العالم بدون استثناء، سواء دول مستهلكة أو دول منتجة. الدول المستهلكة أصبحت تستورد طاقة بأسعار مرتفعة، سواء للبترول أو الغاز. الغاز الذي عانى مشاكل أكثر من البترول لأن قلة عرض الغاز كانت حادة أكثر، وبالتالي حدثت ارتفاعات 4 أو 5 أضعاف على أسعار الغاز. وأيضا البترول ارتفع تقريبا بنسبة 60-62% حسب يعني تذبذب الأسعار، وبالتالي هذه الأسعار أصبحت مرهقة للاقتصادات. الصناعة أصبحت متراجعة، الإنتاج أصبح متراجع، تكلفة المعيشة أصبحت مرتفعة على المواطنين في كافة المجتمعات، أصبح هناك شبح البطالة، ومن ثم قد نرى شبح التضخم إذا طال أمد الأزمة إلى أكثر من 3 أشهر. العالم يستطيع تحمل سعر البترول لغاية $130، إذا تجاوز هذا السعر سوف تصبح هناك مشاكل التضخم وما يتبعها من ركود اقتصادي. إذا استمرت الحال كما نراها الآن، وهي فترة لا حرب ولا سلم، وإغلاق مضيق هرمز من جهة إيران، والحصار العسكري الأمريكي في بحر العرب، يعني هناك حصار مزدوج أصبح للمنتجين والمستهلكين، وبالتالي المنتج لا يعرف تصدير ما ينتجه من البترول، والمستورد لا يستطيع الوصول إلى هذه المادة. اليوم أصبحت القضية العالمية ليست سعر البترول، أصبحت ندرة الموجود، لأن العرض يتراجع بشكل كبير جدا. هناك نقص في الأسواق تقريبا 600 مليون برميل، بالإضافة إلى ما تم سحبه من الاحتياطيات الاستراتيجية، فنتحدث عن 900 مليون برميل تقريبا. هناك عجز في الاقتصاد العالمي، الاقتصاد العالمي تضرر ما يقارب 600 مليار دولار لغاية الآن. الاقتصاد الأوروبي مثلا يعاني كل يوم خسائر ب 600 مليون دولار. وبالتالي الأردن كما يعيش في هذا العالم، ارتفاع أسعار البترول هي مشكلة عالمية، ليست مشكلة الأردن لوحده، لكن الأردن يمتاز بصفات أفضل بكثير من دول أخرى، حيث أن خطوط الإمداد مؤمنة بشكل تام للأردن، يوجد لدينا مخزون استراتيجي جيد جدا يكفي تقريبا لمدة 70 يوم، يوجد هناك تنويع لمصادر الطاقة في الأردن. سابقا كنا نعتمد على مستوردات الطاقة والغاز بنسبة 96%، اليوم نعتمد بنسبة أقل بكثير تقريبا على الغاز 58%، البترول نستورد تقريبا 90% من حاجاتنا.

0: الأسعار التي ارتفعت عالميا انعكست على أسعار المشتقات النفطية محليا، لكن كان هناك تعامل إيجابي جدا من طرف الحكومة بحيث أنها تحملت النسبة الأكبر من الارتفاع وأجلت الارتفاعات إلى مراحل أخرى حتى تتضح صورة انخفاض البترول أو ما سيحدث من تعقيدات أو حلول في المستقبل لقضية الطاقة. الأردن كما قلت أن مصادر الطاقة التي تعتمد عليها الكهرباء وهي القضية الهامة جدا، لأن تعطل الكهرباء في أي بلد ما يؤدي إلى شلل في الحياة الاقتصادية بشكل عام، لا صناعة ولا سياحة ولا أي منتج يعمل، بالإضافة إلى الضرر الذي يصيب القطاع المنزلي. فهناك 27% من الطاقة الكهربائية مولدة من الطاقة المتجددة، هناك 15% من مشروع العطارات، هناك نسبة تقريبا 5% من غاز الريشي، وهذه النسبة مرشحة للزيادة مع الاستمرار في حفر المزيد من الآبار. هناك مشروع لحفر 80 بئر للوصول إلى إنتاج 550 مليون قدم مكعب في عام 2030-2031، وهذا يعني أننا سوف نكتفي ذاتيا ويوجد لدينا فائض للتصدير ولن نستطيع نستورد الغاز مرة أخرى.
1: نعم أستاذ هاشم. نعم أستاذ هاشم، نود أن نغتنم وجودك معنا لحتى تحدثنا عن تعامل الدول وحكوماتها مع هذا الانفجار في الأسعار. يعني نتحدث دائما من خلال عالم الاقتصاد عن الحماية الاجتماعية الموجهة وأيضا التدخل النقدي، فلدينا تطبيقات لذلك في المملكة الأردنية الهاشمية، لكن بما أنك طرحت هذه النماذج الدولية حدثنا كيف تتعامل معها تلك الدول.
0: معظم الدول لا يوجد لديها سوى التعامل المادي فقط، ما يحدث من ارتفاع على أسعار الطاقة بشكل عام ينعكس على أسعار المستهلكين سواء كانت اقتصادية أو منزلية. لذلك نرى أن مثلا سعر لتر الديزل في أوروبا تجاوز 2 يورو، في الولايات المتحدة الأمريكية وهي أكبر منتج للبترول 13.5 مليون برميل يوميا، ارتفعت أسعار المحروقات البنزين والديزل بنسبة 40%. يعني هناك في دول شرق آسيا أيضا هناك ارتفاعات على أسعار المستهلكين. ليس فقط ذلك، الصناعة ارتفعت تكاليفها أيضا، الغذاء، النقص الذي يحدث في مادة اليوريا و الأمونيا التي تحتاجها مصانع الأسمدة أصبحت لا تستطيع الخروج من منطقة الخليج العربي، لأن 50% تقريبا منها يخرج من منطقة الخليج العربي إلى مصانع العالم. هذا يؤدي إلى نوع من تراجع الإنتاج الزراعي، ويؤدي في النهاية إلى ندرة الإنتاج وارتفاع الأسعار وارتفاع سلة الغذاء بشكل عام. إضافة إلى ذلك هناك التأثير على المعدات الطبية، غاز الهيليوم الذي يخرج من الغاز الطبيعي يستعمل في أجهزة الرنين المغناطيسي في القطاع الطبي. إذن هناك آثار انعكاسات سلبية على معظم دول العالم، إضافة أن قطاع الطيران والسياحة بشكل عام هناك تراجع في الأداء السياحي، لأن كما تحدث مدير وكالة الطاقة الدولية من أسبوعين تقريبا قال أن كمية وقود الطائرات الموجودة في أوروبا تكفي لستة أسابيع، مما أدى إلى تقنين الرحلات أو إلغاء الرحلات أو دمج الرحلات، وأدى في النهاية إلى إيقاف حركة الكثير، عدد كبير من الطائرات عن العمل والحركة توفيرا لوقود الطائرات. هذه الإجراءات التي يتم اتخاذها في دول العالم، منها من تعمل 4 أيام أسابيع والعمل عن بعد والاختصار التنقل والاعتماد على وسائل النقل العامة، كل هذا يصب في مرحلة توفير استهلاك الطاقة. نحن في الأردن الحمد لله يوجد لدينا خطوط الإمدادات مؤملة بشكل كامل، نستورد النفط الخام من العراق ومن السعودية، نستورد الغاز المنزلي المسال وبعض المشتقات النفطية أيضا من السعودية من خليج من ميناء ينبع، وهذه الإمدادات مؤملة بشكل تام. نستورد بعض المشتقات النفطية من محيط منطقة حوض البحر المتوسط عبر قناة السويس، وهذا مؤمن. ويوجد لدينا أيضا مشاريع ربس كهربائي مع دول الجوار. نعم. في حالة وجود نقص تيار كهربائي مصر تزودنا بما نحتاج، وبالتالي نحن بالأردن نحمد الله أننا في أمان من الطاقة، ولم نلجأ إلا إلى إجراءات التقنين أو تقنين الترشيد.

0: الاستهلاك إلا في حالات حكومية، صدر قرار حكومي إلى دوائر الحكومة بالعمل على تقنين استعمال المعدات الكهربائية توفيرا للطاقة.
1: نعم، يعني أستاذ هاشم، هنالك أمور مهمة أشرت إليها، المخزون الاستراتيجي وأيضا البدائل التي أشرت إليها أيضا. الآن هنالك أسئلة ملحة حقيقة، بما أنه لدينا هذه البدائل وأيضا يعني خصوصية اقتصادنا رغم ارتباطها بالاقتصاد العالمي، يعني جعلتنا أبعد من أن نكون في تأثير مباشر أو أزمة خانقة كما هو الحال في بعض الدول سواء في الإقليم أو في العالم. الآن السؤال الملح، لماذا يعني هو الارتفاع الحالي؟
0: بسبب ندرة العرض. لا يوجد عرض، هناك 20 مليون برميل من النفط الخام تخرج من منطقة الخليج العربي أصبحت محجوزة داخل الخليج، والنقص الفعلي تقريبا 13 مليون، لأن السعودية يوجد لديها خط أنبوب شرق غرب يعني يصدر تقريبا 5 ملايين، وهناك أنبوب إماراتي أيضا يصدر 1,800,000 برميل يوميا، وبالتالي هناك نقص في الأسواق 13 مليون برميل يوميا. عندما يتم هذا النقص أصبحت هناك زيادة كبيرة في الطلب مقابل عرض قليل يؤدي إلى ارتفاع. وأيضا هناك اليوم العالم أصبح يعاني ليس من مشكلة السعر، أصبحت قضية السعر قضية ثانوية، القضية الهامة هي ندرة العرض، ندرة المنتج، لا يوجد منتج لشرائه، وبالتالي هناك تنافس بين الدول على شراء كميات البترول التي يتم عرضها في الأسواق الفورية مهما بلغ السعر، وهناك أسعار يتم بيع البترول فيها تتجاوز 200 دولار لبعض الدول التي تحتاج هذه المواد لاقتصادها والمواطنين في بلدها. هذه ندرة العرض، هذا الحصار الموجود على مضيق هرمز يمنع من عودة النفط الخام إلى الأسواق ليكون هناك مزيد من العرض وعودة الأسعار إلى الاستقرار. طالما أن هذا الحصار المزدوج الذي يعاني منه مضيق هرمز موجود، لا يوجد حل لمشكلة البترول، لأن لا يوجد دول تستطيع إنتاج المزيد أو تعويض النقص الحاصل في الأسواق، لأنه نعم. لا يوجد دول منتجة.
1: نعم نعم، يعني أستاذ هاشم، بما أنه تحدثنا عن هذه القضايا الاقتصادية والمؤثرات حقيقة في كل قرار اقتصادي، الآن يعني الضغوط السعرية هي عابرة للحدود، هكذا ننظر إليها في عالم الاقتصاد، ولكن ما أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه سيتطلب ذلك الوقت وأيضا الجهود المضنية على مستوى حكومات، على مستوى قطاعات. الآن الأردن يتأثر بما يحدث في الإقليم وأيضا مع التداعيات في العالم. الآن توقعاتك بالقادم في مواجهة هذه التحديات حقيقة، سواء استمرت هذه التداعيات والظرف الحالي أم يعني تلاشى؟
0: أولا هناك عدة نقاط مهمة، شكرا على هذا السؤال لأنه قضية هامة جدا، أو يوجد لدينا قضية كأردنيين يجب أن نركز على هذه القضايا. هناك تنويع مصادر الطاقة، ثانيا ترشيد الاستهلاك، وسوف أعود عن الحديث عن هذه القضيتين. أولا عودة أسعار البترول للاستقرار لن تكون قريبة جدا، وتحتاج إلى فترة تمتد إلى أشهر إذا تم فتح مضيق هرمز اليوم، لكن طالما المضيق مغلق، طالما أن الأزمة مستمرة ومتصاعدة، وهناك يعني زيادة في حدة ارتفاع الأسعار، لأن هناك زيادة مستمرة في نقص المعروض، وبالتالي هناك عرض هائل مقابل طلب هائل مقابل عرض قليل، فبالتالي الأسعار مرشحة لمزيد من الأسعار. لكن إذا افترضنا أن اليوم تم فتح مضيق هرمز، سوف تتراجع الأسعار بين 80 إلى 90 دولار، وسوف تبقى لعدة أشهر على هذا السعر. لماذا؟ لأن الأسواق يوجد فيها نقص كبير، والكل يريد أن يشتري كميات حتى يعوض المخزون الذي سحبه من مخزونه الاستراتيجي. ثانيا أن هناك تقريبا 80 منشأة بترول تضررت في منطقة الخليج العربي تحتاج إلى صيانة وإصلاح، وقد تمتد هذه الفترة من أسابيع إلى أشهر وفي بعض الأحيان إلى سنوات.
1: نعم.
0: محليا هنا القضية الهامة الآن يجب أن يكون لنا دائما، أنا أقول أن الأزمات تخلق الفرص.
1: نعم.
0: وهذه الأزمة يجب أن تكون فرصة للأردنيين والحكومة الأردنية بشكل خاص في الاعتماد على تنويع مصادر الطاقة. يوجد لدينا الطاقة المتجددة خاصة طاقة الشمس، وهذا الأردن يمتاز بميزة جيدة جدا ليست موجودة في كل الدول. يوجد لدينا 314 يوم تشميس. درجة الحرارة المثالية لتوليد الطاقة الكهربائية من الشمس هي 23 إلى 27، وهذه معظم أيام السنة لدرجات الحرارة، وبالتالي نستطيع توليد كهرباء من الطاقة الشمسية، طاقة مجانية، طاقة ربانية لا تنضب. أيضا طاقة الرياح نستطيع أيضا الاعتماد عليها كعامل مساعد لتوليد الطاقة الكهربائية. الآن نعتمد بنسبة 27% من الطاقة الكهربائية مولدة من الطاقة المتجددة. في عام 2030 سوف نصل إلى 50%، وأتمنى أن نصل إلى أرقام أعلى من هذه النسبة في فترة قريبة، خاصة أن الآن نحن تحت ضغط ارتفاع أسعار البترول بشكل كبير جدا، والتخوف من استمرار هذا الضغط وهذا الارتفاع.
1: نعم.
0: صحيح أن الحكومة تعاملت بإيجابية خلال الشهر الماضي والشهر الحالي في ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وتحملت جزء كبير من هذا الارتفاع حتى لا تضغط على المواطن ولا يعني تزيد تكلفة المشتقات النفطية خاصة البنزين على المواطنين، تحملت جزء كبير من هذا الارتفاع. لكن ليس هذا الحل، يعني أنا دائما أقول علمني الصيد ولا تطعمني كل يوم سمكة.
1: إذا أستاذ هاشم، الرهان اليوم ليس فقط على فتح المضيق أو عودة الأمور إلى ما كانت عليه فقط، بل على قوة أدواتنا الوطنية في التكيف مع كلا السيناريوهين ليبقى الأردن واحد استقرار اقتصادي مهما بلغت ندرة العرض عالميا.
0: نقطة أخرى ترشيد الاستهلاك، وهي قضية هامة جدا. دائما أتوجه لنفسي ولك وللمواطنين الأردنيين أن نعتمد ثقافة ترشيد الاستهلاك، وهي في متناول الجميع، يستطيع الكل إتقانها ويستطيع الكل التعاون معها، لأن في النهاية الاقتصاد في النفقة هو نصف العيش. فعندما نكون اقتصاديين في حياتنا، في استهلاكنا للمحروقات، في استهلاكنا للمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأخرى، في استهلاكنا للكهرباء، نستطيع توفير الكثير، وهذا التوفير بالنهاية
1: رسالة مهمة. نعم.
0: مصلحة المواطن ومصلحة الحكومة. مصلحة المواطن أن يكون هناك توفير في دخله، مصلحة الحكومة التخفيف من المستوردات، لأن هذه العملات الصعبة التي تخرج يمكن الاستفادة منها في مشاريع استثمارية تعود على الوطن والمواطن بالخير والفائدة.
1: نعم، جميل جدا أستاذ هاشم. يعني سؤال الختامي، ونحن نقف اليوم أمام عالم اقتصادي يعاد تشكيله بين ندرة العرض وخنق الممرات، إلى أي مدى يمكننا القول أن الرهان على الإنسان الأردني في مدننا جميعها، في القرى، في البوادي، في كل مكان حقيقة، ومعادلة الثقة بالدينار التي يقودها البنك المركزي الأردني هي التي ستجعل أمن الأردن استثناء إيجابيا في وجه التضخم العالمي؟ وأيضا هل يعني بتوقع من قبلك، هل سنخرج من هذه الأزمة باقتصاد أكثر اعتمادا على الذات وأكثر سيادة في الموارد والطاقة؟
0: نعم، هناك مؤشرات إيجابية كثيرة جدا، خاصة في قطاع الطاقة. أولا، هناك الكثير، يمكن 15 أو 16 اتفاقية تم توقيعها من قبل وزارة الطاقة لمشاريع كثيرة تتعلق بالطاقة المتجددة أو في التعدين. هناك للطاقة الشمسية يوجد تحت الإنشاء 4 أو 5 مشاريع، عندما تعمل سوف ترفد الطاقة الكهربائية بمزيد من الميجاوات وتخفف من نسبة استهلاك الغاز. أيضا هناك مشاريع الغاز الطبيعي، حفر 80 بئر في حقل الريشة للاستفادة من الكميات الغاز المتوفرة ولزيادة الإنتاج، وهذا أيضا يؤدي إلى وقف استيراد الغاز الطبيعي من الخارج. ثانيا هناك أيضا المشروع الذي أو قانون صدر لتحويل الشاحنات والناقلات الكبيرة إلى الغاز الطبيعي بدلا من الديزل، هذا يوفر تقريبا في الاستهلاك 50%، والغاز الطبيعي منتج طبيعي متوفر في الأردن. أيضا هناك الخطط لربط الصناعة الأردنية، وهذه قضية هامة جدا، الاعتماد على الغاز بدلا من الكهرباء أو الديزل، وهذا يؤدي إلى توفير من 40% إلى 60% من كلفة الانتاج الصناعي، يعطيها قوة دافعة للمنافسة داخل الأردن وخارج الأردن، وهذا يعود بالخير على المواطن وعلى الحكومة الأردنية وعلى البلد بشكل عام، لأن هناك الصادرات الصناعة تشكل العمود الفقري للصادرات الأردنية وهي 1.2%، وفي عام 2026 كان هناك قفزة في الصادرات وقفزة في كمية الإيرادات المالية التي تحققت، وهناك زيادة في الانتاج الصناعي 23%. يجب أن نكمل هذا الطريق ونقدم التسهيلات اللازمة للقطاع الصناعي، لأن القطاع الصناعي هو يقود الانتاج الأردني. عندما يتوسع ويستفيد من توفير الطاقة يصبح لديه فائض من الأموال للمنافسة، للتوسع في الاستثمارات، لتشغيل عمالة أردنية، لتحقيق مزيد من إيرادات العملات الصعبة. وهذا في النهاية كله لصالح الحكومة والوطن.
1: يعني فعلا نحن نعول على هذا القطاع الصناعي، ولا ننسى أيضا بأنه يرتبط ب يعني الصادرات. ومستمعينا أيضا كما تحدث الأستاذ هاشم بتحقيق نسب نمو في هذا السياق، أيضا ارتفعت الصادرات، ويعني هذا البديل المهم التفت جلالة الملك ووجه الحكومة إلى تفعيل اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي. ارتفعت الصادرات حقيقة إلى الاتحاد الأوروبي يعني بنسبة تجاوزت ما بين 15% إلى 20% من القطاعات المتعددة حقيقة. إذن أستاذ هاشم، القطاع الصناعي الأردني يبرز كأحد أهم ركائز رؤية التحديث الاقتصادي خاصة.
0: اسمحي لي.
1: نعم.
0: نقطة هامة جدا.
1: تفضل.
0: حتى نصل إلى نقطة التحول في اعتماد القطاع الصناعي على الغاز الطبيعي، يوجد مشروع حكومي ويجب أن يتم التسريع في هذا المشروع، وهو ربط حقل الريشة بأنبوب غاز إلى الأنبوب العربي. عندما يتم ربط هذا المنبع للغاز، المصدر للغاز مع قنوات الاستهلاك، سوف يكون هناك وصول سهل للغاز الطبيعي للمصانع وحتى لمحطات توليد الكهرباء، وتستطيع شركة البترول الوطنية زيادة الانتاج. لديها قدرة الآن لإنتاج 80 مليون قدم مكعب، لكن للأسف لا تستطيع إنتاج هذه الكميات بسبب عدم قدرة نقل هذه الكميات من موقع الانتاج إلى مواقع الاستهلاك. هذا الأنبوب هو الذي يخدم القطاع الصناعي ويخدم
1: أيضا لدينا أستاذ هاشم يعني هذا الربط السككي من خلال مشاريع مع شقيقة السعودية ودول الخليج. أيضا يعني لاحظنا بأن أهداف استراتيجية لربط أيضا موانئ العقبة بالميناء البري، وكذلك الانطلاق نحو الحدود السعودية. خلينا نتحدث عن أيضا هذا الربط اللوجستي، وكذلك ما أشرنا إليه قبل قليل، هذا الأثر على الصادرات نحو أوروبا. الآن الجميع يعول على الأردن ومزاياه ويعني مواجهته لهذه التحديات التي أشرنا إليها قبل قليل، فإلى أي مدى هذه الحلول ستأتي كلها في ظل ما تشهده المنطقة من تبعات اقتصادية لكل هذه التحديات الجيوسياسية؟
0: الأردن سيكون مركز إقليمي للطاقة بلا شك وفي فترة قريبة جدا. لماذا؟ لأن الدول المنتجة للبترول خاصة في منطقة الخليج العربي أدركت أخيرا أنها لن تكون رهينة لمضيق يغلق بسبب قضية ما. هذا الضغط الذي حصل على صادرات هذه الدول علمها درس أن الاعتماد على أنابيب البترول والنقل البري هو أأمن بكثير من اعتماد على ممر يكون بيد دولة ما وتستطيع التحكم في إغلاقه وفتحه إذا أرادت، وحسب صالحها الشخصية، وتحقق الضرر والأذى لكل دول العالم بدون استثناء. فالسعودية والعراق أيضا، السعودية هناك مشروع لإنشاء سكك حديدية تربط المملكة العربية السعودية من خلال الأردن سوريا وصولا إلى تركيا، وهذا سوف يستعمل لنقل البترول، وهذا بالمناسبة معتمد نقل البترول.

0: قلتي دول أوروبا خاصة الدول التي لا يوجد لديها سواحل أو موانئ على البحار تعتمد هذا الأسلوب، وهو تعتمد أيضا الصين. فبالتالي هذا هو أحد المشاريع الناجحة جدا، والتي من المؤمل أن تنتهي دراسة الجدوى والدراسات الفنية مع نهاية العام الحالي. هناك قرار اتخذ بالأمس في العراق بمد أنبوب بترول من البصرة إلى بالمرحلة الأولى إلى مدينة الحديثة. الحديثة هي تجمع بترولي في العراق، ومن الحديثة سوف يمتد أنبوب إلى العقبة، وأنبوب آخر إلى تركيا، وأنبوب آخر إلى ميناء بانياس السوري. هذه مشاريع الربط الطاقة جدا حيوية للدول المنتجة ودول العبور والدول المستهلكة، لأن يعطي نوع من أمان الطاقة للدول العالم كله، الدول المنتجة والدول المستهلكة أيضا. فهذا المشروع سوف يعني ينعكس على الأردن إيجابا، أن الأردن هي ممر للغاز الذي يأتي من قطر إلى سوريا بواسطة الأنبوب العربي. هناك الغاز المصري الذي يأتي من مصر أو كان يذهب إلى سوريا ولبنان، وكان مخطط له الوصول إلى تركيا عبر الأردن أيضا.
1: نعم.
0: هناك محطة التسييل والتخزين في العقبة أيضا. هناك الآن يتم بناء مستودعات الغاز الطبيعي في العقبة. كل هذه القضايا في النهاية تصب لمصلحة الأردن ليكون مركز إقليمي للطاقة في المنطقة، وبالنهاية هذا يحقق أولا سمعة دولية للأردن، إضافة إلى المكسب المادي من رسوم العبور، وأيضا نحصل على منتج من البترول منخفض السعر. وبالتالي هذه الخدمات التي تقدم من تعاون هذه الدول في النهاية يصب في مصلحة الجميع، ويحقق أمان الطاقة لكافة الدول منتج أو مستهلك. والأردن أيضا لديه يعني تراكم الخبرة في هذا الموضوع، يساعد بشكل كبير جدا في إنجاز المشروع بفترة سريعة. لا ننسى مشروع سكة الحديد الذي تم توقيعه لربط مناجم الفوسفات والبوتاس في العقبة لنقل هذه المنتجات، وهذا يوفر الكثير من الأموال وصيانة الطرق، و كل هذه تعود بالنهاية على مصلحة المواطن الأردني.
1: كل الشكر للخبير الاستراتيجي في شؤون الطاقة الأستاذ هاشم عقل على هذه القراءة العميقة والشفافة التي وضعنا من خلالها في قلب المشهد بين ندرة العرض العالمي وحصانة أدواتنا الوطنية. كل الاحترام والتقدير، إن شاء الله لنا وقفات قادمة في عالم الاقتصاد
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا،
1: يا أهلا. ومعكم مستمعينا الأعزاء من خلال ملفات عالم الاقتصاد. ونرحب بالأستاذ الدكتور فاضل الزعبي الخبير الاقتصادي، وهو أيضا مستشار منظمة الأمم المتحدة للأغذية. مساء الخير أستاذ فاضل.
2: مساء الخير
1: دكتور فاضل. يعني عندما نتناول هذا الملف خنق الممرات والمخاوف الدولية، نتحدث عن هندسة الأمن الغذائي في ظل أزمات الإقليم والعدوى السعرية. الأمم المتحدة رفعت صوت التحذير من خنق الاقتصادات جراء انسداد الممرات المائية. الجميع يراقب هرمز كشريان يعني للنفط وأيضا لإمدادات الغذاء حقيقة، وأنت دائما تحذر من تعطل وصول الأسمدة ومدخلات الإنتاج الزراعي. كيف تتعامل دول العالم اليوم مع هذا التهديد؟ وهل نحن أمام خطر ندرة الغذاء أم خطر عجز المواطن عن شرائه بسبب جنون الأسعار، نتحدث محليا وأيضا دوليا؟
2: شكرا إليك. هو حقيقة يعني خليني أوصف الأزمة كلياتها.
1: نعم.
2: وخطر الغذاء بأنها راح تكون مأساة بروتينية، أزمة بروتين، وهذا يتحقق من بفضل أو مش بفضل، بسبب نقص البروتين النباتي المتاح من القمح والذرة وغيرها، واللي سببها طبعا ما يسمى بأزمة التدفق، أزمة التدفق الأسمدة. إحنا في عنا صدمة عرض مركبة، طالت أسواق الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد ثلاثة مع بعض، وهذا لغاية الآن انعكس

0: بشكل مباشر بارتفاع أسعار الغذاء عالميا بما يقارب بين 30 إلى 35%. طبعا نتيجة زيادة كلف مدخلات الإنتاج والطاقة والأثمدة والشحن، وهذا يؤثر بشكل كامل على الدول المستوردة الصافية للغذاء والطاقة.
1: نعم.
0: لذلك احنا بإمكاننا نشمل الأزمة ونتحدث بأنه بيئة الأزمة الحالية هي أزمة تدفق أكثر من كونها أزمة نقص كميات لغاية الآن، لذلك تأثيرها سريع ومباشر على الأسعار والتكاليف. لكن الإتاحة الغذائية وتوفر الغذاء اللي ما زال متحقق لغاية الآن بفضل المخزونات الاستراتيجية، هذا راح يكون في تحدي في القدرة على تحمله وفي القدرة على استدامته. ونعرف تماما
1: أن
0: إذا استمرت أسعار السماد تحديدا اليوريا من 400 دولار طن صار 700، أوكي ما وصل للدرجة اللي وصلها في أوكرانيا 1000 دولار، لكنه هذا أيضا رقم عالي جدا، راح يؤدي إلى حالة من حالتين: إما استخدامه حسب الأصول وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات من القمح تحديدا والذرة، وإما عدم استخدامه من المزارعين، وبالتالي راح يصير في عنا نقص في الإنتاجية.
1: نعم.
0: ما راح ينتجوا نفس القدرة، معنى ذلك أنه المعروض راح يكون واللي الأزمة يعني الأزمة راح تكون تكلفة الغذاء يعني ونقص في الإمدادات.
1: نعم، يعني هذا يتقاطع تماما مع ما ذكره الأستاذ هاشم عقل حول ندرة العرض، فالتدفق المتعثر يصنع ندرة مصطنعة ترفع الأسعار حتى لو كانت المستودعات ممتلئة. دكتور فاضل، هل الحل اليوم في الاعتماد الكلي على الذات وتوطين سلاسل الغذاء أم في فتح ممرات بديلة؟ حدثنا والسادة المستمعين في سياق هذه المعادلة.
0: طبعا الآن الدول بالعالم هي تقريبا خليني أسميها ثلاثة فئات من ناحية ردة فعلها.
1: نعم.
0: عندنا الدول الغنية اللي تستطيع تحمل فرق السعر، عندنا الدول اللي إمكانياتها أقل ولكن أخذت إجراءات استباقية تعلمتها من كورونا ومن حرب البحر الأسود، يعني حسنت إدارة المخزون الاستراتيجي، نوعت مصادر الاستيراد، دعمت الإنتاج المحلي، استثمرت في الطاقة المتجددة، قللت الهدر الغذائي، حسنت كفاءة استخدام الموارد. ولكن لا تنسي أنه هاي وسادة الأمان المخزون الاستراتيجي هذه إلى فترة تحميك لثلاثة أربعة أشهر في معظم المواد اللي تكون السلة الغذائية إلا بالقمح لأكثر من ذلك.
1: نعم.
0: تتحمل لفترة.
1: صحيح.
0: هذه الفترة راح ترجع تكون هي مهدد. وطبعا عندك الفئة الثالثة خليني لا أنساها اللي هي ما قدرت تأخذ إجراءات استباقية نتيجة الضعف في ميزان المدفوعات اللي بتعاني منه.
1: يعني خلينا نصطلح عليها دول هشة، دول أزمات.
0: هي حتى في دول لا ما عندها أزمات وما عندها أزمات أمنية بس عندها نقص في ميزان المدفوعات.
1: نعم.
0: ميزانها هشة اقتصادية خلينا
1: نحكيها.
0: فبالتالي ما بيمكنها حتى من مواكبة الأسعار الجديدة. وخليني يعني أذكر نقاط بسيطة ممكن تعطينا.
1: طب قبل لا تذكر النقاط دكتور فاضل إذا سمحت لي، هذا التصنيف عن جد دقيق ويعني يدفعني بهذا السؤال: نحن أمام حقيقة يعني مستمعين الكرام من خلال هذا التشخيص والوصف والتصنيف. الأردن إذا استثمر بما لديه وأيضا مر كحاله يعني حال الكثيرين من دول العالم حقيقة بعد أزمة كورونا، أين نحن من هذه التصنيفات؟
0: لا إحنا بكل بساطة إحنا في موقع آمن جدا.
1: نعم.
0: لعدة أسباب بتوجيهات جلالة سيدنا من عام 2021 اللي ركز على أنه الأردن يكون مركز إقليمي للغذاء، واللي دعا إلى وضع إطار قانوني يتعاون مع الأمن الغذائي واللي نتج عنه من الرؤية التحديد الاقتصادي مجلس الأعلى للأمن الغذائي ووضعت استراتيجية الأمن الغذائي، وأيضا اتخذنا إجراءات استباقية على سبيل المثال في مخزون القمح اللي والشعير اللي الدولة هي أو القطاع العام هو اللي بيستورده، صار عندنا مخزونات تتراوح بين 9 إلى 12 شهر. طبعا

0: عناصر السلة الغذائية، وفي عندنا ما يقارب من 3 إلى 4 أشهر تختلف حسب المادة، سواء من الزيوت من اللحوم من غيرها. وخليني أضيف نقطة أخرى، إنتاجنا الغذائي الداخلي كمان زاد، وهذا يشكل أيضا حائط صد وأمان في مثل هذه الظروف. فبشكل عام إحنا في وضع آمن، وفي نفس الوقت الإجراءات تحدث. لدينا كل أدوات المراقبة والرصد، لدينا مرصد إقليمي للغذاء للأمن الغذائي، لدينا لوحة رصد للأمن الغذائي في مركز إدارة الأزمات. فلدينا كل العناصر التي تؤهلنا من القيام بواجبنا.
1: يعني الأردن قدم نموذجا للدولة التي تغلبت بالحكمة على قلة الموارد، وحجزنا هذا المكان في الفئة الثانية. أردت أن تتحدث عن نقاط مهمة ونود أن تختزلها دكتور فاضل بنصيحة دولية حتى يعني لا تتراجع الفئات، خصوصا يعني من الفئة الثانية إلى الثالثة في ظل استمرار هذه التبعات للأزمة في الإقليم وأيضا خنق الممرات.
0: يعني اللي أنا كنت حابب أحكي فيه إنه ما يتم حاليا من تأخير في سلاسل الإمداد، يعني بدأ يؤثر على دول كثيرة. على سبيل المثال في مناطق اللي بحاجة إلى الإعانات والإغاثة الدولية شكل التأخير يصل إلى حد الشهر لوصول المعونات الإغاثية لهذه الفئات المستفيدة. رفع الأسعار تقريبا ضعف، ولما تتحدث عن رفع الأسعار بالضعف كون الموارد محددة من الدول المانحة، فمعنى ذلك أنك تشتري نصف ما كنت تشتريه، ومعنى ذلك أنك تصل إلى نصف العدد اللي كنت أنت تصل له سابقا. هذا بشكل عام. الشكل اللي أنا بدي أحكي فيه أو النصيحة زي ما أنت حكيتي، إنه إحنا هذا وضع ممتاز، لكن يجب أن لا يجعلنا نطمئن، يجب أن يجعلنا نعمل أكثر من أجل دعم الزراعة والإنتاج المحلي في باقي مفردات السلة حتى نحقق نسب اكتفاء أعلى. يعني إحنا مثلا في اللحوم البيضاء والبيض المائدة محققين نسبة عالية جدا، في الحليب محققين نسبة عالية جدا، في الخضروات أكثر من حجمنا وبإمكاننا نصدر أكثر من احتياجنا وبإمكاننا نصدر، والفواكه أيضا. هذه النسب يجب أن تمتد أسوة بما حصل في الثروة الحيوانية. كان إنتاجنا 25% من احتياجنا، الآن فاق 40%، ويجب أن نرفع هذا الرقم أيضا حتى نؤمن الكالوريات أو السعرات الحرارية اللازمة لكل إنسان في ظل اضطراب سلاسل الإمداد العالمية اللي للأسف تنعكس فورا على السوق المحلي وبتزيد من الضغط على الفئات الهشة.
1: إذن دكتور فاضل الزعبي، وضعت يدك على الحقيقة المرة للعدوى السعرية. ارتفاع الأسعار للضعف يعني حسابيا ونفسيا انخفاض القوة الشرائية للفرد إلى النصف، وهذا ما يضع ضغوطا هائلة على مستوى المعيشة العالمي. إذن هي معادلة قاسية مستمعينا الكرام التي طرحها الدكتور فاضل الزعبي، وهي هذه الحقيقة التي أشرنا إليها. عندما تضاعف أزمة التدفق الأسعار فهي عمليا تصادر نصف قدرة الفرد الشرائي وتضعه أمام تحدي الكفاية. كل الشكر والتقدير لكم سعادة الأستاذ الدكتور فاضل الزعبي السفير الأممي السابق والخبير الدولي في الأمن الغذائي على هذه المكاشفة الدولية الصريحة والعميقة من خلال عالم الاقتصاد. شكرا لك. ومستمعينا الكرام، في ختام رحلتنا اليوم في عالم الاقتصاد طفنا بين أروقة مدننا الصناعية مع عطوفة الأستاذ عباد ياسين رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية، حيث السواعد الأردنية تبني أنسنة الإنتاج وتتطلع للعالمية، وعرجنا على حصانة عملتنا وسيادتنا الطاقية مع الأستاذ

0: هاشم عقل وطرح كيف واجه الأردن ندرة العرض العالمي، وختمنا مع الدكتور فاضل الزعبي بقرع ناقوس الخطر حول أزمة التدفق التي تلتهم القوة الشرائية. إذن مستمعينا، الرسالة الأهم من عالم الاقتصاد أن الأردن ورغم أمواج الغلاء وتلاطم الممرات المائية يثبت يوما بعد يوم أنه دولة المنعة بالاستباق في المخزون وبالحكمة في الإدارة وبالرهان الدائم على وعي وصمود إنسانه. شكرا لكم مستمعينا الكرام على هذه المتابعة، شكرا لزملائي من التنفيذ الهندسي وجدي نصراوين، وأيضا من السوشيال ميديا مصعب زيدان، وهذه تحياتي إنعام الحويان. نلقاكم السبت المقبل بإذن الله، ليبقى الأردن دائما وطنا يفيض بالخير والمنعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عالم الاقتصاد. إعداد وتقديم إنعام الحويان.

الثانية تماما ساعتنا الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم والتي يقدمها لحضراتكم رامي العواودة. وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يستقبل ولي عهد البحرين في العقبة، وجلالته يؤكد وقوف الأردن مع البحرين ودول الخليج. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي الأوضاع الإقليمية وجهود إنهاء التصعيد في المنطقة. استشهاد 5 أشخاص في غارتين للطيران الحربي الإسرائيلي على إقليم التفاح وكفر الدجال جنوب لبنان. المهلة القانونية لتقديم إقرارات ضريبة الدخل تنتهي يوم غد الأحد، والضريبة تدعو المكلفين إلى تسديد المستحقات تفاديا للغرامات. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني سمو الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. وتناول اللقاء الذي عقد في مدينة العقبة متانة العلاقات الأخوية بين المملكتين وسبل توطيدها في مختلف المجالات. وأكد جلالة الملك وقوف الأردن مع البحرين ودول الخليج، مشددا على أن أمن دول الخليج العربي محوري لأمن واستقرار الإقليم. وأشار جلالته إلى ضرورة تكثيف الجهود لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن أي اتفاق لإنهاء الحرب يجب أن يضمن أمن الدول العربية. وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية للتعامل مع التبعات الاقتصادية للتصعيد الأخير في المنطقة. من جانبه أشاد ولي العهد البحريني بمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك وتضامنه مع البحرين، مشيرا إلى أهمية مواصلة العمل على فتح المجالات لبناء فرص واعدة للتعاون بين البلدين. أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو ريبيو، وبحث الصفدي وريبيو تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المستهدفة إنهاء التصعيد في المنطقة ومعالجة انعكاساته الإقليمية والدولية على الأسس التي تضمن الأمن والاستقرار الدائمين. نفت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة بتاريخ 14 من الشهر الحالي. وأكد بيان صادر عن الوزارة أن الأوقاف هي الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن مواعيد وتفاصيل ترتيبات موسم الحج للحجاج الأردنيين، إضافة إلى حجاج عرب 48، وذلك ضمن القنوات الرسمية المعتمدة. وشددت على أنه لا علاقة لجمعية وكلاء السياحة والسفر بأي من ترتيبات شؤون الحج أو تنظيم قوافل الحجاج، موضحة أن جميع الإجراءات المتعلقة بالحج تتم بإشراف مباشر وحصري من قبل الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية. وإلى آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 7 شهداء و27 إصابة. وبينت المصادر أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم حتى هذه اللحظة. وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مواطنين من طول كرم بعد مداهمة منزليهما في عمارة سكنية في محيط مخيم نور الشمس شرق مدينة طول كرم، فيما هاجم إسرائيليون مزارع لتربية الدواجن في بلدة قصرى جنوب نابلس وسط اندلاع مواجهات في المنطقة وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع عقب اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة. يواصل الجيش الإسرائيلي في لبنان توسيع نطاق عملياته العسكرية عبر سلسلة من الغارات الجوية والإنذارات الموجهة إلى السكان في جنوب لبنان، وأصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء لتسع قرى في جنوب لبنان، بينما أدت غارتين نفذهما الطيران الحربي الإسرائيلي على إقليم التفاح وكفر الجال جنوب لبنان صباح اليوم إلى استشهاد 5 أشخاص. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: رغم سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله منذ 17 نيسان، ثم تمديده بعد مباحثات مباشرة جمعت سفيري لبنان وإسرائيل في واشنطن، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ هجمات خصوصا على جنوب لبنان توقع شهداء وجرحى. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم عن سقوط 13 شهيداً و32 مصاباً في غارات إسرائيلية استهدفت بلدات حبوش وزرايرية وعين بعال في جنوب البلاد. مصدر أمني لبناني قال إن الطيران الإسرائيلي نفذ غارات طوال الليل وحتى الصباح على 4 بلدات، فيما قصفت بالمدفعية الثقيلة 6 بلدات أخرى، ونفذت تفجيرات في مدينة الخيام، موضحا أن الجيش الإسرائيلي طالب بإخلاء 9 بلدات جنوبية في النبطية فورا، مبررا ذلك بما وصفه بخرق الاتفاق من قبل حزب الله، في حين يواصل تنفيذ عمليات هدم وتفجير للبنية التحتية في المناطق الحدودية. وتتبادل إسرائيل وحزب الله الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، ويعلن الحزب تنفيذ عمليات تستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلية في جنوب لبنان أو إطلاق صواريخ ومسيرات نحو شمال إسرائيل. وأعلن أمس في سلسلة بيانات عن هجمات على القوات الإسرائيلية داخل بلدات لبنانية قريبة من الحدود، لا سيما بالطائرات المسيرة، رداً على خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار. وأدت الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ اندلاع الحرب في 2 آذار إلى استشهاد أكثر من 2600 شخص وفقاً لوزارة الصحة، من بينهم 103 مسعفين وعاملين في القطاع الصحي.
0: وإلى آخر تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، حيث قال مسؤول عسكري إيراني اليوم إن تجدد الحرب مع الولايات المتحدة احتمال وارد. إلى ذلك أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم رضاه عن المقترح الجديد الذي قدمته إيران عبر إسلام أباد. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: في ظل استمرار تعثر المباحثات الأمريكية الإيرانية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، قال مسؤول عسكري إيراني إن تجدد الحرب مع الولايات المتحدة احتمال وارد، وقد أظهرت الوقائع أن الولايات المتحدة لا تلتزم بأي وعود أو اتفاقيات. ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن محمد جعفر أسدي نائب رئيس التفتيش في مقر خاتم الأنبياء القيادة المركزية للقوات المسلحة قوله إن تجدد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران احتمال وارد، وقد أظهرت الوقائع أن الولايات المتحدة لا تلتزم بأي وعود أو اتفاقيات. وأضاف القوات المسلحة مستعدة بالكامل لأي مغامرة أو أي عمل متهور من جانب الأمريكيين. ويسري منذ 8 من الشهر الماضي اتفاق لوقف إطلاق النار بعد نحو 40 يوما من الضربات الإسرائيلية الأمريكية على إيران ورد طهران بهجمات طالت دولا عدة في المنطقة. هذا وتراوح الجهود الدبلوماسية مكانها في ظل تباعد مواقف الطرفين وفرض واشنطن حصارا بحريا على موانئ إيران، مع مواصلة الأخيرة إغلاق مضيق هرمز عمليا أمام الملاحة البحرية. وكانت إيران قدمت اقتراحا جديدا للتفاوض عبر باكستان التي تطلع بدور الوسيط بين واشنطن وطهران من دون أن ترشح أي تفاصيل عن مضمونه.
0: أشار وزير الدفاع الألماني إلى أن إعلان واشنطن عزمها سحب الآلاف من قواتها من ألمانيا خلال عام كان متوقعا، مؤكدا ضرورة أن تبذل أوروبا المزيد من الجهود لتعزيز أمنها. وكان قد أمر وزير الدفاع الأمريكي بسحب نحو 5000 جندي من ألمانيا خلال عام، ما يمثل قرابة 51% من القوات الأمريكية المتمركزة في الدول الأوروبية. وعودة إلى محلياتنا، حيث أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم على واجهتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا، إذ تمكنت وحدات حرس الحدود من خلال المراقبة من رصدها والتعامل معها وإسقاط حمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم تنفيذ مشروع إنشاء مسارات مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية على طريق الخدمة الأيسر طريق المطار في محافظة العاصمة، وذلك لمدة تقدر بنحو 60 يوما لحين استكمال الأعمال. وأوضحت الوزارة أن تنفيذ المشروع يستدعي إغلاق جزء من طريق الخدمة الأيسر ابتداء من ما بعد جسر مأدبة وحتى ما قبل منطقة آيكيا الأردن، مؤكدة أن الإغلاق سيقتصر على الطريق الخدمي الموازي للطريق الرئيسي. ويأتي هذا الإجراء ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية وتشجيع أنماط التنقل النشط، بما يسهم في ترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة وتحسين جودة الحياة لمستخدمي الطريق. تنتهي يوم غد الأحد المهلة القانونية لتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن عام 2025 وتسديد الضريبة المستحقة عليها، ودعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين إلى استغلال الأيام المتبقية لتقديم إقراراتهم وتسديد المستحقات تفاديا للغرامات المنصوص عليها في القانون، والتي تشمل ضريبة إضافية لعدم تقديم الإقرار وغرامة نسبتها 4% من قيمة الضريبة المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه. وأعلنت الدائرة أن جميع مديرياتها ومراكزها في مختلف أنحاء المملكة ستكون مفتوحة اليوم لتمكين المكلفين من تقديم الإقرارات وتسديد الضريبة إلكترونياً. ونصل إلى الحالة الجوية، حيث يكون الطقس اليوم دافئا في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية الشرقية معتدلة السرعة تتحول إلى شمالية غربية بإذن الله تعالى. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة الملك يستقبل ولي عهد البحرين في العقبة، وجلالته يؤكد وقوف الأردن مع البحرين ودول الخليج. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي الأوضاع الإقليمية وجهود إنهاء التصعيد في المنطقة. استشهاد 5 أشخاص في غارتين للطيران الحربي الإسرائيلي على إقليم التفاح وكفر جال جنوب لبنان. المهلة القانونية لتقديم إقرارات ضريبة الدخل تنتهي يوم غد الأحد، والضريبة تدعو المكلفين إلى تسديد المستحقات تفاديا للغرامات. سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء في دائرة الأخبار والزميل خالد أبو زيد من الهندسة الإذاعية، ومني مقدم النشرة رامي العواودة، ودمتم في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

مساء الخير مستمعينا في حلقة جديدة من اللقاء المفتوح. كما تعودنا من كل أسبوع أن نضع القضايا التي تمس حياتنا اليومية تحت مجهر القانون. نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. تستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo، وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون JRTV كلمة واحدة عبر الهواتف الذكية، وسنكون معكم عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. دائما بالبداية نحيي الزملاء في فريق العمل، الزميل محمد عبادات من الهندسة الإذاعية، تحية للزملاء من السوشيال ميديا، وسأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي. يسعد مساكم. وفي مناسبة يوم العمال العالمي لا نقف عند حدود الاحتفال، بل نفتح ملف أكثر عمق، حقوق العامل بين النصوص القانونية والتطبيق على أرض الواقع. هل أنصفت

0: تشريعات العمال؟ وهل يواكب قانون العمل الأردني التحولات المتسارعة في سوق العمل؟ وماذا عن الأجور، الرقابة، العدالة، وأيضا الفئات الأكثر هشاشة؟ نناقش اليوم هذه الأسئلة لكن من منظور تشريعي. أيضا نسلط الضوء على دور المؤسسات الحقوقية وفي مقدمتها بيت العمال في الدفاع عن حقوق العمال، تعزيز الوعي القانوني. وأكيد بالبداية بيسعدنا نرحب بضيفنا من داخل استوديوهات الإذاعة الأردنية، عطوفة حمادة أبو نجمة، المدير العام لبيت العمال وأحد أبرز الخبراء في التشريعات الخاصة بالعمل. أهلا وسهلا فيك عطوفتك، وشرفتنا من داخل استوديوهات الإذاعة الأردنية.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا، شكرا لكم.
0: يعني بالبداية اليوم ونحن في يوم العمال العالمي، دلالات هذا اليوم تشريعيا، هل ما زالت الرسالة الأساسية ليوم العمال العالمي حاضرة في التشريعات؟ هل نحتفل بالحقوق أم نراجع هذه الحقوق؟
1: شكرا لكم. طبعا في هذه المناسبة نحيي جميع عمالنا وعاملاتنا في كافة مواقع العمل، وأيضا نحيي أصحاب العمل والمؤسسات المشغلة للعمال الأردنية في أيضا في كافة المواقع، ونبارك للوطن بهذه المناسبة. لما نتحدث عن العمل، العمل هو جزء من منظومة الحياة، ولا يمكن لأي مجتمع أن يعمل وأن يؤسس لدولته دون العمل بجد واجتهاد. وإحنا بنعرف أنه العمال في الأردن قدموا على مدار العقود الماضية الكثير مما ساعد وساهم في بناء الدولة الأردنية. أردنيين، عمال أردنيين وغير أردنيين أيضا، نحن نحترم وجود العمال الوافدة في الأردن وهي نسبتها ليست بسيطة، وأيضا قدمت ونكبر فيها هذا الجهد وهذه المساهمة في اقتصادنا الوطني. أكيد على المستوى التشريعي، التشريعات الأردنية آخر تشريع صدر ونعمل فيه، ما زلنا نعمل به حتى الآن، هو عام 2016، وهذا التشريع أكيد كان في ذلك الوقت وما زال تشريع عصري يحاكي كافة قضايا العمل والعمال، الحقوق العمالية، تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، طبيعة تنظيم برامج التشغيل والتدريب المهني، السلام والصحة المهنية، وقضايا أخرى متعددة. التشريع الأردني عالج كل هذه القضايا في ضوء معايير العمل الدولية، معايير العمل الدولية اللي وضعتها منظمة العمل الدولية، وإحنا الأردن جزء من هذه المنظومة وأعضاء في منظمة العمل الدولية منذ عام 1956، وانضمينا إلى عدد كبير من الاتفاقيات الدولية التي تحدد أهم المسارات التشريعية التي يجب أن يلتزم بها الأردن، وصادقنا على 26 اتفاقية دولية من أهم الاتفاقيات اللي أصدرتها منظمة العمل الدولية. هذا شيء مهم جدا، لأن الدول عادة هي تعمل في ضوء هذه المعايير الدولية، والأردن ملتزم بشكل عام. يعني هناك بعض الثغرات وبعض الأمور ممكن نحكي فيها، ولكن الأردن بالمجمل لديه منظومة تشريعية تواكب هذه المعايير. ولكن أكيد إحنا بنعرف منذ عام 2016 إلى الآن تغير سوق العمل، وحتى الاقتصاد، ليس سوق العمل في الأردن ولكن في العالم كله،
0: مستوى العالم،
1: والاقتصاد أصبح يعني متداخل، وأصبحنا في زي ما بنحكي في قرية صغيرة. العمل في الأردن قد يكون متشابك في أعمال أخرى، العمل عبر الإنترنت، العمل عن بعد، العمل بالخوارزميات، بالتطبيقات وما إلى ذلك. هاي كلها هاي القضايا أصبحت مستحدثة، ولم يكن يراعي التشريع الأردني وغير الأردني أيضا في كل دول العالم، لم يكن يراعي هذه الأوضاع الجديدة التي استحدثت. ونشوف أعمال جديدة نشأت، أعمال تلاشت بطبيعة الحال بطبيعة تغير هذا الاقتصاد ونوعية الخدمات ونوعية المؤسسات والشركات والمصانع وما إلى ذلك. وبالتالي نحن بحاجة إلى تطوير هذه التشريعات. جرت مؤخرا مثلا في الأعوام الأخيرة مجموعة من التعديلات على القانون، كان آخرها في عام 2023 وقبلها 2019، أضيفت فيها مثلا تعريف للعمل المرن اللي هو ممكن يكون عمل عن بعد، عمل جزئي، عمل وأيضا أضيف فيها قضايا تتعلق بال

0: تنظيم علاقة العمل، خاصة فيما يتعلق بما يمكن أن يسمى بالعنف والتحرش في مواقع العمل، تنظيم العلاقة المتعلقة بالمفاوضات، المفاوضات الجماعية وما إلى ذلك، كلها قضايا يعني حاول قانون العمل الأردني أن يحاكيها، ولكن أكيد نحن بحاجة إلى جهد أكبر حتى نطور هذه التشريعات.
1: عطفتك اليوم، لماذا يشعر كثير من العمال أو لا يشعر العمال بالحماية بالرغم من وجود القانون؟
0: طبيعي، تشريعات العمل في كل العصور وفي كل الأوقات وفي كل الأماكن وفي كل الدول هي متشابهة. بمعنى نحن نضع التشريع والتشريع ينظم علاقة ويحدد الحقوق ويعاقب على المخالفات. هذا التشريع، هذا دور التشريع، ويحاول أن يجد نوع من التوازن في العلاقة بين صاحب العمل والعامل، لأنه هاي علاقة فيها يعني ممكن أسميها تضارب مصالح. العامل يبحث عن عمل ليحصل من خلاله أجر مجزي، وصاحب العمل يبحث عن عامل يؤدي له العمل ويساهم في أرباح ونجاح شركته أو مؤسسته. وبالتالي قانون العمل بطبيعته هو وضع لحماية الحقوق وبشكل خاص حقوق العامل، لأنه الأصل صاحب العمل هو صاحب السلطة في مؤسسته. جاء قانون العمل ليرفع من سوية قدرة العامل على حماية نفسه في مواجهة سلطة صاحب العمل، وبالتالي ليجد هذا التوازن. أكيد مش كل أصحاب العمل واحد، هناك من أصحاب العمل منهم ملتزمون بالقانون، هناك منهم قد يخالفوا أحكام القانون، وبالتالي العملية ليست مشكلة في التشريع نفسه بالأصل في الغالب طبعا، ولكن في طريقة تطبيق القانون قد يكون بعض الناس غير ملتزمين بالقانون، وبالتالي يلجأ العامل إلى القضاء. ومنشوف القضاء في الأردن تقدم على مدار السنوات الماضية في مجال القضايا العمالية، والقضاء ينظر في القضايا العمالية وفق قانون العمل اللي بيحدد الحقوق والواجبات والالتزامات والعقوبات وما إلى ذلك. وهذا الأمر قد لا يكون في بعض الأحيان مرضي لطرف أو لآخر، لأنه قضايا هاي، وبالتالي هناك عوامل إثبات الحق وصدور القرار لمصلحة الطرف على آخر وما إلى ذلك، وهذه عملية طبيعية في مجال الحقوق سواء عمالية أو غير عمالية. فالقضاء هو الحسم، وإحنا نثق في قضائنا، والقضاء الأردني تعرفوا كيف تطور على مدار السنوات الماضية وحقق إنجازات مهمة، وصار في عيننا قضاء تقريبا مختصين في القضايا العمالية منظروا في هذه القضايا الآن. ولدينا سلطة أجور أيضا هي تابعة لوزارة العمل، ولكن تنظر في القضايا المتخصصة في الأجور بأسلوب العمل القضائي بنفس الأسلوب، ولكن أيضا بإجراءات مستعجلة. ولهذا السبب عندما نتحدث بأنه القانون وحده أكيد هو لا يكفي، ولكن ما المهم في القانون أن يكون هناك التزام ووعي بأهمية الالتزام بالقانون. مهما بلغت دقة الصياغة القانونية، إذا لم يكن هناك وازع ذاتي بالالتزام بالقانون سيكون هناك اختلالات، ولكن أكيد الردع هو في الإجراءات القضائية. في عنا مفتشين عمل تابعين لوزارة العمل يراقبوا على مدى التزام المؤسسات وبشروط والحقوق العمالية وشروط مثلا السلامة الصحية المهنية، وهناك تفتيش واسع بيؤدي هذا الدور، وبالتالي هذه الأساليب اللي بتم من خلالها ضبط التزام بالقانون.
1: عطوفتك اليوم الثقافة القانونية قديش يعني وجودها مهم للعامل، لحتى ممكن يعرف يقاضي، يعرف ممكن أنه يعرف ما له وما عليه من حقوق وواجبات.
0: هاي قضية مهمة، لأنه للأسف في كثير من الأحيان إحنا ما بننتظر من العامل أن يكون يعني ضليع بالقانون، لأنه هذا مش واجبه. صحيح هو مهم أن يطلع، ولكن بتعرف الصياغات القانونية أحيانا بتكون صياغة دقيقة، يعني أحيانا لا يفهم بعض تفاصيلها إلا المختصين، وبالتالي هو دائما العامل وصاحب العمل أيضا بحاجة إلى مشورة قانونية، وفي نفس الوقت بحاجة إلى تبسيط القواعد القانونية. بنشوف إحنا هناك مؤسسات حكومية وغير حكومية تعمل بجهد على تبسيط القواعد القانونية موجودة في قانون العمل، سواء من خلال أساليب مبسطة إعلامية قد تكون في جلسات، مثلا في عنا الاتحاد العام للنقابات العمال خاصة في الفترة الأخيرة بذل جهد جيد في تنظيم دورات ونشاطات.

0: تحفز العمال على أن يعوا أكثر بحقوقهم العمالية وكيف يمكن أن يطالبوا فيها. وهناك طبعا جهود وزارة العمل وهناك جهود منظمات المجتمع المدني، كل هاي مجتمعة هي لها دور مهم جدا في التوعية، ولكن لازم نعترف بأنه ما زالت هذه الجهود قاصرة يعني عن الوصول لجميع العمال. احنا بنعرف سوق العمل الأردني واسع، لدينا عمال أردني وعمال وافدين ما يقرب من حوالي 3 ملايين عامل في مجموعهم تقريبا، وبالتالي بحاجة إلى أساليب مستحدثة أكثر. التكنولوجيا الآن بدأت تساعد في ذلك، بنشوف وسائل التواصل الاجتماعي ممكن استخدامها ليس فقط في اللقاء المباشرة، لأن اللقاءات المباشرة تعودنا عليها في عقود ماضية أصبح يعني هي محدودة الأثر لأنها محدودة في عدد محدد من الناس، ولكن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي صارت في إمكانية أوسع، الوصول إلى العاملين من خلال منصات معينة، وبنشوف إحنا في منصات متعددة سواء حكومية وغير حكومية تساعد في ذلك. فالثقافة العمالية شيء مهم جدا، العامل نفسه له يعني مسؤولية، عليه مسؤولية أن يبحث عن المعلومات الكافية، ولكن أيضا على المؤسسات الأخرى أن تساعد في ذلك.
1: اليوم عطوفتك تحدثت عن موضوع الأجور وسلطة الأجور اليوم، هل في الأردن اليوم الأجور تعكس كرامة العامل؟ والشق الآخر من السؤال، هل نحتاج إلى إعادة نظر جذرية في سياسة الأجور في الأردن؟
0: قضية الأجور يعني قضية مهمة جدا. بتعرفي الأجر هو العامل الأساسي للعامل، يعني هو يعمل من أجل أجر، من أجل يعيش بكرامة هو وأسرته، وبالتالي حتى في المعايير الدولية الأجر يقاس ليس فقط بالجهد المبذول في العمل، يقاس بحاجة العامل وأسرته. يعني أنا ما بحسب الأجر خاصة في الحد الأدنى للأجور، ما بحسبه على مقدار فقط على مقدار الجهد، أكيد مقدار الجهد الذي يبذل العامل والإنتاجية مهم لقياس مقدار الأجر، ولكن أيضا يجب أن أقيسه حسب ما يسمى بسلة الغذاء أو احتياجات الفرد وأسرته. فبنشوف مثلا احنا بتعرفي الحد الأدنى للأجور في الأردن هو 290 دينار حاليا، هذا نتحدث عن الحد الأدنى يعني مش الحد الأعلى أو المتوسط، لا الحد الأدنى بمعنى هو أقل ما يمكن أن يتقاضى العامل في الأردني في الأردن، سواء عامل أردني أو غير أردني. وبالتالي إحنا لما نتحدث عن 290 دينار لازم نقارن هذا الرقم باحتياجات الفرد وأسرته، لأنه عادة العامل في الغالب يرعى أسرة في الغالب، يعني إذا كان هناك يعني شخص أو عامل لا يرعى أسرة فبتكون لفترات مؤقتة. إحنا مجتمعنا مجتمع أسري، وبالتالي بحاجة الإنسان أن يعالج متطلبات حياته ضمن حدود معينة من الدخل. وبالتالي إذا بنشوف مثلا أرقام دائرة الحصات العامة تتحدث عن أنه هذه أرقام قديمة شوي في عام 2012 لم تحدث حتى الآن، نرجو أن يتم تحديثها قريبا، تتحدث عن أنه الخط الفقر للفرد الواحد حوالي 100 دينار. إذا تحدثنا عن فرد له أسرة فبدنا نتوقع متوسط حجم الأسرة في الأردن ما بين 4 إلى 5 أفراد، وبالتالي 290 دينار هم أقل يعني من الحاجة الملحة أو الحاجات الملحة للعامل وأسرته. وبالتالي أنا بفضل أنه وكثير من طبعا من الناشطين ومنظمات المجتمع المدني والحقوقين يعتقدوا بأنه، ولا حتى المختصين في الدراسات الاقتصادية يروا بأن الحد الأدنى للأجور غير كافي في هذه المرحلة، وحتى الحكومة واللجنة الثلاثية طبعا بتعرف أن الحد الأدنى للأجور لا تحدد الحكومة لوحدها، تحدده من خلال لجنة ثلاثية فيها العمال وأصحاب العمل والحكومة. وبالتالي هذه اللجنة الثلاثية توافقت على هذا الرقم واعتبرت أن هذا الرقم يجب أن يبقى إلى عام 2027، رغم معرفتها بأنه هذا الرقم لا يناسب فعليا حاجة الأسرة، ولكن تم مراعاة الظروف التي يعاني منها الاقتصاد الوطني خاصة في فترة الكورونا. تذكروا مرت علينا فترة وهي كانت فترة اتخاذ هذا القرار، يمكن من الضروري أن نعود لمراجعة هذا الرقم ونحاول أن نستقرأ الواقع الاقتصادي الحالي وكلف الحياة والتغيرات اللي حصلت عليها منذ ذلك الوقت إلى الآن.
1: نعم. أيضا دائما نسمع هناك دعوات وهناك حملات تتحدث عن ممكن الفجوة ما بين الأجور بين الرجال والنساء، نتحدث عن هذه الجزئية لو سمعت.

0: واضح جدا أنه طبعا الأرقام كلها تشير إلى أن هناك فجوة في الأجور بين الذكور والإناث في الأردن وفي العالم كله.
1: أكيد.
0: ما في دولة في العالم حتى المتقدمة منها اقتصاديا أو إلا فيها فجوة أجور لصالح الذكور على الإناث. في الأردن فجوة الأجور تقريبا تقدر بحوالي 14%، وهذا رقم متوسط، يعني في دول أكثر من ذلك، في دول أقل من ذلك. نحن طبعا، وهذا يختلف من قطاع إلى آخر، في قطاعات ترتفع فيها الفجوة بشكل كبير جدا وقطاعات منخفضة، وبالتالي عملية الحد من الفجوة في الأجور بين الذكور والإناث تحتاج إلى معالجات متعددة ليست فقط تشريعية. طبعا الوعي بأهمية دور المرأة في مواقع العمل مهم جدا. بعض أصحاب العمل، وزي ما حكينا مجتمعنا متنوع، يعني في من يتفهم دور المرأة في سوق العمل باعتبار أنها كالرجل من حقها أن يكون لها وظيفة وأن يكون دخلها مساوي وموازي لصاحب العمل للعمل الذكر، ولكن بعض أصحاب العمل يرون بأن عملها مكمل، قد يكون بعض أصحاب العمل، وبالتالي وليس أساسي، لأنه بيعتبروا أنه والله رب الأسرة هو الأصل، هو رجل وليس امرأة، رغم أنه نسبة النساء اللي بيعيلوا أسر نسبة كبيرة جدا.
1: نعم.
0: وبالتالي وحتى لو لم تكن معيلة أساسية، هي معيلة جزء من الإعالة، يعني الآن نتحدث عن أسر يعيلها الزوج والزوجة، بطل زي ما كنا سابقا أن الرجل هو الذي يعيله فقط، لا بالعكس، الآن في عمل مشترك من الزوج والزوجة في رعاية الأسرة، وبالتالي لا يمكن أن نفرق أو نميز أو أن نقول أن الرجل هو الوحيد المعيل وهذا دخل مكمل أو ما إلى ذلك. هذه الثقافة صحيح بدأت تتغير، ولكن ما زال جزء من مجتمعنا يفكر فيها أو يحمل هذه الأفكار، وبالتالي ما زالت الفجوة موجودة رغم أنها يعني تنخفض قليلا، ولكنها ما زالت موجودة. الثقافة مهمة، القانون مهم أن يطبق. إحنا بنعرف أنه في التعديلات اللي ذكرناها قبل قليل في 2019 و2023 كمان أضيف تعريف للتمييز في الأجور على قانون العمل، هذا كان تقدم مهم جدا. احنا مصادقين على اتفاقية دولية من عام 1960 تقريبا تتحدث عن المساواة في الأجور، واحنا يعني جزء من المنظومة الدولية التي تحمي حق المساواة في الأجور، وبالتالي وضعنا هذا النص في القانون، وأصبح لدينا نصوص تحظر التمييز في الأجور على أساس الجنس، وتعاقب حتى على ذلك، على التمييز. ولكن في التطبيق العملي ما زلنا بحاجة إلى تطوير وتمتين هذا النص، بمعنى أن يكون لدينا أدوات، يعني النص تحدث عن أنه لا يجوز التمييز ووضع عقوبة، ولكن كيف نثبت أن التمييز موجود؟ التمييز عادة بحاجة إلى توضيح قيمة العمل، حتى نقول بأن الشخص الفلاني يتقاضى راتب أكثر من الآخر، يجب أن نحدد قيمة العمل، لأن التمييز لا يجوز في الحالة تساوي قيمة العمل وليس تساوي الوظيفة، بمعنى قد يكون شخص حارس وشخص آخر مهندس، قد يكون قيمة العمل بينهما متساوية، نحن لا نتحدث عن نوع العمل، التساوي في قيمة العمل، وبالتالي قياس قيمة العمل ما زال تشريعيا لم ينظم، وبالتالي تطبيق هذا النص ما زال يعني ضعيف، أو بالأحرى هو غير مطبق. النص موجود كقاعدة، ولكن نحن بحاجة إلى تمتينه وإضافة يعني عوامل تحدد قيمة العمل حتى يكون هناك تساوي، وهذه يعني فرصة لنتحدث عن هذا الموضوع، وندعو الجهات الأطراف المعنية بالعمل وخاصة الحكومة طبعا وشركائها العمال وأصحاب العمل، منظمات العمال، منظمات أصحاب العمل، ليسعوا إلى تعزيز هذا النص بقواعد محددة تحدد قيمة العمل وعلى أساسها يتم التساوي. أما قضية الثقافة وتغيير مفاهيم، بعض المفاهيم لدى المجتمع، كمان أيضا لها دور مهم جدا.
1: نتحدث عطوفتك أيضا عن العمال اللي بيعملوا في الاقتصاد غير المنظم والفئات الأكثر هشاشة، أيضا سمعنا عن مبادرات، سمعنا أيضا هناك عن برامج لدعم هذه الفئة، نتحدث عن موضوع العمال الذين يعملون في الاقتصاد غير المنظم.
0: الاقتصاد غير المنظم للأسف يعني في الأردن زاد حجمه.
1: نعم.

0: بصات بالشارع مثلا، أو أعمال لحسابهم الخاص من خلال المنزل أو ما إلى ذلك، فيها تنوع. في الغالب هذه الفئة تفتقد إلى حمايات كثيرة. أول شيء أجورها منخفضة، لا تتمتع بالحمايات القانونية،
1: كسرات عمل معينة،
0: من شروط سلام وصحة مهنية، حتى غير مشمولة بالضمان الاجتماعي في الغالب، ولا تحظى برقابة من الجهات الرسمية حول حقوقها. قد تتعرض لإصابات، قد تتعرض لظلم في الأجور وأجور العمل الإضافي وما إلى ذلك، وبالتالي هي تفتقد للحمايات، وهي أيضا غير قادرة على تطوير نفسها.
1: نعم.
0: يعني لا تحظى بفرص للتدريب والترقي والحصول على ممكنات لتتقدم في وظائفها، لأنه هذا قطاع غير منظم وبالتالي غير مرئي وبالتالي غير قادر على تطوير نفسه. فهذا القطاع حجمه في الأردن مؤخرا حسب التقارير المحلية والدولية وصل إلى حوالي 55% من العاملين في الأردن، أردنيين وغير أردنيين. لما نحكي 55، طبعا منذ سنوات كان حوالي 45، يعني قبل ما قبل الكورونا وقبل ذلك كان تقريبا 45. الأزمات في الغالب تدفع باتجاه زيادة حجم هذا القطاع. مؤكد أن جائحة الكورونا أدت إلى فقدان وظائف. نعرف إحنا في عام 2020 فقدت حوالي 190 ألف وظيفة، يعني 190 ألف شخص فقدوا وظائفهم، بعضهم عاد الآن إلى وظيفته وبعضهم قد يكون استمر بالعمل بدون عمل أو بعمل غير منظم حتى يعيش. وبالتالي حجم هذا القطاع للأسف هو زاد. نحن بحاجة إلى برامج متخصصة لنقل هذول العاملين من الاقتصاد غير منظم إلى منظم. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أولا أن نحاول قدر الإمكان أن نضمهم للضمان الاجتماعي حتى على الأقل يحظوا بحمايات إصابة عمل، شيخوخة، أمومة وما إلى ذلك. هاي الأمور هم بيفتقدوا إلها. ثانيا أن نحاول أن نعزز أو نشجع المؤسسات التي تشغلهم لكي تسجل بشكل رسمي، والتسجيل بشكل رسمي في المؤسسات الرسمية يجب أن يكون محفزا لهذه الفئة، لأنه في الغالب هم بتهربوا لأنه لضعف مشاريعهم، مشاريعهم صغيرة وغير قادر يدفعوا التزاماته إلى آخره. فيفضل على الحكومة أن تبدأ بتشجيعهم من خلال تحفيزهم للتسجيل بدون التزامات مالية كبيرة ومراعاة ظروفهم، حتى هم يصيروا مرخصين رسميين وبالتالي يحظوا أيضا بحمايات وتنطبق عليهم القوانين. هذه العملية بحاجة إلى تنظيم وتشابك بين المؤسسات. وزارة العمل ليست وحدها المسؤولة، الوزارات المعنية بالاقتصاد، إذا كنا نتحدث عن صناعة فوزارة الصناعة والتجارة، إذا كنا نتحدث عن زراعة فوزارة الزراعة معنية وهكذا. وبالتالي هناك شراكة بين كثير المؤسسات يجب أن تعمل معا من أجل تنظيم هذا الاقتصاد الغير منظم، اللي هو يعني اقتصاد مهم جدا على الفكرة ويساهم في الناتج المحلي الإجمالي، ولكنه بحاجة إلى تنظيم لحماية الحقوق ولتعزيزه وليكون أكثر إنتاجية مما هو عليه حاليا.
1: في هناك العديد من ممكن الإحصائيات بأنه غالبية أو النسبة الأكبر من العاملين في الاقتصاد الغير منظم هم من النساء. كيف نحمي هذه الفئة وخصوصا النساء من خلال هذا العمل، أو في هناك ممكن تشريعات تنظم هذا الاقتصاد غير المنظم؟
0: نسبة جيدة من العاملين في الاقتصاد غير المنظم
1: نساء.
0: هي نساء، ولكن ليسوا الغالبية في كل الأحوال. هذا بينعكس على أنه طبيعة تعرف في مجتمعنا إحنا النسبة الأكبر من العاملين هم ذكور، يعني اللي بتشوف المشاركة الاقتصادية في الأردن النسبة الأكبر هي من الذكور، من الإناث المشاركين اقتصاديا لا يتجاوزوا 14-15% من النساء. يعني بمعنى حوالي تقريبا 85-86% من النساء لا يعملن ولا يبحثن عن عمل. فالمشاركة الاقتصادية منخفضة سواء من الاقتصاد غير المنظم أو المنظم، ولكن هناك فئة لا بأس فيها، لأن المرأة بطبيعتها لظروفها العائلية والتزاماتها العائلية تفضل أن تعمل بأعمال ليست يعني بمعنى دائمة أو بساعات طويلة أو بالتزام في موقع عمل. في بعض النساء يفضلوا لمراعاة ظروفهم العائلية أن يتجهوا إلى الأعمال من داخل منزلهم، مثلا أعمال مؤقتة جزئية والآخرة. فالغالب في جزء منها سيكون في اقتصاد غير منظم.
1: نعم.
0: ومنهم فئة على فكرة يعني لا بأس فيها تعمل في الزراعة مثلا.
1: نعم.

0: وبالتالي هذه الفئة من النساء أكيد ظروفها أصعب من الذكور في كثير من الأحيان، وقد يتعرضن للاستغلال أكثر من الذكور، وهذا أيضا بحاجة إلى يعني برامج خاصة للإناث. شفنا بعض الجهود في مثلا في الزراعة، هناك جهود من بعض منظمات المجتمع المدني يعني لدعم النساء في القطاع الزراعي. بنعرف أن القطاع الزراعي خاصة للأردنيين حجم نسبة النساء فيه نسبة جيدة يعني
1: كبير
0: في المناطق الزراعية، وبالتالي هذه الفئة بحاجة إلى تنظيم أكثر وحماية أكثر. بنشوف عندهم مشاكل في الأجور، مشاكل في ساعات العمل، في الحمايات الخاصة من السلامة الصحة المهنية، بتعرضوا لإصابات، لدغات، ضربات شمس وما إلى آخره. وأيضا هم كمان معرضين أكثر لعدم الشمول بالضمان الاجتماعي، لأن القطاع الزراعي للأسف هو قطاع في الغالب في مؤسسات غير مسجلة صغيرة، وحدات زراعية بسيطة وغير مسجلة في الضمان الاجتماعي، أعمالهم مؤقتة، ساعات عمل إلى آخره، وبالتالي هذا بحاجة إلى جهد خاص. وشبيه بذلك بعض القطاعات الأخرى، ولكن القطاع الزراعي يعني نموذج من هذه النماذج لتكثر فيها أعمال النساء، وبالتالي هم بحاجة إلى رعاية خاصة.
1: أيضا من خلال حديثك عطوفتك تحدثت عن المعايير الدولية وعن أهميتها ومدى التزام الأردن اليوم بهذه المعايير. إلى أي مدى نقترب أو حتى ممكن نبتعد عن معايير منظمة العمل الدولية وأيضا منظمة العمل العربية؟
0: إذا بنتحدث تشريعيا، زي ما أنا بديت في بداية حديثي بأن الأردن صادق على أهم اتفاقيات دولية تتعلق باللي أصدرتها منظمة العمل الدولية لتمثل معايير العمل الدولية. صادقنا على اتفاقيات زي ما ذكرت من شوية حول المساواة في العمل، المساواة في الأجور وفي كافة الحقوق الأخرى، انعكس جزئيا هذا الأمر على التشريع. صادقنا على اتفاقيات خاصة بعمل الأطفال والحد من عمل الأطفال. بنعرف في الأردن في نسبة عمل الأطفال يعني ليست خطيرة، ولكنها قد تصل يعني ما بين 75 إلى 100 ألف طفل عامل. هو العمل الأطفال ليس منظما لدينا كما هو الحال في يعني ليس لم يصل إلى درجة الخطورة. هو أعمال فردية ولكن أيضا بحاجة لمعالجة، وهناك برامج متخصصة يمكن ما في وقت نحكي عنها، بدها برنامج خاص. وهناك اتفاقيات صادقنا عليها حول التنظيم النقابي وحق المفاوضة الجمعية. تعرفوا لدينا نقابات عمالية راسخة قديمة تعمل في هذا الإطار، وحصل مؤخرا تقدم في أدائها للعمل ونشاطها، وهذا إن شاء الله يستمر هذا التقدم ومساهمتها في أولا في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، والمساهمة في في في في التشريعات والسياسات العمالية، وأيضا حماية الحقوق. وصادقنا على اتفاقيات أخرى متعلقة في السلامة والصحة المهنية، متعلقة بالأجور، متعلقة بالحماية الأخرى بكافة أشكالها أنواعها. هذه الاتفاقيات انعكست على التشريع الأردني زي ما ذكرت أنا، ولكن إحنا يعني هناك بعض ممكن نسميها المثالب في القانون، ولكن ممكن معالجتها ببساطة بإجراءات بسيطة. ولكن المهم في التشريع الأردني أننا بحاجة إلى محاكاة للتطور اللي حصل في الاقتصاد، زي ما ذكرنا الأعمال الجديدة اللي بدأت بحاجة إلى تشريعات جديدة لم ينظمها قانون العمل الأردني، وكثير من دول العالم لم تصل حتى الآن إلى يعني معالجة التطور اللي حصل أو مواكبته. طبعا على مستوى منظمة العمل الدولية نتحدث، هناك منظمة العمل العربية أيضا اللي هي جزء من منظومة الجامعة العربية، إحنا منضمين إلها وأعضاء فيها أيضا، وهناك مجموعة اتفاقيات صادقنا على اتفاقيات متعددة منها، وأيضا تنظم هذه الحقوق. بمعنى إحنا على المستوى الدولي وضعنا لا بأس فيه، جيد، ويعني الأردن من ضمن المنظومة الدولية من الدول التي تسعى دائما لتكون صورتها يعني مشرقة في هذا الجانب، ملتزمة بالتشريعات الدولية وتعكسها، وهذا من مصلحتها ليس فقط لغايات يعني أن يكون لنا صورة جيدة على بالخارج، ولكن أيضا للمصلحة الوطنية، لأن هذه المنظومة الدولية في التشريعات والمعايير لم توضع من فراغ، وضعت بناء على أفضل التجارب، وبالتالي اتفقت عليها المنظومة الدولية والأردن مصلحته أن ينضم إليها ويراعي في هذه المتطلبات.
1: نعم. وعندما نتحدث عن المستقبل في ممكن في قانون العمل أو في بيئة العمل، هل تشريعاتنا اليوم جاهزة لعالم العمل الجديد مثل العمل الرقمي أو حتى العمل عن بعد؟
0: هي القاعدة موجودة.
1: نعم.
0: لدينا قاعدة جيدة من التشريع الأردني تستطيع أن تستوعب كافة أشكال العمل، ولكن هذا الأمر حتى يكون محكم تشريعيا وقابل للتطبيق يجب أن يتم تعزيزه بنصوص جديدة. زي ما تحدثنا موضوع العمل المرن، وضع له نص وصدر بموجب النظام. هذا النظام وتعليمات أيضا بحاجة إلى أن نستقرأ واقع ما يحصل في سوق العمل.
1: لا.
0: احتياجات الأطراف، بمعنى أن يكون هناك تواصل مع أصحاب العمل والعمال. لا. حتى نعرف بالضبط، لأن عملية العمل المرن بأشكال متنوعة هي حديثة، وفي نفس الوقت الأطراف المعنيين فيها متغيرات عديدة، سواء حسب نوع الاقتصاد اللي بيعملوا فيه وحسب حاجة الأطراف نفسها، وبالتالي بحاجة إلى تنظيم ومراجعة مستمرة ودائمة حتى نصل إلى النموذج المناسب لذلك. في عنا بتعرفوا في عنا تطبيقات.
1: نعم.
0: والعمل على التطبيقات الآن أصبح يعني في قطاع واسع، عشرات الآلاف من الشباب، خاصة فئة الشباب يعملوا في هذا القطاع. وهذا القطاع ليس أسلوب العمل فيه ليس بالأسلوب التقليدي، يعني عامل وصاحب عمل وموقع عمل غير موجود. نحن نتعامل مع خوارزميات، يعني قد لا يكون العامل على معرفة بأي شكل من الأشكال بصاحب العمل اللي بتعامل معه إلا من خلال الخوارزميات، من خلال التطبيق نفسه. وهذا الأمر حتى على المنظومة الدولية في حراك حوله تشريعيا وحتى قضائيا. الدول بدأت تتعامل مع هذا القطاع بجدية أكبر، بما معناه حتى على مستوى منظمة العمل الدولية في نقاش طويل حتى يخرجوا باتفاقية دولية تنظم هذا العمل في هذا القطاع. وأيضا بدأ يتم التعامل معه بأنه التطبيق بذاته والخوارزمية بذاتها هي صاحب عمل. بمعنى أن لا يجوز أن نستمر بالتعامل مع العامل الذي يعمل وفق بموجب هذه التطبيقات بأنه يعمل الحساب الخاص. هذا منظور يجب أن ينتهي. إحنا حاليا في التشريع الأردني لم نعالج هذه القضية حتى الآن، فهذه الفئة في الغالب هي تعمل بدون ارتباط، بدون اعتبارها مرتبطة بصاحب عمل، وهذا يجب أن ينتهي. على المستوى الدولي بدأ هناك تغير جذري، والأردن بحاجة أن يواكب هذا التغير ويعتبر هذه الفئة من العاملين هم عمال، وصاحب العمل هو التطبيق ومن يقف خلفه، والخوارزميات هي عوامل تنظيم يمارسها صاحب العمل، وبالتالي تنظم بضمن هذا الإطار. أكيد العملية ليست سهلة، لأن احنا نتعامل عن تكنولوجيا نتعامل مع تكنولوجيا حديثة ومتطورة وتتغير باستمرار، وبحاجة أن نواكبها تشريعيا كما حصل، وممكن نستفيد من تجارب دول أخرى وتجارب عالمية.
1: نعم. عطوفتك رح نستغل اليوم وجودك معنا لحتى نتحدث عن بيت العمال، وفي يوم العمال العالمي نحكي عن دور بيت العمال في حماية الحقوق، وما الدور اللي بيقوم فيه بيت العمال في تعزيز حقوق العمال في الأردن؟
0: احنا كمركز متخصص في مجال العمل والعمال لدينا جانبين من العمل. نعمل على المساعدة القانونية من خلال العمل القضائي، ويعني متابعة قضايا العاملين والمساعدة القانونية والمشورة القانونية، باعتبارنا احنا يعني مركز قانوني في نفس الوقت، ونمارس اعمال المحاماة ايضا. وفي نفس الوقت أيضا لدينا دراسات متخصصة في كل كافة مجالات وقضايا العمل، وبالتالي نصدر تقاريرنا الخاصة برصد واقع سوق العمل واحتياجاته. لدينا تقرير سنوي نصدره حول مجمل قضايا العمل وشؤون العمل وسوق العمل الأردني، من حيث الأرقام، من حيث رصد الحقوق والانتهاكات وما إلى ذلك. وأكيد هذا التقرير وتقارير أخرى أيضا سنويا نصدرها في مجال مثلا في مجال السلامة والصحة المنية، في مجال عمل الأطفال، في مجال الحقول العملية مختلفة، في مجالات متعددة. وأكيد إحنا بنزود فيها هذه التقارير الحكومة ومجلس النواب ومجلس الأعيان وكافة الجهات المعنية في ذلك. ومثيل لدينا هناك مؤسسات أخرى شبيهة في ذلك تقدم مثل هذه الخدمات. صحيح هي العدد محدود من المؤسسات التي تعمل في قطاع العمل والعمال، ولكنها يعني كمنظمات مجتمع مدني تعمل بجد بهذا الشأن. أكيد تقاريرنا علمية من متخصصين، وإحنا في كل الأحوال لدينا تواصل مع المنظمات الدولية مثل منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية، وبالتالي نعتمد معايير متخصصة في ذلك.
1: ممكن من خلال هذه التقارير يكون لكم دور بالتأثير على السياسات أو حتى تعديل بعض التشريعات؟
0: أكيد نحن نساهم في كل ما يتعلق، سواء إذا شفتوا مؤخرا في قانون الضمان الاجتماعي مثلا ساهمنا بفعالية، وإحنا طبعا نشكر الحكومة ومجلس النواب على يعني الاستعانة في مشورتنا في كافة مراحل النظر في قانون الضمان الاجتماعي. وقبل ذلك كان هناك تعديلات مقترحة على قانون العمل أيضا قدمنا فيها مداخلات يعني جيدة. وأكيد إحنا بنحكي أنه الانفتاح على الاستماع إلى منظمات المجتمع مع المدني والمختصين والخبراء يعني هو بدأ يرسخ مؤخرا في تشريعات العمل، بمعنى أنه ليست الحكومة وحدة تضع التشريع، أكيد هناك تشاور. أولا يبدأ التشاور مع منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل، وأيضا يصل إلى الخبراء ومنظمات المجتمع المدني، وهذا شيء جيد. ولكن أكيد نحن بحاجة إلى تقدم أكثر في كيفية يعني احنا لدينا منظور خاص لموضوع الحوار. عندما نتحدث عن حوار حسب المعايير الدولية، الحوار هو الحوار يسمى الحوار الاجتماعي، يجب ان يكون على قاعدة التساوي بين الاطراف المتحاورة، وان يكون الحوار على يعني على مائدة واحدة يفاضل فيه مجموع المتحاورين بين مصالح الأطراف المتعددة، وليس فقط عمل فني، بمعنى نفترض يعني منظمات العمال نقابات العمال تبحث عن حماية العمال وحقوقهم، أصحاب العمل يبحثوا عن حماية مصالحهم، بالتالي يجب أن توضع هذه المصالح على مائدة واحدة ويتم المفاضلة فيما بينها لنصل إلى نقطة مشتركة. فالعملية ليست عملية فقط فنية نحسب مثلا في الضمان الاجتماعي ربح وخسارة، لا نحسب ربح وخسارة أكيد، ولكن أيضا مصالح الأطراف وحقوقها وتطلعاتها أيضا، وكذلك في قانون العمل وكافة القوانين الأخرى المعنية بالقضايا العمالية.
1: عطوفتك يعني بدنا ممكن لو في هناك إحصائية معينة أو حتى أبرز القضايا أو الشكاوى اللي ممكن تردكم بشكل متكرر على بيت العمال.
0: واضح جدا سواء لنا أو للحكومة وزارة العمل أو حتى للقضاء، قضايا المتعلقة بالأجور هي رقم واحد، سواء كان القضايا المتعلقة بمخالفات الحد الأدنى للأجور، المخالفات المتعلقة بعدم احترام دفع الأجور في مواعيدها، التأخر أو الحسم غير القانوني، عدم دفع الأجور الإضافية وحسابها بشكل غير منطقي وغير قانوني، كل هذه القضايا الأجور رقم واحد. وشفنا في قطاعات متعددة لا يعني لا مجال لذكرها حاليا، بتتذكروا في مؤخرا صار في حكي كثير على موضوع القطاع التعليم الخاص خاصة بالإناث وكيفية ومشاكل الأجور. لدينا رؤية خاصة بهذا الأمر، وإن شاء الله يعني يكون في مساعي لتحقيقها كما حصل في دول أخرى، أن يصبح دفع الأجور مباشرة في البنوك وليس نقدا، لأنه هذه المخالفات تأتي من هذا الباب، لأنه لما يدفع الأجر من خلال البنوك أو من خلال وسيلة يعني مثبتة بيكون في مجال للرقابة أكثر والحد من المخالفات. طبعا هناك مخالفات أخرى تتعلق بإنهاء الخدمات غير القانونية، وهناك مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية والحماية الأخرى، ولكن رقم واحد هو الأجور.
1: الأجور عطوفتك اليوم يعني من خلالكم ممكن يعني يكون في هناك سد للفجوة ما بين ما ينص عليه قانون العمل وما يعيش العامل فعليا؟
0: هذا بحاجة إلى عوامل متعددة. الرقابة والتفتيش من الجهات الرسمية وخاصة وزارة العمل له دور مهم احنا بنعرف انه في مفتشين عمل متخصصين في الرقابة على مدى الالتزام بتطبيق القوانين، لهم دور مهم، ويجب ان يتم تعزيز هذا الدور بتعزيز كفاءتهم، زيادة عددهم، وايضا استخدام التكنولوجيا للرقابة حتى عن بعد. لانه بنعرف احنا لدينا مئات الالاف من المؤسسات، صغيرة ومتوسطة وكبيرة والى اخره، ولا يمكن لعدد محدود من المفتشين العمل ما بين 150 ل 200 مفتش عمل ان يحيط بكل هذه القضايا ويفتش عليها في كافة هذه المؤسسات. وبالتالي استخدام التكنولوجيا، ما يسمى بالتفتيش عن بعد، التفتيش الذاتي للمؤسسة نفسها مثلا، هي تفتش على نفسها.

0: يعني بمعنى تحدد ما هي متطلبات القانون وتنفذها، ومفتش عمل يراقب فقط عن بعد أو من خلال زيارات محدودة. فاستخدام التكنولوجيا مهم جدا للتخفيف من أعباء عملية التفتيش اللي بتمارسها وزارة العمل. هناك أيضا دور على الجهات الشريكة في عملية الرقابة، وهي زي ما حكينا منظمات العمال وأصحاب العمل، يجب أن يكون لديهم دور مهم جدا في الحد من المخالفات. منظمات أصحاب العمل سواء غرف الصناعة والتجارة أو نقابات أصحاب العمل لديها دور على للتوعية أعضائها بالالتزام بالقانون، وأيضا لضبط المخالفين وحتى اتخاذ إجراءات بحقهم، إجراءات داخلية في داخل منظماتهم. وأيضا العمال نقاباتهم أيضا لديها دور مهم جدا. عادة في كثير من الدول تمارس النقابات دور شريك لرقابة المفتشين، بمعنى أن تزود الجهات التفتيشية بالمعلومات أين هي المخالفات وأين هي إمكانيات كيف يمكن أن يتم الحد منها وما إلى ذلك، وأيضا توعية العمال بكيفية المطالبة بحقوقهم، كل عملية متكاملة. طبعا منظمات المجتمع المدني لديها دور أيضا مهم جدا في هذا الشأن والحقوقيين.
1: نعم، ممكن نعتبر اليوم يعني عطوفتك بيت العمال وجوده ضروري ممكن لسد ضعف التطبيق، أم ممكن اعتباركم شريك في تطوير التشريعات؟
0: منظمات المجتمع المدني لا تحل محل لا الحكومة ولا منظمات العمال ولا منظمات أصحاب العمل، هي رديف مساهم للعملية، لا بديل عن دور الحكومي ولا بديل عن دور العمال ونقابات العمال ولا بديل عن نقابات أصحاب العمل وغرف الصناعة والتجارة، وبالتالي كل منها له دور. ولكن للأسف في كثير من الأحيان عندما يكون هناك ضعف في أداء أي طرف من هذه الأطراف، قد يكون هناك حيز أكبر لمنظمات المجتمع المدني لتمارس دور معزز. نحن نأمل أن يكون هناك أداء دور فعال من كل طرف من هذه الأطراف، ولكن دور منظمات المجتمع المدني يبقى موجود ومهم وله وأساسي، ولكن هذا الدور قد يكون متفاوت في الفعالية في ما بين فترة وأخرى حسب مدى فعالية الجهات الأخرى في أدائها لعملها، ولكن نحن شركاء مع كل الجهات المعنية. أكيد الجهات الحكومية عندما تؤدي عملها بحاجة إلى طرف من الخارج ليعطيها الرأي والمشورة، وقد يكون لدينا القدرة أكبر على استطلاع واقع الدولي مثلا، ونستعين بخبراء ونساعد الحكومة والأطراف الأخرى على أداء عملها بشكل صحيح.
1: يعني بنهاية اللقاء عطوفتك، لو بدنا كلمة أخيرة منك بخصوص هذه المناسبة، وأكيد منعيد على عمال هذا الوطن، وكل عام وعمالنا ووطننا الغالي بألف خير، وأنت خير ممكن من يتحدث عن هذه المناسبة.
0: شكرا. أول شيء نجدد المبارك بهذا اليوم اللي هو يوم إنتاج، يجب أن يكون صحيح ونحتفل فيه بالعمال في يومهم، وهذا يوم مهم جدا، ولكن الاحتفال يكون أولا وقبل كل شيء بتحديد المسارات بشكل صحيح حول كيف يمكن أن نعزز الحماية اللازمة لهذه الفئات. شفنا وذكرنا الآن في اللقاء فئات متعددة بحاجة لحماية أخرى إضافية، تطوير لتشريعاتنا، تطوير لأدائنا، مساعدة المؤسسات الإنتاجية وأصحاب العمل وشركاتهم أولا للحد من البطالة. بنعرف إحنا البطالة عندنا حوالي 21.2%، وهي نسبة عالية. كلما ساعدنا المؤسسات القطاع الخاص على الإنتاجية أكثر وعلى تعزيز دورها، كلما خففنا من حدة البطالة، وأيضا خففنا من المخالفات وأزدنا وحسدنا من حقوق العمال. فالعملية متراكمة ومتشابكة. نأمل في هذه المناسبة أن يكون هناك يعني دافع أكثر للعمل من كافة الأطراف لحماية العاملين وحقوقهم، وفي نفس الوقت لتعزيز العلاقة بين العمال وأصحاب العمل بشكل خاص.
1: شكرا عطوفتك، شرفنا، يعطيك العافية.
0: شكرا لكم، يعطيك العافية. شكرا.
1: شكرا عطوفتك، شرفتنا، وأكيد أعطيتنا من وقتك اليوم على هذا الطرح الطيب وعلى هذا الكلام اللي فعلا مهم. احتفالنا اليوم بمناسبة يوم العمال العالمي جاء ممكن قراءة معمقة في التشريعات المنظمة لعمل العمال. شكرا لك عطوفتك.

0: إذن مستمعينا، يوم العمال العالمي اللي بنحتفل فيه بالأول من أيار من كل عام، دائما تكون هذه المناسبات ممكن فرصة لحتى نتحدث عن البعد التشريعي المهم، لأن اليوم هو مش بس احتفال رمزي، هو محطة لتجديد الالتزام بحقوق العمال وترسيخها في القوانين والأنظمة. تشريعيا يوم العمال بيرتبط بتاريخ طويل من النضال العمالي اللي أسهم في إقرار مجموعة من المبادئ القانونية الأساسية. اليوم من خلال هذا اليوم نتحدث عن أنه صار في تحديد لساعات العمل اليومية والأسبوعية، ضمان الحد الأدنى من الأجور، تنظيم شروط السلامة والصحة المهنية، حماية الحق في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية. هاي الحقوق كانت عبارة عن تطورات قانونية على مستوى العالم، أبرزها كان تأسيس منظمة العمل الدولية بعام 1919، واللي فعلا وضعت معايير تلزم الدول الأعضاء بتطبيق تشريعات عادلة بتحمي العمال وبتوازن بين أطراف الإنتاج. أما على مستوانا الوطني فالعديد من الدول ومنها الأردن كرست هاي المبادئ في قوانين العمل، صار في عنا تنظيم لعقود العمل وحقوق العامل وصاحب العمل، النص أيضا على الإجازات الرسمية ومنها يوم العمال، وضع آليات للرقابة والتفتيش لضمان تطبيق القانون. يوم العمال يحمل بعد تشريعي متجدد، لأنه هو فرصة لحتى نراجع القوانين وتطويرها بما يتلائم مع التحولات الحديثة. اليوم بنحكي عن العمل عن بعد والاقتصاد الرقمي، بنحكي عن حماية العمال في القطاعات الغير منظمة، بنحكي عن تعزيز العدالة في الأجور والمساواة بين الجنسين. اليوم يوم العمال ليس مجرد ذكرى، هو أداة ضغط قانونية وأخلاقية تدفع نحو تطوير التشريعات العمالية، ضمان بيئة عمل عادلة ومستدامة تعكس كرامة الإنسان وتوازن المصالح في سوق العمل. يعني فعلا بدنا نشكر عطوفة حمادة أبو نجمة مدير عام بيت العمال الأردني، وأيضا هو خبير بتشريعات الأعمال، على هذا الطرح الطيب. شكرا عطوفتك. يبقى إذن يوم العمال أكثر من مناسبة، زي ما حكينا هو فرصة لحتى نراجع واقع العمال، قياس مدى عدالة التشريعات، قدرتها على حماية الإنسان العامل. فبين نصوص القانون الأردني وبين تحديات التطبيق تبقى هنا الحاجة قائمة إلى تطوير مستمر، رقابة فاعلة، وأيضا شراكة حقيقية بين الجهات الرسمية والمؤسسات الحقوقية وأيضا أصحاب العمل. إذا بدنا نشكركم مستمعينا، وبتمنى نكون موفقين بكل طرح تم تقديمه على مسامعكم. بدنا نحيي أكيد زميلنا محمد عبادات من الهندسة الإذاعية، تحياتنا للزملاء في السوشيال ميديا. كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، دمتم بود.
1: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: حكايات من العمر،
2: تأليف موسى نواش،
1: تمثيل رفعت النجار، خليل مصطفى،
2: زيد خليل، نهى سمارة، سارة درديري، وعمر حلمي.
1: مونتاج ومكساج إيهاب عطاري،
2: إخراج محمد حلمي.
0: الحلقة الأولى.
2: تفضل يا أبو خالد، أحلى فنجان قهوة لعيونك، خاصة بعد استراحة المساء مثل ما بيقولوا.
1: الله يسلم هالإيدين يا رب، إيدين ما نعدمها يا رب العالمين.
2: الله يخليك.
1: شو يا أم خالد، شايفك اليوم فرحانة كثير.
2: الحمد لله، فعلا فرحانة، وبدي أضل مبسوطة مدام إحنا وأولادنا بخير وسلامة، واللي حوالينا مبسوطين كمان. ليش ما أكون مبسوطة يا أبو خالد؟ ها،
1: إن شاء الله بضلي مبسوطة على طول الزمان، وأنا فرحان كمان لفرحتك، لكن أكيد أكيد في سبب لها الفرحة.
2: طبعا أكيد، الله سبحانه وتعالى بيحبنا كتير.
1: الحمد لله، الحمد والشكر لله رب العالمين، وأنا فرحان لفرحتك يا أم خالد. وأنت ذكرتيني بالآية القرآنية الكريمة، قال تعالى وهو أصدق القائلين يحبهم ويحبونه. يعني من الآخر يا أم خالد، الله سبحانه وتعالى بحبنا قبل ما نحبه. لكن شو اللي خلاك تقولي هالعبارة؟
2: بصراحة أنا عندي خبر راح يفرحك مثل ما أنا فرحت فيه.
1: يعني هالخبر إجاكي هسا فجأة يا أم خالد؟
2: طبعا لا، الخبر من الصبح. أنا حبيت يعني أعمل لك مفاجأة مسائية مع فنجان القهوة.
1: الله.
2: اليوم يا أبو خالد إجاني نقل من مدرستي على مدرسة النجاح القريبة من دكانك.
1: شو؟ معقول؟
2: وطبعا قريبة من بيتنا، وهذا الحكي بفرحني مثل ما بفرحك.
1: يا سلام، أكيد بفرحني، خاصة أنه المدرسة الأولى بعيدة وبدها مصاريف ومواصلات، وهي المدرسة الجديدة هيها بجنب بيتنا، بتقدر تروحيها وتيجي منها مشي.
2: صح طبعا مشي، وماله رياضة. يا سلام، وهيك بضل قريبة من البيت،
1: وهيك بتوصلي على البيت قبل الأولاد
2: وقبلك كمان أنت. يعني أنا سبقيتك.
1: أنت سبقيتني بشغلات كثير يا أم خالد، تدريس الأولاد لما كانوا صغار، وتربيتهم هسا وهم كبار، وكله عليك
2: أنت الأول يا أبو خالد، ولولا وقوفك جنبي كان ما قدرت أقوم باللي قمت فيه.
1: الله يخلي لي إياكي. صحيح يا أم خالد إحنا متعاونين، لكن طبيعة شغل بالدكانة والوقت الطويل اللي بقضيه فيها ببعدني شوي عنك وعن الأولاد.
2: بارك الله فيك، خلينا فرحانين هلأ بالنقل، والولاد كبروا وصاروا قد المسؤولية،

0: والحمد لله بنتنا هالة بالجامعة، وخالد وكرم مبسوطين بمدرستهم، وأنا وإنت مش مقصرين معاهم.
1: هذا صحيح، بس لسه مشوارنا طويل معاهم. الله يقدرنا ونقوم بالمسؤولية يا أم خالد.
0: كلامك صحيح، هاي هي الدنيا، المسؤولية بيحملها الكل. الطالب مسؤول عن درسه، والمعلم عن تدريسه، والأب والأم تربية ومصروف.
1: وانت كمان كلامك صحيح يا أم خالد، لكن في ناس بيحاولوا يكونوا قد المسؤولية بس ظروفهم صعبة وإمكانياتهم ما بتخليهم يقوموا بدورهم بشكل صحيح.
0: بتقصد بيت أخوك أكرم مع بنته سهى بعد ما ماتت أمها؟ الله يرحمها، الله يرحمها.
1: الله يرحمها ويحسن إليها. يا أم خالد، بقصد بيت أخوي أكرم، والوجع ما بوجع إلا صاحبه مثل ما بيقولوا،
0: وكمان بيوجع اللي بيحبوه. الله يرحمها ويحسن إليها ويجعل مأواها الجنة.

0: وبعدين وبعدين شو اللي عم بيصير معي؟ أنا مش عارف شو الموضوع، كل يوم بصير معاي قصة جديدة تشغل بالي.
1: مالك حايص لايص من ساعة ما إجينا من المدرسة؟ مش عادتك يا خالد، أنت دايما بتحب الفرح ونشيط، اليوم شايفك مش مزبوط، رايح جاي رايح جاي بالغرفة، مالك؟
0: معك حق يا كرم، أنا طول عمري بحب الفرح والنشاط، بس اليوم حاسس إني محسود.
2: أوف،
0: وبيني وبينك هالإحساس دايما مرافقني.
1: أي شو هالحكي اللي مثل الصغار؟ احكي لي شو صاير معك؟ صاير معك شغلة جديدة اليوم؟
0: أيوة هيك بيكون السؤال، صاير معك شغلة جديدة اليوم، شو صاير معك؟ مش تقول لي مثل الولاد الصغار.
1: تكرم تكرم يا أبو الخلد يا أخوي الغالي، قل لي شو صاير معك؟
0: يا سيدي قبل أسبوع طلاب المدرسة راحوا رحلة للعقبة.
2: صح،
0: وهاي فرصة الواحد منا يعرف بلده، خاصة أنا وإنت عمرنا ما زرنا هالمدينة الحلوة ولا مرة.
1: وما رحنا الرحلة مع الطلاب، لا أنا ولا إنت، عشان أبونا ما كان قادر يدفع مصاريف الرحلة، هذا الحكي بعرفه، ومثل ما بقولوا خيرها بغيرها يا سيدي.
0: واليوم خرب معاي الموبايل الجديد ومش عارف من شو، تقول هالموبايل محسود؟ من يوم ما اشتريته كل أصحابي شو بيقولوا؟ هالموبايل أحلى موبايل، مبروك الموبايل معلم، شو هالموبايل الجديد؟ يعني ما حدا اشترى موبايل غيري؟
1: أي كل واحد معاه موبايل يا خالد، وما حدا بيحسد الثاني. قيم قيم هالوسواس من بالك.
0: معك حق، بدي أقيم هالوسواس من بالي، ولا بدي أشغل بالي بالموضوع هذا أصلا، وبدي أقول ما إلي بالطيب نصيب. مبسوط يا كرم؟
1: يا زلمة شو طيبات وشو نصيب وما نصيب؟ معقول أنت الشاب المثقف يحكي هالحكي؟ إيشو خليت للجاهلين يا خالد؟ بعدين اتعطل الموبايل يا أخي، شو يعني مش آخر الدنيا؟ ولا هو مهم لهالدرجة كمان؟ صدقني يا خالد يا حبيبي، الحياة مش واقفة عليه، هاي حياتنا، حياتنا حبيبي لازم نعيشها. يا خالد
0: معقول هذا الحكي أنت بتحكيه؟ أنت بتحكي هالحكي؟
1: طبعا.
0: ولا كأنك عايش بهالعالم؟ خليك على الكتب والمطالعة والرسم، أقول لك روح تعلم موسيقى كمان. هسا معقول ما بتعرف أهمية الموبايل بحياتنا اللي بنعيشها؟ الموبايل يا كرم، الموبايل مش الكتاب.
1: بعرف يا حبيبي، بعرف بعرف إنه صار جزء من حياة الناس الثقافية والعلمية والمعرفية والاجتماعية، كل هذا بعرفه يا أخوي.
0: ما دام بتعرف كل هالحكي وبتعرف كمان إنه صار جزء من حياتك، أي صحيح الكتاب ماخذ وقتك، بس الموبايل عندك شغال طول اليوم. أنا مش مهووس في الموبايل، لكن بحاجته مثلي مثل غيري.
1: ومع هيك إذا خرب الموبايل من السهل يتصلح، وروحنا مش معلقة فيه، فهمت؟
0: من هون ليتصلح بكون انقطعت عن العالم. لا يا سيدي، أنا وغيري كل تواصلنا مع الناس من خلال هالجهاز الصغير اللي اسمه موبايل، بعرف أخبارهم وبيعرفوا أخباري، حتى قرايبنا مسج ولايك، أكثر من هيك ما في.
1: آها هيك حكيتها، قلتها بلسانك ما دام بتقول انقطعت عن العالم وصرت خارج التغطية. شو رأيك بزيارة بيت عمي أكرم؟ أي والله زمان ما زرناه يا زلمة، بعدين فرصة نقول صار عنا تواصل مباشر مع الناس.
0: أي يا زلمة أنت عليك سوالف، بس شو سوالف؟ بس أقول لك عشانك أنا موافق.

0: الصوت الحلو. بتعرف يا ماما، أنا كتير فخورة فيكي، فخورة فيكي كتير يا هالة. أنت صحيح بتدرسي هندسة بالجامعة، بس شو هالرسم الحلوة، شو هالجمال، شو هالأناقة، فعلا إنك رسامة ماهرة. بتعرفي هذا رسم كلاسيكي بيقولوا له.
1: يا ماما يا حبيبتي، الهندسة والرسم خطوط وفن. حبيبتي يا أمي الله يسعدك. وأنا مثل ما بتعرفي وعدت سهى بنت عمو أكرم إني أرسم صورة أمها الله يرحمها.
0: الله يرحمها.
1: وها هيني قربت أخلص الرسمة.
0: شو قربت تخلص الرسمة؟ هيك الرسمة جاهزة وتمام التمام، ما ضل بدها إشي زيادة.
1: يا حبيبتي يا أمي، بيضل الرسام عنده شغلات خاصة يزيدها، وما تنسي هاي صورة مرت عمه.
0: معك حق فعلا، يعني يمكن رتوش شوية. انت يا حبيبة قلبي وفية وفنانة قد الدنيا، ما شاء الله عليك يا حبيبة قلبي. اسمعي، اعمل اللي بتشوفيه مناسب.
1: يا بي قديش بكون مبسوطة لما بسمع منك هالحكي يا أمي.
0: بتستهلي.
1: وأكيد لما بسمعه من أبوي ومن إخواني خالد وكرم. بصراحة انتو عن جد بهالبيت شجعتوني على الهندسة والرسم التنتين مع بعض.
0: وليش ما نشجعك يا حبيبتي؟ من الضروري إنه نشجعك، خاصة بالرسم وكمان بدراستك الهندسية والحمد لله.
1: بتعرفي يا ماما ليش سهى طلبت مني هالرسمة؟ وقالت لي إنها مستعجلة عليها ولازم تخلص قبل يوم الاثنين.
0: أها.
1: والحمد لله هاي إحنا يوم السبت والرسمة جاهزة.
0: ضحكتيني كتير، ضحكتيني هلا. يعني معقول ما بعرف؟ يوم الاثنين سنوية مرت عمك أكرم الله يرحمها، الثانية طبعا، وأكيد بدها تعلقها بغرفتها بالبيت.
1: صح، هي طلعتي بتعرفي كل إشي وأنا بفكر حالي إني لحالي اللي بعرف.
0: إيه، وأبوك بيعرف كمان، وإخوانك بيعرفوا، وأكيد كلنا بدنا نروح على بيت عمك، وهناك بتجتمع العيلة مثل ما اجتمعنا السنة الماضية.
1: آخ يا أمي، رح يكون يوم صعب على سهى كتير يا حبيبتي. أكيد أنا بدي أروح بيت عمي قبل بيوم وأنام عندها عشان أكون معها وأساعدها وهيك يعني.
0: مش قلت لك وفية؟ الله يرضى عليكي ويعطيكي حتى يرضيكي، كلك ذوق يا ماما.
1: سهى بحاجة دايما يكون حدا من أهلها معاها، وأنا أقرب الناس إلها، لازم أكون معاها يا أمي.
0: يا حبيبتي، الله يحببكم بعض ويخليكم لبعض.

0: شو هالحكي اللي بتحكيه يا بوي؟ معقول أحمد الشاب اليتيم المؤدب اللي بيشتغل ليل نهار حتى يعيش أمه سرق أغراض من بيت جارهم أبو كمال؟ معقول؟
1: ما أنا مثلك يا أبا. يا أبا أنا مش قادر أستوعب اللي صاير، بس هذا الحكي اللي سمعناه بعد صلاة العصر، والكل مثلك مش مصدق هالحكي، لأنه أحمد مثل ما قلت شاب مؤدب وما بطلع منه العيبة.
0: طيب يا أبو كمال شو بيقول؟ يعني كيف مشاعره؟ هذا المهم.
1: اللي محيرني أنه أبو كمال لا من ثمه ولا من كمه.
0: لا لا
1: أبو
0: لا
1: كمال
0: لا.
1: ساكت ما حكى ولا كلمة بالموضوع، وأنا بصراحة يا أبا بدي أروح عنده اليوم المساء وأسمع منه كل إشي، وهيك أفضل إشي.
0: والله ضروري يا أبا، ضروري ضروري. بعدين لا تنسى أنت حلال المشاكل بالحارة. بس مين اللي طلع هاي الإشاعة؟
1: الله لا يسامح اللي طلعها. واللي محيرني أنه اللي جاب الخبر أكثر من واحد، يعني نكذب مين ولا مين؟ وكل واحد منهم نشر الخبر على صفحته، يعني عزارة وعليها شهود كمان. وبعدين كلهم بيأكدوا أنه أبو كمال زعل كثير، وأنا خايف أنه أبو كمال يروح على الشرطة وقدم شكوى.
0: أوب أوب أوب أوب أوب أوب أوب. لا يا بقى، لازم تسرع عن جد يا بقى. بعدين مثل ما بيقولوا دق الحديد وهو حامي.
1: صدقت يا بقى، ضروري بدي أروح له وأسمع منه كل إشي حتى أعرف الصحيح بالأول، بعدين منحط حلول لكل المشكلة، وأنا شايف أنه هذا التصرف الصحيح.
0: معك حق، وجهة نظرك صحيحة.

0: طب شو رأيك يا أبوي أتصل بابنه كمال وأعرف منه شو صاير بالضبط؟
1: لا لا يابا يا كرم، لا أرجوك لا تتصل يابا ولا تتعب حالك. أنا بحاول أحل الموضوع بطريقتي. وبعدين يابا أنا بشكرك كثير على اهتمامك وخوفك على أحمد.
0: لا يابا ولو، هذا واجبي، بعدين أنت اللي مربيني.
1: ما هو الناس الطيبين يا كرم بتسابقوا على عمل الخير وبدوروا عليه دواره.
2: إلى اللقاء في حلقة قادمة.

بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نحييكم لهذا اليوم السبت 14 من ذي القعدة لعام 1447 هجرية، الموافق 2 من أيار لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا وحتى الساعة 6 على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والبداية مع القرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. يقول الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. صدق الله العظيم. مع إطلالة شهر ذي القعدة لا نطوي صفحة من التقويم الهجري فحسب، بل ندخل في زمن عظيم ومرحلة مفصلية من مراحل العام الهجري. إنه شهر من الأشهر الحرم التي عظم الله فيها الحرمات وجعلها مواسم لمراجعة النفس واستعدادا روحيا وبدنيا لأعظم رحلة في حياة المسلم، إنها رحلة الحج. ذو القعدة هو أول الأشهر الحرم المتوالية التي اصطفاها الله عز وجل وفضلها على غيرها، وهذا الاصطفاء الإلهي يستوجب من المسلم حذرا شديدا ومزيدا من التقوى والعمل الصالح، ففيه تضاعف الحسنات وتعظم السيئات. ومن السنة النبوية بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشهر في خطبة حجة الوداع ليؤكد على حرمتها في أذهان الأمة دائما، قائلا: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، متفق عليه. وقد سمي هذا الشهر ذو القعدة لأن العرب في الجاهلية كانت تقعد فيه عن القتال والغزوات والترحال تعظيما لحرمته وتهيئة

0: الطرق والمقاصد لزوار بيت الله الحرام، فلما جاء الإسلام أقر هذه الحرمة وزادها تشريفا وتأكيدا. في هذا الشهر ينبغي على المسلم أن يزداد حرصا على ترك المعاصي والآثام وتعظيم أوامر الله ونواهيه، فانتهاك الحرمات فيه أشد إثما، والطاعة فيه أعظم أجرا وقبولا عند الله. وقد جاء النهي الإلهي الصريح والتحذير الشديد في قوله: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وتعظيم الحرمات دليل قاطع على حياة القلب ونبضه بالإيمان، كما يقول الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أسأله تعالى القبول والسداد، والحمد لله رب العالمين.
1: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
2: النشامة أخاطبهم اليوم باسم الأردنيين جميعا، وأقول لهم: هذا عهدنا بكم، أنتم الأصدق قولا والأخلص عملا، نحييكم ضباطا وضباط صف وجنودا، فنحن معكم وأنتم معنا صفا واحدا وقلبا واحدا من أجل الأردن العز والأقوى.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.

مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. مندوبا عن جلالة الملك، وزير العمل الدكتور يرعى احتفال الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بيوم العمال العالمي. وزير الخارجية يبحث مع نظير الأمريكي الأوضاع الإقليمية والجهود المستهدفة إنهاء التصعيد في المنطقة. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم التفاصيل من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، رعى وزير العمل الدكتور خالد البكار اليوم في المركز الثقافي الملكي احتفال الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بيوم العمال العالمي بحضور رؤساء وأعضاء النقابات العمالية وممثلين عن أصحاب العمل ومؤسسات مجتمع مدني وأعيان ونواب. نقل البكار خلال الاحتفال تحيات وتهاني جلالة الملك لعمال الأردن تقديرا لما يبذلونه من عطاء في بناء الوطن، مؤكدا أن الاحتفاء بهذا اليوم ليس مجرد تقليد سنوي، بل رسالة واضحة تجسد تقدير الدولة العميق لقيمة العمل وإيمانها الراسخ بدور العمال في بناء التنمية وتعزيز نهضة الاقتصاد الوطني. قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة إن الاتحاد يسير في مرحلة جديدة عنوانها تحديث نقابي من وحي الرؤية الملكية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية التي وضعت المواطنة في قلب عملية التحديث الشامل. أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مساء أمس اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وبحث الصفدي وروبيو تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المستهدفة إنهاء التصعيد في المنطقة ومعالجة انعكاساته الإقليمية والدولية على الأسس التي تضمن الأمن والاستقرار الدائمين. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم على واجهتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا، إذ تمكنت وحدات حرس الحدود من خلال المراقبة من رصدها والتعامل معها وإسقاط حمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. في لبنان يواصل الجيش الإسرائيلي توسيع نطاق عملياته العسكرية عبر سلسلة من الغارات الجوية والإنذارات الموجهة إلى السكان في جنوب لبنان في تصعيد ميداني متسارع أسفر عن مقتل 13 شخصا في غارات إسرائيلية استهدفت بلدات في جنوب لبنان وسط استمرار الضربات الجوية التي تطال مناطق مدنية. وأصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء لتسع قرى في جنوب لبنان، بدوره رد حزب الله على تنفيذ 10 عمليات على أهداف إسرائيلية بجنوب لبنان، قال إنها استهدفت 7 تجمعات و3 آليات، بينما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإصابة شخصين بجروح طفيفة نتيجة انفجار مسيرة قرب مسغاف في إصبع الجليل. وإلى آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 7 شهداء و27 إصابة، وبينت المصادر أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم حتى هذه اللحظة. ونتابع نشرتنا من

دعت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بتطورات الحرب الأمريكية الإيرانية، حيث أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم رضاه عن المقترح الجديد الذي قدمته إيران عبر إسلام أباد في مسعى لكسر الجمود في المباحثات بين الطرفين عقب جولة وحيدة عقدت في نيسان بالعاصمة الباكستانية، ولم تثمر اتفاقا على وضع حد نهائي للحرب في الشرق الأوسط. وكان مسؤول عسكري إيراني قال إن تجدد الحرب مع الولايات المتحدة احتمال وارد في ظل استمرار تعثر محادثات السلام، وانتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأحدث مقترح إيراني في المفاوضات. نفت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية صحة ما تتداوله بعض أو ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة بتاريخ 14 من الشهر الحالي. وأكد بيان صادر عن الوزارة أن الأوقاف هي الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن مواعيد وتفاصيل ترتيبات موسم الحج للحجاج الأردنيين، إضافة إلى حجاج عربي 48، وذلك ضمن القنوات الرسمية المعتمدة. وشددت على أنه لا علاقة لجمعية وكلاء السياحة والسفر بأي من ترتيبات شؤون الحج أو تنظيم قوافل الحجاج، موضحة أن جميع الإجراءات المتعلقة بالحج تتم بإشراف مباشر وحصري من قبل الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية. تنتهي يوم غد المهلة القانونية لتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن عام 2025 وتسديد الضريبة المستحقة عليها. ودعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين إلى استغلال الأيام المتبقية لتقديم إقراراتهم وتسديد المستحقات تفاديا للغرامات المنصوص عليها في القانون، التي تشمل ضريبة إضافية لعدم تقديم الإقرار وغرامة نسبتها 4% من قيمة الضريبة المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه. وأعلنت الدائرة أن جميع مديرياتها ومراكزها في مختلف أنحاء المملكة ستكون مفتوحة اليوم لتمكين المكلفين من تقديم الإقرارات وتسديد الضريبة إلكترونيا. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم دافئا في أغلب المناطق مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة. وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يكون الطقس يوم غد غير مستقر مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع بإذن الله هطول زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر في مناطق متفرقة من المملكة. سيداتي وسادتي، من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحيات رئيس التحرير مرزوق العويمر من الهندسة الإذاعية ليث الشلول. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، سلاح فعال إلى جانب أسلحتكم، وقوة إلى جانب قوتكم.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. العيون الساهرة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم على الخير وعلى المحبة. نلتقي أنا وإياكم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في هذا البرنامج الذي نعتز ونفتخر أن يكون عبر أثير هذه الإذاعة العيون الساهرة.

حياكم الله مرة أخرى وأهلا ومرحبا بكم كما أسلفت عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في هذا البرنامج العيون الساهرة، العيون التي حرمها الله عز وجل عن النار. وأستشهد حديثي بحديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك نعمة

0: الأمن والأمان هي نعمة نعتز ونفتخر بها في هذا البلد الحبيب، وأيضا نشكر الله عز وجل لأنه بالشكر تدوم النعم. عندما نتحدث عن العيون الساهرة نتحدث عن إنجازات، نتحدث عن مبادرات، نتحدث عن جهود تبذل من قبل زملائنا نشامة ونشمية الأمن العام سواء في الإدارات أو في الميدان. اليوم حديثنا عن أيضا إدارة متخصصة بالشأن المروري ألا وهي إدارة السير في مديرية الأمن العام. ويسعدنا وباسمكم جميعا أن أرحب بعطوفة العقيد رائد الفاعوري نائب مدير إدارة السير. عطوفتك رائد بيك، أسعد الله أوقاتكم والله يعطيكم العافية سيدي.
1: أسعد الله مساك أخي وصفي بيك وإلى كل إخوان مستمعين إذاعتكم الكريمة.
0: عطوفتك رائد بيك سيدي. قبل أن نتحدث بمحاور الحديث حقيقة مديرية الأمن العام والإدارات المتعلقة بالشأن المروري لا تألو جهدا ببرامج التوعية وبإلقاء المحاضرات وأيضا بالعمل جولات وصولات سواء في الميدان أو حتى على الجامعات أو حتى على المدارس حتى نصل إلى يوم خالي من الحوادث. ومشكورة حقيقة إدارة السير في هذا الإطار، وكل يوم في تطوير وكل يوم في تحديث أيضا على البرامج اللي بتقدمها إدارة السير خدمة للوطن وللمواطن أيضا حتى نصل إلى يوم خالي من الحوادث. ولذلك بجوز يعني قبل أيام من هذا الوقت بالتحديد سيدي وبجوز كان في النبث واستضفنا عطوفة رائد بيك العساف أيضا مدير إدارة السير عندما وضعت إدارة السير سيدي مركبة متضررة من حادث سير على طريق المطار. الآن الكل بشاهد هذه المركبة المتعرضة للحادث. الآن البعض من إخواننا السائقين يتحدث بيقول لك شو الهدف من وضع هذه المركبة، فبداية بعد إذن عطوفتك سيدي نتحدث عن الهدف من وضع هذه المركبة المتضررة من جراء الحوادث على طريق المطار بالتحديد. تفضل سيدي.
1: أخي الكريم مساء الخير يا أخي ولكل الإخوان العاملين معك والإذاعة الكريمة لكل مستمعين إذاعتكم الكريمة. أخي الكريم الكل يعني كل إخوان يعني المواطنين بقدروا جهود مديرية الأمن العام، جهود مديرية الأمن العام من خلال خططها الاستراتيجية برامجها التنفيذية للحد من الحوادث المرورية. لما نحكي الحوادث المرورية نحكي الحوادث المرورية وما ينتج عنها من يعني لا سمح الله فقدان الأشخاص يعني المشتركين بالحادث أو تعرضوا لا يمكن لفقدان أحد الأعضاء. الحمد لله رب العالمين مديرية الأمن العام من خلال الإدارات المرورية وعلى رأس إدارة السير يعني تطبق هاي البرامج وهاي التوجيهات. حقيقة هي كانت توجيهات ملكية سامية من جلالة سيدنا لعطوفة مدير الأمن العام. وإذا نستعرض التقرير السنوي والحادثات المرورية اللي بتعده مديرية الأمن العام من خلال إدارة السير وعدد من الإدارات المرورية المختصة وجدنا في انخفاض نسبة 6% عن عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية مقارنة ما بين عام 2025 و2024. هذا بدل انه في يعني في نجاح للخطط الاستراتيجية اللي بتعدها مديرية الأمن العام والبرامج التنفيذية اللي بتطبقها يعني الإدارات المرورية وعلى رأسها إدارة السير. احنا بنحكي يعني عن برامج وخطط أخي الكريم مستدامة. وإذا استعرضنا يعني محاور عمل إدارة السير المحاور اليومية لعمل إدارة السير في ضبط الشأن المروري يمكن محور إنفاذ القانون وضبط المخالفات الخطرة المسببة للحوادث المرورية، محور اللي هو يعني التوزيع رقباء السير اليوم التوزيع المناسب اللي تقاطع رأسي على الشوارع الرئيسية، في عندنا محور كمان الرقابة المخفية من خلال دوريات المباحث المرورية الموجودة بعاصمة عمان ومختلف محافظات المملكة بالإضافة للرقابة الإلكترونية من خلال الكاميرات اللي موجودة الآن بالشوارع الرئيسية والتقاطع اللي تم وضعها نتيجة دراسة علمية لأماكن وقوع الحوادث، الأماكن ممكن تكون بشكل خطر على يعني مستخدمين الطريق. بالإضافة للمحور الرئيسي محاور عمل إدارة السير المحور التوعية، محور رئيسي يعني محور مستدام بخاطب كل فئات يعني الشعب من مراحل يعني خلينا نحكي العمريه البسيطه مراحل المدرسه مراحل الجامعات حتى يعني المؤسسات العامه والمؤسسات الخاصه حتى المؤسسات يعني الرسميه والمؤسسات العسكريه بتكون جزء من خطه مديريه الامن العام خطه اداره السير والادارات المروريه بالتوعيه المروريه المستدامه. يعني هي كان يعني كان توجيهي من عطوفة مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبد الله باشا المعيطة بأنه يعني جزء من يعني التوعية عرض مركبة محطمة ب بطريق وبشارع رئيسي زي شارع المطار بشهر كثافة مرورية، لأنه يعني منطقة رابطة ما بين يعني عدد من مناطق عمان، المنطقة هي رابطة ما بين الجنوب الأردن وشمال الأردن ووسط الأردن، بحيث أنه تكون هاي المركبة يعني ظاهرة.

0: للعيان وعلى منصة معينة بشاهدها كل شخص مستخدم من هذا الطريق، ويعني جسامة المركبة بتعطي مؤشر لكل إخواننا المستخدمين هذا الطريق إنه هاي المركبة كانت سبب أو كانت طرف بحادث مروري،
1: نعم.
0: يعني من جسامة المنظر إنه أكيد نتج عنه إصابات وفيات أو إصابات بليغة. خلينا نحكي دور بنسميه يعني إحنا الصدمة البصرية، يعني شخص لما يعني مستخدم هذا الطريق لما بشوف هاي المركبة الآن بصيبه يعني يعني كنا مستهدفين تكون صدمة بصرية للسلوك، بحيث إنه هاي يعني تحول الشخص من الحالة الاعتيادية حالة القيادية الاعتيادية عندما يشوف هاي المركبة إلى حالة من انتباه الوعي. هذا شو بيقوده إلى سلوك عملي، سلوك عملي أثناء قيادته الآن ببلش إنه يلتزم بحدود السرعة المقررة على الشارع، الآن بيلتزم بمسافات الأمان، الآن بيلتزم بالشواخص المرورية اللي موجودة، بحيث إنه هاي الصدمة البصرية اللي عند مشاهدة هاي المركبة حولت هذا الشخص يعني قراره بالقيادة إلى قرار ميداني أكثر يعني حذرا. وهاي يعني هي جزء من الرسالة التوعوية اللي راح إن شاء الله راح تكون يعني هاي المركبة ومشاهدتها راح تكون أداة مستدامة لتعديل السلوك. وإحنا كان التوجيه من عطوف مجلس الأمن العام إن نكون يعني ضمن بالبداية بعمان وفي بعض مناطق أخرى كمان شارع العاصمة عمان، وراح تكون جزء من المحافظات، لكن راح يكون في دراسة أثر، دراسة أثر لوجود هاي الجزئية من محور التوعية، بحيث إنه من خلال قياس الأثر ومن خلال ردود الأفعال إخوان المواطنين بنشوف قديش إنها عدلت وغيرت بسلوك الشخص مستخدم الطريق. وإن شاء الله إحنا باستمرار نحكي مع تضافر كل الجهود، كل أدوار كل المؤسسات الرسمية برفع مستوى السلام المروري، إن شاء الله راح يكون يعني فعلا إنه نكون بيئة مرورية آمنة لكل إخواننا مستخدمين الطريق، سواء كان يعني راكب، سواء كان مشاة، أو إنه قائد لمركبته.
1: نعم سيدي، أنا بدي أشكرك. يعني ممكن يكون مثلا في المحافظات الأخرى مثلا الوضع يعني مجسم مركبي زي هيك؟
0: نعم، توجيهات عطوف مدير الأمن العام إنه هاي رسالة التوعية تشمل الكل، العاصمة عمان ابتداء وعدد من المناطق، وإحنا على ضوء قياس الأثر ومدى تأثيره على سلوك إخواننا المواطنين بالقيادة راح يتم يعني تعميمها على مختلف إن شاء الله محافظات المملكة وعلى مختلف الشوارع الرئيسية اللي تكون مشاهدة، وفعلا إن تكون يعني صدمة بصرية سلوكية لكل إخواننا المستخدمين الطريق.
1: نعم سيدي، أنا بدي أشكرك على التوضيح بخصوص هذه الملاحظة وطوفتك رائد بيك، لكن بظل هو السؤال الأخير كما أسلفت سيدي، إلا هو خلينا نقول وجود بعض زملائنا رقباء السير في بعض الدخلات الفرعية حتى يتم خلينا نقول يعني هي مش إغلاق كما يظن البعض، لا والله سيدي، وانما هي خلينا نقول
0: هي تنظيم،
1: هي تنظيم تنظيم
0: اخي الكريم، يعني عمل اداره السير، عمل مخططين وعمل يعني
1: برامج. نعم صحيح،
0: وعمل مرتبط الان مديريه الامن العام يعني وفرت كل الامكانيات كل التجهيزات الفنيه لاداره السير. الان رقيب السير موجود بالميدان، هو عنده كل التجهيزات الفنيه بتمكنه من مشاهده الشارع ومن خبرته الميدانيه وبتوجيه مباشر من ضباط مفاد من رئيس الشعبه عطوفه المدير كل القيادات يعني باستمرار موجودين بالميدان. وهذا الشخص يعني مشاهد من خلال كاميرات الأداء الشرطي ومن خلال الكاميرات اللي وفرتها مديرية الأمن العام، برضو الكاميرات الموجودة من خلال يعني أمانة عمان الكبرى الآن بتعطي مشاهدة واسعة لغرفة العمليات. فعاد قرار رقيب السير الموجود بالميدان هو قرار مدروس ومبني على توجيه مباشر من غرفة العمليات أو لظرف لحظي طارئ ممكن يكون في تعطل إحدى المركبات في جزئية معينة بالشارع بحاجة إنه لتعديل يعني يمكن فني مرات يعني في إجراء يعني ميداني بحاجة إله. من هون يعني تدخل تنظيمي الأوقات أحيانا بسيطة جدا، وعلما أنه هذا قرار مش فردي، هذا قرار عملي مؤسسي مرتبط أحيانا كمان بقرارات مأخوذة من طائرة الدرونز اللي بنشاهدها أحيانا يعني بتخدمنا بالعملية المرورية، بتوجه يعني صانع القرار أو متخذ القرار بالإجراء المناسب بالموقع.
1: نعم سيدي، الان
0: احنا من خلالك احنا بنطمن كل اخواننا المواطنين، القرار مش فردي، القرار مش مزاجي، قرار مبني على
1: نعم صحيح
0: توجيه وقرار مدروس وقرار توجيهي من غرفه عمليات مع رئيس القسم الموجود احيانا مع خبره ضباط المفارد اللي موجودين، ومبني كلياته على شبكه اتصالات ما يعني وفرتها مديريه الامن العام، بحيث انه يكون في قراءه صحيحه وسليمه لو اتخذ القرار عند عمليه اي تنظيم.
1: نعم سيدي، الآن السؤال الأخير سيدي، يعني نأخذ منك بعض النصائح المرورية سيدي لإخواننا السائقين. أنا بظل أحكيها دائما وأبدا بجوز بكل البرامج أنه أنا بتحدى، أنا كوصفي ولا كمحمد ولا كمحمود سيدي، أتحدى لو كل الشوارع موجودة كاميرات فيها، أتحدى الكاميرات كلها في سبيل التزامي أنا بقواعد السير سيدي، وما بخل
0: أولويات المرور سيدي، يعني التزام إخواننا المواطنين يعني ابتداء يعني عدم استخدام الهاتف النقال، وإحنا يعني دراسات علمية خطر وتأثيره على استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة.

0: من المشتتات ومن الأسباب الرئيسية لحوادث الطرق. إخواننا الكريم، إن هو تغيير المسار بطريق بصورة مفاجئة، يعني بعرض الشخص سلامته له خطر، بعرض مستخدمين الطريق كمان. أنت لما تتخذ القرار المفاجئ أنت الآن ممكن تسبب بحادث يعني مروري. وإحنا كثير من ضبط نوع المخالفات أو وجود يعني الكاميرات في بعض مواقع التغيينات، عندي دراسة علمية تحليلية لمواقع وقوع الحوادث.
1: نعم سيدي.
0: بعد بنتمنى من الجميع الالتزام بحزام الامان، وما يعني من اهميته بحفاظ على حياه الاشخاص اللي خاصه بالمقاعد الاماميه.
1: نعم سيدي.
0: بالاضافه ل اللي هو الالتزام بالحدود السرعه المقرره على الشوارع، لانه يعني حدود تجاوز حدود السرعه يعني سبب رئيسي وسبب يعني ممكن يكون قاتل. وممكن التقرير السنوي الاحصائي الحوادث المروريه يبين انه في 13 شخص فقدناهم، نترحم عليهم ونتمنى للمصابين الشفاء بسبب تجاوز السرعه المقرره كانت على الشوارع الرئيسيه.
1: نعم سيدي، كل الشكر وكل المحبة لكم وللعاملين بإمارتكم سيدي عطوفة العقيد رائد الفاعوري نائب مدير إدارة السير. شكرا جزيلا سيدي.
0: شكرا لك أخ وصفي ولكل زملائك العاملين معك والإذاعة ولكل أخواننا المستمعين. إن شاء الله دائما بلدنا بلد الأمن والأمان.
1: يا رب يا رب سيدي. الله يسمع منك سيدي يا رب.
0: إن شاء الله نضمنا بأمان ونصل لمرحلة الصفرية في الحوادث المرورية والصفرية في الإصابات والصفرية في الوفيات
1: إن شاء الله.
0: إحنا قادرين بوعي شعبنا ومستوى الإدراك اللي عند إخواننا المواطنين وحرصهم على سلامتهم وعلى سلامة بلدهم، إن شاء الله قادرين نصل للنتيجة
1: إن شاء الله، وسنصل بإذن الله عز وجل إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: شكرا عطوفتك سيدي. شكرا
0: شكرا لك. شكرا لك.

0: وكما عودناكم أحبتنا المستمعين ومتابعينا أيضا من خلال الصفحة الرسمية لإذاعة القوات المسلحة على الفيسبوك بأن برنامج الجيش عطاء وبناء دائما يسلط أضواء على منجزات القوات المسلحة وأدوارها المختلفة، سواء كانت تنموية أو خدماتية أو إنسانية أو تنموية. اليوم رح نتحدث عن واحدة من هذه التشكيلات الحيوية والرائدة والمميزة، واللي بتقدم خدمة تخفيف عن الأعباء التي تحاط بالمواطنين من الناحية المرضية أو الطبية. اليوم رح نقف على منجز عسكري طبي يشار له دائما بالمنان، مستشفى الملكة علياء العسكري. يسعدنا أن نرحب اليوم بعطوفة مديرها العميد الطبيب حمزة العبادي. أهلا وسهلا بك باشا وحياكم الله.
1: أهلا وسهلا بكم والله يعطيكم العافية. بداية أشكرك على هذه اللفتة الكريمة لاستضافتي لهذا البرنامج لإبراز دور مستشفى الملكة علياء العسكري في القطاع الصحي على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية وعلى مستوى الخدمات الطبية الملكية.
0: نعم، أهلا وسهلا بك باشا. باشا، في البداية لو تحدثنا ما المكانة التي يحتلها مستشفى الملكة علياء العسكري ضمن منظومة الخدمات الطبية الملكية، وكيف نعرف اليوم للسادة المستمعين عن هذا الصرح الطبي العسكري المميز؟
1: أشكرك على هذه اللفتة الكريمة لاستضافتي في هذا البرنامج لإبراز دور مستشفى الملكة علياء العسكري في القطاع الصحي على مستوى الخدمات الطبية الملكية ومستوى المملكة الأردنية الهاشمية. وأنتهز هذه الفرصة بتوجيه أسمى آيات الشكر والامتنان لسيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، ولعطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة وعطوفة مدير الخدمات الطبية على ما يلوه من اهتمام واضح بالخدمات الطبية الملكية تأهيلا وتدريبا.
0: نعم، وإحنا أيضا من خلال منبر إذاعة القوات المسلحة نثمن هذه الجهود وهذه المساعي الطيبة التي دائما تترجم رؤية جلالة سيدنا القائد على القوات المسلحة في اهتمامه بالمواطنين، ودائما توجيهاته التي تنفذها القيادة العامة للقوات المسلحة هي محط تقدير واحترام. نتحدث باشا عن هذا الصرح، كيف نعرف اليوم مستشفى الملكة علياء العسكري، الرسالة، الرؤية، والمكان التي يحتلها اليوم في ظل التقدم والتطور الذي نشهده.
1: كما تعلم سيدي، مستشفى الملكة علياء العسكري هو المستشفى التحويلي لإقليم الوسط. المستشفى موجود في منطقة طبربور شمال عمان. أنشئ هذا المستشفى عام 1987 بسعة 237 سرير، واستمر بتقديم الخدمة الصحية والطبية لمنتسبي الأجهزة الأمنية لغاية عام 2014. في عام 2014 تم إغلاق المستشفى لتحديث المستشفى وإعادة الهيكلة. في عام 2019 تم افتتاح المستشفى
0: بحلة جديدة،
1: بحلة جديدة وبسعة 395 سرير على مساحة

0: شكرا لكم مستمعي هذه الإذاعة الرائعة، وشكرا أيضا لاستماعكم لهذا البرنامج العيون الساهرة، وتحياتي لزملائي فريق العمل. كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل حمزة الربابعة، ومن أيضا الإشراف العام عطوفة العقيد الركن الدكتور نادر الحماد رئيس شعبة الإذاعة، ومني أنا محدثكم من خلف المايك المقدم وصفي الدهني. فإلى أن نلقاكم مرة أخرى بإذن الله عز وجل، دمتم بحفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
1: العيون الساهرة.

0: أنتم تستمعون لإذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: والراية تخفق عالية بسمائك يا أحلى بلدي.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. الجيش عطاء وبناء.

مساء الخير أحبتنا المستمعين، مساء الخير متابعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم أينما كنتم على امتداد وطننا الغالي، ونحيي أيضا نشام القوات المسلحة الباسلة ونشام مديرية الخدمات الطبية الملكية، سفراء السلام والمحبة والإنسانية الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل تقديم الخدمات الطبية.

0: نساء،
1: نعم
0: قسم الجراحة رجال ونساء، قسم الأطفال والخداج، قسم التوليد والنسائية،
1: نعم
0: بالإضافة إلى العلاج الطبيعي وقسم الإنعاش، بالإضافة إلى قسم العمليات،
1: نعم
0: والذي يحتوي على عدد 8 غرف عمليات،
1: نعم
0: بالإضافة إلى غرفتين عمليات في قسم النسائية والتوليد.
1: نعم أهم التخصصات الحديثة عطوف.
0: قبل ما نتدرج إلى التخصصات، هناك مبنى ضخم للعيادات يتكون من 3 طوابق
1: نعم
0: ويحتوي على 64 عيادة تخصصية.
1: نعم هذا منفصل مستقل
0: هذا منفصل
1: بشكل
0: منفصل
1: جانبي.
0: عن المبنى
1: نعم
0: الرئيسي والتوسعة،
1: نعم
0: بالإضافة إلى السجل والصيدلية اليومية والصيدلية الشهرية
1: نعم
0: والمحاسبة، قسم المحاسبة.
1: نعم
0: هذا بالنسبة لمبنى العيادات الخارجية.
1: نعم
0: هناك مبنى الإدارة المنفصلة واللي هي على الطابق الأول، ولكن في الطوابق الأرضية يوجد قسم غسيل الكلى
1: نعم
0: والذي يتكون من 27 جهاز غسيل
1: نعم
0: ويقدم خدمة لما يقارب 128 مريض، بالإضافة إلى قسم الأسنان في الطابق الذي يلو قسم غسيل الكلى.
1: نعم يعني باشا احنا بعد ان تعرفنا على معالم هذا المستشفى يعني والاقسام الحديثه الموجوده فيه، اهم التخصصات اللي والخدمات التي يقدمها المستشفى للمرضى، يعني احنا اليوم يعني الشغل للمستشفى اكيد هو تقديم الخدمات الطبيه والعلاجيه للمرضى، واليوم هو من المستشفيات العسكريه الرائده في مملكه الاردنيه الهاشميه.
0: نعم صحيح. بالنسبة للخدمات الطبية الذي يقدمها المستشفى، يقدم المستشفى للمراجعين خدمات طبية في العديد من التخصصات.
1: نعم
0: هناك تخصصات أساسية وهناك تخصصات فرعية.
1: على سبيل المثال وليس الحصر عضو.
0: بالنسبة للتخصصات الأساسية، الباطنية، الجراحة النسائية والتوليد، الأطفال، الجلدية،
1: نعم
0: الأذنية، العيون، بالإضافة إلى العلاج الطبيعي.
1: نعم باشا إذا أردنا أن نتعرف على عدد المراجعين يعني بشكل تقديري أو بشكل يومي يعني.
0: إحنا في عندنا تخصصات فرعية
1: نعم
0: للجراحة العامة وتخصصات فرعية لجراحة العظام.
1: نعم
0: عندنا في قسم الجراحة العامة عدة تخصصات فرعية وهي مهمة جدا،
1: نعم
0: مثل تخصص الأورام، تخصص القولون والمستقيم، تخصص الكبد، تخصص جراحة الشرايين.
1: نعم
0: هذه التخصصات كلها موجودة عندنا في المستشفى وتابعة إلى الجراحة،
1: نعم
0: الجراحة العامة.
1: نعم
0: أما بالنسبة لقسم العظام، وهو يعتبر مركز لجراحة العظام لأنه يحتوي على جميع التخصصات الفرعية، مثل جراحة الكسور،
1: نعم
0: الطب الرياضي،
1: نعم
0: جراحة القدم والكاحل،
1: يعني قسم متكامل من جميع النواحي
0: جراحة تركيب وترميم المفاصل.
1: جميل.
0: هذه جميع الجراحات، بالإضافة إلى طب الأسنان يوجد عندنا جراحة الوجه والفكين.
1: نعم
0: هذه جميع التخصصات اللي موجودة، التخصصات الفرعية الموجودة عندنا في مستشفى الملكة عليا العسكري.
1: نعم
0: طبعا المستشفى كما تعلم سيدي عدد مراجعين هائل وضخم،
1: نعم
0: تقريبا احنا لو نقسمهم على عدة أقسام، على الطوارئ والعيادات والعمليات وعدد الدخولات، أعداد هائلة. فمثلا الطوارئ تقريبا ما يقارب 15 إلى 16 ألف مراجع شهريا
1: شهريا
0: شهريا.
1: نعم
0: بالنسبة للعيادات الخارجية ما يقارب إلى من 29 إلى 30 ألف مراجع شهريا.
1: ما شاء الله
0: عدد الدخولات داخل المستشفى ما يقارب من 1500 إلى 1800 دخول شهريا.
1: نعم
0: عدد العمليات ما يقارب من 750 إلى 900 عملية شهريا على كافة التخصصات.
1: نعم في ظل التطور الطبي المتسارع اليوم بنحكي أكثر عن دور المستشفى في مجالات التشخيص والعلاج، وما هي أبرز الإنجازات الطبية التي حققها يعني؟
0: طبعا سيدي، وهدفنا في المستشفى هو تحقيق رؤية الخدمات الطبية الملكية
1: نعم
0: ورسالة الخدمات الطبية الملكية، وهي تقديم خدمة طبية مميزة
1: نعم
0: آمنة وعادلة وذات جودة عائلة بكوادر مؤهلة وتقنية حديثة.
1: نعم
0: في المستشفى يحدث كثير من الإنجازات الطبية، فمثلا عندنا بالنسبة للعظام،

0: عندنا تم قبل أسبوعين إدخال تقنية التثبيب المبكر لمفصل الورك وإدخال تقنية الطعم المعدني في علاج فقدان العظم الشديد للعمليات استبدال مفاصل الورك والركبة الصناعية. في عندنا بالأذنية تنظير الحنجرة للأوتار المشلولة عن طريق التخدير الموضعي وداخل العيادة اليومية.
1: نعم، بغيض من فيض كما يقال. باشا، التكنولوجيا الطبية أصبحت اليوم ركيزة أساسية أهم التقنيات والأجهزة الحديثة التي يعتمد عليها المستشفى. وهل دخلت تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التشخيص والعلاج؟
0: كما تعلم سيدي، مستشفى الملكة عليا من المستشفيات المعروفة على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية وحتى خارج على مستوى الإقليم.
1: نعم،
0: بالنسبة للأجهزة المتواجدة في داخل المستشفى هي جميعها أجهزة حديثة وعلى مستوى عالمي. فمثلا في قسم الأشعة التشخيصية يوجد عندنا جميع أنواع الأجهزة التشخيصية، مثل الرنين المغناطيسي، تصوير الطبقي، تصوير هشاشة العظام، الدكسة، تصوير الملون، بالإضافة إلى التصوير العادي والماموغرام. العمليات، غرف العمليات هي مجهزة بأحدث التجهيزات العالمية. حتى في تخصصات الأذنية وتخصصات العيون يوجد لدينا أفضل أجهزة متواجدة في العالم، وهذا كله برجع إلى دعم القيادة العامة للقوات المسلحة ومديرية الخدمات الطبية الملكية.
1: يعني باشا، الكوادر الطبية هي الأساس وهي محور العملية أو الركيزة الأساسية في العمل. كيف يتم تأهيل وتدريب الطواقم الطبية التمريضية للحفاظ على مستوى الكفاءة لديهم؟
0: يوجد لدينا شيء اسمه التدريب أو التعليم الطبي المستمر. التعليم الطبي المستمر هذا عن طريق المحاضرات اليومية والمحاضرات الأسبوعية. هذا يحدث داخل المستشفى، كل حسب صنفه بالنسبة للأطباء وحسب التخصصات، وبالنسبة للتمريض أيضا حسب التخصصات، بالإضافة إلى ورشات العمل، إدامة ورشات العمل والمؤتمرات الطبية وحث ودعم الأطباء على المشاركة في جميع المؤتمرات والورشات الطبية لاكتساب ما هو جديد في مجال الطب العالم.
1: نعم، وربما يمكن الأبحاث العلمية أيضا.
0: والأبحاث العلمية.
1: نعم. على الصعيد الوطني، كيف يسهم المستشفى اليوم في دعم القطاع الصحي في المملكة؟
0: نعمل على اشتراكنا في دعم القطاع الصحي عن طريق السياحة العلاجية والتعليم. فنحن يعني عندنا في المستشفى طلاب من الجامعات الأردنية، من كليات الطب،
1: لغايات التدريب.
0: لغايات التدريب من كليات الطب،
1: وأيضا يمكن من دول الشقيق،
0: من الدول الشقيقة، تدريس المقيمين.
1: جميل.
0: لدرجة الاختصاص، يعني عندنا من جميع دول الشقيقة، من اليمن، من ليبيا، من المملكة العربية السعودية، من العراق الشقيقة، متدربين لعمل إقامة في جميع التخصصات.
1: نعم، أنا حابب أختتم مع عطوفتك رسالتكم إلى مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي من خلال برنامج الجيش عطاء وبناء، وكافة متلقي الخدمة الطبية والعلاجية من المراجعين والمرضى. أنت اليوم تتبوأ مستشفى ريادي على مستوى وطني على مستوى إقليمي.
0: سيدي، كما تعلم رسالة الخدمات الطبية الملكية هو تقديم رعاية صحية متميزة، عادلة وآمنة وذات جودة عالية لجميع متلقي الخدمة من خلال الكوادر المؤهلة والتقنيات الحديثة، مع الالتزام بالتطور والتحسين المستمر والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بهدف المساهمة الفاعلة في رفع المستوى الصحي في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: ما شاء الله عليكم باشا. عطوفة العميد الطبيب حمزة محمود العبادي، مدير مستشفى الملكة عليا العسكري، شكرا جزيلا لحضورك معنا ضمن برنامج الجيش عطاء وبناء. نحن نثمن دائما على جهودكم، والله يعطيكم العافية باشا.
0: الله يعطيك العافية، وألف شكر لكم على الاستضافة الكريمة.
1: شكرا.
0: شكرا لك.

0: إلى هنا ينتهي لقاؤنا بكم أحبتنا المستمعين، على أمل اللقاء بكم الأسبوع القادم. هذه تحياتي أنا الملازم أول سامي المناصير، من التقديم ومن الإعداد زميلة رايا بن يونس، ومن الهندسة الإذاعية ليث شلول، ومن المونتاج محمد الزعبي. دمتم في رعاية الله.
1: الجيش عطاء وبناء.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام.

0: موجز الخامسة والربع من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. مندوبا عن جلالة الملك وزير العمل يرعى احتفال الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بيوم العمال العالمي. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي الأوضاع الإقليمية والجهود المستهدفة إنهاء التصعيد في المنطقة. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات. انتهاء المهلة القانونية لتقديم إقرارات ضريبة الدخل يوم غد. برنامج أردننا جنة للسياحة الداخلية يحقق إقبالا واسعا خلال شهر من انطلاق. أخيرا أجواء دافئة اليوم وانخفاض ملموس الاثنين والثلاثاء. انتهى الموجز، دمتم بخير.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، منبر من منابر الحقيقة والمعرفة والرأي الحر المستنير النابع من محبة الأردن والانتماء لثراه الطهور والالتزام به وطنا ورسالة.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. مع المتقاعدين العسكريين.

0: إعداد أجمل العبادي، تقديم ياسين العودات.
1: سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم مع المتقاعدين العسكريين.

0: ومن جديد أعزائي أهلا وسهلا بكم إلى بداية هذا اللقاء، وباسمكم أرحب بضيفنا العميد المتقاعد المهندس يوسف العيطان. أبو عمار أهلا وسهلا سيدي في إذاعة القوات المسلحة.
1: يعني اليوم بصراحة من الأيام الجميلة بالنسبة إلي يعني خلال مرحلة حياتي، ومبسوط جدا أني بينكم وبرضو بإذاعة القوات المسلحة. يعني أنا دائما بحكي عن الجندية، والجندية العسكرية علمتنا إشي كثير كثير جدا ولها فضل كبير جدا، وأنا بحب أكون وفي. يعني
0: الله يبارك فيك يا سيدي من طيب أصلك. نفتح دفتر الذكريات أبو عمار سيدي العميد المتقاعد يوسف العيطان، خلينا نرجع لرحاب في المفرق، نتذكر المدرسي والمعلمين الزملاء، ويمكن كانت في الحياة مش ميسورة زي اليوم، سيارة بتودي سيارة بتجيب وكذا، كنا ماشي على أقدام وكانت الحياة جميلة.
1: يعني أكيد أكيد أكيد أنا يعني أصلا اسم رحاب من الترحاب، يعني بحبها كثير، وولادتي برحاب يعني وبيت شعر يعني برضو بتعز علي كثير، وإنه اسم أمي تفاحة، وكنت أقول دائما ترى يا ناس اسم أمي تفاحة.
0: اسم جميل.
1: فحياتنا ببيت الشعر وبالحياة، وولادتنا ببيت الشعر ورحاب، ويعني ومروجها وجبالها وديانها، ويعني رعي الغنم والحصيد والدراس والغمار، يعني هذه مرحلة كثير رائعة من حياتنا، هي علمتنا كثير ووقفتنا على رجلينا. وتعرفوا احنا كمان من عائلة عسكرية، إن كان أخوي الله يرحمه أبو ماجد، ولا كان الله يطول بعمر أخوي أبو المثنى، يعني حياتنا عسكرية كلها.
0: نعم، أثروا في شخصيتك؟
1: لا شك لا شك، أبو ماجد رحمة الله عليه يعني أكيد
0: خلينا
1: أكيد
0: نتوسع
1: بداية
0: يعني
1: العسكرية.
0: المجتمع يعرف مين هو أبو ماجد العميد،
1: يعني أنا
0: أو الفريق
1: بسولف
0: فيما
1: على
0: بعد.
1: الفريق الأول، محمد ماجد العيطان أبو ماجد، وهو يعني صاحب البوريه الخمرية، وخدمته العسكرية الطويلة جدا، وبرضه مدير للأمن العام فترة طويلة، وبرضه كرئيس هيئة خيرية هاشمية، وبرضه يعني احنا نعتبره يعني كنا نقول لله حكمة تفوق حكم البشر لما غادر الحياة، ورحمة الله عليه هو أخوي وعديلي ومعلمي، ويعني هو اللي يعني بصراحة كان الحضن الدافن لكل أهل لكل الأردن
0: نعم
1: لكل
0: نعم
1: الأردن. نعم،
0: شو أثر في شخصيتك أبو ماجد رحمة الله عليه؟
1: رحمة الله أبو علي أبو ماجد، أنا بداية الدراسية بعد المدرسة في رحاب للثانوية، وبالتوجيه في مدرسة المفرق الثانوية، رحت أدرس في الباكستان بالجامعات الباكستانية، وفي بداية دراستي في الجامعات الباكستانية أبو ماجد كان رائد، كان من أوائل كلية الأركان، وراح دورة ركن خارجية في كويتا في الباكستان، وسبحان الله أنا كنت في جامعة لاهور وكنت أزوره باستمرار، ويعني قضيت معه أحد السنوات يعني في الصيف أنا وياه وأم ماجد، سبحان الله هاي

0: الحياة. وبرضه هو في كلية الدفاع، كانت في الجامعة في باكستان، في كلية الدفاع الوطنية في باكستان. وبرضه أخوي أحمد الله يطول بعمره، يعني اللواء أحمد ماجد العيطان أبو المثنى، تعرفه كان آمر كلية الكلية العسكرية وآمر كلية الدفاع وملحق عسكري بالسعودية، برضو كان خريج كلية الدفاع في باكستان. يبدو أنه عائلتنا كلها
1: محظوظة
0: محظوظة في العسكرية وفي الدراسة، الحمد لله.
1: الحمد لله. بعد التخرج أنت كنت حامل شهادة الهندسة ودخلت إلى القوات المسلحة، وين كانت البدايات؟
0: يعني ما زلت أذكر 13/9/1988 لما استلمت كتاب من مدير سلاح الصيانة، يعني مصلح باشا اليماني، في القيادة العامة في العبدلي، وركبت أحد الباصات باتجاه مشاغل الحسين الرئيسية بالضليل، ولا أعلم وأنا لابس المدني. وتنقلت بالباصات من العبدلي إلى الزرقاء، من الزرقاء إلى ضليل، ودخلت القوسة، قوسة مشاغل الحسين الرئيسية، والتقيت في عبد الوهاب باشا يعني سبحان الله الخرابشة، كقائد لمشاغل الحسين ومساعده العقيد رحمة الله عليه النائب الأسبق يعني أبو النشمي يعني الخلايلة. فأنا يعني هذه بدايتي العسكرية، وأتشرف فيها، وتعلمت من هؤلاء القادة الكثير.
1: يعني في سلاح الصيانة مؤسسات علمية ونعتز فيها، بنحكي عن مشاغل الحسين الرئيسية في الضليل زي ما تفضلت حضرتك البدايات، بنحكي عن مشاغل الأمير فيصل أيضا تجربة وخبرة رائدة في الأعمال الميكانيك والكهرباء، بنحكي عن الكادبي فيما بعد يمكن في الشرق الأوسط كان متميز، وإلك خدمة فيهم كلهم هدول. الخلاصة اللي طلعت فيها سيدي
0: يعني لا شك، ترى البداية الأساسية هي الميدان العسكري. احنا كل الضباط الجامعيين والأطباء يدخلوا دورة اسمها دورة الضباط الجامعيين، وهي كانت دورتي 31 في الكلية العسكرية. فتعلمنا كل التربية العسكرية، الإدارة العسكرية، الميدان، كل المفاهيم، يعني الثقافة العسكرية والأخلاق العسكرية والانضباط العسكري. فكانت في الكلية العسكرية في عام 1989 تقريبا، ومن ثم انتقلت إلى مشاغل الحسين، وكانت البدايات اللي هي بالإدارة الفنية. يعني دخلت دورة المهندسين الأحداث بيسموها، كانت الفنية في الكلية الفنية العسكرية، ومن ثم برضو أخذت دورة التأسيسية الفنية العسكرية ودورة التقدمية الفنية العسكرية. فهاي الأساس اللي هو التدريب الفني، ونعتبر يعني وكان القيادة العامة وإدارة الدولة الأردنية وقيادة القوات المسلحة تعتبر المهندسين هم المستشارين الفنيين للقوات المسلحة الأردنية. وكان اسم السلاح سلاح الفن للعلم قبل ما بيكون سلاح الصيانة الملكي، ومن ثم برضه اسمه العسكري الحركي اللي هو الحصان الجامح.
1: يعني في هذه المؤسسات اللي تفضلت حضرتك بذكرها، مشاغل الحسين الرئيسية الكادبي، مشاغل الأمير فيصل وغيرها من المشاغل سواء صغيرة أو حتى على مستوى المفرز الفني في وحداتنا المقاتلة، ضيفنا العزيز العميد المتقاعد المهندس يوسف العيطان ضمت كفاءات من خيرة الكفاءات الهندسية، وذكرت حضرتك المهندس عبد الوهاب باشا الخرابشة، نتذكر الله يرحمه المهندس عدنان قصاد، نتذكر أسماء كبيرة، العميد أو لواء الحموري أيضا مهندس،
0: نعم صحيح،
1: أسماء كبيرة لها ذكر خالد عند الأردنيين، انعكست على التنمية الوطنية سيدي، وأنت أعرف مني كانوا أداروا مؤسسات خارج الدولة وحضرتك منهم، تحدثنا عن هذا الإبداع للقوات المسلحة في مسيرة التنمية الوطنية.
0: يعني لا شك، لا شك، ما زلنا نستذكر أول برنامج تعديل فني للدبابات، إن كانت بإذن

0: اسمها الأول دباب الطارق،
1: نعم
0: يعني اللي هو باعتبار، وكان عبد الوهاب باشا أظن هو كان وقتها يعني في رتبته العسكرية الأولى، كان هو باعتبار مدير المشروع التعديل الأول، واللي هو أصبح بعدين قائدا لمشاغل الحسين الرئيسية، ومن ثم أصبح مساعدا للتخطيط في القيادة العامة للقوات المسلحة. وما زلت أذكر مساعده حمود باشا الخلايلة، يعني هذا معلمي وقائدي. وأستذكر لما صرت عقيد استلمت مكتب كمساعد قائد مشاغل الحسين الرئيسية بصراحة في عام 2012، وكنت مبسوط جدا انه يعني بدايتي كانت في 13/9/88 في هذا المكتب، ومن ثم عدت اليه قائدا او مساعدا لقائد مشاغل الحسين الرئيسي. ومن ثم بدأت قضية التنقل ما بين المفرزة الفنية، والتحقت إلى 7 8 سنوات كقائد مفرزة فنية، وبرضه كضابط إنتاج في قيادة الفرقة الثالثة، في صيانة الفرقة الثالثة المدرعة. وما زلت أستذكر بال94 عندما التحقت في قوات حفظ السلام كقائد فصيل فني، ويعني انضميت إلى الكتيبة الثانية وبمعية زهير باشا الضمور، وبمعية مشعل باشا، وبمعية خالد باشا الخزاعلة، ومعية خالد باشا رشيد مرشود. هذه تعلم الإنسان الإدارة الفنية والميدانية والقيادية والثقافية وكل هذه الأشياء. ومن ثم عندما التحقت في مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير في بداية نشأته وقبل التأسيس في عام 1999 في مشاغل الحسين الرئيسية.
1: تجربة تأسيس مركز الملك عبد الله للتصميم والتطوير الكاد بي يعني تجربة رائدة أيضا، يعني تعطي للأردن ميزة أن القوات المسلحة هي حاد الركب في كل الميادين، سواء التنموية ولا الصناعية ولا التعليمية، حتى عند مدارس التربية والثقافة العسكرية أخذت جزء كبير من التعليم في الأردن ونهضت فيه إلى جانب وزارة التربية والتعليم حتى اليوم يا سيدي. يعني بعرف سيدنا لما بزور بعض المحافظات بيطلبوا منهم بدهم مدرسة عسكرية على الرغم من وجود مدارس لوزارة التربية، احنا ما بنحط من اخواننا في التربية والتعليم. عشق الناس وولعهم بالجندية العسكرية الأردنية شيء متميز عن كل الدول، كيف تفسر ذلك؟
0: يعني الصحيح الأخلاق،
1: جميل،
0: الأخلاق العسكرية، هذا الانضباط وأخلاقية العسكرية. كنت دائما حتى لما يعني أفكر بكتابة خاطرة أو وكنت أكتب، ويجوز إلي 90 مقال في سرايا نيوز في عمود خاص إلي كتبت فيه في كل الأشياء، حتى في موضوع كن رجلا، يعني أحد مقالاتي كان كن رجلا، يعني كن رجلا لأن العسكرية تعلمك أن تكون رجلا، الثقافة العسكرية تعلمك أن تكون رجلا، الأخلاق العسكرية تعلمك أن تكون رجلا، الانضباط العسكري يعلمك أن تكون رجلا. فكل العسكرية في الأردن هي تعلم الإنسان الانضباط وأن يكون رجلا في كل المحافل، في المواضيع الإنسانية، في المواضيع القيادية، في المواضيع الأمنية، في المواضيع الثقافية، في المواضيع يعني في كل مجال أنت ممكن أنك تكون فيه أن تكون إنسان ناجح مخلص وفي بضمير حي بأخلاق عسكري.
1: جميل، هذا الأمر انعكس على كل العسكريين وين ما كانوا، العميد المتقاعد المهندس يوسف العيطان، أيضا أنت وأنت على رأس عملك وفدت إلى وزارة المياه، وهناك كانت تجربة أخرى متميزة أيضا يعني نجحت فيها نجاحا باهرا، حدثنا عن تجربتك سيدي في هذا الجانب.
0: يعني بعد إذنك يعني أوفي حق رحلتي 13 سنة في مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير في موضوع التصنيع العسكري، وفي تعلمنا الكثير ونقلنا يعني تجربة كبيرة جدا، وكان يجوز مركز

0: الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير، أول مؤسسة تصنيعية تطويرية في الصناعات الدفاعية في العالم أو في الشرق الأوسط تقريبا. ويعني أذكر أنني كنت يعني محاضرا في مادة الصناعات الدفاعية بالذات في مادة العلوم العسكرية طيلة 12 سنة في كل الجامعات الأردنية، فكنا نتحدث عن هذه الجزئية واللي هي نقل التكنولوجيا. ويعني أدرت ما يقارب كل التجارب أمام جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية طيلة 13 سنة، يعني في مواضيع إن كانت الطائرات أو الدبابات أو الناقلات أو الأسلحة. فهذه تجربة كبيرة جدا، وفعلا يعني أستطيع أن أقول أن مركز الملك عبد الله انتقل في القوات المسلحة الأردنية وفي الأردن، خلينا نحكي عسكريا وتطويريا وتصنيعيا. أما إذا بدي أتحدث عن التجربة المائية فهي عزيزة علي كثير. يعني انضميت إلى وزارة المياه والري وانتداب من القوات المسلحة وبرتبة العسكرية عندما كنت عقيد في عام 2013، واستلمت إدارة المشاغل والصيانة في وزارة المياه. وكان في توجه في الدولة الأردنية ووزارة المياه والري أن ينقلوا التجربة في الإدارة العسكرية الفنية إلى وزارة المياه والري، والحمد لله استطعت، والحمد لله أني أنا أوفق في التوفيق من الله سبحانه وتعالى في إدارة المشاغل والصيانة في 12 محافظة في مواضيع الصيانة والتشغيل، صيانة المضخات المائية، صيانة الآبار الارتوازية في 12 محافظة، والحمد لله. فهذه تجربة كبيرة جدا. وعندما ترفعت إلى رتبة عميد استأذنت عطوفة رئيس الأركان، و يعني تقاعدت من القوات المسلحة والتحقت في وزارة المياه والري لمدة 12 سنة. تسلسلت من مديرا إلى المشاغل والصيانة إلى مساعدا للأمين العام لشؤون التشغيل والمحافظات، ومن ثم يعني استلمت عدة مرات كأمين عام بالوكالة، ومن ثم استلمت مساعدا إلى شركة مياه هنا، إدارة مياه هنا في الزرقاء لمدة 2 أو 3 سنوات. وهذه تجربة مائية في الإدارة المائية استطعت أن أنقل، والحمد لله. والحمد لله الإدارة العسكرية الفنية التي تعلمتها في القوات المسلحة إلى قطاع حكومي، وكان بنجاح كبير جدا، والحمد لله.
1: الحمد لله. يعني سيدي هذا الجهد أخذ من عمرنا كثير، والعمل ولساعات طويلة يمكن بتعود في ساعات متأخرة من المساء. كيف كنت تمارس حياتك مع عمار وإخوانه؟ يمكن تطلع الصبح وهم نايمين وترجع وهم نايمين. كيف عرفنا على عمار وإخوانه؟
0: بدي أستذكر أم عمار أولا. أم عمار اللي هي بنت عمي، ورحمة الله عليه، يعني ابتهاج قاسم محمد العيطان الحرحشي.
1: نعم، وأكرم.
0: فهي كانت السر. عندما التحقت من القوات المسلحة إلى وزارة المياه وعلمت بذلك، اتصلت بها قلت لها يعني بدك تتحمليني لأنه راح أكون يعني متجول ميدانيا في 12 محافظة دون كلل أو ملل حتى أقدر أنقل وأخدم أهلنا في المحافظات 12. عندما التحقت في إدارة مياه الزرقاء يعني اتصلت فيها وقلت لها ترى بدك تنسيني يعني 4 5 6 أشهر الأولى، لأنه راح أتواجد في الزرقاء لخدمة أهلنا في الزرقاء، وتعرف الزرقاء يعني مدينة الجيش
1: كبيرة
0: ومدينة الصناعة ومدينة والحمد لله وفقني الله سبحانه وتعالى في. وكنت أخرج يعني من الساعة 5 فجرا من البيت وأعود إلى مساء، وأحيانا ممكن 48 ساعة ما أعود للبيت. هذه يعني أكيد احتاجت أن أدفع ضريبة من صحتي ومن وقتي ومن، لكن كانت

0: الغاية هو اللي هي الوطن، الغاية هي الأردن، الغاية هي الوفاء، الغاية هي الضمير الحي، الغاية هي أن أنقل أن الجندي أينما كان يستطيع أن يكون. وأنا أذكر عندما التحقت في مياهنا الزرقاء وحركت سيارتي من عمان، كتبت بوست قلت أنا جندي أنا عسكري، ما أجمل وأسهل هالإجابة.
1: يا سيدي كل الدعوات لك بالتوفيق إن شاء الله، ربنا يعطيك الصحة والعافية، وإحنا سعدنا فيك في هذا اللقاء. الوقت مر سريعا جدا، دائما الساعات الجميلة بتمر كما يمر البرق أو بسرعة الريح. أهلا وسهلا فيك أبو عمار العميد المتقاعد المهندس يوسف ماجد العيطان، شرفتنا يا سيدي في إذاعة القوات المسلحة الأردنية، ويا ميت أهلا وسهلا فيك سيدي.
0: بس بدي أحكي يعني أنت
1: تفضل.
0: لأنه كنت حكي لي عمار ومحمد يعني مهندسين والحمد لله في القطاع الخاص، والأمين يعني ارتأى أنه يهتم بأبوه وأمه في ذاك فأخذ دراسة الطب، والآن يختص في ألمانيا في دراسة الطب. وسر الحياة البنت الأصيلة العنود يعني اللي هي البكر، ويعني أحفادي منها ميرا وماريا وسلطان، وهذول يعني هم شغف الحياة والحمد لله.
1: الله يحفظ لك إياهم يا سيدي ويطول عمرك، وإن شاء الله يتربوا في عزك وتكون كالشجرة الوارثة الظلال يستظل فيها الأبناء والأحفاد. يا ميت أهلا وسهلا فيك يا سيدي.
0: يعني أنا أشكركم جدا على هذه الفرصة في إذاعة القوات المسلحة الأردنية، يعني وهذه اليوم من الأيام الجميلة جدا في حياتي. شكرا، وهذا وفاء يعني من القوات المسلحة أنه منحتني هذه الفرصة للحديث عن رحلة العسكرية إن شاء الله.
1: يا ميت أهلا وسهلا يا سيدي.

0: أعزائي، وقبل أن ننهي هذه تحيات فريق العمل من المونتاج والتصوير محمد الزعبي وإبراهيم الخالدي، ومن الهندسة الإذاعية يزن السعودي وحمزة الربابة، ومن المتابعة الملازم أول سامي المناصير، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد، حتى نلقاكم مجددا أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مع المتقاعدين العسكريين.

0: إعداد أجمل العبادي، تقديم ياسين العودات.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.

0: إعداد وتقديم رهف السردي.
1: مرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج حول العالم. اليوم نأخذكم إلى بلد يعشق الجمال في كل تفاصيله، من الفن إلى الطعام إلى الشوارع القديمة. محطتنا اليوم هي إيطاليا. تقع إيطاليا في جنوب أوروبا، وتتميز بشكلها الذي يشبه الحذاء. عاصمتها روما، وهي واحدة من أقدم المدن في العالم. تاريخ إيطاليا غني بالحضارات، خاصة الإمبراطورية الرومانية التي أثرت في العالم لقرون طويلة. إيطاليا كانت مركز الإمبراطورية الرومانية، واحدة من أعظم الحضارات في التاريخ، ومن أشهر معالمها مدينة البندقية بقنواتها المائية، كما أنها مهد عصر النهضة الذي شهد ظهور عمالقة الفن مثل ليوناردو دافنشي. من منا لا يحب البيتزا أو الباستا؟ المطبخ الإيطالي من أشهر المطابخ في العالم، ويتميز بالبساطة والنكهة الغنية. ومن أشهر الأطباق البيتزا والمعكرونة بأنواعها. كل منطقة في إيطاليا لها نكهتها الخاصة. إيطاليا هي أرض الفن والجمال، تضم أشهر المتاحف في العالم مثل متاحف الفاتيكان، كما أن اللغة الإيطالية تعتبر من أجمل اللغات، والموسيقى الأوبرالية نشأت هناك. إيطاليا بلد يجمع بين الماضي العريق والحاضر النابض بالحياة، إنها وجهة تحلم بها القلوب قبل العيون. إلى هنا نصل إلى نهاية رحلتنا حول العالم، نلتقي بكم في حلقة جديدة. إلى اللقاء.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام.

سيداتي وسادتي، نصل الآن إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من داخل استديوهات إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نعود بكم الآن إلى الزملاء في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

أيها السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يؤكد خلال لقائه ولي العهد البحريني وقوف الأردن مع دول الخليج. مندوبا عن جلالة الملك، وزير العمل يرى احتفال الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بيوم العمال العالمي. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي الأوضاع الإقليمية وجهود إنهاء التصعيد في المنطقة. انتهاء المهلة القانونية لتقديم إقرارات ضريبة الدخل يوم غد، والضريبة تدعو المكلفين إلى تسديد المستحقات تفاديا للغرامات. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. وتناول اللقاء الذي عقد في مدينة العقبة متانة العلاقات الأخوية بين المملكتين وسبل توطيدها في مختلف المجالات. وأكد جلالة الملك وقوف الأردن مع البحرين ودول الخليج، مشددا على أن أمن دول الخليج العربي محوري لأمن واستقرار الإقليم. وأشار جلالته إلى ضرورة تكثيف الجهود لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن أي اتفاق لإنهاء الحرب يجب أن يضمن أمن الدول العربية. وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية للتعامل مع التبعات الاقتصادية للتصعيد الأخير في المنطقة. من جانبه أشاد ولي العهد البحريني بمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك وتضامنه مع البحرين، مشيرا إلى أهمية مواصلة العمل على فتح المجالات لبناء فرص واعدة للتعاون بين البلدين. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، رعى وزير العمل الدكتور خالد البكار اليوم في المركز الثقافي الملكي احتفال الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بيوم العمال العالمي بحضور رؤساء وأعضاء نقابات العمالية وممثلين عن أصحاب العمل ومؤسسات مجتمع مدني وأعيان ونواب. ونقل البكار خلال الاحتفال تحيات وتهاني جلالة الملك لعمال الأردن تقديرا لما يبذلونه من عطاء في بناء الوطن، مؤكدا أن الاحتفاء بهذا اليوم ليس مجرد تقييد سنوي، بل رسالة واضحة تجسد تقدير الدولة العميقة لقيمة العمل وإيمانها الراسخ بدور العمال في بناء التنمية وتعزيز نهضة الاقتصاد الوطني. وأعلن الوزير إطلاق البرنامج الوطني للعمل اللائق الذي يستند إلى نهج تشاركي ثلاثي يضم الحكومة وممثلي العمال وأصحاب العمل، وتنفذه وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لتعزيز فرص العمل اللائق ودعم النمو الاقتصادي المستدام انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي. وأكد البكار أن الحكومة حريصة على إيجاد فرص عمل لائقة للأردنيين محليا وفتح أسواق جديدة من خلال

0: الاتفاقيات مع الدول الشقيقة والصديقة لتسويق الكفاءات الأردنية وتمكينهم من الحصول على فرص عمل في مختلف المجالات. أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، وبحث الصفدي وروبيو تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المستهدفة إنهاء التصعيد في المنطقة ومعالجة انعكاساته الإقليمية والدولية على الأسس التي تضمن الأمن والاستقرار الدائمين. نفت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة بتاريخ 14 من الشهر الحالي. وأكد بيان صادر عن الوزارة أن الأوقاف هي الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن مواعيد وتفاصيل ترتيبات موسم الحج للحجاج الأردنيين، إضافة إلى حجاج عرب 1948، وذلك ضمن القنوات الرسمية المعتمدة. وشددت على أنه لا علاقة لجمعية وكلاء السياحة والسفر بأي من ترتيبات شؤون الحج أو تنظيم قوافل الحجاج، موضحة أن جميع الإجراءات المتعلقة بالحج تتم بإشراف مباشر وحصري من قبل الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية. أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة أن العمل الحزبي أساسه الاستقطاب، كما يقع على عاتق الأحزاب تبني قضايا وطنية تستحوذ على اهتمام الناس، كما ينبغي عليها تطوير برامجها الحزبية حتى تكون مقنعة للجمهور وأن تطرح قضايا وحلولا تحقق نقاطها الإيجابية. وأشار خلال ندوة نظمها مركز صدى الشعب للدراسات والأبحاث الاستراتيجية إلى أن الهيئة تسعى إلى منح شهادة الدبلوم في إدارة وتنظيم الأحزاب من خلال المعهد الأردني الانتخابي فيها بالتعاون مع الجامعة الأردنية، بهدف بناء قدرات الأحزاب في التنظيم وإدارة الحملات الانتخابية وصياغة الرسائل الأساسية خلال الانتخابات. وإلى آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 7 شهداء و27 إصابة. وبينت المصادر أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت ركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم حتى هذه اللحظة. وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مواطنين من طول كرم بعد مداهمة منزلهما في عمارة سكنية في محيط مخيم نور شمس شرق مدينة طول كرم، فيما هاجم إسرائيليون مزارع لتربية الدواجن في بلدة قصرة جنوب نابلس وسط اندلاع مواجهات في المنطقة وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع عقب اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة. يواصل الجيش الإسرائيلي في لبنان توسيع نطاق عملياته العسكرية عبر سلسلة من الغارات الجوية والإنذارات الموجهة إلى السكان في جنوب لبنان. وأصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء لتسع قرى في جنوب لبنان، بينما أدت غارتان نفذهما الطيران الحربي الإسرائيلي على إقليم التفاح وكفر دجال جنوب لبنان صباح اليوم إلى استشهاد 5 أشخاص. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: رغم سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله منذ 17 نيسان، ثم تمديده بعد مباحثات مباشرة جمعت سفيري لبنان وإسرائيل في واشنطن، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ هجمات خصوصا على جنوب لبنان توقع شهداء وجرحى. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم عن سقوط 13 شهيداً و32 مصاباً في غارات إسرائيلية استهدفت بلدات حبوش وزرايرية وعين بعال في جنوب البلاد. مصدر أمني لبناني قال إن الطيران الإسرائيلي نفذ غارات طوال الليل وحتى الصباح على 4 بلدات، فيما قصفت بالمدفعية الثقيلة 6 بلدات أخرى، ونفذت تفجيرات في مدينة الخيام، موضحا أن الجيش الإسرائيلي طالب بإخلاء 9 بلدات جنوبية في النبطية فورا، مبررا ذلك بما وصفه بخرق الاتفاق من قبل حزب الله، في حين يواصل تنفيذ عمليات هدم وتفجير للبنية التحتية في المناطق الحدودية. وتتبادل إسرائيل وحزب الله الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، ويعلن الحزب تنفيذ عمليات تستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلية في جنوب لبنان أو إطلاق صواريخ ومسيرات نحو شمال إسرائيل. وأعلن أمس في سلسلة بيانات عن هجمات على القوات الإسرائيلية داخل بلدات لبنانية قريبة من الحدود، لا سيما بالطائرات المسيرة، رداً على خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار. وأدت الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ اندلاع الحرب في 2 آذار إلى استشهاد أكثر من 2600 شخص وفقاً لوزارة الصحة، من بينهم 103 مسعفين وعاملين في القطاع الصحي.
0: وإلى آخر تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، حيث قال مسؤول عسكري إيراني اليوم إن تجدد الحرب مع الولايات المتحدة احتمال وارد. إلى ذلك أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم رضاه عن المقترح الجديد الذي قدمته إيران عبر إسلام أباد. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: في ظل استمرار تعثر المباحثات الأمريكية الإيرانية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، قال مسؤول عسكري إيراني إن تجدد الحرب مع الولايات المتحدة احتمال وارد. وقد أظهرت الوقائع أن الولايات المتحدة لا تلتزم بأي وعود أو اتفاقيات. ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن محمد جعفر أسدي نائب رئيس التفتيش في مقر خاتم الأنبياء القيادة المركزية للقوات المسلحة قوله إن تجدد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران احتمال وارد. وقد أظهرت الوقائع أن الولايات المتحدة لا تلتزم بأي وعود أو اتفاقيات. وأضاف القوات المسلحة مستعدة بالكامل لأي مغامرة أو أي عمل متهور من جانب الأمريكيين. ويسري منذ 8 من الشهر الماضي اتفاق لوقف إطلاق النار بعد نحو 40 يوما من الضربات الإسرائيلية الأمريكية على إيران ورد طهران بهجمات طالت دولا عدة في المنطقة. هذا وتراوح الجهود الدبلوماسية مكانها في ظل تباعد مواقف الطرفين وفرض واشنطن حصارا بحريا على موانئ إيران، مع مواصلة الأخيرة إغلاق مضيق هرمز عمليا أمام الملاحة البحرية. وكانت إيران قدمت اقتراحا جديدا للتفاوض عبر باكستان التي تطلع بدور الوسيط بين واشنطن وطهران من دون أن ترشح أي تفاصيل عن مضمونه.
0: أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم على واجهتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا، وتمكنت وحدات حرس الحدود من خلال المراقبة من رصدها والتعامل معها وإسقاط حمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم تنفيذ مشروع إنشاء مسارات مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية على طريق الخدمة الأيسر طريق المطار في محافظة العاصمة، وذلك لمدة تقدر بنحو 60 يوما لحين استكمال الأعمال. وأوضحت الوزارة أن تنفيذ المشروع يستدعي إغلاق جزء من طريق الخدمة الأيسر ابتداء مما بعد جسر مأدبة وحتى ما قبل منطقة إيكيا الأردن، مؤكدة أن الإغلاق سيقتصر على الطريق الخدمي الموازي للطريق الرئيسي. ويأتي هذا الإجراء ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية وتشجيع أنماط التنقل النشط بما يسهم في ترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة وتحسين جودة الحياة لمستخدمي الطريق. تنتهي يوم غد المهلة القانونية لتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن عام 2025 وتسديد الضريبة المستحقة عليها. ودعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين إلى استغلال الأيام المتبقية لتقديم إقراراتهم وتسديد المستحقات تفاديا للغرامات المنصوص عليها في القانون، والتي تشمل ضريبة إضافية لعدم تقديم الإقرار وغرامة نسبتها 4% من قيمة الضريبة المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه. وأعلنت الدائرة أن جميع مديرياتها ومراكزها في مختلف أنحاء المملكة ستكون مفتوحة اليوم لتمكين المكلفين من تقديم الإقرارات وتسديد الضريبة إلكترونيا. حقق برنامج أردننا جنة للسياحة الداخلية إقبالا واسعا خلال شهر من انطلاقه، مسجلا مشاركة نحو 51,000 شخص. وقال مدير برنامج أردننا جنة الناطق الإعلامي باسم وزارة السياحة والأثار الدكتور أحمد رفاعي إن البرنامج شهد خلال عطلة عيد العمال والتي تزامنت

مع نهاية الأسبوع مشاركة نحو 21 ألف شخص في مؤشر على الإقبال الكبير على رحلات السياحة الداخلية خلال العطلات والمناسبات. وبين أن برامج المبيت في مدينة البتراء شهدت كذلك خلال شهر واحد إقبالا واسعا، ما يعكس تنامي الطلب على البرامج السياحية وتجربة المبيت في المدينة الوردية. نظمت وزارة البيئة بالتعاون مع مديرية حماية البيئة في الطفيلة وبالشراكة مع عدد من الجهات الرسمية ذات العلاقة في المحافظة ثلاث حملات بيئية ميدانية استهدفت تعزيز الوعي البيئي لدى المجتمع المحلي وترسيخ ممارسات وسلوكيات إيجابية تسهم بالحفاظ على النظافة العامة وصون المواقع السياحية والمتنزهات والمرافق العامة. وأكد القائمون على الحملات من مديرية البيئة في الطفيلة وبمشاركة ممثلين عن الجهات ذات العلاقة أن هذه الجهود تأتي ضمن البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، واستمرارا لنهج الوزارة في تكثيف حملات التوعية البيئية والميدانية. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس يوم غد غير مستقر مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع بإذن الله تعالى هطول زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر في مناطق متفرقة من المملكة، وتكون رياح جنوبية غربية ناشطة السرعة أثناء النهار مثيرة للغبار في مناطق البادية، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. في ختام نشرتنا هذه عادة لأبرز عناوينها. جلالة الملك يؤكد خلال لقائه ولي العهد البحريني وقوف الأردن مع دول الخليج. مندوبا عن جلالة الملك وزير العمل يرى احتفال الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بيوم العمال العالمي. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي الأوضاع الإقليمية وجهود إنهاء التصعيد في المنطقة. انتهاء المهلة القانونية لتقديم إقرارات ضريبة الدخل يوم غد، والضريبة تدعو المكلفين إلى تسديد المستحقات تفاديا للغرامات. أيها السيدة والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الثالثة لهذا اليوم. هذه تحية من الزميل محمد إبراهيم الطراوني من دائرة الأخبار، وتحية من الزميلين ليث الدعجة وخالد أبو زيد من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. الحديث اليوم حول جراحات العين التجميلية، والهدف منها أنه نحافظ على الشكل ووظيفة العين. للحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا الدكتور عمر سليم قواقزة، استشاري طب وجراحة العيون، متخصص في جراحة العين التجميلية، الزمالة البريطانية، والدكتور أسلم محمد النمرات، زمالة في طب العيون. أهلا وسهلا فيكم، يعطيكم العافية. دكتور عمر، بصراحة بداية حابين نحكي شو العمليات الجراحية الخاصة بالعين.
2: بنشكركم على الاستضافة دكتور علي بهذا الموضوع اللي بده توضيح كتير، لأنه أول ما نحكي بطب العيون، جراحة تجميل العيون، بأول ما يخطر ببال الناس أنه الجراحة التجميلية تخص الجمال، ولكن بالفعل هو جراحات التجميل هي الجراحات التجميل والترميل اللي بخص جفون العين، من حالات بنبلش فيها اللي هي الأكثر شيوعا عن هبوط الجفن عند الأطفال، عند كبار السن، اللي بتأثر في النهاية على نظر المريض. فالمريض بيكون العين مغطية، بالطفل بيكون نمو العين، وبصير عنده على ما يكبروا بالعمر عندهم كسل بصري، عند الكبار بالسن بيكونوا بيعانوا دائما، بيرفعوا حاجبهم حتى يشوفوا، هذا هبوط الجفن. جفون نفسها، انقلاب الجفن للداخل للخارج، اللي هي لها علاقة بمجرى الدمع، لها علاقة بمحجر العين، الناس اللي عندهم غدة درقية، جحوظ العين، احنا العمليات اللي احنا بنقدر نرجع العين لشكلها الطبيعي ووظيفتها الطبيعية. دائما نحكي الشكل طبعا جدا مهم، الوظيفة هي الأهم. يعني الجفون وما حول الجفن خلقوا لحماية العين والمحافظة على وظيفة العين نفسها.
1: واضح دكتور أسلم، يعني بالنهاية احنا أطباء عيون، مظبوط؟
2: نعم.
1: شو كيف بدنا نعرف انه هذا بحاجة لعملية جراحية او لازم يعمل، او هذه حالة مرضية ممكن بالأدوية كطبيب عيون، شو المقصود فيه؟
3: ممكن احنا نشخصها انه بحاجة لعملية، نعم، او مش بحاجة لعملية. اول اشي دكتور علي شكرا كثير لك على الاستضافة، بالاضافة اللي نتفضل فيه الدكتور عمر قواقزة بالشرح عن موضوع، نعم، جراحة العيون التجميلية بشكل خاص. الموضوع جراحة التجميل للعيون عندنا في الميدل ايست بشكل عام وبالأردن من الاختصاصات النادرة،
1: صح؟
3: يعني
1: وهذا إشي كويس انه يكون عندنا،
3: بالضبط، انه يكون في عندنا كادر بيقدر يشتغل هيك شغل. الأمراض المتعلقة بجراحة تجميل العيون بأغلبها أمراض شائعة دكتور علي،
1: نعم،
3: لكن بصير فيها انه مش عم تتشخص كتير لأنه بحكم انه الاختصاص نفسه،
1: نعم نعم،
3: ندرة الاختصاص نفسه،
1: صح.
3: تشخيص الجفون عملياتها أو الحوادث والمشاكل اللي ممكن تسبب لها بتبين من أعراض نفس المريض، الأعراض اللي بيشكي منها المريض. بأغلب الحالات المريض بيشكي من مشكلة بتعب بالنظر، إرهاق، دمع بشكل عام، إذا كان في عندنا ارتخاء بالجفون بالعادة بيصير عند الأعمار الكبير من العمر، الأشخاص الكبيرة،
1: كبار العمر،
3: كبار العمر،
1: صغار السن،
3: صغار العمر نفس الإشي، ممكن يكون في عنده مشاكل مثلا بالأعصاب، بال

0: عضلات هم بيلعبوا مثلا فوتبول او شغله ضربه على العين مباشره بتسبب له الى ضعف بعضله العين.
1: طيب هسه دكتور عمر، بصراحه لما بيكون عندنا مشكله عند طفل، اهله شباب، اول طفل بيجي عندهم، شو عليه لازم نركز؟ كيف ممكن يساعده؟ شو الأشياء اللي ممكن تحدث عند الأطفال؟
2: سؤال جميل جدا. هلأ من أكثر الأشياء شيوعا عند الأطفال هم بالفعل خلقيات مرضين. المرض الأول اللي هو هبوط الجفن. هبوط الجفن بهمنا جدا، لأنه إذا كان الجفن يغطي بؤبؤ العين اللي هو محل ما تدخل الصورة والضوء، معناته أنت منعت تطور العين. هذه العين الدماغ بفهم منها غير مستعملة، فبيهملها وما يسمى بالكسل البصري.
1: نعم.
2: وهذا من الحالات اللي هي بتكون شائعة عند الأطفال، والناس مش بنتبهها، لا عينه نازل شوي، نافخة شوي. لا، إذا عين ابنك مش واسعة وما بتقدر تشوف البؤبؤ منها واضحة، أو في اختلاف بين العينتين، لازم تراجع طبيب عيون مباشرة، لأنه هذه لازم تعالج بالسرعة القصوى. الشغل الثاني المهمة اللي هي انسداد مجرى الدمع. بيجي الطفل دائما عينه بتدمع، دائما عينه بتدمع، وهذه مشكلة شائعة جدا عند الأطفال. بالعادي بنسبة 90-95% خلال سنة بتشفى لحالها بدون عمليات، بس في طبعا طريقة معينة لمساج منطقة مجرى الدمع.
1: نعم.
2: بتساعد انه الاستشفاء. فاذا شفت طفلك عم بدمع عينه، عم بتطلع وسخ ببساطتها، في وسخ عم بيطلع من العين كل يوم،
1: يعني القذى،
2: قذى،
1: نعم، خلينا نقولها بالعامية. نعم.
2: كل يوم الصبح بتلاقي عين ابنك مسكرة. هذا معناته في عنده انسداد مجرى الدمع. طبعا في مشاكل اخرى بيكون اصعب تشخيصها. دائما انا بحكي انه الاطفال بهذا العمر يعني مش بالسهوله الناس ينتبهوا، بس هذه الاشياء الخارجيه ممكن تنتبه عليها. في شغلات ثانيه طبعا جوا العين، اذا لاحظت مثلا بؤبؤ العين بدل ما هو اسود مايل للبياض، هذا لا سمح الله فيه مرات ما يبيضه، تكون خلقيه عند الطفل، في امراض داخل العين بتكون موجوده. فاي شيء شفته قذى الصبح راجع طبيبك. عين ابنك مسكر مش فاتحة كويس، مش شايف هالسواد كله هاللون كله، راجع طبيبك. النقطة الثالثة اللون الأسود البؤبؤ فيه بياض، راجع طبيبك. بهالبساطة، بدناش ندخل بتفاصيل طبية.
1: نعم نعم، هذا كثير مهم،
2: نكون بسيطين ونوصل المعلومة ببساطتها.
1: طب دكتور أسلم، يعني الأطفال لأي عمر متى بيكونوا بخوفونا أنه ممكن نفوتهم نأجلهم؟ العمر قديش مهم بالكشف؟
0: هلا الأطفال بشكل عام بعد الميلاد نتابعهم. نعم. مباشرة، يعني خصوصا بالأمراض الانفكشن، الأمراض المعدية اللي ممكن تصير، الالتهابات، أمراض الالتهابات بتعمل مشاكل للجفن نفسه، ممكن تسكر انسداد مجرى دمع العين وكذا. فمباشرة مثل ما تفضل الدكتور عمر أنه لازم الأهل أنه ياخذوا الابن مباشرة على طبيب مختص اللي هو طبيب العيون، وهناك بيقدر يحدد أنه الطفل.
1: نعم.
0: بحاجة انه علاج ادوية ام انه ممكن يحتاج لعمليات لبعدين.
1: يعني باخذ النصيحة والمشورة الطبية.
2: انت برأيك امتى يعني بتحس انه الطفل نقدر لهبوط الجفن مثلا، امتى بنقدر نعمل له عملية؟ متى؟
1: لا انا قصدي انه لا بدناش نكون متأخرين على اي اجراء مثلا
0: للطفل قبل الخمس سنين، يعني المفروض يكون،
1: يعني هاي المرحلة المبكرة كثير مهمة. هلا احنا دكتور عمر، الأطفال بصراحة أحيانا تقدر تعرف إنه الولد بيشوفه اللي ما بيشوفه هو بعد الولادة.
2: صحيح.
1: شو النصيحة للأهل كيف يتأكدوا إنه ابنهم بيشوفه اللي بيشوفه؟ شو
2: هلأ الأطفال جمالا بأول ثلاث شهور هم ما بيشوفوا بالشكل الطبيعي اللي أنت بتتصوره أو اللي أنت بتشوف فيه. هلأ طبعا هو عبارة عن تصورات علمية كيف يشوف الطفل. الطفل بيشوف الألوان مش مكتملة، بيشوف شادوز.
1: أنا قصدي بيشوف.
2: ممتاز.
1: أو ما بيشوف.
2: ممتاز.
1: بدناش ندخل تفاصيل إنه بيشوف.
2: ممتاز.
1: بشكل كل الألوان ولا بدي إياه أتأكد إنه بيشوف ولا ما بيشوف.
2: بيتبع على وجه أهله. يعني الطفل بأول ثلاث شهور
1: هاي المؤشر
2: بقى بطلع لما انت
1: بتطلع
2: عليه
1: الصوت.
2: بالضبط، الصوت بيلحق عليه. لا لازم انت لما تروح وجهك يمين الشمال قدام ابنك، ابنك بيقدر إنه هو يتبع الصورة. مظبوط. إذا ابنك والله بتطلع بمكان واحد، معناته ابنك مش قاعد بشوف. يعني هي بهالبساطة، لأنه لا بتقدر تسأله ولا بتقدر تحكي معه بالآخر. مظبوط. فأنت تحط وجهك قدامه، قرب منه روح وجهك يمين الشمال، اعمل له حركات مضحكة البيكابو ثينكس هذول، بقول لك بغطي وجهه وفتح وجهك، فإذا هو ضحك معناته هو شايفك، إذا ما ضحك معناته الطفل مش شايفك.
1: طيب دكتور أسلم، نفس الموضوع، يعني كيف الأم بدها تطمئن أنه تلعب معه مش ما قدرت تميز، متى طبيب العيون بيقدر يعطينا هذا الطفل بشوف ولا بشوفش؟
0: هسه دكتور علي، هم بالأصل بعد الميلاد بكون عند طبيب الأطفال، طبيب الأطفال هو
1: يعني أثناء الولادة ممكن في فحص عيون بعد الولادة مباشرة، بس وزارة الصحة لحد الآن ولا مش موجود؟
0: بتصور لا موجود.
1: موجود يعني موجود. الأطفال للسمع ولا العيون صار فيه
0: عند طبيب الأطفال بعد ما رجعتهم للأطباء الأطفال، بيقدر طبيب الأطفال بيقدر يميز إنه هذا الطفل إنه كامل النمو مثلا، إنه وزنه مناسب، طوله مناسب، في تشوهات خلقية، ما في تشوهات خلقية، بحاجة لمراجعة أي طبيب كان مش بالتحديد
1: صح
0: عيون.
1: صح لازم.
0: من ضمن الأشياء كمان المهمة كمان بتكون الطفل رياكشن، ردة فعل للضوء كمان، حتى إنه بيقدر يشوف بكون بالإضاءة. صحيح. بيقدر الأم تعرف إنه الولد أنا بضوي في ضوء فيش ضوء، يعني ما بغمض عيونه.
1: إحنا رسالتنا إنه ما يفوتوا الفترة المهمة هاي لحتى ما يكون خلل أكثر.
0: بالضبط. هلا من خلال الحياة كمان برضو، يعني لما يصير عمره 3 شهور 4 شهور 5 شهور، سنة زمان سنتين، لما تصير تناول تلعبه تعطي أغراض، بمشي بخبط بالبيت، بوقع، بتعثر ما بتعثر، الأشياء الأمور زي هيك، هاي الملاحظات الأهل يعني بتكون بلس، إنه المفروض يكون في مراجعات دورية عند أطباء الأطفال المختصين هون كمان برضو.
1: طب الأطفال اللي مثلا بيكون عندهم أخوان أو أخوات عندهم مشاكل عيون، شو نصيحة لهم
0: بشكل عام للأطفال اللي عندهم؟
1: يعني
0: أخوانه،
1: يعني هو أخوانه، واحد من أخوانه كان عنده مشاكل بالنظر،
0: الأصل
1: الجديد شو
0: إنه يتابع، لأنه بحكم في عنصر، في عندنا سبب وراثي
1: ممكن يكون.
0: ممكن جدا يكون سبب وراثي.
1: شو الأمراض الوراثية اللي ممكن تأثر على الرؤية أو تأثر على الهبوط الحاجب أو
2: هبوط الجفن؟ هبوط الجفن الجفن من هو جزء منه خلقه، بتلاقي كثير منهم بيجي الأب بيكون عنده هبوط جفن وابنه عنده هبوط جفن.
1: الاب بس مش الاب بيكون بعد
2: بعده بكون بالضبط، بكون لساته على فكره بيكبر وكذا، هو ما بيعرف انه في علاج. بتستغرب انه الاب لما يجيب ابنه بقول لك وفي علاج، والله انا طول عمري جفني شكله هيك، وفي ناس اجوني يعني كبار بالعمر بقول لك انه انا صغير وانا اشوفه نفس الشكل، وقديش كان مبسوط انه عمل له عمليه. الامراض الثانيه اللي هي من غير شر عن الجميع، اللي هم ريتينوبلاستومس، اللي هم الامراض السرطانيه، انك عنده طفل لك عنده ريتينوبلاستوما. هلا بالعاده جماعتنا لما يكونوا كذا بيقولوا له الاطفال جايز نفحصه، بيعملهم فحص اللي هو الجينات. بنعمل فحص جينات وبتأكد انه هذا هو فعلا. في شغلات توماس بورودك تيجي بس في جزء معين، في ناس بيقولوا لا معناته اطفالك ثاني ممكن عندهم يكون خوف انهم يصير عندهم هذا المرض نفسه. يعني الوراثة طبعا مش واضحة كثير كل بعلمها، بس جزء كبير من الامراض هي فيها جزء وراثي.
1: هلا احنا الامراض اللي يعني اصابات العين، شو بختلف اصابات العين حجرة العين، في شيء تجميلي في شيء علاجي؟
2: شكرا. هلا محجر العين، لما نحكي كلمة محجر مرات هي كلمة هجينة على الناس. محجر العين هو البناء العظمي اللي خلقه ربنا حوالين العين، وين العين تقعد.
1: نعم.
2: هذا العظم إذا كل واحد طبعا بيقدر يحط إيده، هو مسكر حول العين، فأنت بتحس العين هي جوا هذا المكان، هي المكان رب سبحان الله حماية،
1: محمي
2: تماما.
1: نعم.
2: طبعا المرات بتيجي إصابات مباشرة على العين، مباشرة بتخبط العين، تمام، هاي الخبطة بتيجي على العظم، أحفاف بهالبساطة أحفاف العظم بتيجي مباشرة على العين. مجرد ما تيجي مباشرة على العين، العين طبعا بدها تتقلص وتنضغط، الضغطة هاي رح تضطرها تفقع مفروض. العظم اللي حوالين العين بالمنطقة اللي هي جهة الأنف وأرض العين هي عظم رقيق جدا، خلق سبحان الله
1: لاستيعاب الصدمة،
2: فبكسر بكسر عشان العين ما تفقع،
1: عشان ما تفقع.
2: شو يعني كيف التركيبة؟ هلا هو المشكلة لما يصير كسر عند الأطفال، وصارت معي بطفل بجوز بحكي حادثة شوية غريبة شوية، طلبت على مستشفى. الكسر هذا بسموه تراب دور. كيف تراب دور؟ بفتح وبرجع سكر. مشكلته لما يرجع سكر ممكن يكون في أنسجة اللي حوالي، يعني اللي هي مهمة، أهمها عضلات العين لحركة العين،
1: كنت
2: دخلت هناك وسكر عليها. تسكيرته عليها ببطل الدم يوصل لهاي العضلة، فهاي العضلة تدخل بتليف،
1: تدخل وظيفتها
2: خلال 12 ساعة ممكن تفقد وظيفتها. انطلب

0: بأحد المستشفيات بالليل الساعة 11 بالليل، قال له مرحبا دكتور، عندنا مريض جفن عنده مقطوع الجفن. بعثوا لي صور، صور عادية يعني على الواتساب، بعثوا لي هالصور، بتطلع يعني شكل العين مش طبيعي. فالدكتور المناوب قلت له أنت متأكد إنه العين تتحرك كويس؟ حركة العين اتردد، قال لي لا دكتور أنا مش متأكد. قلت له معناته لازم أجي هسه، أنا كنت مفروض أن أعمل له عملية الصبح،
1: طيب
0: فقلت
1: رحت شفت
0: الآن رحت.
1: شو
0: لما
1: طلع؟
0: فحصت طلع في كسر، وهذا التراب دور اللي هو الباب اللي سكر مرة ثانية وماسك العضلة. اضطرينا خلال 5 ساعات، كان وجه الصبح، نجيب الشركات، وكانت يوم جمعة وكانت تشالنج يعني، كان تحدي كبير نجيب كل الناس ونلحق العضلة. بحمد الله لحقنا الطفلة، والطفلة ممتازة
1: يعني هاي من العمليات اللي مستعجلة اللي لا
0: جدا
1: يمكن.
0: جدا. فدام احكي ضربة على عين طفلك، ضربة على عينه، ما تخلي طبيب طوارئ يشخصك. مش لأنه
1: بدك
0: مش
1: طبيب عيون.
0: ممتاز، مش لأنه ممتاز، هو ممتاز لأنه بنقص المعرفة بأنه يقدر يشخص قديش
1: طب شو
0: الضربة عين.
1: رسالتكم لأطبائنا اللي بالمراكز الصحية دكتور أسلم؟ بيجيهم أطفال مختلفين الحالات، ممكن
0: صحيح.
1: كدمة، ممكن ضربة، سقوط، شو يتصرف طبيب
0: صحيح.
1: المركز الصحي؟
0: في حالات الكدمة تحديدا، هاي المفروض ايميديتلي يحكي مع طبيب العيون الطفل انه يتحول لطبيب عيون لكذا سبب. اولا الطبيب الطوارئ ما عنده امكانيات تجهيزات طبيه يقدر يشخص انه في عنده نزيف، في عنده مشاكل صارت، في كسور، في انفصال بشبكيه، الولد بشوف مش عم بشوف، ما راح يقدر
1: نعم.
0: يحددها. الشغله الثانيه انه نفسه الطبيب العام، مع احترامنا واخواننا زملائنا، مش بالخبره الكافيه
1: أكيد يعني
0: انه يقوم بالفحص هذا، حتى لو فرضنا انه موجود عنده الاجهزه، لانه هاي بدها اختصاصي واحد متدرب ومتمرس وبعرف الحالات ايش هي، فيحول مباشره الى طبيب العيون. طبيب العيون بدوره هون بقوم بالاجراءات كامله من الفحص
1: يعني
0: على
1: بصل كرسي النجاة عند يعني لازم
0: مجرد
1: يعني أطباء. رسالتنا للأطباء في المراكز الصحية،
0: صح،
1: سواء أطباء عامين أو أطباء أسرة، وإحنا اليوم مبسوطين
0: صحيح
1: من مراكزنا
0: 100%.
1: الصحية الشاملة فيها
0: ما شاء
1: طبيب
0: الله.
1: أسرة وهو متخصص في الطب العام وشؤون الأسرة وشؤون كثير من المرضى. فالمفروض أنه استشارة طبيب العيون ضرورة، مش
0: ضرورية
1: أنه نكتفي أنه بإجراء.
0: ضرورية بحالة الكدمات تحديدا، لأنها تعتبر حالات إمرجنسي يعني، خلينا نحكي هيك بطريقة هاي، لأنه في حالات يعني بزبطش انه تتاخر فيها بعلاجها يعني.
1: يعني
0: يعني
1: ما
0: ما
1: نحكيش
0: بصير
1: عن
0: انه
1: التهاب
0: ترفع
1: عادي،
0: او كذا،
1: التهاب
0: نحكي عن
1: ملتحم
0: مثلا
1: والتهاب.
0: نزيف داخل العين صار، او انفجار مقله العين مثلا، هذا بده عمليه مباشره.
1: شو حاب تضيف دكتور عمر؟
0: الوظيف المشكله بالصيدليات،
1: كيف؟
0: لسه الطبيب
1: هاي مشكله
0: ممكن
1: كبيره
0: يعرف
1: هاي. صحيح.
0: حدوده. انا اجاني مريض عنده التهاب قرنيه بسموه سودومونس، طالع من المستشفى طبعا،
1: جرثومي. نعم.
0: جرثومه من أسوأ الجرثومات، ماخذ قطرات، وماخذ قطره اسمها توبرادكسل فيها كورتيزون، يعني زاد الطينه بالله. كويس انه انا شفته.
1: شو رسالتك
0: رجاء
1: للحالات
0: يعني
1: الصيادله اللي ممكن ياخذوا
0: صيادله
1: دواء بدون وصفه طبيه؟
0: 100%. حتى التهاب الفيروس البسيط ممكن يكون نوع من الالتهابات الفيروسيه التي تهاجم القرنيه، وباعطائك لاي مضاد حيوي يحتوي على الكورتيزون انت بتحاول تساعد، انا بتحاول تساعد الناس تخفف عليهم، بس انت عم بتضره، انت قاعد بتضره ولا ما بتفيده، وبتاخر علاجه وبتضر بالقرنيه، وراح توصل لمرحله يدخل بمتاهه زراعه القرنيات ومشاكل القرنيه وعتامة على القرنيه بسبب قطره خاطئه. فخلينا الواحد كل فينا ياخذ دوره، كل واحد ياخذ دوره. اليوم انا بيجيني
1: دكتور
0: واحد
1: الناس يعني احيانا بتروح على الصيدليه اختصارا وتوفيرا،
0: بعرف بعرف
1: يعني بس احنا بنقول انه العين بصراحه هي مش اي عضو، انت هذا مش وجع مفصل، مش وجع ظهر، مش وجع عضلات.
0: حساسة.
1: احنا العين جد تعتبر ركيزة اساسية وممنوع العبث فيها.
0: نعم.
1: يعني هذا تخصص دقيق، نلجأ ذوي الاختصاص للبت الموضوع، ومع هذا يتحدث اخطاء حتى عند ذوي الاختصاص.
0: والله بدي احكي نفس الحكي للدكتور علي، كنت اضيف، بنكون احنا اخصائيين عيون وزملائي، وبتيجيهم حالات وبرنوا على صاحب الاختصاص، الو دكتور عمر عندي ضربه كذا كذا، مش عارف انه في كسر ولا ما في كسر، الو دكتور
1: يعني هيك
0: فلان
1: كويس اللي
0: دكتور
1: بيتصل، بس
0: اسلم.
1: احيانا بتفوت
0: لا
1: حتى
0: زميلك دكتور عيون، يعني قديش الموضوع معقد، انه معقد انت بالتشخيص، فانت يعني لا يحمل الله امرا الا وسعها.
1: طب شو تاثير دكتور هبوط الجفن على نفسيه الاطفال؟
2: شوف دكتور علي، بخصوص الجفون وترهلاتها

0: نعم.
1: وأولا الشكل، يعني بكون شكله بين زملائه خصوصا بمرحلة الطفولة بكون شكله يعني غريب، فممكن يصير فيه تنمر مثلا نحكي، أو أن الناس تطلع عليه بنظرة
0: غريبة
1: غريبة، إنه هو لأنه فعليا هو المنظر غريب بكون، يعني إذا في مثلا هدول بجفن بعين واحدة هو ممكن يكون بالعينتين،
0: وعادة بعين واحدة ولا بثنتين ممكن يكون.
1: هلا ممكن يكون بعين واحدة وممكن يكون بعينتين حسب شو في عند المريض، وهذا بيكون عند الأطفال وبكون كمان عند الكبار بالعمر.
0: الكبار بيكون فات الفوت.
1: لا ما فات الفوت، هو شوف دكتور علي،
0: إنه أنا بعرف ناس من صغر هم هيك
1: وكبروا
0: هيك. هلا إحنا ما كان في صح إشي يساعدهم.
1: كلام سليم. هلا السبب كان إنه طب العيون نفسه كان بس اختصاص طب عيون، ما كان في اختصاصات فرعية زي جراحة تجميل للعيون. هسا إحنا الحمد لله إحنا من الدول على مستوى الوطن العربي، يعني من الدول المتقدمة طبيا كثير، وهذا مشهود إنه عالميا يعني.
0: نعم.
1: يعني حتى أطبائنا يعني بكل الاختصاصات مش بس بالعيون، في أوروبا في أمريكا من الأطباء المبدعين. فإحنا الحمد لله في عنا كادر كويس حاليا موجود، مش كثير أي نعم صحيح، لكنه موجود، في مختصين في الكسور، في مختصين في تجميل العيون بشكل عام.
0: نعم نعم.
1: أفضل للدكتور عمر جواجزي، يعني الأطباء اللي إحنا بنفتخر إنه موجودين عندنا. طيب. بالأردن. بخصوص الكبار بالعمر،
0: الحالة النفسية على الطلبة على الأولاد ممكن يبطلوا على المدرسة، ممكن
1: ممكن هلا وين المشكلة
0: دراسيا كمان يفشل
1: بالضبط. يسلم ثمك هون دكتور علي، هي المشكلة بتصفي إنه غير إنه شكلا ونفسيا حتى ثقافيا وعلميا لمستقبل الولد، يعني لمستقبل الولد، يعني لما بنحكي إحنا الولد مش عم بشوف، يعني في حالات بكون هدول بالجفون مثلا بضطر الولد إنه يكون رافع راسه على الآخر حتى يحاول إنه يشوف إشي.
0: يشوف.
1: فهذا الولد لما يكون في محيط من عمره من بيته وبلعبه وكذا، فهي صعب كثير نفسيا عليه، يعني بالنتيجة بصف الولد إنه مش راح يعمل هاي الحركة حتى ما يتعرض لأي إساءة.
0: نعم.
1: بغض النظر، فبصفي إنه بالنهاية إنه مش عم بيشوف، مش عم بتابع اللوح المدرسة، مش عم نتائج المدرسية سيئة بالآخر، فإحنا هون بنخسر فعليا الشخص كمجتمع للمجتمع يعني.
0: طيب دكتور عمر، هسا كبار السن بصير عندهم على كبر
2: طبعا، وحتى لو ما كان عنده أصغر
0: بالضبط، يعني احنا آمنا بالدكتور أسلم لما قال انه ممكن يكون من صغر وما تعالجت او ما تشخصت وظل وعاش، ممكن تنعم على كبر، ولكن كبار السن شو بصير عندهم؟
2: كبار السن
0: من حالة طبيعية،
2: كبار السن عندهم مشكلتين بحب احكي عنهم والمشكلة بعلاجهم مشكلتين. المشكلة الاولى اللي هو هبوط الجفن مع العمر، بتعرف ببلش جفنه ينزل شوي شوي شوي، شو كان بيحاول يعوض؟ برفع حواجبه، برفع حواجبه عشان يفتح عيونه، هيك هي ردة فعل طبيعية. فلما يرفع حواجبه على أساس شو اسمه يفتح عيونه، بصيبه صداع آخر النهار، لأنه عم بيستعمل العضلة هاي اللي عضلة الحاجب
0: صداع
2: طبعا. فاخر النهار شو بقولك؟ دائما باخذ حبه بنادول من ورا وجع راسه هو وجع راسه لانه بحاول يفتح عيونه. تمام.
0: نعم.
2: المشكله الثانيه الاهم واللي هي خطيره بعتبرها ويجب علاجها بالسرعه القصوى، انقلاب الجفن الى الداخل. شو بقولك؟ هو
1: صحيح.
2: الرموش دخلت بعيني، هو مش رموشه، هو كل جفنه اللي بيحمل الرموش لاف لجوا،
1: جفن السفلي بالعادة
2: سفلي مقلوب لجوا، والرموش تخبط بها العين رايحة جاي بتخدش بها العين،
0: هاي مشكلة
2: كبيرة. ليه؟ خدوش هاي القرنية ممكن بأي لحظة يدخل بالتهاب بكتيري ويخسر فيها عينه. شو بيحاول يعمل؟ بيجيب هالملقط الشعر بيجي عنده ولقط بها الشعر
0: وبصيب القرنية،
2: لقط فيهن رايح جاي تلقط فيهم، وهي عملية تحت البنج الموضعي من العمليات اليومية، خلال نصف ساعة بتنتهي للأبنج. لا بتقدر تشيل رموشك ولا
0: بتعدل. ليش بتصير عند كبار السن هاي
2: ارتخاء العضلات؟ هي بتعرف من من من الايجينج بروسس اللي هي العمر،
0: تطور عمري ماشي، بنشيب وبنخش ما فصلنا بصير خشوني وامر طبيعي دكتور.
2: صحيح.
0: بس في اشي ممكن نعمله وقايه، ما هو كل احنا اليوم بنقول عمليه تاهيل تمارين تقيك من شيء كثير من الأمراض. نعم. هل في تمارين؟
2: للأسف لا.
0: للعضلات العين؟
2: للأسف.
0: للجفن العلوي؟
2: للأسف.
0: معقول؟
2: لا والله ما في. بس هو يعني بيكون العضلات اللي هي المسؤولة، في ناس طبعا طبيعة تشكيلة الوجه عندهم مختلفة عن ناس تانية، فبتقرب في ناس بصير عندهم ناس ما عندهم. طبيعة تشكيل الوجه بتكون عندهم شوية اللي هو الوجنة، عظيمة الوجه بتكون لورا شوي بتصير أضعف، فالجفن ممكن ينقلب لبرا أو لجوا. أنا حكيت على الانقلاب الداخلي، في الانقلاب الخارجي مش بهالأهمية، مهم جدا طبعا.

0: بصير الناس دائما دمع الدمع الدمع وهو مش عارف شو سبب الدمع.
1: مكشوفة العين.
0: آه بالضبط. العين لأنها
1: بتسكر طبيعي.
0: بتسكر. المشكلة الجفن السفلي لما يكون لبرة طالع لبرة معناته الدمع مش قاعد بيمشي بطريقه بهالمنسوب اللطيف لمجرى الدمع. تمام. طبعا ممكن يكون في انسداد بس هو الأول الأولى إنك تشوف الجفن نفسه.

0: معالج، ممكن مجرى دمع، ممكن جفنك مش مكانه الصحيح، مش دائما والله دكتور مجرى الدمع مسكر، لا لا، مش مجرى الدمع بيكون فاتح مرات.
1: طب دكتور أشرف أسلم، كيف ممكن نقول عن الدمع؟ شو وظيفة الدمع؟
0: الدمع
1: بصراحة الدمع يعني أعتقد كثير مهم.
0: صحيح.
1: والدمعة سخية أحيانا.
2: الدمعة غالية. الدمع وظيفته من ناحية يعني أهم شيء اللي هو حماية العين نفسها من الغبرة، من الجو،
1: نعم،
2: العام،
1: الشمس، من أمور بيئية.
2: بزائد أنه كمان هي غذاء، يعني غذاء للعين نفسها. هلأ احنا مشكلة النقص الدمع اللي بتصير بتسبب شيء من الأمراض الشائعة كثير،
1: وهو
2: اللي هو جفاف العين.
1: أيوة.
2: بأغلب الحالات بتكون بالأعمار الكبيرة بالعمر. جفاف العين احنا بإقليم حامي يعني نعتبر، أو انه معتدل حراريا يعني،
1: مقارنة مع الحامي.
2: صحيح. لكن عندنا مثلا احنا الأغوار الكذا بتلاقي عندهم دائما، عندهم في عندهم جفاف دائما. الجفاف مش
1: تصور، في ناس عايشين على البحر ودرجة الحرارة 45، تصور قديش رطوبة وقديش احنا عايشين.
2: لا الحمد لله يعني احنا احسن
1: يعني
2: دائما بكثير.
1: أربع فصول واضحة.
2: صحيح. بس برضو عندنا يعني في مناطق فيها سكانها بيكونوا بيعانوا من مشكلة الجفاف. الجفاف اللي هو احنا نقص في الدمع، على ممكن يكون شغلة عضوية، ممكن يكون شيء من مشاكل الجفون او شيء من النوع، ممكن غدة دهنية.
1: نعم يعني تفضل.
2: اللي بدي احكي انه بعد الجفاف بسبب تحسس، لانه نقص عندنا في
1: رطوبة العين،
2: رطوبة العين بالدمع نفسه. ممكن يعمل أمراض التهابات كمان فيروسية بكتيرية مشكلة، حسب كمان طبيعة الواحد وطبيعة عمله. يعني اللي بيشتغل في مزارع مش زي اللي قاعد في مكتب، اللي كده تعرضه أكثر هناك للشمس، هون أقل، هناك بتعرض لأمراض انفكشن أكثر من اللي قاعد في مكتبه، وزائد اللايف ستايل يعني نمط الحياة،
1: نمط الحياة كمان.
2: فهون نيجي لمشكلة اللي هو حكى تفضل الدكتور عمر عن موضوع اللي هو الجفون عند كبار العمر، لما يصير في عندنا ارتخاء في عضلة الجفن السفلي. نعم. تقري أكثر حالاتها، هذا من الأمراض الشائعة عند الكبار، واللي بتنترك صراحة يعني ما عم
1: تهمل
2: ما عم تتعالج صح. الصباح حكينا أنه ندرة الاختصاص، لكن هسا ممكن اللي بدي أضيف عليه أنه هاي من العمليات اللي كثير بسيطة. حتى الجفون، تهدل الجفن أو ارتخاء عضلات الجفن العلوي من العمليات اللي ممكن تنعمل وبدون جروح ظاهرة. هاي نقطة كثير مهمة،
1: كمان
2: كثير مهمة. ليش كثير مهمة؟ لأنه الموضوع بتعلق جمالي زائد علاجي. فكمان احنا بنلاقي هسه بالفترة الأخيرة بالعالم كله مش بس بالأردن، كمان السيدات الصبايا،
1: نعم،
2: البنات بيحبوا يكونوا حلوين، واحنا مع انه يكونوا حلوين، هم حلوين، بيحبوا انه يحافظوا على منظر الوجه، منظر الشكل العام الجمالي اللي احكي من ناحية التجميلية يعني كجمال. انت اول ما بتطلع بالواحد او اي حدا فينا بدي يطلع باي واحد بيطلع بعيونه، فإذا كان في ارتخاء بالجفون، ارتخاء كذا، بعطي إمبريشن إنه يعني
1: إنه مش يعني نعم مش جميل،
2: مش بهالشباب خلينا نقول. زائد إنه البنات عندنا الميك أب ومش ميك أب، فما بزبط معهم. فهاي من العمليات اللي بتنعمل بسهولة وبتنعمل بدون يعني بجرح بسيط وبيختفي خلال شهر زمان.
1: طب دكتور النظارة يا عمر، قديش مهمة نستخدمها مشان يعني سلامة العين، سواء بالصيف، سواء الشتوية، سواء الشمس، سواء غبرة؟
0: خلينا نقسم لقسمين. القسم الأول النظارة الطبية عند الأطفال، مهمة جدا جدا جدا جدا، لأنها بتحافظ على تطور العين، تمنع العين تدخل بأي كسل بصري. النظارة الطبية عند الكبار لا، يعني
1: أنا بحكي عن النظارة الشمسية.
0: الشمس أنا كم قسم الثاني.
1: ما إحنا ما هو الطفل متى بدنا نصرف له
0: نظارة شمسية؟
1: نظارة شمسية هناك الطفل بده نظارة طبية.
0: طبية.
1: طب احكي لنا عن هاي وعن
0: عنها. الكبار مثلا نظارتك الطبية لا، تستعملها عشان تشوفها كويس، مش بأهميته عند الطفل. فالتزام النظارة الطبية عند الأطفال مش عند الكبار. فالكبار إذا ما التزم ما بتنظر العين. النظارة الشمسية هو القسم الثاني، وسبقت لحد دكتور علي، هي ليست خيار.
1: النظارة
0: أبدا أبدا الشمسية.
1: الشمسية
0: أبدا. هي أنت النظارة الشمسية اللي هو الأشعة الفوق بنفسجية، اللي هي جزء مكون أساسي من أشعة الشمس.
1: نعم.
0: تمام. اللي حتى بتتعرض عليها وانت جوا البيت، بس معقول تلبس نظارة جوا البيت، بتعمل مشاكل كبيرة منها المشائع جدا، أظفر العين. السبب الأساسي اللي هو اليوفي لايت، اللي هو الأشعة الفوق بنفسجية،
1: أظفر العين.
0: نعم. الجزء الثاني منه تأثيره على الشبكية، والاعتلالات شبكية الشيخوخي لقوا انه جزء من اليوفي لايت له علاقة بهذا.

0: الموضوع. فلبس النظارة الشمسية بالنسبة لي أنا شخصيا الآن، أنا بطل هو خيار، ويعني أنا بحب يطلع شكل لطيف فيها، بس برضه هي بتحافظ على عيني. فالنظارة الشمسية بنصح الكل يستعملها بالذات بأيام الصيف.
1: الساد بتأثر؟ الساد
0: ما لا الساد يعني لقوا، عملوا دراسات لقوا جزء بسيط، بس مش هل التأثير العنيف.
1: يعني أهمية النظارة يا دكتور أسلم هي يعني اللي بلبسها مش كشخة ولا كبرة، هي ضرورة.
2: هي شوف، هي ضرورة، وهي حتى شكلا لطيفة على الإنسان، يعني على الشخص. الناحية الثانية إنها بتعمل بروتكشن، من حماية من الظروف الخارجية، غبرة، حجر صغير طاير
1: صح
2: كذا،
1: صح،
2: بيعمل وقاية منها. زائد إنها بتحافظ على رطوبة العين، يعني تقريبا نحكي
1: صحيح.
2: بطريقة هاي. فإنه أنا بتفق تماما مع الدكتور عمر إنه استخدامها
1: طيب
2: مهم.
1: ليش إحنا كبار السن أحيانا أو صغار السن اللي بيوصلوا أربعينات تقول له يا أخي أنت عم بتتعب نظرك، البس نظارة طبية، ليش بيرفضوه؟ وقديش مهم النظارة الطبية للمحافظة على أنه الواحد على سلامة بصره؟
0: بالكبار ما بتحافظ، يعني نظارتك الطبية لما تلبسها أنت على كبر لا بتحسن نظرك، وإذا ما لبسها ما بسوء نظرك. هي بتستخدمها لمساعدتك على النظر، على الشوف. تمام،
1: طيب انت بدك تقرأ،
0: شوف بالضبط 100%.
1: ما ساعدتك على القراءة، كيف ما ساعدكيش عنك تشوف؟
0: ساعدتك تشوف، بس بقصدي إهمالها مش معناته إنه أنت نظرك راح يسوء، هو ما راح يسوء.
1: بس انت تصور انك واحد بيضل يغمض مشان يعرف يقرا كلمة؟
0: طبعا طبعا هيك،
1: هذا ما بتعب الجفن
0: طبعا،
1: وما بتعب العين
0: طبعا،
1: وبعدين بصير راسي يوجعه.
0: بالضبط،
1: احنا
0: بالضبط.
1: لا لازم تقول انه النظاره الطبيه ضروريه
0: صحيح. صحيح.
1: يعني للقراءه وللبعيد. تصور سواقه بصير الواحد يسوق ومش شايف كويس.
2: هسه الدكتور علي عنده مشاكل نظر، بتتصلح بالنظاره، فاكيد لازم يلبس نظاره، يعني اريح له. اما القصد بحكي الدكتور عمر اذا ما لبسها يعني ما بتاثر انه
1: على امراض على يعني بصيرش بده عمليه تجميليه.
2: نعم، بياثرش على عينه بشكل عضوي، يعني انه هاي القصد يعني. اما استخدامها اكيد راح يساعده.
1: طيب.
2: يعني وهلا في عمليات كثير يعني
1: في حالات
2: ممكن نعدلها،
1: في حالات اصابات الاعصاب السابع.
2: نعم،
1: يعني كمان هاي في مشكلة، في يعني المتعارف انه 70-80% من الحالات العصب السابع تشفى لوحدها حتى بدون علاج. فأحيانا مع العلاج ومع التأهيل بيظل عندنا بقايا خاصة على العين، يعني ممكن الوجه نفسه يكون فيه ميلان، عدم إغلاق العين بشكل كامل. كيف ممكن يساعد هذه الفئة من المرضى؟
0: من أكثر يعني المواضيع اللي بتهمني موضوع العصب السابع. العصب السابع طبعا له أسبابه، بس بنحكيك نخصهم سريعا. في أسباب تيجي اللي هي بسموها لفحة الهواء، بنسميها مزبوط، اللي هي بنصف العامي، اللي هو فيروسي صاب بنسبة 70-80-90%، بيرجعوا بشكل طبيعي، بيرجعوا ل100%. في جزء ناس بتتكرر معهم، بيظل معهم جزء لسه متأثر الوجه. في ناس بعد العمليات الجراحية، في ناس بعد أورام معينة استئصالها، وأسبابها كثيرة. بالآخر أنت عينك ما بتسكر، حاجبك نازل، تمك على جانب. متى أروح دكتور عيون؟ من أول يوم سكن دكتور عيون، لأنه هو يعني هو فعليا أنت أكثر شيء مضايقك شكلا، مضايقك أنه تمك مايل،
1: سمك مايل وعينك ما بتسكر،
2: وعينك مسكر،
0: هو مضايقه شكلا.
2: صحيح.
0: بس اكثر واحد عضو اتاثر بالعصب السابع هو العين. عينك ما بتسكر، والأسوأ انها ما بتسكر، ما بترمش. يعني هو بقول لك بروح على دكتور معين سكر عينك، بيكون بسكر بنسبه 80%، يعني في ظل 20. هو ما انتبه انه المريض اصلا ما برمش، هاي بترمش كامله بتسكر، الثانيه بضل مكانها، فعينه فعليا بنهار. صحيح. معرضه للهواء رايح جاي،
1: الهروش
0: كارثة. العين ناشفة، القرنية ناشفة، القرنية لما تنشف مباشرة بتتقرح، وبعديها مباشرة بصير ندبة وبتدخل بمشاكل أول لها أول ما لها آخر. طبعا الجزء الثاني اللي هو غير الترميش طبعا نفسه كما مجرى الدمع ببطل، بيصير دمع البني آدم. بغض النظر خلينا نبلش من أول يوم. اليوم صابني عصب السابع، رحت على الدكتور، بلشني على حبوب هالكورتيزون، على هالفيتامينز، ملتي فيتامينز. دكتور الأعصاب شغلته أنا ما بقدر أتدخل فيها. باليوم الثاني مباشرة إذا مش النوبة، بتمنى أنك تكون عند دكتور العيون، فحصك القرنية وصحف لك جفافك، ولازم يعطيك التعليمات كيف تتعامل مع هاي الحالة إذا ربنا دائما 90% بيشفوا عبين ما يصير استشفاء كامل وما تكون تأثرت.

0: طبعا هم بيعطوك قطرات بيعلموك كيف تسكر عينك، تغطي عينك، تحط لزقة وتسكر عينك بالليل. هذه الأشياء المهمة. لنفترض جدلا أنت ما طبت من غير شر بعد عملية جراحية وعينك ما بترمش ولا بتسكر، شو تعمل؟
1: شو نعمل؟
0: أجاني مريض 3 سنين صار له، بعرف شنو في علاج. هلا إحنا بنعمل علاج طبعا الأساسي للجفن العلوي، الجفن العلوي كثير أهم من الجفن السفلي لأنه هو فكرته
1: بتخطط
0: بالضبط، هو متحرك وبيظل يغطي العين وبيظل يفرد الدمع
1: يرمش.
0: زي المساحة السيارة رايح جاي بفرد الدمع، فإذا ما رمش دمعك ما فرد، حط القطرة ما راح يفرد، بتحط القطرة بعد كم دقيقة بتنشف القطرة، فهو مطلوب من جفنك العلوي يسكر ويفتح يسكر ويفتح يظل يفرد لك الدمع. هلا احنا بنعمل عملية بنحط زي تقالة، طبعا المدرسة القديمة كانوا يحطوا الذهبية من الذهب مصنوعة، المدارس الجديدة بطلنا نحط الذهبية صرنا نحط المصنوعة من البلاتين بلاتينوم ويت. ليش فضلناها على الذهبية؟ بتيجي أرق يعني سماكتها أقل، فلما نحطها بالجفن العلوي ما بتكون تبين نهائيا، مش مبينة. الشغل الثاني التكنيك اللي صرنا نستعمله، زمان كان يحطوه بالضبط فوق الرمش، صرنا نحطه لا بمنطقة أعلى بينها وبين العضلة بطريقة معينة ما بتكون مبينة نهائيا، ووظيفيا بتكون أفضل من اللي كانت تنحط بالطريقة القديمة الكلاسيكية القديمة. طبعا هدول الناس بيكون برضو حاجبهم نازل بالرفع الحاجب، دمع عندهم بيطلع لأنه العضلة اللي حوالين المضخة، أنا دائما بحكيها المضخة، بقول الدمع بدخل قبل ما يوصل أنفك بمر بكيس، هذا الكيس حوالي عضلة، لما العضلة ترتخي كانوا بشفطها، ولما تنضغط بيطلع الدمع، هاي العضلة ضعفت، فهذا برضو بتصلح. جفنك السفلي مرات بيرتخي لبرا أو لو جوا بالعادة لبرا، برضو له عملياته خاصة مختلفة عن ارتخاء الجفن الخارجي. بالملخص، عندك عصب سابع، عينك من أهم الأعضاء اللي دير بالك عليها بعد العصب السابع، من أهم الأعضاء. 2 مهمين بالبداية، أول يوم تشوف دكتور أعصاب، ثاني يوم العيون، وبدك تستمر مع دكتور العلاج الطبيعي لأنه أهم واحد، وبعدين بجوز ترجع لي أنا بزيارات، وإذا لا سمح الله ظل إشي بكون موجود نساعدك للآخر لنكمل معك.
1: طب متى شو حاب تضيف؟
2: أنا بس حاب أضيف على الخطة العلاجية اللي تفضلت فيها الدكتور عمر. احنا الحمد لله يعني احنا بخصوص الفيشل بالسي اللي هو التهاب العصب السابع تحديدا ومشاكله، اللي هم احنا كأطباء عيون اللي هم الجفون اللي بسبب انه الدمع مستمر وشكل غير لائق، شكل غير جميل يعني، وارتخاء الخد مع ارتخاء طرف من الشفة. فاحنا من ضمن الاختصاص احنا دخلنا موضوع زائد جراحيا اللي هو بتعلق مباشرة بالعيون بالجفون، تعديل المشكلة نفسها اللي هي نعمل الخد، نرجع الخد تقريبا زي ما كان بدرجة نحكي 90% غير جراحي، بطريقة غير جراحية، وتعديل الشفة لأنه يعني المريض اللي عنده التهاب العصب السابع لما بتحك بتلاقي أنه جهة نازلة والجهة الثانية كثير طلعت لفوق، فإحنا ممكن نعملها سيمتريكال مع الجهة الثانية تكون متقاربة لدرجة أنه ما تحس أنه
1: طب دكتور
2: انه عنده مشكله اصلا. وفي شغله صغيره بس بدي اضيفها، انه التهاب العصب السابع او مشاكل العصب السابع بشكل عام هي ممكن تكون التهابات، ممكن تكون بعد عمليات، بعد حوادث، بعد كذا، فهي الشغله مش متعلقه بس بطبيب الاعصاب، يعني ممكن تعلقها ممكن تكون بطبيب جراحه، ممكن تبعون جماعه الماكسيلوفيشال، تبعون الاسنان، تبعون كذا، بمر عندهم المرضى هدول. المشكلة المرضى هدول لما بيجي بخلص من عند طبيب الأعصاب وبخلص، لأنه هاي هيك المدرسة القديمة، يعني هو طبيب الأعصاب بيعالج بعدين الطبيب التأهيل ما تعالج، زي ما تفضلت حضرتك 70% منهم بتعالج وبرجع بعد 6 شهور أو 3 شهور في حالات، في ناس 30% اللي بيضلوا هدول بحكي لك خلص احنا خلص علاجنا وانتهى، لا فعليا هو ما انتهى،
1: وما انتهى من ناحية انتهى من ناحية التأهيل، لأنه بعد سنة بنعمله
2: صحيح، فبصف المريض بكمل حياته باللوك اللي هو فيه. أنا إجتني حالة مرة طفل مضروب، كان أبوه ضاربه كف، فعامل له شلل بالعصب السابع، عامل عمليات، كان تجميل عند جماعة زملائنا جراحة التجميل، إنه ليفتنج فيس ليفتنج والكذا،
1: رافعين له
2: ولكن لا يزال عينه فيها مشكلة، شفته فيها مشكلة، وشفنا أنا وياك دكتور عمر إذا نتذكره.
1: طيب
2: اشتغلنا، عملنا استعملنا طريقة غير جراحية للخدود، واستعملنا بوتوكس، واشتغلنا عملنا يعني بطريقة صار شكله
0: مقبول جدا
1: بجنن.
2: مقبول جدا لدرجة أنه أنا بحكي

0: طفل كان عمره 14 سنة، أنا اشتغلنا المريض تحديدا كان عمره كان متقاعد فوق 65 سنة. فأنت تخيل مرحلة الحياة اللي
1: مر فيها،
0: اللي مر فيها، وقديش درجة السرور اللي عاشها
1: قديش.
0: أنا إذا بس ممكن تسمح لي بس أعمل نصيحة هيك لأطباء الأعصاب، لأطباء الجراحة بالحالات هاي، خصوصا كمان حتى بعد السي في اي، جلطات الدماغية اللي بصير عندهم
1: صح، العشرة عصب مركزي، التهاب العصب المركزي
0: مشكل المرضى تبعهم، لأنه بكون بالعادة عمر كبير، فبقول لك أنه خلينا بالأول نعالجها وبعدين بقعد بالدار المريض. فلا، في إمكانية للعلاج وإمكانية كثير كبيرة، وإحنا بنحافظ على على على مريضنا وإنه يكمل حياته بالطريقة اللي هو كان عايش فيها ويكون مبسوط. هاي شغلة مش صعبة
1: كثير. بنصح، تفضل ضل هاي شيء
0: آخر جملة، اللي هذا هاي الحالات اللي زي هيك فعليا إحنا بالأردن، إحنا تقريبا على مستوى الوطن العربي، خليني أحكي بجزم على مستوى الوطن العربي، إحنا متقدمين بهذا الموضوع كثير.
1: طيب دكتور، فرك العين سواء عمر صغير أو كبير، خاصة عند كبار السن بيقولوا ممنوع أو بضر،
2: صحيح؟
1: شو بضر؟ شو النتيجة بالنهاية؟
2: رجعتنا لأول حلقة، أول إشي هبوط الجفن، لأنك إذا كل ما تفرق تفرق تفرق قاعد بتمط بهاي العضلة، قاعد بتمط فيها بتمط فيها، أخش بتفلت.
1: أنا فكرتها بتعمل تمرين.
2: لا بتفلتها أنت. رقم اثنين الأسوأ من هيك القرنية. القرنية فيها اللي هو أنا بقول السلابة تبعتها، السلابة الحديدية الكولاجين تبعها. أنت بتفركها بتطعجها بعدين بصير مطعوج كثير، انبعاج القرنية، شو بنسميه اللي هو القرنية المخروطية. فالأطفال اللي بيحكوا عيونهم كثير وبيضلوا يحكوا عيونهم، بمعظم الوقت هدول الأطفال بيجوا بهبوط جفن، والأسوأ منه بيجوا بقرنية مخروطية. واسأل أي واحد عنده قرنية مخروطية، ب70% بيقول لك كان عندي تحسس وأنا صغير.
1: رمد ربيعي.
2: طبعا رمد، هذا الرمد ارتباط مباشر مع القرنية المخروطية، ارتباط مباشر.
1: افرك عينك
2: وظل يفرك تاعي يطعجها، ابدا ببعجها لبرا بتصير قرنية مخروطية. عم بحاول احكي ببساطة الموضوع، عرفت كيف؟ فاذا ابنك بحك عينه كثير، ممنوع يحك عينه. كيف ممنوع يحك عينه؟
1: بحك عينه بتحكه، شو يساوي؟
2: مين يرجع؟ في قطرات بتخفف الحكة،
0: بكون بحك لسبب ما، في عنده مشكلة هون، لازم انه يزور طبيب العيون من باب التشيك. إذا في عنده حساسية، ممكن يكون داخل بعينه إشي، ممكن يكون في رمل داخل بعينه. في ناس هلا موسم بصير صبر مثلا، بدخل صبر مثلا، هاي شوكة صغيرة بضل ما بعرفش ينام الواحد، بعرفش يقعد لا صغير ولا كبير. فبالحالات زي هيك لما تشوف إنه ابنك بتصرف بطريقة مش طبيعية، مباشرة أعرضه على الطبيب، هو المختص، هو اللي بيقدر يعرف إنه ما عنده مشكلة أو ما عنده مشكلة. إذا عنده مشكلة بحلها، إذا ما عنده مشكلة
2: بعدين
1: أشر.
2: أقول لك لا، بقول الدواء مشكلة، بتعرف اللي بحكي إنه متغلبين يوصل، فبروح على الصيدلانية، بروح على الطبيب العام. الخدمات الطبية الموجودة بالأردن، لا ما بحكي على القطاع الخاص نهائيا، بحكي على القطاع العام. أطباء عيون بكل مستشفيات المملكة، من الرويشد بجوز شرقه والأبعد في شوي، تمام، بكل ما أماكن مناوبين بالليل وبالنهار وموجودين،
1: لا شك
2: متوفرين.
1: إنه مواعيدنا الحمد لله، أطباءنا وزارة الصحة والمراكز الصحية الشاملة موجودة، حتى الاختصاصات.
2: أنا كنت ببريطانيا، تمام، اللي بيستغربوا الناس، بتعرف الناس ده هو يعتزوا ويفتخروا بالNHS اللي هي وزارة الصحة البريطانية، مظبوط، الناشونال هيلث سيستم. المريض اللي كان يجي عندنا عنده انسداد مجرى دمع، عنده
1: كم شهر بنتظر تالي صلك؟
2: سنة ونص والله العظيم. سرطان قاعد 4 شهور توصل لي، 4 شهور سرطان بالجفون. تعرف احنا جزء من علاجنا الترميميات بالسرطانات هون. اذا انا باكد لك فيش مريض ابو حكه بكون ب4 اسابيع بكون شايف الدكتور الاستشاري،
1: شاف 3-4 اطباء.
2: خدمات يعني
1: بصراحه احنا
2: 7 نجوم،
1: نفتخر
2: يعني.
1: انه
2: والله كلنا
1: هون طبيب يفوت ممكن تشوفه تقول له روح اليوم، تحكي له مع طبيب ثاني وهذاك بحكي مع طبيب ثالث. بس بالنهايه احنا بنحكي عن سيستم، يجب ان نحافظ على الرعايه الصحيه الاوليه ونعزز مراكزنا الصحيه الشاملة لأنه نخفف عبء على المستشفيات.
0: صحيح.
1: هلا شو رسالتك الأخيرة؟ إحنا الوقت أدركنا ومضيت الحلقة.
2: أحكي آخر موضوع بهمني وبهم الناس. مرضى الغدة الدرقية، غريب، مرضى الغدة الدرقية، كل مريض غدة درقية بقول غدة درقية وعيوني ليش؟ مريض الغدة
1: يعني جحوظ العين.
2: هلا قبل جحوظ العين. قبل جحوظ العين. أنت جحوظ العين بين معاه، عرف إنه عينه طلعت وراء دكتور عيون، هو عرف.
1: شو؟
2: ألم وراء عينك، ألم محركة عينك، عينك بتصير حمراء، جفونك حمراء، جفونك بورم، وعندك مشاكل بهذه المشاكل. وإذا كان مساعدني أنت

0: عارف انه عندك
1: غدة.
0: غدة نخيل مسموه جريفيز، اللي هو
1: نعم
0: اللي هي زيادة الانتاج بالذات، طبعا
1: نشاط الغدة.
0: زيادة نشاط الغدة. بتلاقي المريض ولا بوصل دكتور عيون، بعدين من هناك يا على الجراحة، يا على الطب النووي، على راديو
1: عشان
0: اكتف
1: يتعاملوا مع
0: ايوتاي
1: الغدة فقط
0: فقط
2: على الباطن.
0: وبعدين بتجيني المشاكل متأخرة، ما بقدرش اتعامل
1: شو
0: معها.
1: المشاكل؟ أسوأ
0: أسوأها
1: عين ممكن
0: شكلا، مش شكلا، أسوأها ازدواجية الرؤية.
1: من وراء الغدة الدرقية،
0: نعم، بظل المريض شايف
1: بس
0: تمام، وكل واحد بيجيب صورتين وهاد زبطه. الآن طبعا أسوأ منها ممكن يأثر على العصب البصري وتروح العين كلها، تمام. الأحسن إنها تطلع، إذا صار في جحوض عندي بالعين لسه العين ارتاحت، ريحت، طلعت لبرا،
1: نفست.
0: ما انضغطش العصب البصري وراها. يعني أنا ما أشوف جحوض بستاهلة. هلا جحوض العين شو علاجه؟ علاجه جراحي. في أدوية جديدة اسمها تبيزا لسه عليها دراسات،
1: ايش راح نسميها
0: بغض النظر بالضبط، هذول عليها دراسات لساتها في
1: يعني
0: مراكز.
1: مرضى الغدة الدرقية نصيحة يراجعوا طبيب العين.
0: لازم
1: دكتور أسلم، شو
2: صحيح.
1: آخر كلام عندك؟
2: آخر كلام أنا بحب كرسالة بسيطة بحب أوجهها للجميع، اللي أي حدا بصيح بحس إنه في عنده مشكلة في العيون تحديدا بحكم اختصاصنا شغلنا، يراجع طبيب العيون بغض النظر كان طفل أو كان كبير بالعمر أو كانت ست أو كان مين ما كان. الاختصاصات كلها موجودة، الطبية العلاجية والقسم الثاني الجناح الثاني للاختصاص اللي هو التجميلي. سيداتنا اللي بتشوف إن عندها مشكلة بجفونها، ترهل كذا، تنفخات تحت الجفن، هاي من العمليات اللي احنا بنعملها بجراحة التجميل شيء بطريقة بسيطة.
0: رح رحنا على القطاع الخاص فيها لانه يعني
2: اوكي
0: هذا
1: لا احنا بالنهاية هذا اختصاص موجود ويجب
2: موجود
1: ان يعمل وموجود بالخدمات وموجود بوزارة الصحة.
2: موجود بوزارة الصحة.
1: أعزائي المستمعين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أشكر باسمكم الدكتور عمر سليم قواقزة والدكتور أسلم محمد نمرات. إلى حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله.
2: شكراً جزيلاً دكتور عمر، شكراً جزيلاً.
3: صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علماء التاريخ وعلماء الفولكلور اعتبروا الأمثال الشعبية مرآة تعكس شخصية الشعب اللي قال المثل، وأنها تدل على هويته بمجرد سماع مثلين ثلاثة، لأنها تحوي مفردات عن الأرض والحيوانات وسبل المعيشة للشعب. خضنا البحور وتجولنا في ثقافة الشعوب وعاداتها وتقاليدها القديمة من خلال أمثالها الشعبية. وصلنا الهند واخترنا منه مجموعة من الأمثال المتقاربة مع الأمثال العربية سواء كانت فصحى أو شعبية. يقول الهنود: إذا أردت أن تمشي بسرعة فامشي وحدك، وإذا أردت أن تمشي بعيدا فامشي مع الآخرين. والقصد أن المشاوير البعيدة تحتاج لرفقة تخدم وتحمي بعضها. تمثلت العرب في الأزمان الماضية ببيت شعر من قصيدة طويلة للمتنبي اللي قال: خير مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتابه. الهنود قالوا: الكتاب مثل الحديقة التي تحملها في جيبك. قارنوا في حياتهم بين الإنسان الهادي اللي يتأنى بدراسة الأمور والصعاب اللي يواجهها، وبين الإنسان المتسرع بالغضب اللي ينعم يضو عند أول خلاف مع الآخر ويرتكب فعل يصل حد الجريمة. قالوا: الغضب ريح تطفئ مصباح العقل. حكوا عن العلاقات الاجتماعية والاقتصادية من تجربتهم وقالوا: يمكنك أن تخدع بعض الناس كل الوقت، لكن لا يمكنك أن تخدع كل الناس كل الوقت. جدودنا الأردنيين الأوائل اختصروا المثل الهندي هذا وقالوا: الكذب حبل قصير. الهنود فرقوا بين العامل وصاحب الأرض وقالوا: الثور الذي يحرط الأرض لا يملك الحقل. وشرح المثل أنه الإنسان يعمل عند الآخرين كثير، لكن الفائدة من نصيب صاحب الأرض.

أعزائي المستمعين، خضنا البحور وتجولنا في ثقافة الشعوب وعاداتها وتقاليدها القديمة من خلال أمثالها الشعبية. وصلنا الهند واخترنا منها مجموعة من الأمثال المتقاربة مع الأمثال الأردنية والعربية سواء كانت فصحى أو شعبية. الهنود قالوا في أمثالهم: الكلمات الطيبة يمكن أن تكون قصيرة لكن صداها طويل. هذه تذكرني مثل للأردنيين الأوائل له حكاية تقول أنه واحد اتمنى تكون رقبته طول رقبة البعير. سألوا ليش؟ قال لهم: حتى أبعد المسافة بين قلبي ولساني وأنا أفكر بالكلمة اللي بدي أقولها حتى ما أغلط وأزعل الآخرين. الهنود قدسوا العلوم لكن اشترطوا تجربتها حتى يعرفوا خيرها من شرها. قالوا: العلم كنز لكن مفتاحه الممارسة. الحالة هذه مارسوها علماء المسلمين بعد ما اتسعت رقعة الدولة العربية واطلعت على العلوم الإنسانية بدولة فارس ودولة الروم. واحد من علماء العرب قال: ربي اكفني شر أصدقائي، أما أعدائي فأنا كفيل بهم. الهنود قالوا: الرجل الحكيم يتعلم أكثر من أعدائه أكثر مما يتعلم من أصدقائه. العرب واليونان أجمعوا أن السؤال يقود للمعرفة. الهنود قالوا: اسأل مرة فتكون جاهلا لحظة، ولا تسأل فتكون جاهلا طوال حياتك. أنا قرأت مثل تردد في الزمن اليوناني والزمن العربي الإسلامي ولقيته في الميثولوجيا الهندية. المثل يقول: من يزرع الشوك لا يجني العنب.

0: تكيا وش ينفعل كي برا والوداع عدو.
1: أعزائي المستمعين، جدودنا الأردنيين الأوائل ضربوا مثل بالخطاب للآخر وقالوا لسانك حصانك، إذا صنتوا صانك وإذا هنتوا هانك. الهنود قالوا الكلمة سهم، إذا خرجت لا تعود. وصفوا حياة الإنسان إنها سريعة وقالوا الحياة مثل الجسر، أعبرها ولا تبني عليها بيتا. العرب وصفت حسد الآخرين للإنسان الناجح وقالوا في مثل لا زال يتردد، الشجرة المثمرة عرضة للرمي بالحجار. ونفس المثل عند الهنود اللي قالوا الشجرة المثمرة هي التي ترمى بالحجارة. معروف جدا أنه الإنسان يملي صدقات مع الآخر بالتجربة. الهنود فاضلوا بين تراكم الصداقات وقالوا

0: الصديق القديم أفضل من الصديق الجديد، لأن الصديق القديم معروف لك بتجربتك الطويلة معه، لكن الصديق الجديد بده تجربة جديدة حتى تعرف خيره من شره. أعزائي المستمعين من الهندسة الإذاعية، زميلي فن الصوت شادي الزيادين يحييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: موجز الثامنة مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، رأى وزير العمل الدكتور خالد البكارة اليوم في المركز الثقافي الملكي احتفال الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بيوم العمال العالمي. وزير الخارجية أيمن الصفدي يبحث هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المستهدفة إنهاء التصعيد في المنطقة. رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة يؤكد أن العمل الحزبي أساسه الاستقطاب، كما يقع على عاتق الأحزاب تبني قضايا وطنية تستحوذ على اهتمام الناس. استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوبي قطاع غزة. وفي الضفة الغربية، قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل اليوم مواطنين اثنين من طول كرم بعد مداهمة منزلهما في عمارة سكنية في محيط مخيم نور شمس شرق مدينة طول كرم. جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان يواصل توسيع نطاق عملياته العسكرية عبر سلسلة من الغارات الجوية والإنذارات الموجهة إلى السكان في جنوب لبنان. مسؤول عسكري إيراني يقول إن تجدد الحرب مع الولايات المتحدة احتمال وارد، والرئيس الأمريكي يبدي عدم رضاه عن المقترح الجديد الذي قدمته إيران عبر إسلام أباد. طقس غير مستقر يوم غد مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة وهطول زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر في مناطق متفرقة من المملكة بإذن الله تعالى. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم.

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. أعداد وتقديم رشا الخطيب. أهلا بكم مستمعي الأعزاء إلى هذه الحلقة من برنامج على دروب الحياة.

من بين الدروب ثمة درب للأمل، هو أشبه بحلم يمكن أن يتحقق ويمكن أن يكون وعرا ينكسر السائر عليه أو يغرق في عمق محيطه، حين تكون وجهة القارب المتهالك نحو الشواطئ الغريبة البعيدة والموحشة. في رواية لا تقولي إنك خائفة لجوزيب كاتوتسيلا، يحكي الروائي الإيطالي قصة واقعية عن العداءة الصومالية سامي عمر التي تحدت الحروب الأهلية في بلدها والقيود المجتمعية في العاصمة مقديشو. كانت سامية تمتلك موهبة فذة في الجري، ولطالما فازت في كل المسابقات التي شاركت فيها، وأرادت أن تحقق حلمها بالمشاركة في أولمبياد بكين عام 2008، متحدية خطر الجماعات المسلحة التي تمنع الفتيات من ممارسة الألعاب الرياضية، فواصلت التدريب وتمكنت من المشاركة بمسابقات الجري هناك، وأصبحت رمزاً للأمل. بعد مرور 4 سنوات على تحقيق ذلك الأمل، سعت من جديد نحو الحلم الأكبر لديها دون أن تنتبه إلى حجم المخاطرة التي ستقدم عليها، فقررت خوض تجربة الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا، لكن البحر لم يوصلها إلى ذلك الحلم الذي تحطم لحظة تحطم وغرق المركب المزدحم بالأجساد المتعبة والقلوب المنكسرة. بالرغم من أن الرواية توثق مأساة أولئك الذين يهربون من الحروب، إلا أنها ربما تجسد معاني الشجاعة والحب والتضحية في سبيل الحلم.

0: لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأ.
1: رواية العجوز والبحر لإرنست هيمينغوي هي رواية قصيرة خالدة تروي قصة سانتياغو، صياد كوبي عجوز يواجه سوء حظ شديد. يقرر خوض معركة ملحمية في عرض البحر لصيد سمكة مارلين ضخمة، يجسد نضاله قمة الصبر والكرامة الإنسانية. يعيش سانتياغو فترة نحس حيث لم يصطد شيئا لفترة طويلة، مما جعله محط سخرية من الصيادين الأصغر سنا، باستثناء الصبي مانولين الذي يعتني به ويرفع من معنوياته. يبحر العجوز بعيدا في خليج المكسيك وتعلق بصنارته سمكة مارلين هائلة الحجم، فيربطها بالقارب لتبدأ معركة شرسة وطويلة تستمر لأيام، حيث تجر السمكة القارب ويتحمل العجوز آلام الجوع والعطش وجروح يديه. في طريق العودة تهاجم أسماك القرش السمكة وتلتهم لحمها، ليصل العجوز إلى الشاطئ بهيكل عظمي فقط. يعود العجوز إلى كوخه وينام، بينما ينبهر أهل القرية بحجم الهيكل العظمي للسمكة، ويقرر الصبي مانولين العودة للصيد مجدداً ليساعده ويتعلم منه. ربما تجسد الرواية رغم كل ذلك التحدي والعناء مقولة هيمينغوي الشهيرة: الإنسان قد يدمر ولكنه لا يهزم، في إشارة إلى أن القيمة الحقيقية تكمن في الكفاح من أجل الكرامة وليس من أجل المكسب المادي.

ونحن نمضي على دروب الحياة تبرز التجارب الفردية لتشكل خلاصات لمعاني الحياة من وجهات نظر مختلفة ومتعددة. الاستفادة من تجارب حياة أولئك الذين حولوا تعثرهم إلى نجاح بحاجة لمن يعيد صياغتها على نحو يساعد الآخرين على تجاوز التحديات والعقبات، ليستأنفوا خطواتهم على الدروب التي يسيرون عليها لبلوغ أهدافهم وتحقيق طموحاتهم. في كتابه بداية الحكاية يقدم المؤلف السعودي الدكتور أحمد سالم قصصاً واقعية عن النجاح بعد الفشل والأمل بعد اليأس، ويركز على أهمية الاستفادة من الأخطاء التي نمر بها في الحياة. يقول إن الخطأ في حد ذاته هو جزء من عملية التعلم والتطور، وأنه بدون مواجهة الفشل لا يمكن تحقيق النجاح. يدعو الكتاب إلى أهمية الطموح والسعي وراء الأهداف بشغف، كما يشدد على أن العمل الجاد والمثابرة هما العاملان الرئيسيان في تحويل الطموحات إلى حقائق ملموسة. بين بداية الحكاية وأوسطها وآخرها يقول إن الحياة مليئة بالتحديات، ولكن الصبر هو المفتاح لتجاوزها، والصبر يعني التحدي وعدم الاستسلام. يولي المؤلف أهمية كبيرة للعلاقات الإنسانية، سواء كانت عائلية، اجتماعية أو مهنية. يرى أن التواصل الفعال والعلاقات القوية تساعد على تحسين نوعية الحياة ودعم مسيرة الفرد، مع ضرورة تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، وتبني نظرة إيجابية للحياة حتى في أصعب الظروف، لأن الإيجابية تمنح القوة للاستمرار على دروب الحياة.

0: حنيني.
1: حتى عندما تصدر الأقوال عن رواد الفلسفة التشاؤمية مثل الفيلسوف الألماني آرثر شوبنهاور، فإنها تظل تحمل دلالات على تشابه طبيعة الحياة التي عاشها هؤلاء وغيرهم في عصور قديمة. بعض الأقوال تدفع إلى التأمل في معاني الألم والأمل وفي مراتب العقل البشري حين يرقى فوق العادي. ماذا عنه وهو يقول: الموهبة تصيب هدفا لا يستطيع أحد أن يصيبه، أما العبقرية فتصيب هدفا لا يستطيع أحد أن يراه. هل ثمة نوع من الفوقية حين يقول: القليل من الناس يحسنون التفكير لكن الجميع يريد أن يمتلك آراء؟ ها هو يبتعد كثيرا في عزلته، ربما بعد أن حقق الكثير في حياته عن طريق التجارة والأدب، ذلك وهو يقول: أولى الثمار اليانعة للعزلة هي راحة البال، هي ثمرة طبيعية للتحرر من واجب مخالطة الغير والوقوع الدائم تحت وطأة أنظار الآخرين. ثم يعترف: أنا عاجز عن العودة كما كنت، أفتقد لكيفية البداية من جديد، هذه قمة الضياع، إنها لحماقة كبرى أن تخسر داخلك لتربح الخارج، أي أن تتنازل جزئياً أو كلياً عن راحة بالك وأوقات فراغك وتفرغك واستقلاليتك لقاء عظمة زائفة.

يقول الممثل العالمي أنتوني هوبكنز: سألت صديقا تجاوز 70 ويقترب من 80 عما تغير فيه، فأرسل إلي ما يلي: بعد أن أحببت والدي وإخوتي وزوجتي وأطفالي وأصدقائي، بدأت الآن أحب نفسي. أدركت أنني لست أطلسا، فالعالم لا يرتكز على كتفي. توقفت عن المساومة مع باعة الفاكهة والخضار، بضعة قروش إضافية لن تكسرني، لكنها قد تساعد فقيرا على توفير رسوم دراسة ابنته. أنا كذلك أترك إكرامية كبيرة للنادلة، هذه النقود الإضافية قد ترسم ابتسامة على وجهها، فهي تعمل لكسب رزقها بجهد أكبر بكثير مما أفعل. تعلمت ألا أصحح الناس حتى إن كنت أعلم أنهم مخطئون. جعل الجميع كاملين لا يقع على عاتقي. وزع المديح بحرية وسخاء. المديح يرفع معنويات المتلقي، يرفع معنوياتي أنا أيضاً. ونصيحة صغيرة لمن يتلقى المديح: لا ترفضه، فقط قل شكراً. أبتعد عن الأشخاص الذين لا يقدرونني، قد لا يعرفون قيمتي لكنني أعرفها. تعلمت ألا أخجل من مشاعري، مشاعري تجعلني إنساناً. أفعل ما يجعلني سعيداً، أنا مسؤول عن سعادتي وأنا مدين بها لنفسي. السعادة اختيار، يمكنك أن تكون سعيداً في أي لحظة، فقط اختر أن تكون كذلك.

إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج على دروب الحياة. شكرا للزميل محمد عبيدات الذي رافقني من التنفيذ الهندسي والإخراج. في أمان الله.

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. إعداد وتقديم رشا الخطيب.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: قالت الملك وزير العمل يرى احتفال الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بيوم العمال العالمي. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي الأوضاع الإقليمية وجهود إنهاء التصعيد في المنطقة. انتهاء المهلة القانونية لتقديم إقرارات ضريبة الدخل يوم غد، والضريبة تدعو المكلفين إلى تسديد المستحقات تفاديا للغرامات. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، رأى وزير العمل الدكتور خالد البكار اليوم في المركز الثقافي الملكي احتفال الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بيوم العمال العالمي بحضور رؤساء وأعضاء النقابات العمالية وممثلين عن أصحاب العمل ومؤسسات مجتمع مدني وأعيان ونواب. ونقل البكار خلال الاحتفال تحياتي وتهاني جلالة الملك لعمال الأردن تقديرا لما يبذلونه من عطاء في بناء الوطن، مؤكدا أن الاحتفاء بهذا اليوم ليس مجرد تقليد سنوي بل رسالة واضحة تجسد تقدير الدولة العميق لقيمة العمل وإيمانها الراسخ بدور العمال في بناء التنمية وتعزيز نهضة الاقتصاد الوطني. وأعلن الوزير إطلاق البرنامج الوطني للعمل اللائق الذي يستند إلى نهج تشاركي ثلاثي يضم الحكومة وممثلي العمال وأصحاب العمل، وتنفذه وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لتعزيز فرص العمل اللائق ودعم النمو الاقتصادي المستدام انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي. وأكد البكار أن الحكومة حريصة على إيجاد فرص عمل لائقة للأردنيين محليا وفتح أسواق جديدة من خلال اتفاقيات مع الدول الشقيقة والصديقة لتسويق الكفاءات الأردنية وتمكينهم من الحصول على فرص عمل في مختلف المجالات. أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو. وبحث الصفدي وروبيو تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المستهدفة إنهاء التصعيد في المنطقة ومعالجة انعكاساته الإقليمية والدولية على الأسس التي تضمن الأمن والاستقرار الدائمين. أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة أن العمل الحزبي أساسه الاستقطاب، كما يقع على عاتق الأحزاب تبني قضايا وطنية تستحوذ على اهتمام الناس كما ينبغي عليها تطوير برامجها الحزبية حتى تكون مقنعة للجمهور وأن تطرح قضايا وحلولا تحقق نقاطها الإيجابية. وأشار المعايطة خلال ندوة نظمها مركز صدى الشعب للدراسات والأبحاث الاستراتيجية إلى أن الهيئة تسعى إلى منح شهادة الدبلوم في إدارة وتنظيم الأحزاب من خلال المعهد الأردني الانتخابي فيها بالتعاون مع الجامعة الأردنية بهدف بناء قدرات الأحزاب في التنظيم وإدارة الحملات الانتخابية وصياغة الرسائل الأساسية خلال الانتخابات. وإلى آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوبي قطاع غزة. كما أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 7 شهداء و27 إصابة. وبينت المصادر أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت ركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم حتى هذه اللحظة. وفي الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مواطنين اثنين من طول كرم بعد مداهمة منزلهما في عمارة سكنية في محيط مخيم نور شمس شرق مدينة طول كرم، فيما هاجم إسرائيليون مزارع لتربية الدواجن في بلدة قصرة جنوب نابلس وسط اندلاع مواجهات في المنطقة وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع عقب اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان توسيع نطاق عملياته العسكرية عبر سلسلة من الغارات الجوية والإنذارات الموجهة إلى السكان في جنوب لبنان. وأصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء لتسع قرى في جنوب لبنان، بينما أدت غارتان نفذهما الطيران الحربي الإسرائيلي على أقليم التفاح وكفر دجال جنوب لبنان صباح اليوم إلى استشهاد 5 أشخاص. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: رغم سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله منذ 17 نيسان ثم تمديده

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوينها. مندوبا عن جلال

0: بعد مباحثات مباشرة جمعت سفيري لبنان وإسرائيل في واشنطن، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ هجمات خصوصاً على جنوب لبنان توقع شهداء وجرحى. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم عن سقوط 13 شهيداً و32 مصاباً في غارات إسرائيلية استهدفت بلدات حبوش وزرايرية وعين بعال في جنوب البلاد. مصدر أمني لبناني قال إن الطيران الإسرائيلي نفذ غارات طوال الليل وحتى الصباح على 4 بلدات، فيما قصفت بالمدفعية الثقيلة 6 بلدات أخرى، ونفذت تفجيرات في مدينة الخيام، موضحا أن الجيش الإسرائيلي طالب بإخلاء 9 بلدات جنوبية في النبطية فورا، مبررا ذلك بما وصفه بخرق الاتفاق من قبل حزب الله، في حين يواصل تنفيذ عمليات هدم وتفجير للبنية التحتية في المناطق الحدودية. وتتبادل إسرائيل وحزب الله الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، ويعلن الحزب تنفيذ عمليات تستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلية في جنوب لبنان أو إطلاق صواريخ ومسيرات نحو شمال إسرائيل. وأعلن أمس في سلسلة بيانات عن هجمات على القوات الإسرائيلية داخل بلدات لبنانية قريبة من الحدود، لا سيما بالطائرات المسيرة، رداً على خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار. وأدت الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ اندلاع الحرب في 2 آذار إلى استشهاد أكثر من 2600 شخص وفقاً لوزارة الصحة، من بينهم 103 مسعفين وعاملين في القطاع الصحي.
1: وإلى آخر تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، حيث قال مسؤول عسكري إيراني اليوم إن تجدد الحرب مع الولايات المتحدة احتمال وارد. إلى ذلك أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم رضاه عن المقترح الجديد الذي قدمته إيران عبر إسلام أباد. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: في ظل استمرار تعثر المباحثات الأمريكية الإيرانية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، قال مسؤول عسكري إيراني إن تجدد الحرب مع الولايات المتحدة احتمال وارد، وقد أظهرت الوقائع أن الولايات المتحدة لا تلتزم بأي وعود أو اتفاقيات. ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن محمد جعفر أسدي نائب رئيس التفتيش في مقر خاتم الأنبياء القيادة المركزية للقوات المسلحة قوله إن تجدد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران احتمال وارد، وقد أظهرت الوقائع أن الولايات المتحدة لا تلتزم بأي وعود أو اتفاقيات. وأضاف القوات المسلحة مستعدة بالكامل لأي مغامرة أو أي عمل متهور من جانب الأمريكيين. ويسري منذ 8 من الشهر الماضي اتفاق لوقف إطلاق النار بعد نحو 40 يوما من الضربات الإسرائيلية الأمريكية على إيران ورد طهران بهجمات طالت دولا عدة في المنطقة. هذا وتراوح الجهود الدبلوماسية مكانها في ظل تباعد مواقف الطرفين وفرض واشنطن حصارا بحريا على موانئ إيران، مع مواصلة الأخيرة إغلاق مضيق هرمز عمليا أمام الملاحة البحرية. وكانت إيران قدمت اقتراحا جديدا للتفاوض عبر باكستان التي تطلع بدور الوسيط بين واشنطن وطهران من دون أن ترشح أي تفاصيل عن مضمونه.
1: أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم على واجهتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا، وتمكنت وحدات حرس الحدود من خلال المراقبة من رصدها والتعامل معها وإسقاط حمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم تنفيذ مشروع إنشاء مسارات مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية على طريق الخدمة الأيسر طريق المطار في محافظة العاصمة، وذلك لمدة تقدر بنحو 60 يوما لحين استكمال الأعمال. وأوضحت الوزارة أن تنفيذ المشروع يستدعي إغلاق جزء من طريق الخدمة الأيسر ابتداء مما بعد جسر مأدبة وحتى ما قبل منطقة إيكيا الأردن، مؤكدة أن الإغلاق سيقتصر على الطريق الخدمي الموازي للطريق الرئيسي. ويأتي هذا الإجراء ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية وتشجيع أنماط التنقل النشط بما يسهم في ترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة وتحسين جودة الحياة لمستخدمي الطريق.

تنتهي يوم غد المهلة القانونية لتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن عام 2025 وتسديد الضريبة المستحقة عليها. ودعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين إلى استغلال الأيام المتبقية لتقديم إقراراتهم وتسديد المستحقات تفاديا للغرامات المنصوص عليها في القانون والتي تشمل ضريبة إضافية لعدم تقديم الإقرار وغرامة نسبتها 4% من قيمة الضريبة المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه. وأعلنت الدائرة أن جميع مديرياتها ومراكزها في مختلف أنحاء المملكة ستكون مفتوحة لليوم لتمكين المكلفين من تقديم الإقرارات وتسديد الضريبة إلكترونيا. حقق برنامج أردننا جنة للسياحة الداخلية إقبالا واسعا خلال شهر من انطلاقه، مسجلا مشاركة نحو 51,000 شخص. وقال مدير برنامج أردننا جنة الناطق الإعلامي باسم وزارة السياحة والأثار الدكتور أحمد رفاعي إن البرنامج شهد خلال عطلة عيد العمال والتي تزامنت مع نهاية الأسبوع مشاركة نحو 21,000 شخص في مؤشر على الإقبال الكبير على رحلات السياحة الداخلية خلال العطلات والمناسبات. وبين أن برامج المبيت في مدينة البتراء شهدت كذلك خلال شهر واحد إقبالا واسعا، ما يعكس تنامي الطلب على البرامج السياحية وتجربة المبيت في المدينة الوردية. نظمت وزارة البيئة بالتعاون مع مديرية حماية البيئة في الطفيلة وبالشراكة مع عدد من الجهات الرسمية ذات العلاقة في المحافظة 3 حملات بيئية ميدانية استهدفت تعزيز الوعي البيئي لدى المجتمع المحلي وترسيخ ممارسات وسلوكيات إيجابية تسهم بالحفاظ على النظافة العامة وصون المواقع السياحية والمتنزهات والمرافق العامة. وأكد القائمون على الحملات من مديرية البيئة في الطفيلة وبمشاركة ممثلين عن الجهات ذات العلاقة أن هذه الجهود تأتي ضمن البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات واستمرارا لنهج الوزارة في تكثيف حملات التوعية البيئية والميدانية. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس يوم غد غير مستقر مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع بإذن الله تعالى هطول زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر في مناطق متفرقة من المملكة، وتكون رياح جنوبية غربية نشطة السرعة أثناء النهار وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. في ختام نشرتنا، هذه إعادة لأبرز عناوينها. مندوبا عن جلالة الملك وزير العمل يرى احتفال الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بيوم العمال العالمي. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي الأوضاع الإقليمية وجهود إنهاء التصعيد في المنطقة. انتهاء المهلة القانونية لتقديم إقرارات ضريبة الدخل يوم غد، والضريبة تدعو المكلفين إلى تسديد المستحقات تفاديا للغرامات. أيها السادات والسادة، من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء مزيد العجارمة، محمد إبراهيم الطراونة، ومحمد شوكة المجالي من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل بهاء الطراونة من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

قبل ما نبدأ الحكاية، الوطن هو البداية، هو عشق للنهاية، والملك تاج الوطن.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: تعلم كيف تنجح. تعلم كيف تنجح.

إن النجاح أمر لا حدود له، وليس هناك معيار كامل نستطيع أن نقيسه به. شأنه في ذلك شأن الحب، تلك الكلمة التي تحمل في طياتها أسمى المعاني. فمفهوم النجاح لدى شخص ما قد لا يلقى صدى عند شخص آخر، رغم أن الهدف قد يكون مشتركا بين الكثيرين، ولكن من يقرر ذلك في النهاية هو حكم واحد حقيقي، إنه أنت. نعم، أنت وحدك الذي يمكنك أن تقيم نجاحك عزيزي المستمع، إذ إنك وحدك الذي تحدد ما الذي يعنيه النجاح بالنسبة إليك.

0: تأكد من أن لك نظرتك الخاصة وتمسك بها كما تقول لوري بيثيت جونز.
1: فالنجاح عند بعض الناس يعرف بأنه الشعور بالرضا والاستقرار العاطفي. فلنأخذ مثلا على ذلك أمينة. لقد عاشت طفولة مريرة مضطربة بعد طلاق والديها، مما حدا بها أن تجعل هدفها هو توفير حياة سعيدة متناغمة لأسرتها.
0: ففي كل ليلة تجلس أمينة لتتناول العشاء مع زوجها وأطفالها الثلاثة، يغمرها شعور بالرضا التام. وبالنسبة إليها فإنها ترى النجاح يتحقق في كل لحظة تشعر فيها بفرحة اجتماع شملها مع أسرتها.
1: وهناك الكثيرون من الآباء، بل معظمهم، يعتبرون تربية أبنائهم وتنشئتهم تنشئة أخلاقية هي علامة من علامات النجاح. فمثلا جاكلين كينيدي أوناسيس، على الرغم من أنها كانت شخصية مشهورة على المستوى العالمي وتمتعت بحياة مرفهة ومرت بتجارب رائعة، كانت تعتبر دورها كأم أهم شيء في الحياة. وقد نقل عنها قولها:
0: لو فشل المرء في تربية أبنائه فلا اعتبار لأي نجاح آخر يحققه. والشجاعة هي أيضا نموذجا للنجاح، كما هو الحال لهؤلاء الأشخاص الذين يضطرون إلى الغوص في أعماقهم لاكتساب قوة تحمل تعينهم على التغلب على مرض خطير.
1: أو هؤلاء الذين يضطرون إلى مواجهة مآسي وأهوال الحياة. وربما كانت هيلين كيلر من أشهر الأسماء المرتبطة بالشجاعة، لأن انتصارها في الحياة من داخل عالمها المظلم الأصم يعتبر رمزاً لإمكانيات وقدرات الروح البشرية.
0: وفي تراث هيلين كيلر نجد مقولة لها أعدها مقولة رائعة، حين تعلن إن الحياة إما مغامرة جادة أو لا شيء.
1: وبالتأكيد كانت حياة هيلين كيلر مغامرة جادة وناجحة. هناك تعريف آخر للنجاح، وهو إنجاز شيء مختلف. ومن إحدى طرق القيام بشيء مختلف تغيير الطريقة التي ينظر بها للواقع. وقد كانت إليزابيث كويلر روس أول فرد يعارض علانية مفهوم الحزن داخل مجتمع الأطباء.
0: وقد ساهمت جهودها التي بذلتها طوال حياتها في إعادة الحس والعاطفة إلى مهنة الطب. فالنجاح بالنسبة إليها وللآخرين من أمثالها يعني تغيير الموقف الراهن.

0: ما كان زيادة المعرفة والفهم هو مفهوم النجاح لديك. فقد كان ليوناردو دافنشي منبهرا بطبيعة الإنسان وموقعه في الكون، وقد كتب وهو الفنان الكبير قبل أيام من وفاته يقول:
1: كم ها أن اليوم السعيد يتيح لك نوما هادئا مطمئنا، فإن الحياة المثمرة الفعالة تنتهي بك إلى ميتة راضية هانئة.
2: وعلى الرغم من أن حياته انتهت بفقر نسبي ولم يشعر بموته كثيرون، فإن كلماته توضح أنه كان يرى حياته ناجحة، وقد كان نجاحا قائما على أساس الحياة المثمرة التي قضاها يبحث عن الحقيقة في كل المجالات.
0: لقد بحث دافنشي في الفن والموسيقى والفلسفة والتشريح والرياضيات وإتاحة الفرص للآخرين للاستفادة منها.

0: تقول الدكتورة سكوت:
1: بالنسبة إلي فإن التأثير الكبير على حياة شخص واحد يعني أن حياتي لم تنقضي عبثا، ففي كل مرة أدير فيها حلقة دراسية حرة وأرى الحماس يتقد في عيني أحد المشاركين أشعر وكأنني أحرزت نجاحا، فرؤية الناس وهم يغيرون أنماط سلوكهم ويحققون أحلامهم ويبدأون في حب بعضهم بعضا حبا صادقا هو ما يجلب لي شعورا عميقا بالرضا.
0: صديقي المستمع، سواء كان حلمك هو المال أو الرضا النفسي أو أن تعيش حياة الزاهدين أو أن تكسب حب الناس أو كان حلمك الشهرة أو الحصول على ثقة الناس، فإن ما يجعل حلمك ذا قيمة ويحيله إلى واقع هو أنه حلمك أنت. أنت وحدك تعرف في قرارة ذاتك ما الذي يرضيك ويجعل حياتك ذات قيمة.

0: تمسك بنهجك ولا تقلد أحدا، يقول رالف إيمرسون. فما الذي يعنيه النجاح لك؟ وما الذي تحتاجه لتشعر بالرضا في هذه الحياة؟ وإلى ماذا تطمح؟
1: إن تحديد مفهومك الخاص للنجاح يعد أمرا مهما، لأن ذلك سوف يوفر لك قضاء وقت ثمين وبذل الجهد وراء أهداف لا تشعر بجاذبية نحوها.
0: فعلى الرغم من أن جميع من حولك قد يشيد بمثل هذه الجهود والإنجازات، فإن كل هدف لا تشعر نحوه بالحب والانجذاب الحقيقي هو هدف عديم الفائدة والجدوى.
1: لو وصلت لمنصب ذي نفوذ ولكنك في الحقيقة لا تطمح إليه، فإن أفكارك وهواجسك ستلاحقك. ولو جمعت ثروة ولكنك تعرف في قرارة نفسك أن مقاييس النجاح لديك مختلفة، فلن تفي أموالك في البنوك بحاجاتك المعنوية، إذ إن تحقيق ما ليس من أحلامك يشبه تقديم المكافأة لغير مستحقها.
0: ويمكن أن تبدأ في تحديد مفهوم النجاح بأن تعزل أولاً كل المقاييس المستحدثة الشائعة في الوسط الذي تعيش فيه، وتقوم بدراستها لتقرر ما إذا كانت ستتوافق مع طموحاتك أم لا.
1: فالوصول لأعلى المناصب والسيارات الفارهة والملابس الفاخرة والساعات الثمينة هي المقاييس الظاهرة وللأسف لما يعتبره المجتمع بصورة عامة علامة النجاح. وربما كان سبب ذلك هو أن هذه المقاييس هي أكثر الأشياء جاذبية لمعظم الناس على المستوى العالمي.
0: فإن كانت هذه العناصر تغريك، فبإمكانك أن تنسج منها رؤيتك الخاصة للنجاح، ويمكنك أن تسعى وراء تحقيق حلمك وتجاهد للحصول على كل ما يحقق لك السعادة.
1: فالناس غالباً يسيرون وراء المظاهر والأهداف الشائعة، وربما لأنهم أصبحوا أسرى عادة محاكاة الآخرين وتقليدهم. وعندما تسعى لتحقيق النجاح ليكون

0: دليلا على قيمتك، فإنك تدع حياتك وجهودك لتقليد الآخرين.
1: أما إذا سعيت للنجاح كنوع من الانحياز لقيمك الساكنة في أعماقك، بحيث يكون هدفك تحقيق ما تؤمن به من حقائق، فأنت تحترم وجودك على ظهر الأرض كوجود مؤثر وذي معنى، ولا بد لك عندها من النجاح.
0: وإلى هنا عزيزي المستمع تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج تعلم كيف تنجح،
1: وإلى الغد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تعلم كيف تنجح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية يقدمان برنامج لقاءات عربية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم في هذا اليوم الجميل الجميل بلقائكم وبوجودكم معنا في هذه الحلقة لقاءات عربية. بداية فإننا نرحب بزملائنا في جمهورية مصر العربية، الأستاذة المذيعة عبير ظلام، فأهلا وسهلا بكم أستاذة عبير. كذلك فإننا نرحب بضيف الأستاذة عبير دكتورة إيناس جلال، الناقدة الفنية ومسؤولة فعاليات دار الأوبرا المصرية، مسؤول الموسيقى والغناء والإنتاج الموسيقي بالإذاعة المصرية. أهلا وسهلا بكم، وبكل الشوق والمحبة نلقاكم في هذا اليوم. كذلك لا يفوتني أن أرحب بالأستاذ دكتور علي الشرمان، أستاذ الموسيقى الفلكلورية والشعبية في الأردن في العديد من الجامعات الأردنية، وهو خبير موسيقي وموسيقي مهني، مؤلف موسيقي، واسم من الأسماء التي نحترمها ونقدرها في بلدنا. كذلك كل التقدير لكم وكل الحب لكم، فأهلا وسهلا بكم من مقدم هذه الحلقة دكتور صبح الشرقاوي الأستاذ في الجامعة الهاشمية. أهلا وسهلا بكم.
3: أهلا بحضرتك دكتور صبحي، بنتشرف بهذا التعاون في هذه الحلقة من لقاءات عربية، ونقطة الوصل بيلتقي الأثير بالأحبة النشامة الأردنية أهل الكرم والجود أصحاب الذوق الرفيع. نحن اليوم في صحبتك وبصحبة ضيفك الدكتور علي سالم الشرمان، وأيضا بنرحب بضيفتي في الاستوديو في القاهرة الدكتورة إيناس جلال، الناقدة الفنية، مدير الموسيقى والغناء والإنتاج الموسيقي بالإذاعة المصرية، وأنا معكم على الهواء عبير ظلام، مقدمة البرامج من إذاعة صوت العرب. بنرحب بك وبضيفك وبهذا التعاون المثمر دائما أبدا بين إذاعتينا.
2: شكرا لكم وأهلا وسهلا بكم، وإن شاء الله يعني نحن الآن نلتقي على الأثير على الهواء، لكننا دائما نتوق ونتشوق لأن نلتقي بكم حقيقة وواقعا حتى نتبادل الفكر والرأي، فنحن أمة واحدة وشعوب متحابة، ويجمعنا الكثير على المحبة والأمل أن نتقدم دائما لما هو خير شعوبنا وأهلنا ومنطقتنا دائما. بداية اسمحوا لي بأن أتساءل أو أسأل ضيفي الكريم الدكتور علي الشرمان، ونحن نتحدث في هذه الحلقة عن الفلكلور وعن التراث وعن الموروث الشعبي وتحديدا الموسيقى والأغنية الشعبية. يعني هناك سؤال يطرقه أو يسأله الكثير، هل هناك فرق بين الأغنية الشعبية والأغنية الفلكلورية أو التراث الغنائي أو ما إلى ذلك؟ يتساءل كثير، وهناك ربما يكون هناك خلط بين أغنية شعبية وأغنية فلكلورية أو أغنية تراثية. فأهلا وسهلا بك يا دكتور لتضيء لنا على هذا الجانب وهذا المفهوم الموسيقي.
4: أهلا دكتور صبحي، من خلالك بحب أشكر وأسلم على الأخت المذيعة عبير ظلام، أسلم على كل مصر العراق ومصر التاريخ ومصر الحبيبة، كمان بحب أسلم على الدكتورة إيناس جلال ضيفتها للست عبير، وإحنا أنا كثير سعيد بهاللقاء إنه أنتوا استضفتوني حتى نتكلم عن فن مشترك عن الفن العربي بشكل عام، لأنه لما بنحكي عن التراث أو بنحكي عن الأغنية الشعبية بشكل خاص أو الأغنية التراثية أو الغناء والموسيقى، نحن نتكلم عن العالم أجمع وليس فقط عن، ولكن خصوصيتنا احنا في الدول العربية اللي هي موسيقانا العربية اللي انقسمت لعدة فروع أو لعدة أشكال، ومنها الغناء أو الأغنية الفولكلورية أو الأغنية الشعبية. أو بداية أود أن أقول بأن مفهوم هناك فرق ما بين التراث وما بين الفولكلور. التراث بشكل عام هو جزء من الثقافة، والثقافة هي جزء من الأخلاق. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هاي أول رأس الهرم، الأخلاق تنبثق من الأخلاق اللي هي التراث، ومن التراث ينبثق الفولكلور. يعني بمعنى آخر، إذا نظرنا إلى مفهوم التراث راح نلاحظ نشوف إنه هو عبارة عن مفهوم كبير، ولكن التراث الفولكلور هو جزء من التراث. تتصور إنه مثلا التراث بنحكي عن المباني القديمة، بنحكي عن الأدوات، بنحكي عن الأزياء، بنحكي عن العادات والتقاليد، بنحكي عن الفنون، هذا ككل كامل. ولكن إذا بدنا نيجي نحكي عن الفولكلور راح نلاحظ إنه هو عبارة عن الجزء الموروث غير المادي من التراث كفولكلور. وهنا بالفولكلور بيجي مفهوم الأغنية أو الأغنية الشعبية أو الأغنية اللي راح نفرق ما بينهم هلأ. الفولكلور بتضمن العادات والتقاليد اللي هو غير المادي، أقصد هنا وليس المادي. المادي بنحكي عن المباني اللي هي موجودة أوريدي بالتراث مثل ما حكينا قبل شوي. هون بنحكي عن الفولكلور، بعدنا عن المادي، بمعنى رحنا للعادات والتقاليد، رحنا على الحكايات الشعبية، رحنا على الأمثال، رحنا على الأغاني والرقصات. هاي هذول الأشياء اللي هم بيختص فيهم أو بندرجوا تحت مفهوم الفولكلور. إذا أخذنا انتقلنا على مفهوم الأغنية في الفولكلور، هنا صار الموضوع بصير في عندك فن سينكريتيزم بسموه، أو الفن المركب. لما نقول أغنية فولكلورية بمعنى إحنا هون شملنا أولا شغلة اللي هي المؤلف غير المعروف، هاي أول صفة. الصفة الأخرى اللي هي الملابس الشعبية التي ترافق الأغنية الفولكلورية حتى تكون أغنية فولكلورية، هاي اثنين. ثلاث بنحكي عن الرقصات أو الدبكات، مفهوم بلاد الشام في عنا بنستبدل كلمة الرقصة بكلمة الدبكة، وهو عبارة عن شكل فني برضو هو فن مركب. ليش؟ لأن الرقصات الشعبية أو الدبكات الشعبية تحتوي على الإيقاع، تحتوي على الموسيقى، تحتوي على الشعر، وتحتوي على اللباس، وتحتوي على الحركة. هذا هو مفهوم الفن المركب، أوكي؟ غير عن الأغنية مثلا العادية الكلاسيكية، إنه هي مش فن مركب، ما في صورة، ما في مسرح، أوكي؟ إذا لما نحكي عن الأغنية الفولكلورية بعنا بنحكي عن الأغنية الفولكلورية، في لها صفات معينة هاي اللي حكيتها حكيت لك إياها. فيها بيندرج تحتها تقريبا عدة أشكال أو عدة نماذج تحت مفهوم الأغنية الفولكلورية. إذا الأغنية الفولكلورية بكل بساطة هي عبارة عن شكل من أشكال التراث غير المادي، وهي فن مركب تحتوي على الأشياء أو النماذج اللي احنا حكينا قبل شوي، اللي هي اللباس، الحركة، الموسيقى، والشعر. هاي مفهوم الأغنية الفولكلورية.
2: طيب دكتور علي، أنا اللي يعني من خلال دراساتنا، شكرا لك طبعا على هذا التوضيح، يعني كلام جميل،
4: رح نيجي للأغنية الشعبية،
2: وهذا إثراء لثقافتنا ومعارفنا. لكن أنا بدي أسأل سؤال، هلأ من ضمن ما قرأت أنا أنه الأغنية، يعني الأغنية يطلق عليها أغنية تراثية أو أغنية فلكلورية، خلينا نحكي، أو تراثية
4: عفوا. أنا على فكرة وضحت المصطلحين.
2: نعم كثير. تراثية إذا مضى عليها 50 عاما أو 50 عاما وأصبح ولا يعرف مؤلفها، فقد أصبحت يعني كل ما نغني الآن ممكن بعد 50 سنة أو أكثر، 60-70 سنة يصير هذا تراث، مش هيك؟
4: لا، هو أقول لك شغلة، التراث مثل ما حكيت كلمة تراث قبل شوي بتشتمل على الآثار، تشتمل على الأزياء، تشتمل على الأغنية. يعني ولكن إذا حكينا عن الأغنية بشكل أخص، هذا بيكون تابع لليونسكو قوانينها، إنه إمتى بيعتبر التراث غير، أو بمعنى مسموح إنك تستقي منه أنت. مثلا في عندك أنت تقريبا لغاية 60 سنة اللي أنا بعرفه، بعد 60 سنة بحق لك التصرف. ولكن هو لما بنحكي عن الأغنية الفولكلوري بشكل

0: الأخص مش الشعبية، الفلكلورية هذا ملك عام للشعب وللدولة، لا يجوز التصرف به من قبل شخص منفرد، بل التصرف عن طريق مؤسسات وبرامج وتحكمها بشكل عام المنظمات الدولية. على فكرة بنحكي عن التراث،
1: يعني خاضع لقوانين، بده يكون
0: خاضع لقوانين دولية.
1: تمام.
0: اللي هي التراث مثلا، حفظ مثلا عندنا مثلا المنسف البتراء، هذول دخلوا مثلا.
1: ركز لنا على المنسف، الله يسعدك. ركز لنا الله يسعدك دكتور. ما يغنى الآن شو بنطلق عليه إحنا؟ هل يعني ما نستمع إليه من في وسائل الإعلام المختلفة، ماذا نطلق عليه؟
0: سيدي هلا بما أنه بعدنا بنحكي عن الأغنية التراثية، أنا ما جيت على الشعبي، بنحكي عن الأغنية التراثية. الأغنية التراثية اللي هي المسولف اللي كنا بنحكي عنها، أو بنخلط بمفهوم شو اسمه الأغنية الفلكلورية والأغنية الشعبية. هلا الأغنية الفلكلورية أنا بدي أعطيك مثال اللي إحنا قاعدين بنحكي عنها، كنا بنحكي عنها في قالب وفي أغنية، في أغنية فلكلورية وفي قالب. القوالب اللي هي الفورم اللي هي الفورم بتكون مندرج تحت مفهوم الفلكلور، الأغنية الفلكلورية وليس الأغنية الشعبية. ترى الأغنية الشعبية هلا بدي أجي لك على تفسيرها، ولكن باز أي ستيل بالأغنية الفلكلورية. مثلا الأغنية الفلكلورية قالب، في عنا في بلاد الشام الدلعونة وزريف الطول هاي كلها عبارة عن.
1: دندن لنا واحدة منهم، أنت صوتك حلو أنت دكتور، نغم لنا واحدة هي خلينا.
0: يا زريف الطول وقفت أقول لك، رايح على الغربة وبلادك أحسن لك، خايف يا حبيبي.

0: قوالب الفلكلورية اللي هي بتحتوي على الملابس وبتحتوي على الكلمة وبتحتوي على الشعر وبتحتوي على النغم، أوكي، إضافة إلى المؤدي، هاي عبارة عن أغنية فلكلورية. عم تلاحظ كلمة فلكلور؟ وعلى فكرة فلكلور هو عبارة عن مصطلح وجد سنة 1874 من قبل جون ويليام اللي هو البريطاني. إذا فلكلور هي عبارة عن مصطلح عالمي، ولكن وجد سنة 1874 طبعا في القرن التاسع عشر عن طريق البريطاني. هذا من فولك اللي هي حكمة الشعب، فولك لور، أوكي، حكمة الشعب. وهنا قلنا إحنا الآثار وقلنا اللباس الشعبي.
1: يعني سوري دكتور، بس فولك يعني حكمة الشعب، يعني هل ذلك يعني أن الأغاني الفلكلورية تشتمل على الحكمة أيضا؟
0: يا سلام.
1: أو تلخص حكمة
0: يا
1: لشعب
0: سلام.
1: ما مثلا
0: 100% الأغنية الفلكلورية. اسمع، أهم شيء دكتور، أهم شيء في الأغنية الفلكلورية اللي هي الكلمة. ترى الكلمة أكثر من اللحن مهمة.
1: طبعا.
0: اللحن عبارة ثلاثة أربع نغمات بيريود، أو بمعنى جملة صغيرة والسلام عليكم. أما المدرس، أيوه المدرس، قصدي الوزدم تبعها، الحكمة الموجودة في الأغنية الفلكلورية هي الكلمة.
1: يا سلام.
0: فعم بتلاحظ أنه الكلمة بالأغنية الفلكلورية بتلخص قصة حياة، بتلخص عادات وتقاليد، بتلخص حب وكره.
1: أحسنت، عشان هيك أنت في البداية حكيت أنه هي منبثقة من الأخلاق أيضا.
0: يا سلام، رأس الهرم
1: من الأخلاق طبعا.
0: أنا 100% لهيك نادر جدا ما تلاقي في الأغنية الفلكلورية كلمات مش إيجابية، ما عدا الحب. والحب
1: شيء إيجابي.
0: لا، والحب المتحفظ، يعني بمعنى آخر لما بتلاقي كلمات أغنية في الفلكلور رح تلاقي الحب المتحفظ اللي بيشكيلها همه عن بعد، يعني ما في تقارب. يا اما التقوا على عند العين وعبت سطل المي من بعيد لبعيد غمزها مثلا، او بس ما فيها
1: او سبل شعراته قدامها،
0: سبل شعره يا عين. هاي هي يعني هذا الشكل اللي هي الاغنيه الفلكلوريه. خليني اجي بشكل سريع على الشكل الاخر اللي هي الاغاني السينكريتيك، الاغاني المركبه اللي بترافقها الدبكه. حكينا قبل شو عن مصطلح الدبكة، فلما تكون أغنية بترافقها دبكة، هون صار في عبارة عن تداخل خطير وعبقري اللي بحلل بالريتميكا، بخش في مفهوم تحليل الإيقاعي المرافق للأغنية الفلكلورية. راح أشوف في هناك فعلا حكمة، وراح أشوف هناك نظريات يا أخي مخفية إذا لم تدخل أنت. أنا دخلت، إذا يعني أنا متذكر شفت تداخل الدبكة، إيقاع الدبكة مع إيقاع الأغنية. أحيانا بكون 4-4 وهناك 2-4.
1: يا سلام.
0: تصور.
1: يا سلام.
0: ولكن في تناسق رائع. أحيانا بكون في 7-4 وبكون مرافقها 1-2-3-4 بمعنى آخر إيقاع رباعي. هلا هالتداخل هذا غير عن الكلمة. هلا احنا بنحكي يعني مثلا في عندنا في تراثنا الأردني راح بتشوفه أكثر كثير في الويدنج سيرمونيز، بطقوس الزواج. راح بتشوف أغاني مصنفة كلاسيفيكيشن للأغنية الفلكلورية، إنه في أغاني فت أكثر للزفاف، ليوم الحنة، فت أكثر ليوم الزفة، فت أكثر للتعاليل. بمعنى آخر في أغاني لكل طقس من الطقوس هذا، في عندك أغاني خاصة فقط وإيقاعها وكلماتها وطريقة أدائها خاصة.
1: جميل جميل دكتور علي، يعني شكرا لك على هذا التوضيح وهذا التفسير لمفهوم الأغنية التراثية والأغنية الفلكلورية. شكرا جزيلا. الآن أستاذتنا العزيزة عبير، أستاذة عبير، يعني وللدكتورة إيناس، نستمع منكم لي وحتى تكتمل الصورة لدينا عن هذا المفهوم وهذا الفن الجميل الذي نعيشه في وطننا العربي. تفضلي دكتورة أستاذتنا عبير.

0: هذه الإطلالة حول الفرق ما بين التراث والفلكلور، ولكننا اليوم نبحث ونبحر بين نيل مصر وجبال الأردن وصوت الغناء ما بين مصر وفلكلور مصر وفلكلور الأردن، حكاية الغنى الشعبي بين مصر والأردن، الفرق بين الأغنية الفلكلورية والشعبية من وجهة نظركم قد عرضتموها، فاسمحوا لنا أن نلقي هذا السؤال للدكتورة إيناس جلال الناقدة الفنية مديرة الموسيقى والغناء والإنتاج الموسيقي بالإذاعة المصرية، لنتطلع لرؤيتها عن الفولكلور المصري والفرق بين الأغنية الفولكلورية والأغنية الشعبية.
1: مساء الخير على حضراتكم الدكتور صبحي والدكتور علي، بتشرف ان انا معاكم على الهوا بصحبة الزميلة عبير. يمكن يكون الدكتور علي قدم كل ما هو مختص بالفرق بين الأغنية الفلكلور والأغنية الشعبية والمعاني اللي هي موجودة عندنا وتعلمناها من خلال يعني نقدر نقول الباحثين القدامى أو نقدر نقول المؤرخين للموسيقى بشكل عام. أنا ليا بس يعني تعليق في الأول، أكيد حضرتك دكتور صبحي هتتفق معايا، حضرتك بتقول إن الأغنية بعد 50 سنة بيبقى ليها من حق
0: ممكن تصنف تراث، يعني
1: أنا فيما أعتقد لأ، لأن حضراتكم عارفين إن زي ما الدكتور علي قال، لأ هي الأغنية الشعبية ليها كلمات خاصة جدا جدا جدا، ليها مقامات يمكن تكون بسيطة إنجاز التعبير، يعني معظم أنا بتكلم عندنا عن في مصر مثلا، معظم الأغنيات الشعبية بتبقى في مقام البياتي، مقام النهواند، اللي هي المقامات أصحاب سرعة الحفظ أو سلاسة النغمات. وزي ما الدكتور علي قال، هو بيبقاش لحن كبير أو موسع أو متداخل في المقامات، يعني ما بيتحولش كتير زي أغانينا للست أم كلثوم وعبد الوهاب وغيرهم، لكن يعني ما أقدرش أقول إن أنا يعني هيعتمد تصنيفي للأغنية الشعبية عن مكان ما ظهرت، الوقت اللي هي خدته عشان تبقى من ضمن التراث الشعبي أو من ضمن الأغاني الشعبية. لكن عايزة أقول إن إحنا دايما عندنا في الأغاني الشعبية، ويمكن يكون في الأردن وفي جميع البلدان العربية، دايما يحكم شكل الأغنية الشعبية ومفرداتها المكان اللي ظهرت فيه. يعني زي ما الدكتور علي قال، الشمال غير الجنوب، أيضا عندنا في مصر يمكن يكون شكل الأغنية الشعبية اللي ابتدت، يعني ممكن نقول كان فيها حاجات من القرن 19 وما قبل هذا، بيعتمد على أصل المكان اللي المجموعة اللي بتغني الأغنيات دي موجودة فيها. يعني هنلاقي عندنا الدلتا على النيل شكل الأغنية مختلف تماما عن جنوب مصر في النوبة، لكن بيختلف من ناحية يمكن الكلمة،
0: الآلات،
1: الكلمة. بصي احنا نسينا دكتور علي حضرتك نتكلم عن ان الآلات الشعبية او الآلات المصاحبة للأغنية الشعبية هي بتبقى من زمان آلات بسيطة جدا، يمكن الأكثر على الإطلاق شهرة وتعدد في مشترك في معظم البلدان آلة الربابة، لأن هما بيبقى أصل، يعني أصل الحكاية إن هما مجموعة حافظين عن طريق التعلم الشفاهي وجيل بيسلم جيل، إزاي بنحفظ ويبقى بعد كده دول حفظت الأغنيات الشعبية، دول اللي بيقدروا يصاحبوهم، ما بيبقاش فيه أكتر من الربابة ده زمان والإيقاعات. الإيقاع بيختلف وبيخلي المنظور الكبير أو المختلف للأغنية من خلال الآلات الإيقاعية اللي احنا بنشتغل عليها أو اللي بتصاحب الأغنية. يعني في شمالنا عندنا في الدلتا يمكن يكون الطبلة والدهلة هي الأكثر استخداما في الأغنية الشعبية، على عكس الجنوب. الجنوب الدفوف بتبقى أكتر، مقاسات الدفوف نفسها بتختلف، يمكن يكون جنوب مصر وخاصة في النوبة في تداخل إيقاعات زي ما دكتور علي تفضل وقال كبير جدا وتنوع، هي دي طبيعتهم. هنا بيجي من هنا شكل الاختلاف وشكل الأغنية من منطقه الى اخرى.
0: يمكن إذن البيئه تؤثر على الاغنيه الفولكلوريه والشعبيه،
1: هي صاحبه التاثير الاكبر.
0: يعني هي الصانعه للتاثير
1: طبعاً
0: اصلا،
1: لان يعني زمان ما كانوش في تواصل زي دلوقتي.
0: أي.
1: فكان دول قاعدين في كل المناسبات، سواء
0: في جلسات السمر، في الافراح، في ممارستهم للمهن، يعني في الحصاد،
1: في الحصاد،
0: في الزراعه، في الصيد. أيوة.
1: لكن هم يعني مثلا ما نقدرش نقول ان في الصعيد هيبقى شبه الدلتا، لان هم في الدلتا بيحصدوا زرع زي ما حضرتك تفضلتي قلتي
0: مثلا القطن. عندنا اغنيات كتيره في الكلام ده،
1: عندنا اغنيات كتيره، ويمكن هنتطرق في الحديث بعد كده لهل استخدمت الاغنيه الشعبيه او التمات انجاز التعبير، عشان نبقى يعني دقيقين اكتر، التيمه او بدايه الاغنيه وتطورت بعد كده من خلال بعض المبدعين، ده اكيد اللي هنتناقش فيه مع دكتور علي ودكتور صبحي.
0: طيب هو انا عندي سؤال عايزه اطرحه على حضرتك وعلى الدكتور صبحي، وهيسمح لي بتبادل الاجابات. هل هناك فولكلور عربي مشترك نتيجة لتشاركنا في بيئات مشتركة، وإن كان هناك تنوع كبير ما بين بيئة مصر والأردن، ولكننا نتفق في هذا الموروث الإسلامي، هذا الموروث العربي؟
1: بصي أنا من وجهة نظري كإناس، إن النقطة المشتركة فقط هي شكل المناسبات اللي بيتقدم فيها الفلكلور. يعني مناسبات الزواج، مناسبات حتى
0: قدوم الأطفال،
1: لسه هقولك الميلاد والسبوع. كمان حتى في مواقف العزاء والوفاة، ده بيبقى له طقوس. يمكن يكون الجزء المشترك اللي احنا بندور حوله كلنا حاجة مثلا زي السيرة الهلالية. عندنا بتتقدم عن في كل المغرب بيقدمها، شمال أفريقيا كله بيتنافس في الرواية بتاعتها. هي من الحاجات اللي بتدي مساحات كبيرة للإبداع والخيال، وده بيبقى واقف على طريقة الحفظ من اللي أقدم، زائد رؤية المؤدي اللي بيقول حاليا هذا العمل.

0: دكتور صبحي الشرقاوي مذيعنا العزيز من الأردن الشقيق، أنا بنقل لك الميكروفون وأحتاج أسمع رؤية دكتور علي سالم عن الفلكلور العربي المشترك ما بين الأردن ومصر.
1: شكرا شكرا لحضرتك وللدكتورة إيناس على هذا التوضيح وعلى هذا الكلام الجميل. حقيقة يعني احنا يعني يا ريت تتكرر اللقاءات، لأنه فعلا الفائدة مشتركة، وتسليط الضوء على مثل هذه الأمور يعتبر جانبا مهما لإثراء هذه الثقافة العربية، والتي تؤدي بالنهاية إلى التواصل أو إلى عمق التواصل بين فنانين الوطن العربي بشكل عام. سؤال دكتور علي،
2: تفضل.
1: هل هناك كما تفضلت الأستاذة عبير تراث عربي مشترك أو فلكلور عربي مشترك؟ يعني هل هناك أغاني مثلا، يعني أكيد العادات والتقاليد أكيد الكثير منها مشترك بيننا وبين مصر أو بيننا وبين أجزاء الوطن العربي الكبير المختلفة بين البلدان العربية بين الشعوب العربية، لكن في مجال الغناء تحديدا والموسيقى، هل هناك أنماط غنائية شعبية مشتركة تؤدى في خاصة في المناسبات المختلفة وأنت الخبير في هذا الأمر؟
2: دكتور صبحي والست عبير والدكتورة إيناس، ترى الموضوع شيق جدا وطويل. اوكي الموضوع هذا، هلا احنا
1: قاعدين يا استاذ
2: احنا قاعدين نصلي الدور ونرجع.
1: يلا.
2: الاغنيه الفولكلوريه بكل العالم، طبعا انا حكيت لك عن الاغنيه الفولكلوريه، ما حكيت عن الاغنيه الشعبيه لسه.
1: هلا احكي.
2: اوكي خلينا نحكي عن الشعبيه.
1: طب احكي
2: سيدي. الفولكلور شيء غير مادي، شيء روحاني. لما بنحكي عن الاغنيه الشعبيه، أغنية حديثة الأغنية الشعبية على فكرة.
1: طبعا
2: الأغنية الشعبية كيف يعني؟ يعني عبارة عن تيمة معينة.

0: يعني. وعلى فكرة الأغنية الشعبية معروفة المؤلف، ولكن اكتسبت شعبية من غناها واحد، مثل أغانينا تبع اليوم. مثلا عندنا المغني الأردني، الفنان الأردني عمر العبد الله، غنى كثير أغاني هو كتبها على نمطه ومن روح الأغنية الفلكلورية، وأخذت صفة شعبية. شو يعني صفة شعبية؟ شو يعني شعبية؟ يعني الناس صار يحبها
1: أصبحت
0: وغنيها.
1: متداولة.
0: أصبح ما بين الشعب، أوكي؟ أصبح ما بين الشعب على مستوى مش فلكلوري، يعني مش بس على مستوى الودينج سيرمونيز أو الأعراس، لا، على مستوى الشارع، على مستوى الاحتفالات، على مستوى الاحتفالات الوطنية، حتى في أغاني وطنية صارت أغاني شعبية، أخذت صفة الشعبية. فالأغنية الشعبية هي معروفة المؤلف، مش الفولكلوري ولا لا، هي بكون معروفة المؤلف، ولكن أخذت صفة شعبية، وهي اتصفت قريبة جدا للأغنية التراثية أو الأغنية الفولكلورية بأنها قصيرة الجملة، أوكي، وتتكرر وتتغير الأبيات، وكثير كثير مش أغنية كلاسيكية أو مش أغنية العربية المعاصرة الكونتمبرري مثلا المؤلفة بشكل خاص لمطرب معين، لا، هي عبارة عن تيمة شعبية، ولكن أخذت شكل وروح الأغنية التراثية، وأخذت صفة الشعبية وتداولها الشعب، وصارت اسمها أغنية شعبية.
1: نعم.
0: أوكي، هلا بما يخص التمازج أو وجود تداخل ما بين الغناء، خلينا نقول الشعبي أو الفولكلوري ما بين بالدول العربية، من حيث المضمون نعم، ومن حيث الشكل لا. يعني كيف؟ من حيث المضمون اللي بيحكم الأغنية الفولكلورية، اللي هي العادات والتقاليد مثل ما حكيت، المولد مثلا، طقوس الزواج،
1: المناسبات المختلفة.
0: المناسبات الاجتماعية، إذا المناسبات الاجتماعية كانت، أو بعض الطقوس. إذا هون دخلنا كلمة طقوس لكل طقس أغاني الخاصة فيه. هلا الكلمة المضمون واحد، إنه إحنا مثلا بنحكي عن العروس وعن العريس والجمال تبعهم، ولكن الكلمة محتواها واحد، ولكن شكلها بيختلف، لأنه اللهجة اختلفت، ولأنه التعبير بالكلمة من دولة لدولة بيختلف عن دولة أخرى، أوكي؟ وحتى اللي هي عمق الكلمة أو البلاغة تبعت الكلمة بتختلف من دولة لدولة حسب تراثها وحسب ثقافتها للدولة. هلا ما بين مثلا مصر والأردن، اسمحوا لي أحكي شغلة بسيطة، أنا شوي كبير بالعمر مع احترامي،
1: ما شاء الله عليك.
0: إنه بمنتصف السبعينيات أذكر كان بيدرسني أستاذ إنجليزي اسمه يسري، اوكي، فكان بيغني اغني لما نروح رحلات، غير رايعه الترعه حول على المالح، رايعه الترعه حول على المالح، رايعه من ايه، من ايه، من ضرب امبارح مثلا، هاي اغنيه. الاغنيه الثانيه اللي انا يعني دخلتها بالتراث الاردني ودخلتها في كتابي اللي هو الموسيقى والغناء في الاردن، كانت أصبحت عندنا بالقرية أو بالمنطقة وايدلي سبريد، منتشرة بطريقة جميلة، لأنها بتحكي عن هي يا بناتي يا معدلاتي بدي أجوزكم، المن يا ماما، المن يا ماما، للشاب الحلو عالي بلكي يعجبكم، حلو يا ماما، أسمر يا ماما، أهبل يا ماما، إشي زي هيك، أوكي. هاي صار في تمازج، اللي بخلق الوحدة بالشكل وبالمضمون هو التمازج البشري، الهجرات، الآلات صعبة، الآلات هي خاصة، يعني لما نأخذ إحنا الآلات موضوع جدا مختلف، كل منطقة تقريبا إلها آلاتها الخاصة الشعبية، وعلى فكرة آلات حتى مختلفة، ممكن الربابة في مصر وتر ووترين، عندنا بالأردن رباب بس وتر واحد، أوكي، عندنا الجوزي مش موجود عندنا بالأردن كتراث، عندنا الشبابي عنده مليار غول، أوكي، إذا المضمون واحد ولكن الشكل اختلف.
1: شكرا دكتور. يعني يمكن أنا في وأنت حضرتك بتتحدث أكيد طبعا في أغاني كثيرة مشتركة، لكن أنا بحكي يمكن الأكثر المشترك هو الميلودي، اللحن، ودليلي على ذلك
0: شكل
1: يعني
0: اللحن.
1: اللحن يعني في مرة أنا كنت في رحلة بالفيوم من فترة قريبة، من سنة زمن، سنتين زمن، فالسائق اللي كان معانا حط كاسيت شريط أغاني، طبعا هلأ كاسيت صار قديم، حط الفلاش
0: من فوق
1: الأغنية، طلع الزين من الحمام، الله واسم الله عليه، طلع الزين من الحمام،
0: هاي بلاد الشام،
1: هاي بلاد الشام، وتغنى. أنا سألته حكيته هاي الأغنية من وين، قال لي هاي من حدود من المناطق اللي بين مصر أو جمهورية مصر العربية وليبيا، البدو، يعني هي منطقة فيها بداوة يمكن على الأغلب أنا بتوقع، ففيها الأغاني. كذلك الأمر لو رحت على السويس مثلا، أو على

0: بس عفوا، طلع زي من الحمام هاي مش اغنيه بدويه. اذا بنيجي
1: هي
0: نعمل
1: مش بدوية.
0: للاردن، بالاردن مش
1: ما
0: بدويه.
1: انا ليش حكيت، لك اللحن اللي بنتقل اكثر. يعني هي الميلودي هو الذي ينتقل اكثر، وهو المشترك اكثر، او يعني كم المشترك بيننا وبين اجزاء الوطن العربي المختلفه، هي الميلودي او اللحن اكثر من
0: مواصفات اللحن.
1: الكلام. لانه الكلام ربما يختلف كما تفضلت الدكتوره ايناس، حسب العادات وحسب التقاليد وحسب الحال وحسب المناسبه،
0: صحيح،
1: لكل منطقه او لكل فئه من فئات الشعب المختلفه. اما اللحن هو الذي ينتقل ويتم عليه تركيب عليه، او يتم تركيب كلمات
0: بيصبح
1: عليه،
0: قالب وبتركب عليه كلمات.
1: وايضا دليل ثاني ست عبير والدكتور ايناس، يمكن عندنا مثلا في العقبه اغاني السمسميه، الاغاني السمسميه لفرق العقبه المختلفه، نفس الاغاني ونفس مصرية. الالحان انا سامعها بمصر
0: مصريه. نعم،
1: فاذا في انتقال، وكما تفضل الدكتور علي، انه قرب المكان والهجرات والتبادل السكاني، خلينا نحكي للمصالح المختلفة، التجارة وغيرها، هو الذي ينقل من أو ينقل من خلاله هذا التراث أو هذه الأغاني أو هذه الأنماط الغنائية. وراح نستمع طبعا إذا كان ممكن بعد إذن الأساتذة نستمع لنمط من أو أغاني السمسمية مثلا في عندنا في العقبة.

0: دكتور صبحي ودكتور علي، يعني أنتم أشرتم أن برغم اختلاف البيئة بين نيل يجري وصحراء تنبت بالحياة، إلا أن هناك تشابه كبير بين الفولكلور في مصر والأردن ببساطة الكلمة، التعبير الصادق عن المشاعر، الارتباط بالمناسبة، وأيضا التعبير عن هوية الشعوب. ولكن اسمحوا لي، يعني أثرتم لدي سؤال: هل تناول الموسيقيين للأغنيات الشعبية يستطيعون أن يطوروا فيها، أن يقدموها بطرق حديثة، أن يتعاملوا مع التراث بإضافات جديدة؟ هل يمكن أن نقول أن هذه الأغنية أصبحت الآن تعبر عن هذا الشعب عندما تطور، عندما اختلف الإيقاع، اختلف؟ دكتورة إيناس، ما رأيك فيها؟
1: بصي حضرتك، هو يعني ما فيش شك ان احنا كان عندنا كبار الموسيقيين اللي تنبهوا لأهمية التراث الشعبي الغنائي، ويمكن كان على رأسهم العملاق الكبير الموزع علي إسماعيل، وأيضا الأستاذ الكبير اللي دايما مش واخد حقه زكريا الحجاوي. لكن يمكن علي إسماعيل كان بارز أكتر، لأنه هو جمع الأول كل ما يخص الموسيقى والأغنيات. يعني لو اتكلمنا عن السيرة لعلي إسماعيل، نقول إنه لما محمود رضا وعلي رضا رحمة الله على الجميع ومع حفظ الألقاب طبعا، كانوا فكرهم إنهم ينشئوا فرقة رضا للرقص الشعبي أو للرقص عموما بشكل كبير. علي إسماعيل أشار ليهم: طب تعالوا ناخد من التراث. فهو أول من أظهر وأوضح جمال الأغنيات التراثية مع شكل توزيع جديد. علي أستاذ كبير متخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية آنذاك، اللي هو يمكن يكون حاليا معروف بمعهد الموسيقى العربية. لكن علي قدم فكر تاني خالص، طور فيه، احتفظ بالتيمة الرئيسية للحن تمام،
0: وبالكلمات
1: طبعا، لان هي الاساس، احنا مش هنقفلها. لكن ابتدى يضيف عليها بعض الالات اللي تدي ثراء اكبر، او المناسبه
0: تظهر اكتر اللحن،
1: او مناسبه للوقت ده. يعني ده علي اسماعيل. لو جينا لاساتذتنا الكبار يوافق على كلامي دكتور علي ودكتور صبحي، اما جينا في حركه التاليف الموسيقي في مصر، عندنا جيل أول وجيل تاني، لكن أساتذتنا الكبار زي الأستاذ أبو بكر خيرت، أستاذ رفعت جرانة، وأسماء كتير، عزيز الشوان، كل الأساتذة الكبار اللي هم تعلموا في الوقت ده في معهد الكونسرفتوار، لكن كان في طيار كبير في التأليف الغربي للموسيقى، ويمكن يكون القومية تحت مسمى القومية في الموسيقى. وجهة نظرهم اللي أثاروا هذا الطريق أو هذه القوالب الموسيقية، إن إحنا بعيدا بقى عن الصناتة والكونشيرتو أو السيمفوني وأي القصيدة، كل دي قوالب غربية بحتة. لكن هم قالوا، ويمكن يكون ده ظهر في روسيا الأول، إزاي أقدر

0: خلال موروثي أنا وأغنية الشعبية أقدر أعمل بيها مؤلف موسيقي كامل ينتشر ويكبر، ويمكن يكون أساتذتنا سواء أبو بكر خيرت أو غيرهم كان عندهم دايما التيمات الشعبية اللي بيحطوها ضمن أعمالهم الموسيقية. يعني في متتالية شعبية الأستاذة أبو بكر خيرت، في ألحان منوعة لفؤاد الظاهري. فؤاد الظاهري أيضا من الكبار الذين لم يأخذوا حقهم حتى الآن، لأنه هو كان برضو بيجمع ما بين وجوده في مصر ووجوده في بيئة مصرية خالصة وبين تعليمه الغربي وأساتذته الكبار اللي كانوا بيجوا له أو كانوا متواجدين في مصر وبيدرسوا له. جه بعد كده الشكل الأكبر أو الشكل الأعمق، فبقينا ناخد محمود الشريف ياخد جزء ويعمله بقى أغنية تناسب العصر بتاعه خمسينات القرن الماضي. ويمكن نكون بنقول إن الأغنية الشعبية دايماً بتأخذ أذن المستمع لأن هي بسيطة، وبيبقى برضو خدي بال حضرتك
1: من بيئته فحسس بيها
0: الإيقاعات. لا غير الإيقاعات دي هي المحرك الأول للإنسان. يعني الإيقاعات الموسيقية
1: المبهجة
0: والقوية تخليكي انت في حركة نشاط
1: ودقة فعلا
0: جدا جدا جدا. عشان كده لما الأستاذ بليغ حمدي تنبه لده، يبقى احنا اتكلمنا عن جيلين او ثلاثة، يعني اتكلمنا عن الاربعينات والخمسينات، اتكلمنا عن علي اسماعيل في الخمسينات والستينات وما تلاهم، لكن الاكثر وضوحا الأستاذ بليغ حمدي في اغنياته اللي استخدم فيها التمات الشعبية. نرجع لشكل زكريا الحجاوي، هو لا، زكريا الحجاوي احتفظ بالموروث والغناء الشعبي زي ما هو وحفظه للناس زي ما هو وحفظه للمطربين الخضرة محمد خضر فاطمة سرحان وما يعني يمتلئ الساحة الغنائية في مصر بأسمائهم، ده كمل بالشكل التقليدي. والجميل ان ده حلو وده حلو،
1: صحيح،
0: يعني ده جميل جدا جدا جدا،
1: ده لي طعم وده لي طعم الا ان الاثنين بيأثروا
0: بالظبط. لكن احنا خلاص دلوقتي بقى يمكن يكون الثقافة الموسيقية بقت بشكل اكبر مهتمة بالشكل الغناء الشعبي او الفلكلور انجاز التعبير. الجميل ان الشباب، ويمكن يكون احنا اكيد في الاردن طبعا الشقيق بنلاقي نماذج كتير، لكن عندنا في مصر من حوالي 15 20 سنة ابتدينا، فتح الباب ده محمد منير من خلال يعني
1: مجموعة اغنيات تقدمها، يعني
0: هو استنبط منها وابتدى، ممكن لو كلمة يغير فيها لكن الاهداف واضحة والكلمات واضحة. ويمكن فرق الغناء المستقل
1: زي نعناع الجنينة وزي حاجات كتيرة قدمها طبعاً منير طبعا.
0: لا دي عنده، يعني هو كمان استخدم بذكاء كل ما يخص النوبة ولكن بشكل صحيح مناسب باقي الوطن العربي، وأيضا بعض الشباب اللي ليهم فرق مستقلة ليهم أفكار موسيقية هم استشعروا إن هيجي نجاحهم وشهرتهم من شكل الغناء.
1: صحيح، بس يا دكتور حضرتك أشرتي لحاجة مهمة جدا، إن في أصوات حافظة للتراث وأصوات حافظة لهذه الأغنيات كما هي. أهم هذه الأصوات في مصر كانت مثلا محمد طه، شفيق جلال، خضر محمد خضر، فاطمة سرحان.
0: هقول لحضرتك، هو محمد طه لوحده عمل
1: مدرسة.
0: هو قدر يعني ياخد شكل الموال أو شكل النصيحة بطريقة تخص محمد طه بس، محدش قدر يعمل الحتة دي أو يملى مكانه. هو متوسع ومتشعب وبيقدر يروح كل الشمال بتاع مصر، فنقدر نقول إنه هو قدم كل أشكال الغناء من كل محافظة. الأستاذ شفيق جلال اللي حضرتك ذكرتيه يمكن يكون الموال بس بيجيب حاجات من القديمة، لكن له سمت أغنية عادية بتخص الموسيقى العربية. السيدة خضرة محمد خضر وفاطمة سرحان وأحمد برين بعد كده، دول خدوا التراث سواء الشعبي الخاص بالمناسبات أو مع أحمد برين سواء السيرة الهلالية أو بعض الأعمال الغناء الديني الخاص، واشتغل عليه بشكل يناسب البيئة ولاقى استحسان كبير من المستمعين والجمهور.

نصفي قلوبنا ونحب بعضينا ويبقى خيرنا لنا ونعز بعضينا ونبقى عيلة ونحمل هم بعضينا أخلاقنا تبقى

0: وحياة محمد وعيسى، وحياة محمد وعيسى، بقوة الإيمان نعيش في أمان مادام نخلص لبعضينا.
1: دكتور صبحي ودكتور علي، ننتقل إليكم، فحدثوني عن أهم الأصوات الحافظة للتراث في الأردن.
2: شكرا أستاذتنا، شكرا دكتورة إيناس على هذا الكلام الرائع الجميل. وطبعا مصر يعني مصر هي الوعاء الكبير، وهي المعين الذي لا ينضب في الموسيقى وبالفكر والأدب، وإحنا يعني لا نبالغ إن قلنا بأننا نتعلم من مصر دائما، ومصر هي مرجعنا في كل مجالات حياتنا، سواء بالفنون احنا خريجين القاهرة يعني، فحينما نتحدث عن علي إسماعيل أو نتحدث عن الشوان، ونتحدث عن هؤلاء العمالقة الكبار،
3: فنحن
2: عزيز شوان نعم درسنا على أيديهم وتعلمنا من موسيقاهم، سواء بالمباشرة أو بالاستماع إلى هذه الأعمال العظيمة. ومصر مصر متعددة الأقاليم، متعددة الألوان الغنائية والموسيقية. نحن كذلك في الأردن عندنا أيضا الكثير من الأنماط الغنائية، لكن مهما بالغنا أيضا فلن نصل إلى ما وصلت إليه مصر، سواء في العمق، في عمق أو في في في في, في, في منذ البدء أو حتى ما وصلنا إليه الآن. لكننا أيضا نمتلك الكثير من الأنماط الغنائية والألوان الغنائية والمؤلفين الموسيقيين الذين اهتموا بالأغنية التراثية والأغنية الفلكلورية وطوروا عليه. لكن يعني أنا بس حاب أحكي في شغلي، أنه هلأ كثير من الفنانين المحدثين تناولوا الأغاني الفلكلورية، منهم من تناولها لكي تكون له يعني أداة للشهرة، ومنهم من تناولها غيرة على هذا التراث وعلى هذا الفن ليوصله للمستمعين، سواء في الأردن أو في الوطن العربي. يعني منهم من كان مصلحيا، خلينا نسميه لمصلحته حتى تحمل هذه الأغنية إلى المستمعين، ومنهم من فعلا للحفاظ أو لتبقى هذه في ذاكرة وجدان الناس. نعود دكتور علي.
3: نعم دكتور صبحي،
2: حبيبنا وأستاذنا اللي بده يحكي لنا الآن عن عن عن عن نماذج من الغناء الأردني، ونماذج من الأسماء المهمة التي تناولت هذا الغناء. تفضل دكتور.
3: شكرا دكتور صبحي، وشكرا ست عبير دكتورة إيناس. حقيقة يعني هلا محور آخر من الحديث، يعني حابب أحكي كثير إشياء ولكن حسب الوقت. هلا لو حكينا عن موضوع تطوير الأغنية الفلكلورية، رح أقول مالي هذا النمط من التأليف الموسيقي أو التلحين، لا بمعنى آخر تأليف مش تلحين، لأنه اللحن أوريدي رح يكون جاهز بأغنية من التراث والفلكلور وتوضع بنمط تطوير، بنمط كلاسيكي. هلأ أول ما نبلش في الموضوع هذا، أنا ككوني دارس في موسكو ودرسونا هالحكي هذا، اللي هو في مجموعة اسمهم الخمس الأقوياء، ماغوتشا كوتشكا أذكر كان اسمهم، هدول لادب ريمس كورساكف سكريابين، خمسة سموهم الخمس الأقوياء اللي بلشوا بالقرن التاسع عشر في نهايته في جمع التراث الروسي، جمع الأغاني الشعبية الروسية، ووضعوها في قالب جديد كلاسيكي، بمعنى آخر شكلوا منها فورمز أو أشكال موسيقية كلاسيكية. عندنا بالأردن في عندنا

0: منها الهاشميون، منها الثورة العربية الكبرى، منها ألحان من الأردن، هو استخدم فيها التيمة الشعبية الأردنية أو الفلكلورية الأردنية. ولكن أنا هون حاب كمان بعد هيك إجا بعض محدثين، ولكن صراحة أو محدثين، ولكن صراحة يعني على استحياء، لأن الموضوع مش بسهولة الدخول أو الاقتراب منه. في عندنا مدرستين بشكل عام بالأردن، مدرسة استخدمت ربع التون ومدرسة أسقطت ربع التون، بمعنى آخر لما استخدام التيمة الشعبية في ناس أبقوا على ربع النغم موجود في اللحن ووضعوها في قالب كلاسيكي وحطوا زي الليت ماتيف أو اللايت موتيف اللي هي راح تكون الأغنية الشعبية أو اللحن الشعبي، هي الجملة الدالة على مدى المؤلفة الموسيقية. في عندنا مثلا الدكتور اللي استخدم، وبهاي الحالة إذا بدك تبقي ربع النغم راح تستخدم الأسلوب البوليفونيك البوليفوني في التأليف الموسيقي. ولكن الشكل الآخر اللي أسقط ربع النغم، بمعنى شال ربع النغم من الأغنية، وضعها في نمط كلاسيكي مثل عمل مع سيمفوني مثلا، ولكن أبقى على ربع النغم. هون حكيت عن الفنان يوسف خاشو، وبحكي عن يعني دكتور جديد اسمه هيثم سكرية، برضو استخدم هالأسلوب هذا وألف بعض المؤلفات حديثا اللي هي أبقى على ربع النغم في الأغنية أو في المؤلفة الكلاسيكي. في عنا مؤلفين أردنيين شعبيين أو حافظوا على التراث الأردني، منهم توفيق النمري، منهم جميل العاص، يعني منهم كمان بعض الأجداد كمان اللي حملونا التراث وحافظوا عليه على مدى 30-40 سنة لحتى وصلنا اليوم. ولكن الحافظ الأول والأخير للأغنية الفولكلورية والأغنية الشعبية هو الشعب.
1: أحسن دكتور،
0: شكرا
1: لك. يعني دكتور، خليني أرجع للسؤال اللي تفضلت فيه الدكتورة إيناس، يعني هل أنت مع تطوير التراث أو الأغنية الفلكلورية أو الأغنية الشعبية أو الأغنية الفلكلورية؟
0: شوف دكتور، أنا مع بشرط المحافظة على الأصل، أو بمعنى إصدار نموذج جديد من الشكل ولكن يبقى الشكل الأصلي. كيف بقصد؟ تعال خذ أعمدة جرش في الأردن، اتكسرت وانهدت وموجوش، مش برمموها؟
1: نعم.
0: وبرجعوها كي برمموها. هلا احنا بالنسبه بس ما بيخلوها انه هيك بس على مدى 2000 سنه مثلا، او على مدى مثلا من العهد الروماني او من حاليا المدرجات الرومانيه بالاردن صار في ترميم. القصور الامويه الموجوده في الساحه الاردنيه ايام الامويين برضو تم ترميم كثير منها. هلا ترميم الاغنيه، ترميم الاغنيه الفولكلوريه او الاغنيه بالمفهوم التراثي، انا مع انه استخدامه. هو هلا لما حكيت لك انا مثالين قبل شوي شو صار، مو عبر شكل من اشكال التطوير، انه اخذها وحطها في قالب سوناتا مثلا، اخذها وعمل سيمفوني.
1: يعني يمكن اللي تفضلت فيه وقع بين ايدي امناء او ايدي متخصصين وحافظوا عليه وقدموه بشكل لائق وجميل.
0: احيانا لا.
1: هي النقطه اللي انا بدي اسال عنها، انه احيانا وصاير يعني بالفرق الحديثه، هاي الفرق الجديده اللي عم تطلع والمطربين الجداد، في البعض منهم يعني ربما واكيد في نماذج يعني ليس على درايه ومعرفه وعلى علم وعلى كفاءه بحيث أنه يسمح له أو أنه قادر على أن يتناول هذه التيمة الشعبية أو الفولكلورية ويقدمها، ربما تقدم بشكل مشوه، وربما تقدم بشكل يعني ينعكس سلبا على هذا النوع من الغناء.
0: صحيح بتحكي، بس أقول لك لما الموضوع يصدر من الدكتور صبحي شرقاوي، هذا صار عمل ثقة، بمعنى آخر أثر أو لم يؤثر. أما إذا صدر الموضوع عن واحد مغني شعبي بأحد القرى، هذا مش راح يكون فيه له تأثير يساوي اللي بده إياه. أما أنا بحكي لك عن الشكل الرسمي، يعني هلأ وزارة الثقافة يجي على الدكتور صبحي قالت له هاي في عندي 20 أغنية شعبية أردنية أو بمعنى فلكلوري أردنية، تعال اعملنا منهم عمل موسيقي. هون هذا العمل راح يكون مؤثر ومؤرخ ومدون وموجود ويؤثر ويعتبر من التراث أو من التاريخ الموسيقى الأردنية. ولكن واحد راح بهلا هاي مش كثير مشكلة.
1: طيب سؤالي ربما للدكتورة إيناس أيضا والدكتور علي، لما الأغنية الشعبية تأخذ هذا الحضور
0: يا سلام.
1: يعني الحضور العميق والحضور المؤثر في نفوس المستمعين، يعني ليس منا من لم

0: يتذكر في يوم من الأيام أغنية شعبية أو أغنية تراثية يقول لك يا الله هالأغنية ما أحلاها، يا الله قديش كانت كذا كذا، قديش كانت إلها، يعني شو السبب ليش؟
1: دكتور طبعا مع احترام دكتورة إيناس إذا بتسمحي لي أجاوب أول. شوف أنا في إلي مصطلح بدي أسجله من حقوق الملكية الفكرية، الموسيقى ظاهرة كونية، أوكي، ظاهرة كونية مثلها مثل الزلزال، مثلها مثل الأمور، طبعا بفرق بالتأثير لا سمح الله، ظاهرة كونية لأنه الإليمنتس تبعونها موجودين والذبذبات موجودة في الطبيعة، يعني المادة موجودة في الطبيعة. والموسيقى شو بدها؟ بدها ذبذبات فيزيائية وبدها ميديوم اللي هو الوسيط اللي هو الهواء ينقلها، فعمليا هي ظاهرة كونية موجودة بالكون، احنا بس بنلملمها على فكرة، بنرتبها شوي. هلا السؤال اللي انت تفضلت فيه اللي هو هل انه احنا هل انه احنا السؤال اللي تفضلت فيه
0: اللي هو لما الحضور الجارف في وجدان المستمع.
1: نعم. هلا انت بقول لك شغلي، انت احيانا بتمر بموقف كثير جميل او بمعنى اشتريت عطر وانت تدرس في مصر وشميته اليوم بعد 30 سنه، ما بتقول ياي والله بتذكرني بهال، صح ولا لا؟
0: واحنا بنقول
1: بالضبط هذه الاغنيه الشعبيه
0: زي ما بنقول يا على ايام الشباب كمان.
1: اول شغلي للي بده يستمع، يعني هلا بيستخدموها الموسيقى الشعبيه، هلا الاغاني الفلكلوري بيستخدموها في الميوزك ثيرابي، في العلاج في الموسيقى. لا ده تبعون الزهايمر مثلا اليوم.
0: احنا لسه ما وصلنا لهاي المرحلة.
1: لا احنا الحمد لله بس قربت. فبمعنى اخر هذا العطر يذكرني بالعيلة، فانت لما تسمع اغني بتقول يا ذكرتني وانا مرة كذا كذا كذا كذا. عن موضوع التواصل الحسي الوجداني للانسان، تذكيره بالماضي، تذكيره بامه، تذكيره بابوه، تذكيره ببيتهم القديم، هو اللي بيخليه يعشق الاغنية ويخليها قريبة لعيله.
0: شكرا شكرا دكتور علي. اسمع، يعني حاب أسأل الدكتورة إيناس سؤال. أنا دكتورة إيناس، حضرتك، أنا يعني أنا طبعا حكيت أن أنا عايش كثير بمصر وسمعت من مطربين كبار يعني ونجوم، ويعني خاصة في هذه الأيام نستذكر المرحوم عبد الحليم وذكرى وفاته في مثل هذه الأيام تقريبا، كنت أنا لسه سنة تحضيري في كلية الموسيقى في مصر.
1: يا سلام.
0: فكثير هلا عبد الحليم تناول كثير من التيم الشعبية طبعا عن طريق الملحن العبقري رحمة الله عليهم جميعا بليغ حمدي. يعني بليغ حمدي ربما أكثر من الملحنين الذين تناولوا التيمة الفلكلورية أو التيمة الشعبية، وطبعا الأبنودي الخال ربنا يرحمهم كلهم. فحدثينا عن هذا لو سمحت الدكتورة.
2: شكرا لحضرتك على السؤال، ويمكن يكون زي ما تفضل دكتور علي وقال ان احنا بنحن لكل ما هو قديم، لكل ما هو ليه فينا اصل، سواء بالموقف سواء بالاغنية سواء بالمناسبة اللي احنا سمعنا فيها الاغنية. لكن لو انتقلنا لفكرة ان الاستاذ عبد الحليم حافظ واحنا بنحتفل بذكرى وذكرى رحيله، هو هنا بيجي ذكاء المؤدي أو ذكاء المطرب. حضراتكم طبعا عارفين أنه الأستاذ عبد الحليم ابتدى يتجه للاتجاه ده وطلب ده من الأستاذ بليغ بعد النجاح الكبير لمحمد رشدي وبليغ حمدي. صحيح. وكل الأعمال الجميلة اللي تناولها الأستاذ والشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي. يمكن يكون من أهم الناس اللي يعني كان ليهم دور كبير في إظهار تلك التيمات الشعبية أو الكلمات كان طبعا عبد الرحمن الأبنودي، لأنه كان يصر وده من خلال حديث للأستاذ الكبير عبد العظيم عبد الحق الملحن المصري الخالص الكبير، في أنه هو لو حضرتك تتذكروا تحت السجر يا وهيبة، وهو عبد العظيم عبد الحق قال له إزاي تبقى اللغة العربية كده، قال له ده نهجي وأنا مش هتخلى عنه. فيمكن يكون قوة كلمة عبد الرحمن الأبنودي وإصراره على المفردة الخاصة بالبيئة اللي هو جاي منها فتحت أفق كبيرة للعديد، وخاصة أن الأستاذ بليغ حمدي كان عنده دايما رؤية انه ومش بليغ حمدي بس، يعني يمكن نكون من طبعا من سيد درويش وزكريا احمد، هم شايفين ان الموسيقى العربية فيها من الجماليات ما ينافس كل اشكال الموسيقى الاخرى. فيمكن يكون بليغ امتاز بالجرأة، وامتاز ايضا عبد الحليم حافظ بهذا انه

0: يبقى من قمة الرومانسية وأغاني أستاذ الموجي والأستاذ كمال الطويل، الحالمة الهادئة المحبة، كل حاجة كانت فيها لون يخش يقول على حزب وداد، لكن بليغ أغراه. وعبد الحليم أيضا كان يعني من عايز يقول إن أنا أقدر أغني كل أنواع وأشكال الغناء. زي ما حضراتكم عارفين، الإيقاعات عند بليغ حمدي مثلت يمكن نكون 60-70% من نجاح أعماله، ومش مع عبد الحليم حافظ بس، هو كمان لقى في السيدة شادية ضالته فغنى اداها أغاني، يعني مثلا قولوا لعين الشمس ما تحماش، لحسن حبيب القلب صابح
1: صباح
0: ماشي.
1: ماشي.
0: دي هي بس الجملة دي، شوف قد ايه حضرتك هو قدر يطور من اللحن، يقدمه بشكل فيه حب للوطن وحب لكل من يقدم يعني خدمات للوطن، فداء لروحه للوطن. هو دي بتبقى يمكن يكون بليغ اكتر واحد قدر يستخدم ده، على الرغم من انه استاذه او هو استكمل معاه المشوار كان العظيم محمود الشريف، لكن الظروف التاريخية والسياسية والاقتصادية في وقت بليغ حمدي كانت اكثر وضوحا،
1: صحيح.
0: احداث كبيره لازم يواكبها غناء. وحضراتكم عارفين ان احنا بنشوف، او من وجهه نظري، تلك القوى الناعمه في الغناء بتؤثر بشكل كبير على المستمع
1: صحيح.
0: العربي ووجدانه وحماسه ووقوفه مع بلدانه العربيه المختلفه.
1: يعني عبر هذه الحلقة ما بين الأردن والقاهرة كان هناك الكثير والكثير من الأفكار التي عرضت للحفاظ على هذه الأغنية التراثية وهذه الأغنية الفولكلورية، لكن فكرة حفظ التراث بتسجيله عالميا من خلال اليونسكو، نسعى كأوطان عربية لوضع قوائم للتراث المادي والغير مادي على قوائم الحفظ التراث لكي لا تتعرض للسرقة، لكي لا تتعرض للتطوير المخل بيها أو إن حد ينسبها لنفسه. رأي حضرتك إيه فكرة حفظ التراث وسر خلود الأغنية الشعبية في هذا الملف؟ أعتقد إن هو هيبقى تحتاج إلى حفظ.
0: بصي حضرتك، أنا من وجهة نظري إن مفروض حفظ التراث بيجي من جهتين، تقديمه بشكل كبير، يعني نبتدي، ويمكن يكون عندنا بعض المعاهد والكليات الخاصة بالموسيقى بتعمل ده،
1: بدأت
0: نبتدي
1: تعمل ده
0: نقدم
1: فعلا.
0: هذا اللون من الغناء كمادة دراسية نقدر نبحث فيها. ويمكن دكتور صبحي يتفق معايا ان كنا في مؤتمر الموسيقى العربية دايما وجهة نظرنا ان احنا نقدم احد المحاور الخاصة بالغناء الشعبي، بالفن الشعبي في كل او التراثي في كل بلد. يمكن اليونسكو بيبقى دايما مهتم في الوقت ده بحفظ الشكل المادي،
1: المادي
0: يعني
1: صحيح،
0: عملنا عندنا التحطيب، عملنا عندنا
1: الأراجوز،
0: الفراجوز،
1: دخلنا مجموعة من الأكلات،
0: الأكلات،
1: دخلنا أزياء، لكن
0: لكن
1: ما دمنا
0: الحفاظ،
1: نسعى للحفاظ على التراث اللامادي.
0: بس هي كل بلد لازم هي اللي تحافظ على تراثها من خلال الجمع. احنا نسينا دكتور علي والدكتور صبحي نقول ان يمكن يكون المايسترو الكبير حسين جنيد والمايسترو عبد الحليم نويرة هم برضو من اخذوا بعض الاعمال وابتدوا يقدموها في فرقة ام كلثوم او في فرقة الموسيقى العربية، على الرغم من ان كان المجهود الاكبر عندهم من خلال القوالب الأخرى بقى، الموشحات والأدوار والقصائد التراثية. لكن يمكن نقول نشوف كل وطن عربي أولا يحفظ حاجته إزاي، وبعدين نبتدي ندور على تبادل هذا الإبداع الشعبي لكل بلد عربي.

دكتورة إيناس، أستاذة عبير، شكرا لكم، شكرا على هذا الوقت الجميل، شكرا لما قدمتموه لإثراء هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في مرات قادمة إن شاء الله. شكرا لضيفنا العزيز دكتور علي الشرمان على ما تفضل به وعلى ما أفاض به علينا من علم.

0: ومن معرفة ومن بحث مستفيض في مجال الأغنية الفلكلورية والأغنية التراثية. أقدم هذه الحلقة الدكتور صبحي الشرقاوي من الجامعة الهاشمية، شكرا لكم من الإذاعة الأردنية، وعلى أمل اللقاء بكم إن شاء الله.
1: شكرا،
0: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام.
2: نجدد لكم أيضا الشكر دكتور صبحي الشرقاوي وضيف الإذاعة الأردنية الدكتور علي سالم، وبنشكر وجود الدكتورة إيناس جلال الناقدة الفنية مديرة الموسيقى والغناء والإنتاج الموسيقي بالإذاعة المصرية. كنتم وكنا معكم مستمعين عبر أثير إذاعتينا إذاعة الأردن وإذاعة صوت العرب من القاهرة. قدمنا هذه الحلقة حول حكاية الغناء الشعبي ما بين مصر والأردن وعلى أنغام التراث. نهديكم كل التحايا من القاهرة، شكرا لوجودكم. كنت معكم من أمام الميكروفون في القاهرة من إذاعة صوت العرب، فريق العمل عبير ظلام والهندسة الإذاعية محمود إبراهيم، وجاء الإخراج بتوقيع حاتم العالمين.

برنامج لقاءات عربية. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

انتصف الليل في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

نحييكم في مستهل نشرة منتصف الليل الإخبارية ونستهلها بأبرز العناوين. مندوبا عن جلالة الملك وزير العمل يرعى احتفال الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بيوم العمال العالمي. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي الأوضاع الإقليمية وجهود إنهاء التصعيد في المنطقة. تفاصيل النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

نفذت القوات المسلحة الأردنية فجر اليوم عملية الردع الأردني التي استهدفت فيها عددا من المواقع لتجار الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة. وحددت القوات المسلحة استنادا إلى معلومات استخباراتية وعملياتية أماكن المصانع والمعامل والمستودعات التي تتخذها تلك الجماعات مواقع لانطلاق عملياتها باتجاه الأراضي الأردنية حيث جرى استهدافها وتدميرها. وأكدت القوات المسلحة أنها نفذت عمليات الاستهداف وفق أعلى درجات الدقة، وذلك لمنع وصول المواد المخدرة والأسلحة إلى الأراضي الأردنية. وبين

0: كانت القوات المسلحة أن تلك الجماعات تعتمد أنماطا جديدة لنشاطها مستغلة الحالة الجوية والظروف الإقليمية الراهنة لتنفيذ عملياتها، مشيرة إلى أن عدد محاولات تهريب الأسلحة والمواد المخدرة شهدت تصاعدا ملحوظا، ما شكل تحديا كبيرا لقوات حرس الحدود والتشكيلات والوحدات التي تسندها في أداء واجبها. وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أنها ستواصل التعامل الاستباقي الحاسم والرادع مع أي تهديد يمس أمن المملكة وسيادتها، وتسخر لذلك إمكاناتها وقدراتها للتصدي له بكل قوة وحزم. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، رعى وزير العمل الدكتور خالد البكار في المركز الثقافي الملكي احتفال الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بيوم العمال العالمي بحضور رؤساء وأعضاء النقابات العمالية وممثلين عن أصحاب العمل ومؤسسات مجتمع مدني وأعيان ونواب. ونقل البكار خلال الاحتفال تحيات وتهاني جلالة الملك لعمال الأردن تقديرا لما يبذلونه من عطاء في بناء الوطن، مؤكدا أن الاحتفاء بهذا اليوم ليس مجرد تقليد سنوي بل رسالة واضحة تجسد تقدير الدولة العميق لقيمة العمل وإيمانها الراسخ بدور العمال في بناء التنمية وتعزيز نهضة الاقتصاد الوطني. وأعلن الوزير إطلاق البرنامج الوطني للعمل اللائق الذي يستند إلى نهج تشاركي ثلاثي يضم الحكومة وممثلي العمال وأصحاب العمل، وتنفذه وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لتعزيز فرص العمل اللائق ودعم النمو الاقتصادي المستدام انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي. وأكد البكار أن الحكومة حريصة على إيجاد فرص عمل لائقة للأردنيين محليا وفتح أسواق جديدة من خلال اتفاقيات مع الدول الشقيقة والصديقة لتسويق الكفاءات الأردنية وتمكينهم من الحصول على فرص عمل في مختلف المجالات. أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وبحث الصفدي وروبيو تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المستهدفة إنهاء التصعيد في المنطقة ومعالجة انعكاسات الإقليمية والدولية على الأسس التي تضمن الأمن والاستقرار الدائمين. أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعيطة أن العمل الحزبي أساسه الاستقطاب، كما يقع على عاتق الأحزاب تبني قضايا وطنية تستحوذ على اهتمام الناس، كما ينبغي عليها تطوير برامجها الحزبية حتى تكون مقنعة للجمهور وأن تطرح قضايا وحلولا تحقق نقاطها الإيجابية. وأشار المعيطة خلال ندوة نظمها مركز صدى الشعب للدراسات والأبحاث الاستراتيجية إلى أن الهيئة تسعى إلى منح شهادة الدبلوم في إدارة وتنظيم الأحزاب من خلال المعهد الأردني الانتخابي فيها بالتعاون مع الجامعة الأردنية بهدف بناء قدرات الأحزاب في التنظيم وإدارة الحملات الانتخابية وصياغة الرسائل الأساسية خلال الانتخابات. وإلى آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 7 شهداء و27 إصابة. وبينت المصادر أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم حتى هذه اللحظة. وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنين من طول كرم بعد مداهمة منزلهما في عمارة سكنية في محيط مخيم نور شمس شرق مدينة طول كرم، فيما هاجم إسرائيليون مزارع لتربية الدواجن في بلدة قصرة جنوب نابلس وسط اندلاع مواجهات في المنطقة وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع عقب اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي ضربات في جنوب لبنان، حيث أعلن عن تدمير عشرات الأهداف التابعة لحزب الله، وأعلن في بيان أنه شن غارات على العديد من الأهداف التابعة لحزب الله، مشيرا إلى تدمير نحو 70 مبنى استخدمها حزب الله لأغراض عسكرية ونحو 50 بنية تحتية تابعة لحزب الله في عدة مناطق. وكان أصدر في وقت سابق إنذارين بوجوب إخلاء 9 قرى جنوبية، بينما أدت غارتان نفذهما الطيران الحربي الإسرائيلي على أقليم التفاح وكفر جال جنوب لبنان إلى استشهاد 5 أشخاص. ورغم سريان وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات خصوصا على جنوب لبنان توقع قتلى وجرحى. وإلى آخر تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، حيث قال مسؤول عسكري إيراني إن تجدد الحرب مع الولايات المتحدة احتمال وارد. إلى ذلك أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم رضاه عن المقترح الجديد الذي قدمته إيران عبر إسلام أباد. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: في ظل استمرار تعثر المباحثات الأمريكية الإيرانية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، قال مسؤول عسكري إيراني إن تجدد الحرب مع الولايات المتحدة احتمال وارد. وقد أظهرت الوقائع أن الولايات المتحدة لا تلتزم بأي وعود أو اتفاقيات. ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن محمد جعفر أسدي نائب رئيس التفتيش في مقر خاتم الأنبياء القيادة المركزية للقوات المسلحة قوله إن تجدد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران احتمال وارد. وقد أظهرت الوقائع أن الولايات المتحدة لا تلتزم بأي وعود أو اتفاقيات. وأضاف القوات المسلحة مستعدة بالكامل لأي مغامرة أو أي عمل متهور من جانب الأمريكيين. ويسري منذ 8 من الشهر الماضي اتفاق لوقف إطلاق النار بعد نحو 40 يوما من الضربات الإسرائيلية الأمريكية على إيران ورد طهران بهجمات طالت دولا عدة في المنطقة. هذا وتراوح الجهود الدبلوماسية مكانها في ظل تباعد مواقف الطرفين وفرض واشنطن حصارا بحريا على موانئ إيران، مع مواصلة الأخيرة إغلاق مضيق هرمز عمليا أمام الملاحة البحرية. وكانت إيران قدمت اقتراحا جديدا للتفاوض عبر باكستان التي تطلع بدور الوسيط بين واشنطن وطهران من دون أن ترشح أي تفاصيل عن مضمونه.
0: وعودة إلى أخبارنا المحلية، حيث أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية على واجهتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا. وتمكنت وحدات حرس الحدود من خلال المراقبة من رصدها والتعامل معها وإسقاط حمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان تنفيذ مشروع إنشاء مسارات مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية على طريق الخدمة الأيسر طريق المطار في محافظة العاصمة، وذلك لمدة تقدر بنحو 60 يوما لحين استكمال الأعمال. ووضحت الوزارة أن تنفيذ المشروع يستدعي إغلاق جزء من طريق الخدمة الأيسر ابتداء من ما بعد جسر مأدبة وحتى ما قبل منطقة إيكيا الأردن، مؤكدة أن الإغلاق سيقتصر على الطريق الخدمي الموازي للطريق الرئيس. ويأتي هذا الإجراء ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية وتشجيع أنماط التنقل النشط، بما يسهم في ترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة وتحسين جودة الحياة لمستخدمي الطريق. بحث وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين خلال لقائه رئيس جمعية أدلاء السياح أيمن عمر وأعضاء مجلس إدارة الجمعية واقع القطاع السياحي وسبل تطويره وتعزيز تنافسيته، بما ينسجم مع تطلعات القطاع السياحي في المملكة وآليات دعم الأدلة السياحيين وتمكينهم، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات السياحية وتعزيز تجربة الزوار. وأكد حجازين أن الأدلة السياحيين يمثلون الواجهة الحقيقية للمقصد السياحي الأردني، وأن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتطوير مهارات الأدلة السياحيين من خلال عقد دورات تدريبية مخصصة تسهم في رفع كفاءاتهم المهنية والعمل على توحيد السردية السياحية، بما يعكس تاريخ الأردن وإرثه الحضاري بصورة دقيقة ومتكاملة. حقق برنامج أردننا جنة للسياحة الداخلية إقبالا واسعا خلال شهر من انطلاق مسجلا مشاركة نحو 51,000 شخص. وقال مدير برنامج أردننا جنة الناطق الإعلامي باسم وزارة السياحة والأثار الدكتور أحمد الرفاعي إن البرنامج شهد خلال عطلة عيد العمال والتي تزامنت مع نهاية الأسبوع مشاركة نحو 21,000 شخص في مؤشر على الإقبال الكبير على رحلات السياحة الداخلية خلال العطلات والمناسبات. وبيّن أن برامج المبيت في مدينة البتراء شهدت كذلك خلال شهر واحد إقبالا واسعا ما يعكس تنامي الطلب على البرامج السياحية وتجربة المبيت في المدينة الوردية. نظمت وزارة البيئة بالتعاون مع مديرية حماية البيئة في الطفيلة وبالشراكة مع عدد من الجهات الرسمية ذات العلاقة في المحافظة 3 حملات بيئية ميدانية استهدفت تعزيز الوعي البيئي لدى المجتمع المحلي وترسيخ ممارسات وسلوكيات إيجابية تسهم بالحفاظ على النظافة العامة وصون المواقع السياحية والمتنزهات والمرافق العامة. وأكد القائمون على الحملات من مديرية البيئة في الطفيلة ومشاركة ممثلين عن الجهات ذات العلاقة أن هذه الجهود تأتي ضمن البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من إلقاء العشوائي للنفايات واستمرارا لنهج الوزارة في تكثيف حملات التوعية البيئية والميدانية. وإلى الحالة الجوية المتوقعة حيث يكون الطقس اليوم غير مستقر مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويتوقع بإذن الله هطول زخات خفيفة والمطر بين الحين والآخر في مناطق متفرقة من المملكة وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة أثناء النهار تكون مثيرة للغبار في مناطق البادية مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بإذن الله تعالى. أيها السادات والسادة في نهاية هذه النشرة إليكم إعادة لأبرز موضوعاتها. القوات المسلحة الأردنية تنفذ عملية الردع الأردني استهدفت فيها عددا من المواقع لتجار الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة. مندوبا عن جلالة الملك وزير العمل يرعى احتفال الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بيوم العمال العالمي. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي الأوضاع الإقليمية وجهود إنهاء التصعيد في المنطقة. أيها السادات والسادة من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحيات الزملاء من دارة الأخبار محمد شوكة المجالي، محمد إبراهيم الطراونة، رائد كريشان، ومن التنفيذ الهندسي والإخراج بها الطراونة. لكم تحياتي حابس الخضير. شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم تراث وعادات وتقاليد.
1: يا زمان وحلب الحال سلاب.
0: إعداد وتقديم عبد الحافظ الخوالدة وأسامة الخوالدة.
1: جار زمان وحلب الحال سلاب.
0: إخراج إيهاب عطاري.

أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم عبر أثير الإذاعة الأردنية في برنامج تراث وعادات وتقاليد. في حلقتنا لهذا اليوم نتحدث عن مدينة من مدن المملكة الأردنية الهاشمية وهي جرش، مدينة غنية بأثارها القديمة، مدينة فيها الهدوء، فيها الطبيعة بأشجارها وغاباتها الخلابة، مدينة لها إرث تاريخي وشعبي. مدينة جرش بوابة الأردن. يعود تاريخ هذه المدينة الجميلة، مدينة جرش الأثرية، إلى عهد الإسكندر الكبير في القرن الرابع قبل الميلاد، العصر اليوناني، وكانت تسمى جراسيا. هذه المدينة التي عاشت وواكبت العديد من الحضارات وقعت تحت الحكم الروماني، وأيضا وصلها جيوش الفتح الإسلامي بقيادة الصحابي الجليل شرحبيل بن حسنة في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأيضا عاشت جرش في العهد الأموي. جرش فيها من التراث الشعبي الكثير الكثير، يشكل امتداد لتاريخها الحضاري العريق، ويعكس هوية المجتمع المحلي. في الأمثلة على التراث الشعبي لدى أهل جرش، بناء البيوت من الطين كباقي المدن والأرياف في المملكة الهاشمية. بيت الطين، هذا البيت اللي عاش فيه آبائنا وأجدادنا، له في كل حكاية فرح وحزن. هذه البيوت الطين اللي خرجت المثقفين، كان يجتمع أغلب أهل القرية أو المدينة لمساعدة الشخص الراغب في بيت أو في بناء البيت من الطين، وكانوا يفزعوا كل أهل القرية وأهل المنطقة، يجيبوا التبن والقش والطين ويمزجوه مع بعض ويبدوا ببناء البيت، وتعم الاحتفالات والولائم والتعليلة، ويعملوا البحتة اللي هي الرز بالحليب، وبيبدوا يغنوا الأغاني الشعبية اللي بهذيك الوقت كانت رائجة جدا، يعني التعليل عندهم بالغناء الشعبي أثناء السهرة والتعليلة بعد ما ينهوا بناء البيت اللي من الطين. يعني جرش تاريخ وحضارة، عندهم عادات جميلة في جرش، أفراحهم مثل الحنة، حنة العريس، زي باقي خلينا نقول الأرياف والقرى بالمملكة الأردنية الهاشمية. حنة العريس، يعجن الحنة من قبل أهل العريس، ويتم اختيار سيدة كبيرة يعني بالعمر لها قيمة عند أهل العريس، وتقوم بعجن هاي الحنة ومع التراويد والأغاني الشعبية والزغاريد بليلة الحنة، يحضروا جميع أهل المنطقة في جرش كبار وصغار، وبيشيلوا الطبق الحنة على رؤوسهم وبروحوا على بيت أهل العريس. يعني خلينا نقول مجموعة كبيرة بتجوا على بيت أهل العريس، وبقوموا المعازيم الموجودين بتنقيط العريس، وكل واحد حسب مقدرته، ويرافق هذه الفرح الدبكة والأغاني للنساء.

أو الرجال. وعلى فكرة الحنة إلها استعدادات ولها استخدامات أيضا علاجية رهيبة في علاج تشقق القدمين وعلاج الشقيقة، فهم يعني بيستخدموها بكل الأشياء في جرش من قديم الزمان. جرش بوابة الأردن، والحديث عن جرش طبعا يطول، والأمثال والأغاني والتراث عن جرش كثيرة.

0: وين هالجرش وين؟
1: في أغاني الحنة لما يتم استقبال أهل العريس من قبل أهل العروس وبيغنوا بيقولوا رحبي بضيوف أبوك يا عروس يم سوارة، يا هلا بضيوف أبوي لو كانوا ملا الحارة. يعني هاي من ضمن التراويد اللي بالحنة، وحتى يطبقوا الحنة لها تفاصيل جميلة عند أهل جرش في الأعراس. بيكون هناك سلة قش مزينة بالليرات الذهبية، وبكون فيها أكياس حلو توفة وفستق، وبكون كمان معاهن جهاز العروس، هذا الجهاز اللي بيأخذنه معاهن بيأخذوه معاهم أهل العريس لأهل العروس مجهزينه، مع الأغاني والحنة والأشياء الشعبية الجميلة اللي موجودة في جرش. يعني أنا كمان بيعجبني هذه الترويدة رحبي بضيوف أبوك يا عروس، هاي الترويدة الجميلة يعني إلها دور بكل أعراس الأردن من الشمال للجنوب.

في فراط الزيتون لما بكون موسم الزيتون، فرط الزيتون، هاي من أجمل الأوقات لأهل جرش، يعني بيعتبروها من أيام الحصاد، يعني زيها زي لما بدك تروح على الحصيد تحصد القمح والشعير. فراط الزيتون عندهم له بهجة بالنسبة للمزارع والعامل. هذا اليوم المزارع يكسب فيه المال، والعامل يكسب أجره، واللي محتاج يكسب قوته. يتميز فراط الزيتون في جرش عن باقي المحافظات. جرش أيضا تتميز بطبيعة جميلة ووعرة هي، والجو فيها بارد بالنسبة لباقي المناطق. من الأشهر اللي فيها الزيت، يعني أثناء بعد ما يقطفوا الزيتون والهذا والزيت، إنه فيها أشجار زيتون شجر المهراس، وهو من العهد الروماني هذا الشجر. وطبعا ما ننساها إنه في مهرجان جرش، هذا المهرجان اللي هو صار مهرجان بدأ محلي وأصبح بعدين دولي. هذا المهرجان، مهرجان جرش، تأسس سنة 1981، وكانت هي بالبداية كاحتفالية تقليدية فيها التراث وفيها الثقافة. ومع مرور السنوات أصبح هذا المهرجان يمثل، يعني خلينا نقول، بهجة للعديد من الفنانين المحليين والعرب والدوليين. وشارك بهذا المهرجان يعني من كافة الدول العالمية والدول العربية، ومهرجان دولي ومحلي وعربي. مهرجان جرش أفرز الهوية الوطنية للمملكة الأردنية الهاشمية، من ضمن يعني المنظمات اللي بتعتني بالتراث وبالمهرجانات التراثية، لأنه مهرجان جرش بدأ بالتراث بالبداية. طبعا راح نتحدث عن سوق بجرش، سوق قديم وكل الأردنيين بيعرفوه هذا السوق، يعني أكثر الناس اللي ساكنين في المحافظات المجاورة لمحافظة جرش زي المفرق وزي إربد وعجلون بيعرفوا سوق جرش القديم. هذا السوق يعود تاريخه إلى 1886. هذا السوق بدأ الشراكسة بالاستقرار فيه في جرش، وبنوه وبنوا حواليه منازلهم على الجانب الشرقي من في كان في في خلينا نقول نهر بسيط بجرش. وتطور هذا السوق القديم إلى مركز تجاري مهم. يعني أنا أتذكر أنه كانت منطقة المفرق وعجلون وإربد، كانوا لما يجوا زمان قبل أن تكون محافظات بالقديم، كانوا يجوا يتسوقوا من سوق جرش. سوق جرش سوق قديم جدا، يعني كانت الناس تيجي من المفرق على الخيل على جرش تتسوق وترجع إلى المفرق على الخيل. وحتى معظم التجار اللي كانوا بهذا السوق أو اللي أسسوا السوق هذا هم تجار من الشام. يعني وصل عدد المحلات في هذا السوق تقريبا، وصل عدد هذه المحلات إلى 20 متجر في عام 1910.

خلينا نذكر بعض الأماكن المشهورة في جرش. في مقهى القيروان، وهذا المقهى بالنسبة لرجالات جرش وشباب جرش من أكثر الأماكن اللي بيجتمعوا فيها، هي ملاذ لهم يعني. هذا المقهى يعيد لهم روح الحياة البسيطة اللي عاشوا فيها هؤلاء الرجال. كل واحد منهم كان فلاح، كلهم زرعوا وحصدوا وغمروا وحلبوا البقر والغنم، يعني عاشوا الحياة الريفية الطبيعية. كانت أيامهم تبلش مع شروق الشمس وتخلص بعد المغرب. في أوقات فراغهم كانوا يتوجهوا إلى هذا المقهى القديم اللي هو على مشارف المدينة، وبيقعدوا حوالين الطاولة ويلعبوا الطاولة أو الشدة أو السيجة. هذه الأجيال القديمة اللي كانت طيبتهم طاغية على كل شيء ما زال معنا. يعني كثير من الأشياء اللي بتربطنا بتاريخهم تركونا الإرث الطيب والجميل والنبيل، هذا الإرث اللي قدرناه وبنقدره لغاية الآن، وتركوه للشباب، شباب المستقبل. فهذا الإرث محافظين عليه لغاية الآن في جرش.

0: وكما تحدثنا عن العادات والتقاليد في جرش، نتحدث أيضا عن الأزياء الشعبية في جرش. تتميز الأزياء الشعبية في جرش كجزء من شمال الأردن بتنوعها وجمالها وتطريزها، وتشمل هذه الأزياء الأثواب التقليدية المطرزة بخيوط الحرير مثل ثوب جرش التقليدي، بالإضافة للخلقة، الثوب الطويل المصبوغ باللون النيلي، وأيضا يرتدن النساء العصبة والحطة المهدبة لتزيين الرأس. تتميز ملابس الجرشيات باللون الأسود والكحلي والتطريز الكثيف الذي يعكس الهوية التراثية الأصيلة لجرش.
1: في أسامة بجرش بموسم الرمان وموسم التين، على جنب طريق جرش الرئيسي دائما بتلاقي هناك مبسطين، والعالم بتيجي على هذا الشارع بالذات اللي فيه الرمان والتين اللي ببسطوا فيه، بيجوا من عمان وبيجوا من إربد وبيجوا من المفرق وبيجوا من أماكن كثيرة مخصوص، لأنهم مشهورين أيضا سبحان الله بموضوع الرمان والتين بجرش والعنب كمان. يعني أنا لأنه كثير شفت يعني ناس توقف على جنبات الطرق وتشتري في هذا الموسم. وما بدنا ننسى كمان أنه جرش فيها سد الملك طلال، هذا السد
2: مخزون الماء الكبير
1: اللي هو يعني معطي كثير تخزين مياه بموسم أي طبعا هو جميل جدا. يعني سد الملك طلال بتحسه بحيرة، يعني بخزن مياه بشتاء كثير بحيث أنه يغذي المناطق كلها من سد الملك طلال.
0: ونرجع طبعا لللباس، من أيضا من ضمن الملابس الشتوية المرأة تلبس كانت اللي هو فوق الثوب الجبة أو الدامر.
1: الجبة نعم.
0: هذا الجاكيت اللي مطرز بالأزرق.
1: نعم صحيح.
0: هذا الزي الأصيل من التراث الأردني الشمالي الذي يبرز في المناسبات الاجتماعية لتعزيز الهوية الثقافية. وأيضا موجود في جرش المهن والحرف الشعبية التي تعد تراثا جرشيا، من ضمنها صناعة الفخار والخزف والنسيج بالصوف وصناعة الإبساط، التطريز اليدوي مثل تهديب الشماغ اللي يلبسوه. وأيضا يعني ما ننسى إنتاج الألبان بمشتقاته، السمن، الزبدة، القطيع، الجبنة البلدية، وزيت الزيتون والزعتر والسماق البلدي.
1: بالنسبة للمطرزات وبالنسبة للزخرفة، هاي على فكرة أهل جرش اللي بيمتهنوا هاي المهنة بيشاركوا دائما في مهرجان جرش بالتحف هاي والتراثيات هاي. في مهرجان بيكون لهم معارض هناك في جرش، في مهرجان جرش، وأنا شفتها كثير حرفيات يعني جميلة جدا. حتى أنا شفت هذه القزاز اللي بيعبوها الرمل الملون، والتقليدية الأساور، الصناعات هاي والمطرزات والخواتم، حتى الثوب يعني أنا شفت فيه له كمان موجود بالمعارض في مهرجان جرش. يعني في حرفيين كثير في جرش بيمتهنوا هاي المهنة.

0: وطبعا ما ننسى الأكلات الشعبية في جرش، هذا الإرث الغذائي والتراثي. يعني في أكلات مثل الرشوف والزلابية والمكمورة اللي هي العجين بالبصل، هاي كل الأكلات متشابهة يعني موجودة في بلاد الشام زي فلسطين. وأيضا تشتهر جرش بالعوامة والهريسة بالسمن البلدي، وكل هذا يعكس عراقة المطبخ الجرشي. وطبعا المنسف هو سيد المائدة الأردنية.
1: طبعا هي معظم الأكلات متقاربة لبعض، يعني بالمفرق بتحسهم زي أهل جرش، نفس الأكلات والطبخات هاي. ويعني حتى الهيطلية اللي بيقدموها أحيانا أيضا بالمناسبات بالسمن البلدي وخبز الشراك بجنبها اللي بجرش، هاي موجودة والسكر. موجودة كمان، موجودة في المفرق، وموجودة كمان
0: بالسلط،
1: وموجودة
0: بأغلب المحافظات
1: معظم يعني هي العادات والتقاليد بالنسبة للطبخات
0: متشابهة جدا.
1: متشابهة معظم المدن والمحافظات والقرى متشابهة كثير. فجرش يعني نفس عادات وتقاليد باقي المحافظات والمدن الأخرى. بس كمان في بجرش الأجواء بالصيف جميلة جدا، يعني لما بتطلع على المناطق الجبلية فوق بين الأحراش والأشجار بتشوف المدينة الأثرية القديمة من بعيد، من أجمل ما ترى عينك، يعني مناظر جميلة، وخاصة بالصيف الجو عليل بالليل من جمال المنطقة اللي بجرش كلها، الجبال هاي اللي حوالي جرش والشجر حتى في منتزهات، صار في منتزهات كثير على طريق جرش وبعد جرش كمان.
0: وأيضا المحميات الموجودة في جرش مثل محمية المأوى في منطقة سوف ومحمية الغزلان في منطقة ساكب.
1: أعزائي المستمعين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم من برنامج تراث وعادات وتقاليد. كان معكم عبد الحافظ الخوالدة، أسامة الخوالدة، والمخرج إيهاب عطاري.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: مساء الخير مستمعينا في حلقة جديدة من اللقاء المفتوح. كما تعودنا من كل أسبوع أن نضع القضايا التي تمس حياتنا اليومية تحت مجهر القانون. نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. تستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo، وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون JRTV كلمة واحدة عبر الهواتف الذكية، وسنكون معكم عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. دائما بالبداية نحيي الزملاء في فريق العمل، الزميل محمد عبادات من الهندسة الإذاعية، تحية للزملاء من السوشيال ميديا، وسأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي. يسعد مساكم. وفي مناسبة يوم العمال العالمي لا نقف عند حدود الاحتفال، بل نفتح ملف أكثر عمق، حقوق العامل بين النصوص القانونية والتطبيق على أرض الواقع. هل أنصفت التشريعات العمال؟ وهل يواكب قانون العمل الأردني التحولات المتسارعة في سوق العمل؟ وماذا عن الأجور، الرقابة، العدالة، وأيضا الفئات الأكثر هشاشة؟ نناقش اليوم هذه الأسئلة لكن من منظور تشريعي. أيضا نسلط الضوء على دور المؤسسات الحقوقية وفي مقدمتها بيت العمال في الدفاع عن حقوق العمال، تعزيز الوعي القانوني. وأكيد بالبداية بيسعدنا أن نرحب بضيفنا من داخل استوديوهات الإذاعة الأردنية، عطوفة حمادة أبو نجمة، المدير العام لبيت العمال وأحد أبرز الخبراء في التشريعات الخاصة بالعمل. أهلا وسهلا فيك عطوفتك، وشرفتنا من داخل استوديوهات الإذاعة الأردنية.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا، شكرا لكم.
0: يعني بالبداية اليوم ونحن في يوم العمال العالمي، دلالات هذا اليوم تشريعيا، هل ما زالت الرسالة الأساسية ليوم العمال العالمي حاضرة في التشريعات؟ هل نحتفل بالحقوق أم نراجع هذه الحقوق؟
1: شكرا لكم. طبعا في هذه المناسبة نحيي جميع عمالنا وعاملاتنا في كافة مواقع العمل، وأيضا نحيي أصحاب العمل والمؤسسات المشغلة للعمال الأردنية في أيضا في كافة المواقع، ونبارك للوطن بهذه المناسبة. لما نتحدث عن العمل، العمل هو جزء من منظومة الحياة، ولا يمكن لأي مجتمع أن يعمل وأن يؤسس لدولته دون العمل بجد واجتهاد. وإحنا بنعرف أنه العمال في الأردن قدموا على مدار العقود الماضية الكثير مما ساعد وساهم في بناء الدولة الأردنية. أردنيين، عمال أردنيين وغير أردنيين أيضا، نحن نحترم وجود العمال الوافدة في الأردن، وهي نسبتها ليست بسيطة، وأيضا قدمت ونكبر فيها هذا الجهد وهذه المساهمة في اقتصادنا الوطني. أكيد على المستوى التشريعي، التشريعات الأردنية، آخر تشريع صدر ونعمل فيه، ما زلنا نعمل به حتى الآن، هو عام 2016، وهذا التشريع أكيد كان في ذلك الوقت وما زال تشريع عصري يحاكي كافة قضايا العمل والعمال، الحقوق العمالية، تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، طبيعة تنظيم برامج التشغيل والتدريب المهني، السلام والصحة المهنية، وقضايا أخرى متعددة. التشريع الأردني عالج كل هذه القضايا في ضوء معايير العمل الدولية، معايير العمل الدولية اللي وضعتها منظمة العمل الدولية، وإحنا الأردن جزء من هذه المنظومة وأعضاء في منظمة العمل الدولية منذ عام 1956، وانضمينا إلى عدد كبير من الاتفاقيات الدولية التي تحدد أهم المسارات التشريعية التي يجب أن يلتزم بها الأردن، وصادقنا على 26 اتفاقية دولية من أهم الاتفاقيات اللي أصدرتها منظمة العمل الدولية. هذا شيء مهم جدا، لأن الدول عادة هي تعمل في ضوء هذه المعايير الدولية. والأردن ملتزم بشكل عام، يعني هناك بعض الثغرات وبعض الأمور ممكن نحكي فيها، ولكن الأردن بالمجمل لديه منظومة تشريعية تواكب هذه المعايير. ولكن أكيد إحنا بنعرف منذ عام 2016 إلى الآن تغير سوق العمل، وحتى الاقتصاد، ليس سوق العمل في الأردن ولكن في العالم كله،
0: مستوى العالم،
1: والاقتصاد أصبح يعني متداخل، وأصبحنا في زي ما بنحكي في قرية صغيرة. العمل في الأردن قد يكون متشابك في أعمال أخرى، العمل عبر الإنترنت، العمل عن بعد، العمل بالخوارزميات، بالتطبيقات وما إلى ذلك. كلها هذه القضايا أصبحت مستحدثة، ولم يكن يراعي التشريع الأردني وغير الأردني أيضا في كل دول العالم، لم يكن يراعي هذه الأوضاع الجديدة التي استحدثت. وبنشوف أعمال جديدة نشأت، أعمال تلاشت بطبيعة الحال، بطبيعة تغير هذا الاقتصاد ونوعية الخدمات ونوعية المؤسسات والشركات والمصانع وما إلى ذلك. وبالتالي نحن بحاجة إلى تطوير هذه التشريعات. جرت مؤخرا مثلا في الأعوام الأخيرة مجموعة من التعديلات على القانون، كان آخرها في عام 2023 وقبلها 2019، أضيفت فيها مثلا تعريف للعمل المرن اللي هو ممكن يكون عمل عن بعد، عمل جزئي، عمل وأيضا أضيف فيها قضايا تتعلق بتنظيم علاقة العمل، خاصة فيما يتعلق بما يمكن أن يسمى بالعنف والتحرش في مواقع العمل، تنظيم العلاقة المتعلقة بالمفاوضات، المفاوضات الجماعية وما إلى ذلك. كلها قضايا يعني حاول قانون العمل الأردني أن يحاكيها، ولكن أكيد نحن بحاجة إلى جهد أكبر حتى نطور هذه التشريعات.
0: عطفتك اليوم، لماذا يشعر كثير من العمال أو لا يشعر العمال بالحماية بالرغم من وجود القانون؟
1: طبيعي، تشريعات العمل في كل العصور وفي كل الأوقات وفي كل الأماكن وفي كل الدول هي متشابهة. بمعنى نحن نضع التشريع، والتشريع ينظم علاقة ويحدد الحقوق ويعاقب على المخالفات. هذا التشريع، هذا دور التشريع، ويحاول أن يجد نوع من التوازن في العلاقة بين صاحب العمل والعامل، لأنه هاي علاقة فيها يعني ممكن أسميها تضارب مصالح. العامل يبحث عن عمل ليحصل من خلاله أجر مجزي، وصاحب العمل يبحث عن عامل يؤدي له العمل ويساهم في أرباح ونجاح شركته أو مؤسسته. وبالتالي قانون العمل بطبيعته هو وضع لحماية الحقوق، وبشكل خاص حقوق العامل، لأنه الأصل صاحب العمل هو صاحب السلطة في مؤسسته. جاء قانون العمل ليرفع من سوية قدرة العامل على حماية نفسه في مواجهة سلطة صاحب العمل، وبالتالي ليجد هذا التوازن. أكيد مش كل أصحاب العمل واحد، هناك من أصحاب العمل منهم ملتزمون بالقانون، هناك منهم قد يخالفوا أحكام القانون، وبالتالي العملية ليست مشكلة في التشريع نفسه بالأصل في الغالب طبعا، ولكن في طريقة تطبيق القانون قد يكون بعض الناس غير ملتزمين بالقانون، وبالتالي يلجأ العامل إلى القضاء. ومنشوف القضاء في الأردن تقدم على مدار السنوات الماضية في مجال القضايا العمالية، والقضاء ينظر في القضايا العمالية وفق قانون العمل اللي بيحدد الحقوق والواجبات والالتزامات والعقوبات وما إلى ذلك. وهذا الأمر قد لا يكون في بعض الأحيان مرضي لطرف أو لآخر، لأنه قضايا هاي، وبالتالي هناك عوامل إثبات الحق وصدور القرار لمصلحة الطرف على آخر وما إلى ذلك، وهذه عملية طبيعية في مجال الحقوق سواء عمالية أو غير عمالية. فالقضاء هو الحسم، وإحنا نثق في قضائنا، والقضاء الأردني تعرفوا كيف تطور على مدار السنوات الماضية وحقق إنجازات مهمة، وصار في عيننا قضاء تقريبا مختصين في القضايا العمالية منظر في هذه القضايا الآن. ولدينا سلطة أجور أيضا هي تابعة لوزارة العمل، ولكن تنظر في القضايا المتخصصة في الأجور بأسلوب العمل القضائي بنفس الأسلوب، ولكن أيضا بإجراءات مستعجلة. ولهذا السبب السبب عندما نتحدث بأنه القانون وحده أكيد هو لا يكفي، ولكن المهم في القانون أن يكون هناك التزام ووعي بأهمية الالتزام بالقانون. مهما بلغت دقة الصياغة القانونية، إذا لم يكن هناك وازع ذاتي بالالتزام بالقانون سيكون هناك اختلالات. ولكن أكيد الردع هو في الإجراءات القضائية، في عنا مفتشين عمل تابعين لوزارة العمل يراقبوا على مدى التزام المؤسسات وبشروط والحقوق العمالية وشروط مثلا السلامة الصحية، وهناك تفتيش واسع بيؤدي هذا الدور، وبالتالي هذه

0: ممكن يعرف يقاضي، يعرف ممكن أنه يعرف ما له وما عليه من حقوق وواجبات.
1: هاي قضية مهمة.
0: نعم.
1: لأنه للأسف في كثير من الأحيان إحنا ما بننتظر من العامل أن يكون يعني ضليع بالقانون، لأنه هذا مش واجبه. صحيح هو مهم أن يطلع، ولكن بتعرف الصياغات القانونية أحيانا بتكون صياغة دقيقة، يعني أحيانا لا يفهم بعض تفاصيلها إلا المختصين، وبالتالي هو دائما العامل وصاحب العمل أيضا بحاجة إلى مشورة قانونية، وفي نفس الوقت بحاجة إلى تبسيط القواعد القانونية. بنشوف إحنا هناك مؤسسات حكومية وغير حكومية تعمل بجهد على تبسيط القواعد القانونية موجودة في قانون العمل، سواء من خلال أساليب مبسطة إعلامية قد تكون في جلسات مثلا في يعني الاتحاد العام للنقابات العمال الخاصة في فترة أخيرة، بذل جهد جيد في تنظيم دورات ونشاطات تحفز العمال على أن يعوا أكثر بحقوقهم العمالية وكيف يمكن أن يطالبوا فيها، وهناك طبعا جهود وزارة العمل، وهناك جهود منظمات المجتمع المدني. كل هاي مجتمعة هي لها دور مهم جدا في التوعية، ولكن لازم نعترف بأنه ما زالت هذه الجهود قاصرة، يعني عن الوصول لجميع العمال. احنا بنعرف سوق العمل الأردني واسع، لدينا عمال أردني وعمال وافدين ما يقرب من حوالي 3 ملايين عامل في مجموعهم تقريبا، وبالتالي بحاجة إلى أساليب مستحدثة أكثر. التكنولوجيا الآن بدأت تساعد في ذلك، بنشوف وسائل التواصل الاجتماعي ممكن استخدامها ليس فقط في اللقاء المباشرة، لأن اللقاءات المباشرة تعودنا عليها في عقود ماضية أصبح يعني هي محدودة الأثر، لأنها محدودة في عدد محدد من الناس، ولكن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي صارت في إمكانية أوسع، الوصول إلى العاملين من خلال منصات معينة، وبنشوف إحنا في منصات متعددة سواء حكومية وغير حكومية تساعد في ذلك. فالثقافة العملية شيء مهم جدا، العامل نفسه له يعني مسؤولية، عليه مسؤولية أن يبحث عن المعلومات الكافية، ولكن أيضا على المؤسسات الأخرى أن تساعد في ذلك.
0: اليوم عطوفتك تحدثت عن موضوع الأجور وسلطة الأجور. اليوم هل في الأردن اليوم الأجور تعكس كرامة العامل؟ والشق الآخر من السؤال، هل نحتاج إلى إعادة نظر جذرية في سياسة الأجور في الأردن؟
1: قضية الأجور يعني قضية مهمة جدا. بتعرفي الأجر هو العامل الأساسي للعامل، يعني هو يعمل من أجل من أجل يعيش بكرامة هو وأسرته، وبالتالي حتى في المعايير الدولية الأجر يقاس ليس فقط بالجهد المبذول في العمل، يقاس بحاجة العامل وأسرته. يعني أنا ما بحسب الأجر خاصة في الحد الأدنى للأجور، ما بحسبه على مقدار فقط على مقدار الجهد. أكيد مقدار الجهد الذي يبذل العامل والإنتاجية مهم لقياس مقدار الأجر، ولكن أيضا يجب أن أقيسه حسب ما يسمى بسلة الغذاء أو احتياجات الفرد وأسرته. فبنشوف مثلا احنا بتعرفي الحد الأدنى للأجور في الأردن هو 290 دينار حاليا، هذا نتحدث عن حد الأدنى، يعني مش الحد الأعلى أو المتوسط، لا الحد الأدنى، بمعنى هو أقل ما يمكن أن يتقاضى العامل في الأردني في الأردن، سواء عامل أردني أو غير أردني. وبالتالي إحنا لما نتحدث عن 290 دينار لازم نقارن هذا الرقم باحتياجات الفرد وأسرته، لأنه عادة العامل في الغالب يرعى أسرة في الغالب. يعني إذا كان هناك يعني شخص أو عامل لا يرعى أسرة، فبتكون لفترات مؤقتة، إحنا مجتمعنا مجتمع أسري، وبالتالي بحاجة الإنسان أن يعالج متطلبات حياته ضمن حدود معينة من الدخل. وبالتالي إذا بنشوف مثلا أرقام دائرة الحصات العامة تتحدث عن أنه هذه أرقام قديمة شوي، في عام 2012 لم تحدث حتى الآن، نرجو أن يعني تم تحديثها قريبا، تتحدث عن أنه خط الفقر للفرد الواحد حوالي 100 دينار. إذا تحدثنا عن فرد له أسرة، فبدنا نتوقع متوسط حجم الأسرة في الأردن ما بين 4 إلى 5 أفراد، وبالتالي 290 دينار هم أقل يعني من الحاجة الملحة أو الحاجات الملحة للعامل وأسرته. وبالتالي أنا بفضل أنه وكثير من طبعا من الناشطين ومنظمات المجتمع المدني والحقوقين يعتقدوا بأنه، ولا حتى المختصين في الدراسات الاقتصادية يروا بأن الحد الأدنى للأجور غير كافي في هذه المرحلة، وحتى الحكومة

0: واللجنة الثلاثية طبعا بتعرف أن الحد الأدنى للأجور لا تحدد الحكومة لوحدها، تحدده من خلال لجنة ثلاثية فيها العمال وأصحاب العمل والحكومة. وبالتالي هذه اللجنة الثلاثية توافقت على هذا الرقم، واعتبرت أن هذا الرقم يجب أن يبقى إلى عام 2027، رغم معرفتها بأنه هذا الرقم لا يناسب فعليا حاجة الأسرة، ولكن تم مراعاة الظروف التي يعاني منها الاقتصاد الوطني خاصة في فترة الكورونا. تذكروا مرت علينا فترة وهي كانت فترة اتخاذ هذا القرار. يمكن من الضروري أن نعود لمراجعة هذا الرقم ونحاول أن نستقرأ الواقع الاقتصادي الحالي وكلف الحياة والتغيرات اللي حصلت عليها منذ ذلك الوقت إلى الآن.
1: نعم، أيضا دائما نسمع هناك دعوات وهناك حملات تتحدث عن ممكن الفجوة ما بين الأجور بين الرجال والنساء، نتحدث عن هذه الجزئية لو سمحت.
0: واضح جدا أنه طبعا الأرقام كلها تشير إلى أن هناك فجوة في الأجور بين الذكور والإناث في الأردن وفي العالم كله.
1: أكيد.
0: ما في دولة في العالم حتى المتقدمة منها اقتصاديا أو إلا فيها فجوة أجور لصالح الذكور على الإناث. في الأردن فجوة الأجور تقريبا تقدر بحوالي 14%، وهذا رقم متوسط، يعني في دول أكثر من ذلك، في دول أقل من ذلك. نحن طبعا وهذا يختلف من قطاع إلى آخر، في قطاعات ترتفع فيها الفجوة بشكل كبير جدا وقطاعات منخفضة، وبالتالي عملية الحد من الفجوة في الأجور بين الذكور والإناث تحتاج إلى معالجات متعددة ليست فقط تشريعية. طبعا الوعي بأهمية دور المرأة في مواقع العمل مهم جدا. بعض أصحاب العمل، وزي ما حكينا مجتمعنا متنوع، يعني في من يتفهم دور المرأة في سوق العمل باعتبار أنها كالرجل من حقها أن يكون لها وظيفة وأن يكون دخلها مساوي وموازي لصاحب العمل للعمل الذكر، ولكن بعض أصحاب العمل يرون بأن عملها مكمل، قد يكون بعض أصحاب العمل وبالتالي وليس أساسي، لأنه بيعتبروا أنه والله رب الأسرة هو الأصل هو رجل وليس امرأة، رغم أنه نسبة النساء اللي بيعيلوا أسر نسبة كبيرة جدا.
1: نعم.
0: وبالتالي وحتى لو لم تكن معيلة أساسية هي معيلة جزء من الإعالة، يعني الآن نتحدث عن أسر يعيلها الزوج والزوجة، بطل زي ما كنا سابقا أن الرجل هو الذي يعيله فقط، لا بالعكس، الآن في عمل مشترك من الزوج والزوجة في رعاية الأسرة، وبالتالي لا يمكن أن نفرق أو نميز أو أن نقول أن الرجل هو الوحيد المعيل وهذا دخل مكمل أو ما إلى ذلك. هذه الثقافة صحيح بدأت تتغير، ولكن ما زال جزء من مجتمعنا يفكر فيها أو يحمل هذه الأفكار، وبالتالي ما زالت الفجوة موجودة رغم أنها يعني تنخفض قليلا، ولكنها ما زالت موجودة. الثقافة مهمة، القانون مهم أن يطبق. إحنا بنعرف أنه في التعديلات اللي ذكرناها قبل قليل في 2019 و2023 كمان أضيف تعريف للتمييز في الأجور على قانون العمل، هذا كان تقدم مهم جدا. احنا مصادقين على اتفاقية دولية من عام 1960 تقريبا تتحدث عن المساواة في الأجور، واحنا يعني جزء من المنظومة الدولية التي تحمي حق المساواة في الأجور، وبالتالي وضعنا هذا النص في القانون وأصبح لدينا نصوص تحظر التمييز في الأجور على أساس الجنس وتعاقب حتى على ذلك على التمييز، ولكن في التطبيق العملي ما زلنا بحاجة إلى تطوير وتمتين هذا النص، بمعنى أن يكون لدينا أدوات. يعني النص تحدث عن أنه لا يجوز التمييز ووضع عقوبة، ولكن كيف نثبت أن التمييز
1: موجود؟
0: التمييز عادة بحاجة إلى توضيح قيمة العمل، حتى نقول بأن الشخص الفلاني يتقاضى راتب أكثر من الآخر، يجب أن نحدد قيمة العمل، لأن التمييز لا يجوز في الحالة تساوي قيمة العمل وليس تساوي الوظيفة، بمعنى قد يكون شخص حارس وشخص آخر مهندس، قد يكون قيمة العمل بينهما متساوية. نحن لا نتحدث عن نوع العمل، التساوي في قيمة العمل، وبالتالي قياس قيمة العمل ما زال تشريعيا لم ينظم، وبالتالي تطبيق هذا النص ما زال يعني ضعيف أو بالأحرى هو غير مطبق.

0: النص موجود كقاعدة، ولكن نحن بحاجة إلى تمتينه وإضافة يعني عوامل تحدد قيمة العمل حتى يكون هناك تساوي. وهذه يعني فرصة لنتحدث عن هذا الموضوع، وندعو الجهات الأطراف المعنية بالعمل وخاصة الحكومة طبعا وشركائها العمال وأصحاب العمل منظمات العمال منظمات أصحاب العمل ليسعوا إلى تعزيز هذا النص بقواعد محددة تحدد قيمة العمل وعلى أساسها يتم التساوي. أما قضية الثقافة وتغيير مفاهيم بعض المفاهيم لدى المجتمع كمان أيضا لها دور مهم جدا.
1: نتحدث عطوفتك أيضا عن العمال اللي بيعملوا في الاقتصاد غير المنظم والفئات الأكثر هشاشة، أيضا سمعنا عن مبادرات، سمعنا أيضا هناك عن برامج لدعم هذه الفئة. نتحدث عن موضوع العمال الذين يعملون في الاقتصاد غير المنظم.
0: الاقتصاد غير المنظم للأسف يعني في الأردن زاد حجمه.
1: نعم.
0: أولا خلينا نعرف ما هو الاقتصاد غير المنظم. الاقتصاد غير المنظم أو العاملين في الاقتصاد غير المنظم هم عمال يعملوا إما بمؤسسات غير مسجلة أو في حيازات زراعية مثلا أو في أعمال إنشائية، أعمال في على بساط بالشارع مثلا أو أعمال لحسابهم الخاص من خلال المنزل أو ما إلى ذلك. فيها تنوع. في الغالب هذه الفئة تفتقد إلى حمايات كثيرة. أول شيء أجورها منخفضة، لا تتمتع بالحمايات القانونية
1: كساعة عمل معينة
0: من شروط سلام وصحة مهنية، حتى غير مشمولة بالضمان الاجتماعي في الغالب، ولا تحظى برقابة من الجهات الرسمية حول حقوقها. قد تتعرض لإصابات، قد تتعرض لظلم في الأجور وأجور العمل الإضافي وما إلى ذلك، وبالتالي هي تفتقد للحمايات، وهي أيضا غير قادرة على تطوير نفسها.
1: نعم.
0: يعني لا تحظى بفرص للتدريب والترقي والحصول على ممكنات لتتقدم في وظائفها، لأنه هذا قطاع غير منظم وبالتالي غير مرئي وبالتالي غير قادر على تطوير نفسه. فهذا القطاع حجمه في الأردن مؤخرا حسب التقارير المحلية والدولية وصل إلى حوالي 55% من العاملين في الأردن، أردنيين وغير أردنيين. لما نحكي 55 طبعا منذ سنوات كان حوالي 45، يعني قبل ما قبل الكورونا وقبل ذلك كان تقريبا 45. الأزمات في الغالب تدفع باتجاه زيادة حجم هذا القطاع. مؤكد أن جائحة الكورونا أدت إلى فقدان وظائف. نعرف إحنا في عام 2020 فقدت حوالي 190 ألف وظيفة، يعني 190 ألف شخص فقدوا وظائفهم، بعضهم عاد الآن إلى وظيفته وبعضهم قد يكون استمر بالعمل بدون عمل أو بعمل غير منظم حتى يعيش، وبالتالي حجم هذا القطاع للأسف هو زاد. نحن بحاجة إلى برامج متخصصة لنقل هذول العاملين من الاقتصاد غير منظم إلى منظم. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أولا أن نحاول قدر الإمكان أن نضمهم للضمان الاجتماعي حتى على الأقل يحظوا بحمايات إصابة عمل، شيخوخة، أمومة وما إلى ذلك. هاي الأمور هم بيفتقدوا إلها. ثانيا أن نحاول أن نعزز أو نشجع المؤسسات التي تشغلهم لكي تسجل بشكل رسمي، والتسجيل بشكل رسمي في المؤسسات الرسمية يجب أن يكون محفزا لهذه الفئة، لأنه في الغالب هم بتهربوا لأنه لضعف مشاريعهم، مشاريعهم صغيرة وغير قادر يدفعوا التزاماته إلى آخره. فيفضل على الحكومة أن تبدأ بتشجيعهم من خلال تحفيزهم للتسجيل بدون التزامات مالية كبيرة ومراعاة ظروفهم حتى هم يصيروا مرخصين رسميين وبالتالي يحظوا أيضا بحمايات وتنطبق عليهم القوانين. هذه العملية بحاجة إلى تنظيم وتشابك بين المؤسسات. وزارة العمل ليست وحدها المسؤولة، الوزارات المعنية بالاقتصاد، إذا كنا نتحدث عن صناعة فوزارة الصناعة والتجارة، إذا كنا نتحدث عن زراعة فوزارة الزراعة معنية وهكذا. وبالتالي هناك شراكة بين كثير المؤسسات يجب أن تعمل معا من أجل تنظيم هذا الاقتصاد الغير منظم اللي هو يعني اقتصاد مهم جدا على الفكرة ويساهم في الناتج المحلي الإجمالي، ولكنه بحاجة إلى تنظيم لحماية الحقوق ولتعزيزه وليكون أكثر إنتاجية مما هو عليه الحالي.
1: في هناك العديد من ممكن الإحصائيات بأنه غالبية أو النسبة الأكبر من العاملين في الاقتصاد الغير منظم هم من النساء. كيف نحمي هذه الفئة وخصوصا النساء من خلال هذا العمل أو في هناك ممكن تشريعات تنظم هذا الاقتصاد غير المنظم؟
0: نسبة جيدة من العاملين في الاقتصاد غير المنظم
1: نساء.
0: هي نساء، ولكن ليسوا الغالبية في كل الأحوال. هذا بينعكس على أنه طبيعة تعرف في مجتمعنا إحنا النسبة الأكبر من العاملين هم ذكور، يعني اللي بتشوف المشاركة الاقتصادية في الأردن النسبة الأكبر هي من الذكور، من الإناث المشاركين اقتصاديا لا يتجاوزوا 14-15% من النساء. يعني بمعنى حوالي تقريبا 85-86% من النساء لا يعملن ولا يبحثن عن عمل، فالمشاركة الاقتصادية منخفضة سواء من الاقتصاد غير المنظم أو المنظم. ولكن هناك فئة لا بأس فيها، لأن المرأة بطبيعتها لظروفها العائلية والتزاماتها العائلية تفضل أن تعمل بأعمال ليست يعني بمعنى دائمة أو بساعات طويلة أو بالتزام في موقع عمل. في بعض النساء يفضلوا لمراعاة ظروفهم العائلية أن يتجهوا إلى الأعمال من داخل منزلهم، مثلا أعمال مؤقتة جزئية ولا غير، فالغالب في جزء منها سيكون في اقتصاد غير منظم. ومنهم فئة على فكرة يعني لا بأس فيها تعمل في الزراعة مثلا. وبالتالي هذه الفئة من النساء أكيد ظروفها أصعب من الذكور في كثير من الأحيان، وقد يتعرضنا للاستغلال أكثر من الذكور، وهذا أيضا بحاجة إلى يعني برامج خاصة للإناث. شفنا بعض الجهود في مثلا في الزراعة، هناك جهود من بعض منظمات المجتمع المدني يعني لدعم النساء في القطاع الزراعي. بنعرف أن القطاع الزراعي خاصة للأردنيين حجم نسبة النساء فيه نسبة جيدة يعني
1: كبير
0: في المناطق الزراعية، وبالتالي هذه الفئة بحاجة إلى تنظيم أكثر وحماية أكثر. بنشوف عندهم مشاكل في الأجور، مشاكل في ساعات العمل، في الحمايات الخاصة من السلامة الصحة المهنية، بتعرضوا لإصابات، لدغات، ضربات شمس وما إلى آخره. وأيضا هم كمان معرضين أكثر لعدم الشمول بالضمان الاجتماعي، لأن القطاع الزراعي للأسف هو قطاع في الغالب في مؤسسات غير مسجلة صغيرة، وحدات زراعية بسيطة وغير مسجلة في الضمان الاجتماعي، أعمالهم مؤقتة، ساعات عمل إلى آخره، وبالتالي هذا بحاجة إلى جهد خاص. وشبيه بذلك بعض القطاعات الأخرى، ولكن القطاع الزراعي يعني نموذج من هذه النماذج لتكثر فيها أعمال النساء، وبالتالي هم بحاجة إلى رعاية خاصة.
1: أيضا من خلال حديثك عطوفتك تحدثت عن المعايير الدولية وعن أهميتها ومدى التزام الأردن اليوم بهذه المعايير. إلى أي مدى نقترب أو حتى ممكن نبتعد عن معايير منظمة العمل الدولية وأيضا منظمة العمل العربية؟
0: إذا بنتحدث تشريعيا، زي ما أنا بديت في بداية حديثي بأن الأردن صادق على أهم اتفاقيات دولية تتعلق باللي أصدرتها منظمة العمل الدولية لتمثل معايير العمل الدولية. صادقنا على اتفاقيات زي ما ذكرت من شوي حول المساواة في العمل، المساواة في الأجور وفي كافة الحقوق الأخرى، انعكس جزئيا هذا الأمر على التشريع. صادقنا على اتفاقيات خاصة بعمل الأطفال والحد من عمل الأطفال. بنعرف في الأردن في نسبة عمل أطفال يعني ليست خطيرة، ولكنها قد تصل يعني ما بين 75 إلى 100 ألف طفل عامل. هو العمل الأطفال ليس منظما لدينا كما هو الحال في يعني لم يصل إلى درجة الخطورة. هو أعمال فردية ولكن أيضا بحاجة لمعالجة، وهناك برامج متخصصة يمكن ما في وقت نحكي عنها، بدها برنامج خاص. وهناك اتفاقيات صادقنا عليها حول التنظيم النقابي وحق المفاوضة الجماعية. تعرفوا لدينا نقابات عمالية راسخة قديمة تعمل في هذا الإطار، وحصل مؤخرا تقدم في أدائها للعمل ونشاطها، وهذا إن شاء الله يستمر هذا التقدم ومساهمتها في أولا في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، والمساهمة في التشريعات والسياسات العمالية، وأيضا حماية الحقوق. وصادقنا على اتفاقيات أخرى متعلقة في السلامة والصحة المهنية، متعلقة بالأجور، متعلقة بالحماية الأخرى بكافة أشكالها أنواعها. هذه الاتفاقيات انعكست على التشريع الأردني زي ما ذكرت أنا، ولكن إحنا يعني هناك بعض ممكن نسميها المثالب في القانون، ولكن ممكن معالجتها ببساطة بإجراءات بسيطة. ولكن المهم في التشريع الأردني أننا بحاجة إلى محاكاة للتطور اللي حصل في الاقتصاد زي ما ذكرنا الأعمال الجديدة اللي بدأت.

0: حاجة إلى تشريعات جديدة لم ينظمها قانون العمل الأردني، وكثير من دول العالم لم يعني لم تصل حتى الآن إلى يعني معالجة التطور اللي حصل أو مواكبته. طبعا على مستوى منظمة العمل الدولية نتحدث، هناك منظمة العمل العربية أيضا اللي هي جزء من منظومة الجامعة العربية، إحنا منضمين إلها وأعضاء فيها أيضا، وهناك مجموعة اتفاقيات صادقنا على اتفاقيات متعددة منها، وأيضا تنظم هذه الحقوق. بمعنى إحنا على المستوى الدولي وضعنا لا بأس فيه، جيد، ويعني الأردن من ضمن المنظومة الدولية من الدول التي تسعى دائما لتكون صورتها يعني مشرقة في هذا الجانب، ملتزمة بالتشريعات الدولية وتعكسها، وهذا من مصلحتها ليس فقط لغايات يعني أن يكون لنا صورة جيدة على بالخارج، ولكن أيضا لمصلحة للمصلحة الوطنية، لأن هذه المنظومة الدولية في التشريعات والمعايير لم توضع من فراغ، وضعت بناء على أفضل التجارب، وبالتالي اتفقت عليها المنظومة الدولية، والأردن مصلحته أن ينضم إليها ويراعي في هذه المتطلبات.
1: نعم. وعندما نتحدث عن المستقبل في ممكن في قانون العمل أو في بيئة العمل، هل تشريعاتنا اليوم جاهزة لعالم العمل الجديد مثل العمل الرقمي أو حتى العمل عن بعد؟
0: هي القاعدة موجودة.
1: نعم.
0: لدينا قاعدة جيدة من التشريع الأردني تستطيع أن تستوعب كافة أشكال العمل، ولكن هذا الأمر حتى يكون محكم تشريعيا وقابل للتطبيق يجب أن يتم تعزيزه بنصوص جديدة، زي ما تحدثنا موضوع العمل المرن، وضع له نص وصدر بموجب النظام، هذا النظام وتعليمات أيضا بحاجة إلى أن نستقرأ واقع ما يحصل في سوق العمل، احتياجات الأطراف، بمعنى أن يكون هناك تواصل مع أصحاب العمل والعمال حتى نعرف بالضبط، لأن عملية العمل المرن بأشكال متنوعة هي حديثة، وفي نفس الوقت الأطراف المعنيين فيها متغيرات عديدة، سواء حسب نوع الاقتصاد اللي بيعملوا فيه وحسب حاجة الأطراف نفسها، وبالتالي بحاجة إلى تنظيم ومراجعة مستمرة ودائمة حتى نصل إلى النموذج المناسب لذلك. في عنا بتعرفوا في عنا تطبيقات،
1: نعم،
0: والعمل على التطبيقات الآن أصبح يعني في قطاع واسع، عشرات الآلاف من الشباب خاصة فئة الشباب يعملوا في هذا القطاع، وهذا القطاع ليس أسلوب العمل فيه ليس بالأسلوب التقليدي، يعني عامل وصاحب عمل وموقع عمل غير موجود، نحن نتعامل مع خوارزميات، يعني قد لا يكون العامل على معرفة بأي شكل من الأشكال بصاحب العمل اللي بتعامل معه إلا من خلال الخوارزميات، من خلال التطبيق نفسه، وهذا الأمر حتى على المنظومة الدولية في حراك حوله تشريعيا وحتى قضائيا، الدول بدأت تتعامل مع هذا القطاع بجدية أكبر، بما معناه حتى على مستوى منظمة العمل الدولية في نقاش طويل حتى يخرجوا باتفاقية دولية تنظم هذا العمل في هذا القطاع، وأيضا بدأ يتم التعامل معه بأنه التطبيق بذاته والخوارزمية بذاتها هي صعب عمل، بمعنى أن لا يجوز أن نستمر بالتعامل مع العامل الذي يعمل وفق بموجب هذه التطبيقات بأنه يعمل الحساب الخاص، هذا منظور يجب أن ينتهي. إحنا حاليا في التشريع الأردني لم نعالج هذه القضية حتى الآن، فهذه الفئة في الغالب هي تعمل بدون ارتباط، بدون اعتبارها مرتبطة بصاحب عمل، وهذا يجب أن ينتهي. على المستوى الدولي بدأ هناك تغير جذري، والأردن بحاجة أن يواكب هذا التغير ويعتبر هذه الفئة من العاملين هم عمال، وصاحب العمل هو التطبيق ومن يقف خلفه، والخوارزميات هي عوامل تنظيم يمارسها صاحب العمل، وبالتالي تنظم بضمن هذا الإطار. أكيد العملية ليست سهلة، لأن احنا نتعامل مع تكنولوجيا حديثة ومتطورة وتتغير باستمرار، وبحاجة أن نواكبها تشريعيا كما حصل، وممكن نستفيد من تجارب دول أخرى وتجارب عالمية.
1: نعم، عطوفتك رح نستغل اليوم وجودك معنا لحتى نتحدث عن بيت العمال، وفي يوم العمال العالمي نحكي عن دور بيت العمال في حماية الحقوق، وما الدور اللي بيقوم فيه بيت العمال في تعزيز حقوق العمال في الأردن؟
0: احنا كمركز متخصص في مجال العمل والعمال لدينا جانبين من العمل، نعمل على المساعدة القانونية من خلال العمل القضائي ويعني متابعة قضايا العاملين والمساعدة القانونية والمشورة القانونية باعتبارنا احنا يعني مركز قانوني في نفس الوقت ونمارس اعمال المحاماة ايضا، وفي نفس الوقت أيضا لدينا دراسات متخصصة في مجال في كل كافة مجالات وقضايا العمل، وبالتالي نصدر تقاريرنا الخاصة برصد واقع سوق العمل واحتياجاته، ولدينا تقرير سنوي نصدره حول مجمل قضايا العمل وشؤون العمل وسوق العمل الأردني من حيث الأرقام، من حيث رصد الحقوق والانتهاكات وما إلى ذلك، ويعني وأكيد هذا التقرير وتقارير أخرى أيضا سنوي نصدرها في مجال مثلا في مجال السلامة والصحة المهنية، في مجال عمل الأطفال، في مجال الحقوق العملية المختلفة، في مجالات متعددة، وأكيد إحنا بنزود فيها هذه التقارير الحكومة ومجلس النواب ومجلس الأعيان وكافة الجهات المعنية في ذلك. ومثيل لدينا هناك مؤسسات أخرى شبيهة في ذلك تقدم مثل هذه الخدمات، صحيح هي العدد محدود من المؤسسات التي تعمل في قضايا العمل والعمال، ولكنها يعني كمنظمات مجتمع مدني تعمل بجد بهذا الشأن. أكيد تقاريرنا علمية من متخصصين، وإحنا في كل الأحوال لدينا تواصل مع المنظمات الدولية مثل منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية، وبالتالي نعتمد معايير متخصصة في ذلك.
1: ممكن من خلال هذه التقارير يكون لكم دور بالتأثير على السياسات أو حتى تعديل بعض التشريعات؟
0: أكيد نحن نساهم في كل ما يتعلق، سواء إذا شفتم مؤخرا في قانون الضمان الاجتماعي مثلا ساهمنا بفعالية، وإحنا طبعا نشكر الحكومة ومجلس النواب على يعني الاستعانة في مشورتنا في كافة مراحل النظر في قانون الضمان الاجتماعي. وقبل ذلك كان هناك تعديلات مقترحة على قانون العمل أيضا قدمنا فيها مداخلات يعني جيدة. أكيد إحنا بنحكي أنه الانفتاح على الاستماع إلى منظمات المجتمع المدني والمختصين والخبراء يعني هو بدأ يرسخ مؤخرا في تشريعات العمل، بمعنى أنه ليست الحكومة واحدة تضع التشريع، أكيد هناك تشاور، أولا يبدأ التشاور مع منظمات العمال ومنظمات العمل، وأيضا يصل إلى الخبراء ومنظمات المجتمع المدني، وهذا شيء جيد. ولكن أكيد نحن بحاجة إلى تقدم أكثر في كيفية يعني احنا لدينا منظور خاص لموضوع الحوار. عندما نتحدث عن حوار حسب المعايير الدولية، الحوار هو الحوار يسمى الحوار الاجتماعي، يجب أن يكون على قاعدة التساوي بين الأطراف المتحاورة، وأن يكون الحوار على يعني على مائدة واحدة يفاضل فيه مجموع المتحاورين بين مصالح الأطراف المتعددة، وليس فقط عمل فني، بمعنى نفترض يعني منظمات العمال نقابات العمال تبحث عن حماية العمال وحقوقهم، أصحاب العمل يبحثوا عن حماية مصالحهم، بالتالي يجب أن توضع هذه المصالح على مائدة واحدة ويتم المفاضلة فيما بينها لنصل إلى نقطة مشتركة. فالعملية ليست عملية فقط فنية نحسب مثلا في الضمان الاجتماعي ربح وخسارة، لا نحسب ربح وخسارة أكيد، ولكن أيضا مصالح الأطراف وحقوقها وتطلعاتها أيضا، وكذلك في قانون العمل وكافة القوانين الأخرى المعنية بالقضايا العمالية.
1: عطفتك يعني بدنا ممكن لو في هناك إحصائية معينة أو حتى أبرز القضايا أو الشكاوى اللي ممكن تردكم بشكل متكرر على بيت العمال.
0: واضح جدا سواء لنا أو للحكومة وزارة العمل أو حتى للقضاء، قضايا المتعلقة بالأجور هي رقم واحد، سواء كان القضايا المتعلقة بمخالفات الحد الأدنى للأجور، المخالفات المتعلقة بعدم احترام دفع الأجور في مواعيدها، التأخر أو الحسم غير القانوني، عدم دفع الأجور الإضافية وحسابها بشكل غير منطقي وغير قانوني، كل هاي القضايا الأجور رقم واحد. وشفنا في قطاعات متعددة لا مجال لذكرها حاليا. بتتذكروا في مؤخرا صار في حكي كثير على موضوع القطاع التعليم الخاص خاصة بالإناث وكيفية ومشاكل الأجور. لدينا رؤية خاصة بهذا الأمر وإن شاء الله يعني يكون في مساعي لتحقيقها كما حصل في دول أخرى، أن يصبح دفع الأجور مباشرة في البنوك وليس نقدا، لأنه هذه المخالفات تأتي من هذا الباب، لأنه لما يدفع الأجر من خلال البنوك أو من خلال وسيلة يعني

0: مثبتة بيكون في مجال للرقابة أكثر والحد من المخالفات. طبعا هناك مخالفات أخرى تتعلق بإنهاء الخدمات غير القانونية، وهناك مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بشروط السلام والصحة المهنية والحماية الأخرى، ولكن رقم واحد هو الأجور.
1: الأجور عطوفتك اليوم يعني من خلالكم ممكن يعني يكون في هناك سد للفجوة ما بين ما ينص عليه قانون العمل وما يعيش العامل فعليا؟
0: هذا بحاجة إلى عوامل متعددة. الرقابة والتفتيش من الجهات الرسمية وخاصة وزارة العمل له دور مهم. احنا نعرف انه في مفتشين عمل متخصصين في الرقابه على مدى الالتزام بتطبيق القوانين، لهم دور مهم، ويجب ان يتم تعزيز هذا الدور بتعزيز كفاءتهم، زياده عددهم، وايضا استخدام التكنولوجيا للرقابه حتى عن بعد. لانه بنعرف احنا لدينا مئات الالاف من المؤسسات صغيره ومتوسطه وكبيره والى اخره، ولا يمكن لعدد محدود من المفتشين عمل ما بين 150 الى 200 مفتش عمل ان يحيط بكل هذه القضايا ويفتش عليها في كافة هذه المؤسسات. وبالتالي استخدام التكنولوجيا ما يسمى بالتفتيش عن بعد، التفتيش الذاتي للمؤسسة نفسها، مثلا هي تفتش على نفسها، يعني بمعنى تحدد ما هي متطلبات القانون وتنفذها، ومفتش عمل يراقب فقط عن بعد أو من خلال زيارات محدودة. فاستخدام التكنولوجيا مهم جدا للتخفيف من أعباء عملية التفتيش اللي بتمارسها وزارة العمل. هناك أيضا دور على الجهات الشريكة في عملية الرقابة، وهي زي ما حكينا منظمات العمال وأصحاب العمل، يجب أن يكون لديهم دور مهم جدا في الحد من المخالفات. منظمات أصحاب العمل سواء غرف الصناعة والتجارة أو نقابات أصحاب العمل لديها دور على للتوعية أعضائها بالالتزام بالقانون، وأيضا لضبط المخالفين وحتى اتخاذ إجراءات بحقهم، إجراءات داخلية في داخل منظماتهم. وأيضا العمال نقاباتهم أيضا لديها دور مهم جدا. عادة في كثير من الدول تمارس النقابات دور شريك لرقابة المفتشين، بمعنى أن تزود الجهات التفتيشية بالمعلومات أين هي المخالفات وأين هي إمكانية كيف يمكن أن يتم الحد منها وما إلى ذلك، وأيضا توعية العمال بكيفية المطالبة بحقوقهم، كل عملية متكاملة. طبعا منظمات المجتمع المدني لديها دور أيضا مهم جدا في هذا الشأن والحقوقيين.
1: نعم، ممكن نعتبر اليوم يعني عطوفتك بيت العمال وجوده ضروري ممكن لسد ضعف التطبيق، أم ممكن اعتباركم شريك في تطوير التشريعات؟
0: منظمات المجتمع المدني لا تحل محل لا الحكومة ولا منظمات العمال ولا منظمات أصحاب العمل، هي رديف مساهم للعملية، لا بديل عن دور الحكومي ولا بديل عن دور العمال ونقابات العمال ولا بديل عن نقابات أصحاب العمل وغرف الصناعة والتجارة، وبالتالي كل منها له دور. ولكن للأسف في كثير من الأحيان عندما يكون هناك ضعف في أداء أي طرف من هذه الأطراف، قد يكون هناك حيز أكبر لمنظمات المجتمع المدني لتمارس دور معزز. نحن نأمل أن يكون هناك أداء دور فعال من كل طرف من هذه الأطراف، ولكن دور منظمة المجتمع المدني يبقى موجود ومهم وله وأساسي، ولكن هذا الدور قد يكون متفاوت في الفعالية في ما بين فترة وأخرى حسب مدى فعالية الجهات الأخرى في أدائها لعملها، ولكن نحن شركاء مع كل الجهات المعنية. أكيد الجهات الحكومية عندما تؤدي عملها بحاجة إلى طرف من الخارج ليعطيها الرأي والمشورة، وقد يكون لدينا القدرة أكبر على استطلاع واقع الدولي مثلا، ونستعين بخبراء ونساعد الحكومة والأطراف الأخرى على أداء عملها بشكل صحيح.
1: يعني بنهاية اللقاء عطوفتك لو بدنا كلمة أخيرة منك بخصوص هذه المناسبة، وأكيد منعيد على عمال هذا الوطن وكل عام وعمالنا ووطننا الغالي بألف خير، وأنت خير ممكن من يتحدث عن هذه المناسبة.
0: شكرا. أول شيء نجدد المباركة بهذا اليوم اللي هو يوم إنتاج، يجب أن يكون صحيح ونحتفل فيه بالعمال في يومهم، وهذا يوم مهم جدا، ولكن الاحتفال يكون أولا وقبل كل شيء بتحديد المسارات بشكل صحيح حول كيف يمكن أن نعزز الحماية اللازمة لهذه الفئات. شفنا وذكرنا الآن في اللقاء فئات متعددة بحاجة لحماية أخرى.

0: إضافية، تطوير لتشريعاتنا، تطوير لأدائنا، مساعدة المؤسسات الإنتاجية وأصحاب العمل وشركاتهم. أولا للحد من البطالة، بنعرف إحنا البطالة عندنا حوالي 21.2%، وهي نسبة عالية. كلما ساعدنا المؤسسات القطاع الخاص على الإنتاجية أكثر وعلى تعزيز دورها، كلما خففنا من حدة البطالة، وأيضا خففنا من المخالفات وأزدنا وحسدنا من حقوق العمال. فالعملية متراكمة ومتشابكة. نأمل في هذه المناسبة أن يكون هناك يعني دافع أكثر للعمل من كافة الأطراف لحماية العاملين وحقوقهم، وفي نفس الوقت لتعزيز العلاقة بين العمال وأصحاب العمل بشكل خاص.
1: شكرا عطوفتك، شرفنا، يعطيك العافية.
0: شكرا لكم، يعطيك العافية. شكرا،
1: شكرا عطوفتك، شرفتنا، وأكيد أعطيتنا من وقتك اليوم على هذا الطرح الطيب وعلى هذا الكلام اللي فعلا مهم. احتفالنا اليوم بمناسبة يوم العمال العالمي جاء ممكن قراءة معمقة في التشريعات المنظمة لعمل العمال. شكرا لك عطوفتك.

0: إذن مستمعينا، يوم العمال العالمي اللي بنحتفل فيه بالأول من أيار من كل عام، دائما تكون هذه المناسبات ممكن فرصة لحتى نتحدث عن البعد التشريعي المهم، لأن اليوم هو مش بس احتفال رمزي، هو محطة لتجديد الالتزام بحقوق العمال وترسيخها في القوانين والأنظمة. تشريعيا يوم العمال بيرتبط بتاريخ طويل من النضال العمالي اللي أسهم في إقرار مجموعة من المبادئ القانونية الأساسية. اليوم من خلال هذا اليوم نتحدث عن أنه صار في تحديد لساعات العمل اليومية والأسبوعية، ضمان الحد الأدنى من الأجور، تنظيم شروط السلامة والصحة المهنية، حماية الحق في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية. هاي الحقوق كانت عبارة عن تطورات قانونية على مستوى العالم، أبرزها كان تأسيس منظمة العمل الدولية بعام 1919، واللي فعلا وضعت معايير تلزم الدول الأعضاء بتطبيق تشريعات عادلة تحمي العمال وتوازن بين أطراف الإنتاج. أما على مستوانا الوطني فالعديد من الدول ومنها الأردن كرست هاي المبادئ في قوانين العمل، صار في عنا تنظيم لعقود العمل وحقوق العامل وصاحب العمل، النص أيضا على الإجازات الرسمية ومنها يوم العمال، وضع آليات للرقابة والتفتيش لضمان تطبيق القانون. يوم العمال يحمل بعد تشريعي متجدد، لأنه هو فرصة لحتى نراجع القوانين وتطويرها بما يتلائم مع التحولات الحديثة. اليوم بنحكي عن العمل عن بعد والاقتصاد الرقمي، بنحكي عن حماية العمال في القطاعات الغير منظمة، بنحكي عن تعزيز العدالة في الأجور والمساواة بين الجنسين. اليوم يوم العمال ليس مجرد ذكرى، هو أداة ضغط قانونية وأخلاقية تدفع نحو تطوير التشريعات العمالية، ضمان بيئة عمل عادلة ومستدامة تعكس كرامة الإنسان وتوازن المصالح في سوق العمل. يعني فعلا بدنا نشكر عطوفة حمادة أبو نجمة مدير عام بيت العمال الأردني، وأيضا هو خبير بتشريعات الأعمال، على هذا الطرح الطيب. شكرا عطوفتك. يبقى إذن يوم العمال أكثر من مناسبة، زي ما حكينا هو فرصة لحتى نراجع واقع العمال، قياس مدى عدالة التشريعات، قدرتها على حماية الإنسان العامل. فبين نصوص القانون الأردني وبين تحديات التطبيق تبقى هنا الحاجة قائمة إلى تطوير مستمر، رقابة فاعلة، وأيضا شراكة حقيقية بين الجهات الرسمية والمؤسسات الحقوقية وأيضا أصحاب العمل. إذن نبدأ نشكركم مستمعينا، وبتمنى نكون موفقين بكل طرح تم تقديمه على مسامعكم. بدنا نحيي أكيد زميلنا محمد عبادات من الهندسة الإذاعية، تحياتنا للزملاء في السوشيال ميديا. كنت معكم من وراء المايكروفون نجود المجالي، دمتم بود.
1: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت.

وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد.

وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على

منيب ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير

إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن

الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم

يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد.

فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به

سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.

والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.

تقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا

كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير.

ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز.

أو عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأين من قرية أهلكت

بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير

والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم.

الشيطان فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما

بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم،

الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك

كبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض

بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير

منكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له

ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سمى

فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون

حكيم. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.

أليم. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا

ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم

تعملون. هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تَتْرَى

إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا

فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين

حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون

أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع

ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون.

بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا

أولين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله، قل أفلا تتقون.

سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون

قادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون

مألون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت

تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون

ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون

فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو

لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم

0: عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.